0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنت تستمع إلى جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
1: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
0: جدة اف ام على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: جدة اف ام على هواك.
3: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم.

هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار

أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار.

رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار.

إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين

أسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول

أتبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص.

الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار

من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو

يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى

وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ

قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من

الكتاب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟

تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعاً

ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون

فذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل

عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه

ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون

فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم

أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة.

0: أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
3: جدة اف ام على هواك.
4: كن حذرا، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة اف ام.
5: استهلاك الطاقة ليس أمرا عابرا، بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه واختر البدائل المستدامة. فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
6: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
7: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يومياً 6 مساءً على جدة FM.

0: ويكند معي أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: صباح الخير، صباح الورد، صباح الجمال، صباح البدايات الصح مع ابدا صح.
1: يا صباح الانوار، صباح انوار وجميله وتفاؤل وحياه. وصلنا ليوم الاربعاء، يعني ايه بكره الخميس يا جماعه، ففي لها ذو طعم. يعني الثلاثاء، من يوم ما يدخل الثلاثاء تحسي فيه طعم،
0: بس تبدأ الدنيا بدأت تهدى،
1: تبدأ الدنيا حلوة وتنور،
0: ورود كده حواليك تطلع طول ما انت ماشي يمين وشمال
1: وكده، يعني تحسي الدنيا صارت وردية وردية. خلاص دخلنا على اللون الوردي. أوكي، لا يزعلوا الشباب، أزرق إذا بدكم،
0: بس هو يشوفها أزرق إحنا نشوفها وردي،
1: المهم إنها حلوة،
0: هو يشوف ورود زرقة،
1: المهم إنها جميلة وحلوة ولطيفة. ويا سلام ويا سلام. طيب خلينا نبدأ فبرنامجنا، نقول صباح الخير لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة FM، وبالأخص برنامج الدصح.
0: ابدأ صح، بادئ معاكم صح إن شاء الله. عندنا العديد من المحطات زي ما تعودتوا علينا، عندنا محطة تصبيحات، اللغز، السؤال، صارت تقولي الطقس، طقس، نبدأ بالطقس. أكيد
1: الطقس يا شباب
0: أكيد مهم.
1: طب كيف نبدأ يومنا ونحن ما نعرف طقس؟
0: وبتعرف إنه هذه الفقرة بتفيد ناس تانية إذا عندها مشاريع، أنا إيش هعمل. طب حتى اللي جاي لجدة
1: صح،
0: يعني في أحد جاي لجدة يقوم يعمل حسابه.
1: لا نحن نتكلم عن الطقس بالعموم، يعني بالمملكة العربية،
0: مو بس في جدة.
1: لا مو بس في جدة، أنت على كيفك بس جدة
0: بس. بعرف إيش حل، بس لا ايش هل بس
1: انت قبل اول ما تقومي افتحي الشباك، طلعي يدك، تعرفي تحددي ايش تبغي وترجعي ثاني وخلاص، من كده تعرفي كده. اوكي، لا تعتمدي على الطقس حقنا،
0: يعني طقس، تصبيحات، لغز، سؤال، وعندنا كمان فقرات متنوعه ان شاء الله يا رب حتبداوا معنا بدايه حلوه زيكم. واول محطه،
1: قبل المحطة خلينا نقول تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهدري، فاطمة شرف، أما التقديم معاكم إيمان بحيدر ودينا سعد، والإخراج سارة خوجة. نطلع أول فاصل وراجعين.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: أخبار الطقس على جدة أف أم.
2: أخبار الطقس على جدة أف أم ليوم الأربعاء 10 يوليو أو يونيو صح؟ طيب، بمشيئة الله تعالى تتولى درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية الجوف، تبوك والمدينة المنورة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 إلى 34 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأرض.

0: أوساط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 إلى 27 كيلومتر في الساعة، ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، أما حالة البحر فخفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم. بداياتنا أكيد صح معكم. نبدأ بالتصبيحات. طب أنا ما قلت لك صباح الخير يا
3: صباح
1: تندون.
3: صباح
1: الخير يا دينا.
3: كيف حالك؟ طيب؟
1: كيف سارة صباح الورد؟ أموركم إن شاء الله طيبة بنات؟
3: تمام
1: الحمد. طيب أموركم طيبة اللي معانا وبيسمعونا سواء كانوا في البيت في السيارة لسه جالسين بيحتسوا قهوة الصباح على سريرهم أو في مكتبهم. نقدر نقول لهم أنه أنتوا اليوم أصبحتوا محظوظين لأنكم تستطيعوا أنكم تشوفونا صوت وصورة من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس وتويتر سابقا إكس حاليا
3: جدة أندرسكور راديو الحساب الرسمي لإذاعة جدة. تقدر تشوفونا البث المباشر تواصل معنا. لقيت فيه تغريدات بتجينا ولكن متأخرة يعني نكون خلصنا
1: تعرفي البث. ليه كمان ميزة أنه الناس بيصحوا بيشوفوا البث موجود على إكس
3: فعلى طول بيكتبوا بس يكون نحن أصلا خلصنا البرنامج. طيب أوكي تقدروا تتواصل معنا عن طريق الاتصالات على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-8544
1: واتساب.
3: يلا
1: ونقدر كمان نتواصل على الواتساب. ترسلوا لنا تصبيحاتكم مشاركاتكم أي شيء يدور في خاطركم على 800-244-2828.
3: سلام والله إيمان
1: ماني قليل
3: أبدا. حفظت الواتساب فظيعة. بكرة ألاقي حفظ الأرقام الباقي
1: إن شاء الله. لا شوف الأرقام تحدي الويكند ده حق الضيف حفظ الأرقام
3: حقعد أحفظ حقعد أذاكر. طيب خلينا نبدأ في تصبيحاتكم. بداية أول تصبيحة معانا الساعة 2 لو سمحتوا. سعيد الدوسري يقول ابدأ صباحك بابتسامة ودع كل من حولك يبتسم ودع الحياة تشرق بألوانها الزهية وانعش روحك بالفرح والتفاؤل.
1: صباح الخير.
3: أنا قلت ودع ليش ودع بعدين عرفت أنه ودع يعني ودع الحياة
1: دع الحياة
3: يعني اترك الحياة.
1: إن شاء الله يا رب حياتكم كلها حلوة وأيامكم كلها حلوة. عبد الله بركات يقول ويبقى الصباح مختلفا بجوار من هم نبض قلوبنا. اللهم صباحا تملأه السعادة وتحيطه الراحة وتزينه الابتسامة ويلازمه التوفيق. صباح الخير.
3: صباح الأنوار. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا عماد دائما يعني يرسل لنا قهوة الصباح. وعماد على فكرة من الناس
1: هذه قهوته اللي يعني اللي بيشربها كل يوم.
3: والله ما ندري بس طيب إنه عماد يعشق القهوة بطريقة عجيبة ويتغزل في القهوة بطريقة أعجب وأعجب.
1: صراحة هي جمال
3: هي جمال
1: هي عالم يعني من السعادة إيه.
3: بس يعني ما أدري
1: إلا عالم من السعادة جمال. سيبي
3: اللين يرمم ما يصلحه الغضب والقهوة تصلح ما يفسده البعد. يعني دائما تصبيحاته وكلماته دائما لها علاقة بالقهوة ومذاق القهوة وجمال القهوة وروح القهوة ونكهة
1: عليك.
3: القهوة
1: بصراحة هي اللي بتزبط يوم. يعني انت اليوم بديتي بايه بقهوة ولا بسحلب؟
3: لا بموية.
1: طيب صح. ابو فؤاد يقول اسعد الله ايامكم ونور طريقكم وبارك لكم في ارزاقكم.
3: أيضا من ضمن التصبيحات أبو شامي يعطيك العافية يقول صباح الفل صباحك أنوار. أهلا وسهلا فيك يا أبو شامي.
1: غازي شولان بيدعي لنا دعوة حلوة من الصباح. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك ترضى بقضائك وتقنع بعطائك.
3: غازي يعني حاول تكتب لنا يعني لك يا فترة بترسل لنا كذا بوستات اكتب لنا يعني صبح علينا كذا اكتب لنا من
1: ورينا خطك
3: من داخل قلبك خطك.
1: أيه؟ ورينا خطك على
3: الواتساب. طيب. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا صادق آدم العاقب علي صبح علينا ويقول اجعل الله يومكم رحمة وهناء وأجاب لكم الدعاء وأبعد عنكم البلاء ورفع شأنكم في الأرض وفي السماء. يعطيك العافية يا صادق.
1: عبد الرحمن الثبيتي عبد الرحيم الثبيتي رزقكم الله راحة البال وقبول الأعمال والبركة في الصحة والمال ولك كذلك.
3: أيضا محمد أيوب يصبح علينا ويقول باقي أيام قليلة على دخول سنة 1448 وأول أمني أتمناها ربي لا تريني في أهلي وأصدقائي وأحبتي وقارئي رسالتي أي مكروه بإذن الله. يعطيك العافية وإن شاء الله دائما أيامكم سعادة.
1: فضل السنادي بيسلم عليكم وسعيد ومبسوط أنه يصبح علينا وإحنا كمان سعيدين بأنك بتصبح علينا. شكرا. بيصبح علينا فردا فردا وربي يجعل صباحك سعيد يا فضل السنادي.
3: أيضا عندنا رضا يقول صباح الخير والسعادة والأمل بالله. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
1: صالح
3: لا
1: عبدالهادي عمران راسل لنا صورة جميلة. عبدالهادي طبعا عايش في البر وراسل صورة جميلة جدا جدا من هذا البر.
3: أوكي.
1: وصباحك خير. بيقول لا يبدأ الصباح عندي عندما تشرق الشمس بل لما يسمع ابدأ صح ويسمع أصواتنا وإحنا كمان نسعد برسائلك. صباح العافية لأصحاب القلوب الصافية عسى أيامكم كلها بالخير راقية وافية.
3: كلها نفس الشيء وافية وراقية واحدة. طيب أوكي عندنا كمان من ضمن التصبيحات صالح السفياني صبح علينا ويقول طيب الله يومكم بالخير والسرور ووسع الله أرزاقكم وغفر اللهم لكم ولوالديكم وأكرمكم بأعلى مراتب الدنيا والآخرة. أسعد الله صباحكم وصباحك يا صالح. شكرا جزيلا لك.
1: حازم صقر أصبحنا أصبح الملك لله. أسعد الله صباحكم وصباحك بكل خير يا حازم.
3: طيب
1: ومن رسالة حازم
3: خلينا نطلع فاصل وراجعين لكم من جديد. لا تروحوا بعيد لسه تصبيحاتكم مرة كثير. يعطيكم العافية.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودها ورجعنا لكم من جديد، نكمل باقي تصبيحاتكم وحنكملها على السريع، أوكي؟ لأنه ما شاء الله أنتوا تكتبوا تصبيحات كثير وطويلة، فحنكتفي بنختصر يعني التصبيحات وسامحونا.
2: تسلم إيدكم.
1: عندنا أبو إيلاف يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
2: فهد بيقول: صباح النور، رزقكم الله الطمأنينة والبركة في يومكم.
1: ايضا عبد العزيز عسيري يعطيك العافيه، او اي عبد العزيز عسيري صبح علينا، شكرا جزيلا لك.
2: علي بركات، صباحك ورد وسعاده والسرور،
1: يا هلا وسهلا فيك. ايضا من ضمن التصبيحات احمد غالب يصبح علينا ويقول: اللهم اجعل هذا الصباح خيرا، صباح خير لا يضيق لنا فيه الصدر، يعطيك العافيه شكرا جزيلا لك.
2: وبيصبح علينا وبيسلم روبن هود.
1: هو يبغى روبن هود. طيب عندنا أبو منمونة العولقي يصبح علينا أيضا ويقول: لا يفتح الله لكم أبواب الرزق ويبعدكم عن الهم ويجعل يومكم خفيف بإذن الله، يعطيك العافية شكرا جزيلا لك.
2: وأسعد الله صباحك يا حمود.
1: عندنا المهندس فهد الجحدلي يصبح علينا تصبيحة خاصة، يقول لأبو جاسر وأبو ديم والمهندس حامد الحمراني، ويقول: صباح والورد والفل والياسمين، عسى يومكم سعيد وبخير وينتهي بفرح ورضا، يعطيك العافية شكرا جزيلا لك يا مهندس فهد الجحدلي. هم مجموعة مهندسين كل يوم واحد يصبح علينا،
2: يعني أجمل تحية لكل المهندسين اللي في العالم.
1: يعطيكم العافية.
2: هلا سندي بتقول: صباح خير وبركة بإذن الله وصباحك جميل يا هلا.
1: وأيضا عندنا أحمد المزهري صبح علينا أيضا ويقول: أتمنى لكم يوم سعيد يا رب، ولك يا رب، يعطيك العافية.
2: فهد العتابي صباح الورد.
1: يا أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من منيرة تصبح علينا وتقول: صباح الخير بإبريق هالملون، يعطيك العافية يا منيرة.
2: أيضا. أيضا نقول لي
1: سليمان الدبيان،
2: نقول لك صباح الخير، وبيقول بيصبح طبعا على الجميع ويقول: ربوع
1: اليوم، الربوع
2: تزين الطبوع،
1: يوم الربوع تزين
2: الطبوع، سهل اللغز. سهل اللغز، حني على العالم.
1: لا وبعدين هو يقول: ربي يوفق الطلاب جميعا بإذن الله، بس ما لهم الطلاب ما لهم علاقة في اللغز، أنتوا اللي لكم علاقة في اللغز.
2: هو بدعي الطلاب وبيقول لك سهل اللغز ومصور لنا هو في البر أيضا القهوة رفيقته في البر،
1: رفيقته في الدرب. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا آمال وضي يصبحوا علينا ويقولوا: يأتي من الصباح كل شيء أنيق كالشمس والعصافير وأصحاب البسمة اللطيفة والكثير من الخيرات، إلا صباح الخير لأصحاب الصباح، يعطيك العافية ويا هلا.
2: خالد القطافي: صباح الخير، صباح الفل، صباح التفاؤل، صباح الرضا، صباح النور، صباح القلوب الطيبة المعطرة، وربي يجعل يومك سعيد وكله بشاير وخير انت كمان،
1: يعطيك العافية. أيضا من ضمن التصبيحات علي النجعي يصبح علينا ويقول: هناك أشخاص في حياتنا لا يتكررون مهما التقينا بغيرهم ويبقى هم السعادة، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
2: صباح الخير لطاقم البرنامج من يحيى مغري.
1: وأيضا آخر تصبيحة معانا اليوم من عبد الحنان يقول: صباح الياسمين الدمشقي، دائما مبتسم ورايق وفايق، يعطيك العافية وإن شاء الله دائما يديم عليك السعادة. ننتقل للغزنا. لغزنا اليوم كائن، ودائما نرجع نكرر عشان إيمان لخبطت في ذا المعلومة، كائن نقصد به حيوان، كائن نقصد به حيوان وليس كائن حي. وأكيد ما حنجيب لغز الإنسان عشان في ناس تجاوب الإنسان، أكيد لا مو الإنسان،
2: عشان هم رابطين إنه الإنسان هو الكائن،
1: هو الكائن الحي والوحيد اللي في الدنيا. يعني
2: هو الإنسان،
1: ركزوا يعني احنا نقول كائن، نقول نبات ونقول
2: طيب إذا اتفقنا إنه كائن يعني حيوان
1: دائما، أوكي؟ بس عشان ما نقول لكم كده
2: يقول
1: قولي
2: أنا كائن استخدمت بطرق مختلفة، أوحيت للإنسان بأفكار كثيرة، لكن الطبيعي هو الأجود. يعني نفهم إنه في طبيعي وصناعي. ما حتقولي لي حتى أنا أي هنت؟ تكاثري يوضح قدرة الله سبحانه وتعالى، لا أحتاج الكثير للبقاء، فمن أنا؟
1: أوكي تمام. نعيد يلا. أنا كائن استخدمت بطرق مختلفة، أوحيت للإنسان بأفكار كثيرة، لكن الطبيعي هو الأجود. تكاثري يوضح قدرة الله سبحانه وتعالى، لا أحتاج الكثير للبقاء، فمن أنا؟ تمام، هذا هو لغزنا. أكيد تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب اللي شاركنا يكتب اسمه. تمام، ترى لسه ما قلنا اللغز عشان على طول تجاوبوا. اهدوا،
2: طب هم ناس أذكياء.
1: لا اسألوا اهدوا يلا.
2: طيب

0: هم غلطانين لأنه ما ركزوا أبدا في اللغز. ركزوا كويس، خلينا نقول اللغز ونطلع فاصل. اللغز يقول أنا كائن استخدمت بطرق مختلفة، هو نفس الكائن استخدم بطرق مختلفة، أوحيت للإنسان بأفكار كثيرة ولكن الطبيعي هو الأجود. تكاثري يوضح قدرة الله سبحانه وتعالى. تكاثري، أوكي، عملية التكاثر توضح قدرة الله سبحانه وتعالى. لا أحتاج للكثير للبقاء، ما يحتاج كثير للبقاء، فركزوا كويس.
1: هذه يعني شوية بدها أسئلة، يعني أكيد بدكم تسألوا في هذه أكيد الجزئية.
0: أوكي، خلينا بس نطلع فاصل عشان ما نلخبطهم، يكون آخر شيء سمعون اللغز. نعيد اللغز: أنا كائن استخدمت بطرق مختلفة، أوحيت للإنسان بأفكار كثيرة لكن الطبيعي أجود. كتكاثري يوضح قدرة الله سبحانه وتعالى. لا أحتاج للكثير للبقاء، فمن أنا؟

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.

0: تابعينا وكل اللي بيسمعنا حياكم على جدة اف ام.
1: طيب
0: وسؤالنا اليوم في اللغز يقول: انا كائن استخدمت بطرق مختلفة اوحيت للانسان بافكار كثيرة، لكن الطبيعي هو الاجود. تكاثري يوضح قدرة الله سبحانه وتعالى، لا احتاج الكثير للبقاء، فمن انا؟ نفتح باب الاسئله.
1: نفتح اول شيء ناخذ الاتصالات عشان ما يستنوا. ناخذ عبد الحنان. صباح الخير.
2: هلا والله، صباح النور. السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمه، اهلا وسهلا يا عبد الحنان.
2: تفضل. عليك سلامتينا وايمان وكل طاقم البرنامج.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين. هاي عبد الحنان.
2: طيب، هو حجمه كبير؟
1: حجمه كبير، احجامه مختلفه.
2: يطير ولا في الارض؟
1: يعتبر في الارض، يعتبر يعني في الارض. انا لو اتغير السؤال بطريقه تانية حتفهمني. هو في الارض بس يعني
2: اسأل. انا توقعت انه الفأر، لان الفأر عليه تجارب كثيره وكذا يستخدمونه.
1: نحن نقول استخدم، ما نقول تجرب. استخدم بطرق مختلفه واوحى للانسان بافكار. هو صراحه يعني منطقي، بس تكاثره يعتبر طبيعي زي باقي الحيوانات. يعني اللي نحن بنتكلم عنه تكاثر مختلف بطريقة يعني تبين قدرة الله.
2: الله.
1: نعم.
2: طيب له جناحين؟
1: لا لا، يعني طيور لا، ما هو طيور لا.
2: طيب بقول ما أدري شو أقول ده.
1: آخر كلام. أخلي لك الفار إلي ما تفكر وترجع لي على الواتساب.
2: يلا
1: تمام، يعطيك العافية، شكرا لك.
0: يا هلا يا ورد.
3: هلا إيمان.
0: هلا ومرحبا.
3: أخبارك إيمان؟
0: بخير، عساكي بخير، كيف حالك أنتي؟
3: تمام. أنا أقول فرس النهر يا دينا.
1: أوكي خلاص أكيد.
3: إيه إن شاء الله.
0: طب ليش فرس النهر؟
3: أحس ما أدري، جاء كده من راسي.
1: إيمان تحب تسألكم إيه؟ ليش؟
0: أيوة
1: تحب تسألك. إيه. طيب خلاص فرس النهر.
3: هي المخرج دكتورة.
1: خلاص فرس النهر.
0: خلاص
3: فرس النهر يا دينا. فرس
1: أكيد
3: النهر.
1: إيه. خلاص آخر كلام. أكيد. إيه. تمام.
0: سارة بتحييك يا ورد، شكرا لك.
1: يلا نروح لبدرية. صباح الخير يا بدرية.
4: هلا والله، صباح النور.
1: أهلا وسهلا، يعطيك العافية، كيفك يا بدرية؟
4: تمام الحمد لله، كيفكم؟
1: الحمد لله بخير. هاي بدرية.
4: هو من الحيوانات.
1: نحن نقول كائن يعني حيوان أكيد.
4: زواحف؟
1: زواحف لا. حلو، هذه أسئلة حلوة. لا ما هو من الزواحف.
0: تفكري؟
4: يمكن.
1: اسألي.
4: طيب هو يعني يتعايش عندنا؟
1: يتعايش في بيئة معينة، ولكن يمكن يكون متواجد في أغلب الكرة الأرضية يعني، بس إنه يتعايش في بيئة معينة.
4: ممكن البطريق.
1: البطريق عندنا بطريق؟
0: لا مو شرط عندنا، يعني
1: نحن بنقول في كل يعني الكرة الأرضية ويتواجد في بيئة معينة.
0: أيوة ركزي. البطريق في بيئة معينة
1: بس مو متواجد في كل الكرة الأرضية.
4: الأسماك.
1: نحن ما نجيب بالعموم، إذا حتقولي لي أسماك أعطيني سمكة معينة. ها. أجل كم شفتي؟
0: بس
1: أنت رايحة أيوة، أنت رايحة الاتجاه صح.
0: صحيح،
1: أنت رايحة ماشية صح.
4: خلاص يكون إجاكي على الواتساب.
1: أوكي طبعا. إيش تبغيني أحط لك الأسماك اللي ما تجاوبي على الواتساب؟ ممتاز، يعطيك العافية، شكرا لك يا بدرية. عافية. عجبتني بدرية، تفكيرها منطقي.
0: ايوه لا، وراحت لحتة البحر.
1: حلوة حلوة حلوة حلوة. يلا خلينا ناخذ إجابات وأسئلة.
0: يلا. عندنا الهدهد أبو عبد العزيز من الرياض سمى طيب. الهدهد.
1: نحن طبعا قلنا ما هو طائر، ها عشان بس نكون واضحين مع بعض. أحمد مزهري قال الجمل.
0: طيب بيسأل أحمد غالب كم لون له، وين يتواجد بكثرة؟ أنت قلتي ألوان متعددة.
1: في ألوان متعددة يعني. أيوة.
0: يتواجد بكثرة فين؟
1: في بيئة معينة.
0: في بيئته المعينة.
1: أسألوا أنتوا عشان أقدر أجاوبكم، أنا ما أقدر أجاوبكم.
0: بيسأل يحيى مغربي هل نستفيد من لحمه وجلده؟
1: نستفيد منه هو.
0: بس هو لا من جلده ولا من لحمه.
1: منه هو عادي يعني بالعموم، منه هو. تمام؟ يلا خلينا ناخذ محمد.
0: هلا يا محمد.
1: يلا.
5: ايوه صباح النور للجميع، ده جدا من يسمع محمد الحربي.
0: صباح الورد يا محمد الحربي.
5: صباح النور استاذه ايمان واستاذه.
0: تسلم. عندك اسئله محمد عشان تتاكد من اجابتك؟
5: انا بتمرس عليه كذا في مكان كان في جده يعني اروح له.
0: أي.
5: في مجموعه دلافين يعني على الشاطئ، فاتوقع اقول ان الدلفين
0: راح بالك الى الدلفين. طيب اسال، ما هو الدلفين بس اسال.
5: طيب اعطونا مثلا تلميحات عن
1: ما في تلميحات محمد، انت تعرف دائما. يلا اعطينا له اجابه اخيره. يلا
5: انا ما عندي حاليا الا الدلفين عشان
1: ممتاز ممتاز. هاي. خلاص اكيد
5: مو اكيد لكن مشاركه يعني.
1: يلا يعطيك العافيه.
0: شكرا محمد الحربي،
1: يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا عبد العزيز يقول النحله.
0: اوكي كمان في يعني أم سيف بتسأل هل هو من الحشرات؟
1: لا
0: مو لا ما حشرات يا أم سيف.
1: أنت أنا عارفة
0: تبغي عبد العزيز مو النحلة.
1: أيوه أنت عارفة تبغي.
0: بالتالي مو النحلة.
1: تعلقي على هذا. طيب جانا
0: بس السؤال. النحلة النحلة يعني في كلام في وصفك
1: إنه
0: يعني ممكن تجي النحلة.
1: أنا في وصفي أقول لك يجي منها أغلب الكائنات
0: اللي قالوا
1: أغلب الكائنات. بس لما تجمعها مع بعض.
0: رضا بيسأل سؤال ذكي وجميل. وهو كائن بحري ولا بري؟
1: بحري.
0: بحري
1: أوكي يعني ها هذه مساعدة ونقولنا كائن بحري. عندنا نورة تقول يمشي على 4 أو على 2. يمشي بس مو لا ما يمشي.
0: لا ما يمشي.
1: ما يمشي ما يمشي
0: أوكي؟ ما يمشي ولا 4 ولا 2.
1: طيب عندنا
0: ولا
1: كمان عندنا منيرة تقول الجمل وأسماء تقول الماعز.
0: قلنا كائن بحري يا أسماء.
1: ما سمعوا هذا من البداية.
0: طيب نزيد عليهم يمكن ترجع تغير جوابها.
1: أوكي.
0: لأنه إحنا أكيد فاتحين باب التغيير.
1: الأسئلة. طيب عندنا إبراهيم يسألنا أسئلة جميلة.
0: يلا.
1: هل هو من الثدييات؟ لا. هل يمشي على رجلين أو 4؟ جاوبنا ذا الجواب إنه ما يمشي. على ماذا يتغذى نباتات؟ قلنا لا يحتاج الكثير للبقاء. انت عاد يعني لا يحتاج الكثير. ايش هل هي او هل هو يعيش في بيئتنا؟ يعيش في بيئه معينه. قبل شويه قلنا انها بحري. هل يؤكل؟ لا ما يؤكل. اوكي ذكر في القران؟ لا ما ذكر في القران. طيب هذه هي الاسئله اللي جاب سالنا اياها ابراهيم. طبعا طيب. في اسئله وفي اجوبه ولكن خلونا نطلع فاصل نسمع اللغز قبل ما نطلع الفاصل.
0: اللغز يقول انا كائن استخدمت بطرق مختلفه أو حيت للإنسان بأفكار كثيرة لكن الطبيعي هو الأجود. تكاثري يوضح قدرة الله سبحانه وتعالى. لا أحتاج إلى البقاء، لا أحتاج الكثير من أجل البقاء. هذه جملة نفسي نفسرها، نفسي تسألوا فيها، نفسي توضحيها دينا. يعني كيف
1: يعني
0: ما أحتاج الكثير
1: يعني ما يحتاج الكثير.
0: يعني أموت بسرعة؟
1: ما يموت بسرعة، يطول هو يطول. بس ما انت يعني مو لازم انت تعتني فيه عشان يعيش. تمام مو لازم الواحد يعتني فيه. يعني الله خلقه انه ما يحتاج احد.
0: ما يحتاج احد،
1: ما يحتاج احد. هو من نفسه حيقدر يعيش بحاله من غير ولا شيء في البيئه اللي هو عايش فيها.
0: هلا سندي
1: اللي احنا قلنا انها بحريه.
0: هلا سندي بتسال.
1: هنطلع فاصل.
0: نطلع فاصل.
1: أيوه. يلا نطلع فاصل وراجعين.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. حنعيد اللغز. اللغز يقول: أنا كائن استخدمت بطرق مختلفة أو حيت للإنسان بأفكار كثيرة، ولكن الطبيعي أجود. ركزوا في ذي الجملة. تكاثري يوضح قدرة الله سبحانه وتعالى، لا أحتاج للكثير للبقاء. وهنا أعني أنه لا تحتاج أنك تعتني فيه. تمام؟
4: نقول لكل الحبيب شارك معنا أكيد 800-244-28-28 أرقام التواصل 012-6477-154. وتقدروا تشوفونا كمان عن طريق سعودي راديو بلس صوت وصورة. طيب. هلا يا عزيزة.
3: يلا
5: يا أهلين، صباح الخير.
4: صباح الورد يا هلا
5: يا أهلين. إن شاء الله الإجابة السلحفة.
4: السلحفة؟
5: إن شاء
4: ما
5: الله.
4: تبغى تسألي ولا سؤال آخر؟
5: متأكد أن السلحفة.
4: متأكد أن السلحفة. إذن عزيزة تقول السلحفة. شكرا عزيزة.
5: يا أهلين.
3: نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
6: صباح النور. هلا والله.
3: أهلا وسهلا، كيف حالك؟ تمام؟
6: والله بخير الله يعافيك.
3: يلا يا محمد.
6: بسأل بس، هو ما يؤكل صح؟
3: ما يؤكل لا،
6: ولا له أرجل ولا يمشي؟
3: ما يمشي
6: في البحر على طول ولا برمائي؟
3: ايه في البحر، بيئته بحري، هو بحري.
6: طيب أنا عندي إجابة بس والله ما أدري فيها.
3: طيب قول.
6: هي اللي هي الأخطبوط يعني.
3: الأخطبوط. متأكد؟
6: إن شاء الله.
3: آخر كلام؟
6: آخر وأول كلام بإذن الله.
3: خلاص الأخطبوط. أوكي؟ نعم. يعطيك العافية. شكرا لك. يا هلا يا هلا.
4: غنى يا هلا.
7: أهلا. السلام عليكم.
4: صباح الورد.
7: أنا الإجابة بتاعتي بقول إن هو الضفدع.
4: الضفدع؟
7: أيوه.
4: ما تخافي من الضفدع؟
7: لا هو
4: ايوه الاجابه الضفدع، ما اختلفنا، بس حسيت كده لو شفتيه قدامك عادي.
3: ترى في ناس تخاف منه.
4: انا مره اخاف منه
7: صراحه، يعني احس
4: كائن
7: اليف. يعني
4: كائن اليف. يا حلوك يا غيره.
3: هو صنف اليف. طيب. الضفدع ما يغض. طيب عندنا اهلا وسهلا يا غنى، يعطيك العافيه. شكرا
4: يا غنى.
3: نروح لعلي. خلينا نروح لعلي. علي
8: هلا دينا، صباح النور.
3: صباحك انوار يا هلا،
8: كيف حالك؟ طيب اخبارك؟
3: بخير، جعلك بخير.
8: الله يسعدك يا رب، وصباح الخير على ايضا ايمان.
4: شكرا، صباحك ورد يا علي.
8: إيجابية.
4: شكرا لك، شكرا لك. يلا عندك اسئله؟
3: يلا يا علي. يلا
8: سؤال، يعني هو
3: ها
8: يعيش في البر او في البحر يا دينا؟
3: الحين من الصبح نحن نقول في البحر. علي ما تسمع؟
4: ما سمع.
8: طيب. والله تابع.
3: والله تابع ما تسمع التفاصيل. احنا قلنا في البحر، بحري في البحر.
8: ها السلحفاة.
3: السلحفاة تعيش في البحر؟
4: ايوه تعيش في البحر والبر.
3: ما تعيش
8: في البحر والبر؟
3: ما تعيش، تدخل بس ما تعيش.
4: لا وي، في سلحفاة عايشة وتسبح وتنزل تحت
3: تسبح وكذا وبعدين تطلع.
8: طيب ايمان ودينا ساعود على الواتساب ان شاء الله.
4: ساعود على الواتساب. شكرا لك.
3: تمام. يلا
4: هويدا.
3: يلا
4: هويدا يا هلا.
9: هلا والله.
4: صباحك ورد.
9: صباح النور. هلا حبيبي.
4: هلا
9: انا اقول الاسفنج البحري.
3: اوكي
4: ليش؟
9: وزوج مهند يقول النجم البحري.
4: طيب ليش الاسفنج؟
3: استني وليش استني النجم؟ بس عشان نكتب بس مهند صح.
4: هويدا الاسفنج ومهند
3: مهند ايش؟ ايش قال؟
9: مهند يقول نجم البحر.
3: نجمة البحر. اوكي نجمة. أيوه. البحر وانتي اسفنج البحر.
9: بالضبط.
4: متأكدين انتم من الصباح؟
9: وبيننا تحدي.
3: بينكم انتم تحدي مع بعض؟ تحديتوا على ايش؟ دقيقة بس، تحديتوا على ايش؟
9: انه اذا انا صح يجيب لي فطور.
3: اذا انت صح يجيب لك فطور، اذا هو صح
4: ايش حتجيبي له؟
9: ما سوي غدا.
3: حلو حلو التحدي ذا. حبيته
4: حبيت.
3: طيب أجل كملوا معنا عشان تعرفوا. بس أنتي متأكدة أنت وهو متأكدين؟
9: أنا متأكدة بإذن الله يعني هو متأكد من إجابته كمان.
3: طيب متأكدين آخر كلام
9: إن شاء الله بإذن الله.
4: طيب يا هويدا
3: يلا
4: ومهند خلوكم معنا عشان تشوفوا مين اللي حيشتري فطور ومين اللي ما حيسوي غدا.
3: يعطيك العافية. يعطيك العافية.
9: يا
3: هلا وسهلا. نروح لحمود. صباح الخير يا حمود. راح حمود. طيب نرجع لي أسئلتنا وأجوبتنا. نبدأ مع مين؟ نحن فين وقفنا عند مين؟ والله ماني عارفة فين
4: وقفنا.
3: عند
4: النحلة بعد النحلة.
3: هنا. أوكي. أوكي. هنا. أوكي.
4: طيب. فهد الجحدلي مهندس فهد الجحدلي صباحك ورد بيقول المحار استفدنا منه اللولو طريقة تكاثر فيها إعجاز في خلق الله. طيب إذا ثبتي أوكي. إجابة فهد الجحدلي.
3: طيب عندنا
4: فهد الجحدلي قال اكتب مهندس فهد الجحدلي قال المحار عشان لا ننسى.
3: خلينا ناخذ عادل. صباح الخير عادل.
10: ألو.
3: يا هلا يا هلا يا عادل كيف حالك؟ صباحك أنوار كيف حالك؟ كويس يلا يا عادل.
10: والله انت سؤالك جميل جدا
3: وحلو
10: هو صعب مو صعب بس خلينا نقول في عندك حيوانات. انا في عندي كذا حيوان المشكله.
3: طيب يلا اساله وتعرف
10: عندك. طيب هل هو يتكات اللون دم ازرق اول شيء الحيوان هذا؟
3: لا
4: ايش الحيوان لا. اللي لون دمه ازرق؟
3: الاخطبوط دمه ازرق. اوكي
10: ايوه عشان نستبعد. طيب انا في عندي الاسفنج.
4: اوكي
10: وفي النجم البحر.
4: اوكي ايوه
10: وفي المحار.
4: المحار
3: طيب
10: لانه هذول الثلاثه كلهم تقريبا يعني هذا بس
4: يعني طيب. عادل انت محتار بين الاسفنج والمحار ونجم البحر.
10: ونجم البحر
4: طيب لو قلنا لك ثبت على واحده
10: مو
4: عايز
10: تثبت
4: هو
10: مشكله كلها كلها
4: متكاثر
10: عندهم
4: كلها ايوه مختلفة. كلها التكاثر.
3: طيب انت شوف الاشياء الثانيه يا عادل مو توقف على التكاثر.
10: انا عارف في عندك تقول
3: استخدمت بطرق مختلفه او حيث للانسان بافكار كثيره ولكن الطبيعي اجمل او حيث طبيعي. للانسان بافكار كثيره وليست فكره واحده افكار كثيره.
4: الأقرب إلى قلبك؟
10: مش قلبي الأقرب إلى عقلي.
3: يلا الأقرب إلى عقلك قلبك اللي تختاره.
10: طيب خلينا نقول أنا أقول الإسفنج.
4: الإسفنج
3: متأكد؟ آخر كلام متأكد؟
10: والله ما بيننا بين بس إن شاء الله.
4: خلاص ثبتي له الإسفنج وخلينا نشوف عبد الله. هلا يا عبد الله. يا هلا ومرحبا.
11: صباح الخير أستاذ إيمان.
4: صباح الورد يا عبد الله.
11: صباح الخير استاذ دينا.
3: يا هلا فيك يا هلا فيك يا عبد الله.
4: عبد الله عندك اسئله ولا حتثبت اجابه؟
11: لا لا عندي سؤال واحد
4: تفضل.
11: طبعا هو بحري صحيح؟
4: بحري نعم.
11: هل هو خطير على الانسان يعني سام؟
4: خطير سام؟
3: لا لا
11: يعني اليف.
3: ما هو سام ما هو خطير ولا ما هو خطير سام. بس ما هو خطير.
4: فكر في سؤال آخر ولا في ولا إجابة خلاص. ممكن تشاركنا فيها؟
11: لأن أنا كان في بالي الأخطبوط بس الأخطبوط خطير على الإنسان.
4: طيب وقالت دينا ما هو الأخطبوط في الأول
3: يعني رسمي أعطتكم إياه ما هو الأخطبوط.
11: طيب اسفنج البحري إن شاء الله.
4: اسفنج البحري
3: متأكد؟
4: لخالد
3: متأكد اسمك؟ آخر كلامي عبد الله.
4: عبد الله سميتك خالد أنت اليوم خالد.
3: عبد الله اخر كلام
11: هو اقرب شيء يعني
3: خلاص
11: وما يوكل ولا شيء ولا
3: اخر كلام خلاص اثبت
4: نثبت لخالد
3: ليه عبد الله يا بنت الحلال
4: ما ادري خالد خلاص
3: انت خالد اليوم يعطيك العافيه
4: عبد الله
3: يعطيك العافيه عبد الله
4: عبد الله يقول الاسفنج البحري.
3: نروح ليسرى. صباح الخير يا يسرى.
12: يا صباح النور.
3: اهلا وسهلا.
12: اهلا كيف حالكم طيبين؟
3: يا هلا فيكي. هاي يسرى.
12: انا اقول المحار.
3: المحار
12: ان شاء الله
3: متاكده؟
12: ان شاء الله.
3: اخر كلام
12: ثبتي يا دينا.
3: انا بقول يعني انا بتاكد بس أنا احتمال قبل شوية أقول لإيمان يمكن أغير اسم اللعبة بس أسميها آخر كلام من كثر يعني
4: آخر كلام
3: عشان نتأكد يعني في الأخير عشان ما حد يجي يقول لي ها خلاص محار يلا يعطيك العافية شكرا
4: طيب.
3: لك
4: طيب إحنا أخذنا كثير إجابات دينا وفي تفكير منطقي جميل جدا. حنعيد السؤال سؤال اللغز ونبغى نسمع إجابات أكثر. أنا كائن استخدمت بطرق مختلفة أوحيت للإنسان بأفكار كثيرة لكن الطبيعي هو الأجود. تكاثري يوضح قدرة الله سبحانه وتعالى. لا أحتاج الكثير للبقاء. فمن أنا؟ فاصل وراجعين.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: ابدأ صح، مكملين معاكم. اللغز يقول: أنا كائن استخدمت بطرق مختلفة، أوحيت للإنسان بأفكار كثيرة، لكن الطبيعي هو الأجود. تكاثري يوضح قدرة الله سبحانه وتعالى، لا أحتاج للكثير للبقاء. من أنا؟ هلا مصطفى. صباح الورد يا هلا. بخير، كيف حالك أنت؟ من فين تكلمنا؟ جدة. طيب يا مصطفى، عندك أسئلة؟ ترى يا جماعة الأسئلة مهمة، لأنه ممكن الأشكال تختلف وتتشابه، لكن الأسئلة الكثيرة هي اللي حتعرفنا بدقة ما هو اللغز.
3: مصطفى صوتك مو واضح يا مصطفى. طيب يلا علي صوتك وبسرعة عطيني إجابة.
4: يلا. طيب كذا أفضل؟
3: ممتاز. يلا.
4: طيب عندي سؤال بس.
2: إيش هو؟
4: هل تم تجسيده بشخصية كرتونية مشهورة؟
3: تجسيده شخصية كرتونية مشهورة؟ ما أعرف.
2: ما تعرفي؟
3: ما أعرف.
4: سبونج بوب.
3: طيب يعطيك العافية يا مصطفى.
2: شكرا مصطفى.
3: يا هلا،
2: نهارك سعيد.
3: يلا عندنا محمد. صباح الخير يا محمد.
5: صباح الخير يا دينا.
3: يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافية.
5: صباح الخير إيمان.
2: صباحك ورد وسعادة يا محمد.
5: عليك على جميع طاقم البرنامج.
3: يا هلا فيك. يلا يا محمد.
5: أنا أقول سج البحر.
3: الاسفنج البحر؟
5: ايوه.
3: متاكد ولا ما اخذها من الناس؟
5: لا والله ماني متاكد، مع الناس
3: بس مع الناس.
2: احلى شيء انه محمد مع الناس.
3: ايوه لا يعني يعترف على طول.
2: احلى شيء انه محمد مع الناس.
3: ايوه لا يعترف على طول. في ناس تقول لك لا انا فكرت وانا كده يعني. طيب خلاص اكيد يا اكيد يا محمد.
5: خلاص،
3: مع اني انا ما احب انك تروح مع الناس، بس اوكي خلاص.
2: خلي شيخ الموت مع الجماعه،
3: مع رحمه. صح، اوكي. يلا
2: مبسوط،
3: يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا فيك محمد.
2: هلا يا حماد.
6: صباح الخير.
2: صباح الورد يا هلا.
6: الله فيك يا ايمان.
2: حياك.
6: الله يعني اجابه للسنج ان شاء الله
2: من دون اسئله كده.
6: ايوه انا ما احب اسال مره اللي جاب الاجابه برميها بالقمارك.
3: يلا الله الله الله
2: الله عليك.
3: طيب
2: الله عليك.
3: خلاص
6: ديكم العاب ان شاء الله اللي جابت.
3: يا هلا يا هلا
2: ان شاء الله يومك سعيد حماد، شكرا لك.
3: يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا ناخذ اجاباتكم، مره في اجابات.
2: يلا
3: كثير.
2: تعالي نبدا
3: نشوف. من هنا عندنا
2: زين الشهري.
3: لا رودينا الشهري.
2: رودينا الشهري
3: فرس البحر.
2: فرس البحر. طيب.
3: اوكي عندنا كمان اجابه من صالح سفياني، قال المحار.
2: طيب الحوت. عبد الحنان الزعالي يقول الحوت لانه يستفاد من زيته.
3: ايضا عندنا فرس البحر، هذا علي الاسمري.
2: وايضا علي من رابغ سال هو طبعا هل يستخدم في المنزل وخاصه المطبخ، بعدين حط اجابه الاسفنج من رابغ. علي شراحيلي من رابغ.
3: طيب عندنا ايضا من ضمن الاجابات، هلا سندي، بعد اسئله قالت هل يؤكل؟ لا، صغير كبير له احجام. هل له هيكل صلب او لين؟ يعني
2: هل هو ثدييات او حشرات؟ بعدين
3: لا
2: ثبتت.
3: لا استني بس نجاوب الاسئله. هل صلب او لين؟ بين البنين يعني، ما ادري صلب لين ما اعرف.
2: طيب هل هو من الثدييات
3: والحشرات؟ لا ثدييات ولا حشرات. اوكي بعدين جاوبت الاسفنج البحري. عندنا اجابه
2: ابراهيم ابو علي يقول قنديل البحر.
3: ايضا عندنا يحيى مغربي قال المرجان.
2: التمساح محمد الأحمدي سمع.
3: وأيضا عندنا محمد عثمان قال هل فائدته في حماية البيئة؟ لا.
2: عبارة لا أحتاج الكثير للبقاء، هل تعني أنه يغذي نفسه بنفسه في التغذية دينا؟
3: نعم.
2: طيب فاصل ونرجع. شكرا.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: طيب عودة، رجعنا لكم من جديد في لغزنا. حنعيد اللغز وبعدها حناخد أجوبتكم كلها اللي على الواتساب، أوكي؟ لأنه ما شاء الله مرة كثير وفي أسئلة مرة كثير. اللغز يقول: أنا كائن استخدمت بطرق مختلفة أو حيث للإنسان بأفكار كثيرة، ولكن الطبيعي هو الأجود. تكاثري يوضح قدرة الله سبحانه وتعالى، لا أحتاج الكثير للبقاء. أوكي، محمد عثمان هو اللي كان عنده أسئلة.
4: طيب حنشوف أسئلة محمد عثمان لأنها مفيدة جدا. هل فائدته في حماية البيئة يدينا؟
3: نعم
4: نعم
3: نعم.
4: عبارة لا أحتاج الكثير للبقاء، هل تعني أنه يعتني بنفسه في التغذية؟
3: نعم.
4: جميل. هل هو من الثدييات؟
3: لا لا.
4: عبارة الطبيعي أجمل مرتبطة بمظهره الخارجي؟
3: مش بالخارجي فقط، يعني هو طبيعي، يعني هو كائن طبيعي يعتبر، يعني
4: مرتبطة بالفائدة.
3: أيوة، بس يعني

0: هذه طبيعي ارجع للي قبلها، ارجع للجملة اللي قبلها، إنه إن الإنسان استوحى منه أفكار. فلما نستوحى منه أفكار أفضل إنه أنا أروح للطبيعي ولا للأفكار؟
1: لا هاخد للطبيعي طبعا.
0: للطبيعي هذا طيب. هو هذه الفكرة يعني في الموضوع. طيب عندنا بدرية قالت فرس النهر، عندنا علي البارقي قال المرجان،
1: أحمد القيسي قال المرجان.
0: طيب إيش أمس إيش كان
1: إجابة لغز أمس؟
0: أمس كان رسام، الرسام
1: الرسام.
0: طيب عندنا
1: هذا مين؟ أفنان بتسأل، أفنان بتسأل وأجاوبت أنه قنديل البحر.
0: عندنا خالد القطافي قال السمكة الرئوية. السمكة الرئوية؟
1: ما أدري دحين نشوفها.
0: تعرفيها أنت؟
1: لا
0: أنا ما أعرفها، بما أنه ما عرفناها يا خالد
1: بس
0: يعني
1: أكيد عندها رئة كبيرة.
0: أيوه بس يعني بما أننا ما عرفناها يعني الإجابة إيش؟ غلط، فركز يعني. عندنا وليد قال السفنج البحري.
1: أيوه عندنا أحمد غالب قال الدولفين.
0: أوكي عندنا كمان
1: الشيخ قال الشيخ. اللولو بابا يقول
0: بابا
1: اللولو.
0: يقول اللولو. استني أحمد. استني لا استني، هم دي العيلة عيلة لطيفة دايما تشارك معنا. سلطان قال الإسفنج البحري وهنو طيب. العوفي اللي هي الأم قال ماما تقول فرس
1: البحر،
0: وجدة تقول مرجان البحر، وبابا يقول اللولو.
1: يعني أخذين كل شيء في البحر.
0: أيوة أيوة يعني كل
1: يعني سلطان قال إسفنج البحر، هنو قالت فرس البحر، الجدة الله يديها العافية قالت مرجان البحر، وبابا اللي هو
0: قال اللولو،
1: أبو أحمد الشيخ قال اللولو. طيب
0: مو هو أحمد الشيخ،
1: هو أحمد وبابا قال اللولو.
0: هو لا الولد اسمه سلطان. أيوة
1: أنت هي يقول لي بابا يقول،
0: لأنه هو اللي بيكتب فيقول بابا يقول كده وماما تقول كده.
1: يعطيك ألف عافية أنت وبابا وماما وتيتا.
0: طب هذه العيلة طبعا اللطيفة كانت هنو العوفي دايما ترسل لنا الأولاد صور الأولاد، بس الحين بطلت لأنه ما هم رايحين المدرسة متهيألي، أو نسلحنا إجازة أنا ماني فاهمة الحين.
1: حيوان الفقمة قالها عبد الرحيم الثبيتي.
0: نور عبد الرحمن قالت المرجان،
1: وأيضا عماد قال الأخطبوط البحري،
0: مع أنه إحنا قلنا إيش الأخطبوط؟
1: مو الأخطبوط،
0: مو هو الأخطبوط.
1: بس عماد
0: يعني
1: يبغى الأخطبوط،
0: يبغى الأخطبوط. طيب عندنا بشاير قالت سمك السردين، وبعدين غيرت وراحت للقنديل،
1: وإبراهيم قال الشعب المرجانية،
0: وعندنا كمان إجابة من جومانة قالت حصان البحر،
1: وأيضا إجابتنا من أبو ريان الحداد من محافظة الوجه قال الإسفنج البحري.
0: أيضا من ضمن الإجابات عندنا المهندس سلطان الغامدي قال المرجان.
1: حلو. طيب بكر علي بعد التصبيحات صباحك ورد بيقول الإجابة الإسفنج.
0: طيب عندنا أيضا أمواج، أمواج تقول الكنجر أو سمك الغر. كيف الكنجر. يعني كيف
1: يعني
0: إيه يعرف الربط؟
1: لا الكنجر، الكنجر كائن بحري يا أمواج،
0: ولا سمك القرش يعني نقارنه بالكنجر يا أمواج
1: يعني. طيب يعني ديني بحري في بحري
0: مثلا،
1: إنما أسترالي في بحري.
0: فاطمة من الجبيل قالت المحار،
1: حبيت صورة البسة اللي حطتها فاطمة.
0: فاطمة دايما تعطينا أمواجات غريبة عجيبة دائما،
1: تحية فاطمة.
0: طيب عندنا كمان
1: في أحد غير للمحار.
0: أوكي فين؟
1: فوق هنا. مين ده اللي يقول صعب وبيبكي؟
0: إيمان خلينا نمشي بالترتيب. طيب. إيمان حاولتيني معك. إيمان أطلع ولا أنزل.
1: في سؤال، في سؤال،
0: في سؤال بس ما في إجابة ولا في اسم، عشان كذا أنا يعني هستبعد الموضوع. بس إنه هو سائل أو هي سائلة ماني عارفة يؤكل، قلت أنا لا من أول ذكر في القرآن لا.
1: لا إيش يأكل قالت لي؟
0: إيش يأكل؟ يتغدى مع نفسه عاد أنت هو يتصرف
1: نفسه.
0: هو يتصرف.
1: وطبعا برضو هنا ما في اسم وبيبكي وبيقول صعب. عبد الله يقول كان عبد الله كاتب أكيد الإسفنج أو المرجان، وبعدين قال أتوقع الإسفنج، بعدين قال أغير إلى المحار.
0: طيب عندنا إجابة من تركي عبد الله قال الإسفنج 100%.
1: أوكي. محمد الرويلي قال الإسفنج.
0: أيضا عندنا إجابة من حنان قالت المحار أو الصدف أو اللولو، بعدين قالت المحار، ناخذ منه اللولو. طيب
1: طيب ونشوف عبد الهادي عمران قال إسفنج البحر.
0: أيضا عيد السرحاني قال المحار،
1: وفضل السنادي قال إن شاء الله يكون التمساح لأنه يعيش في الماء ويصطاد الأسماك وبس، هو حيوان بحري يعني بيقول،
0: أو غير بحري يعني. كيف حيوان بحري أو غير؟
1: يعني قصده برمائي.
0: يعني قصده برمائي. أيوة.
1: التمساح يعيش هنا وهنا.
0: أوكي نحن ما نقول لنا ما له علاقة في النهري كمان، ما هو بحري. ها يلا طيب. لخبطنا بس أنت لخبطنا.
1: مين اللي قال آخر كلام؟ شروق.
0: آخر كلام شروق تقول
1: أول شيء قالت الحوت.
0: أوكي بعدين قالت الإسفنج. أوكي
1: لأنه يستخدم في المطبخ والسرير والأثاث وإنه هذه يعني قصدها الاستخدامات المختلفة.
0: أثثت البيت أثثت البيت.
1: إنه تستخدمين في كذا حاجة وفكرتها ذكية على فكرة. جابت لك عدة صناعات.
0: نشوف. أنت معجبة بكل الإجابات.
1: أنا معجبة
0: بكل الإجابات الصح والخطأ معجبة.
1: حتى الغلط معجبة بإنه فكر الشخص وربط.
0: يا سلام.
1: من خلال السؤال.
0: شفتوا كيف التعزيز؟ هذا هو التعزيز. سعيد الدوسري يقول المحار.
1: طيب وأم سيف تقول الإسفنج.
0: وأيضا عندنا إجابة من علي النجري قال الإسفنج.
1: وفرس البحر قالها رضا.
0: وأحمد شمراني قال المحار.
1: وعبد الله بركات قال الإسفنج.
0: وأيضا حازم صقر قال المحار.
1: وأول مشاركة لي سلطان بيقول نجم البحر. وأكيد نتمنى ما تكون آخر مشاركة.
0: وأيضا عندنا إجابة عبد العزيز قال الإسفنج. قلنا إجابتك يا عبد العزيز.
1: ثبتي
0: ثبت ثبت
1: جاكي من تليفون ثاني. علي بركات يقول الإسفنج البحري. علي بركات الإسفنج البحري.
0: طيب حلوة الإسفنج فوق والبحري تحت. حلوة. طيب عندنا
1: عشان
0: إجابة
1: عشان أكد لك.
0: عندنا وسن قالت القواقع بعدين الشعب المرجانية بعدين الإسفنج. أوكي.
1: طيب يا وسن. عندنا فاتن قالت المحار بعدين رجعت قالت الإسفنج لأنه لا يأكل.
0: لأنه لا يؤكل. أنا لا يؤكل. لا يؤكل. طيب عندنا أبو بلال العمري قال المحار.
1: وصفوان أبو ليان قال قنديل بحر. البحر.
0: أيضا عندنا إجابة يعني ثمانية تقريبا ثمانية إجابات. طيب يلا نروح لفهد قال النحل. نحن في جهة وفهد في جهة ثانية.
1: مشتهية.
0: أيوة. عندنا كمان محمد عثمان قال الشعب المرجانية أو المرجان.
1: تمام. أوكي. أيضا كريم من جدة قال الشعب المرجانية. ومرام قالت المحار. و رجعت قالت الإسفنج.
0: عبد العزيز عسيري قال الإسفنج. وأمين العتيبي قال الإسفنج.
1: وكمان أنا أول من جاب المحار ووافق وفتح الباب وقال المحار. فهد الجحدلي.
0: طيب عندنا أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من حسين شمس قال الإسفنج البحري. أوكي هذه آخر إجابة معانا كده نكون خلصنا فقرتنا وخلصنا اللغز ووصلنا لنهاية لغزنا.
1: طيب
0: الإجابة أو اللغز يقول نعم. استني في هنا إجابات خلينا نقولها بسريع عشان بعدها ما حاخذ إجابات خلاص.
1: مرام قالت مستمع. استبعد المحار.
0: أيوة أخذناها يا مرام.
1: أدري الجملة كاملة.
0: أيوة لأنه هي بتقول المحار يؤكل كيف قلتوا كذا يعني بتفسر ونحن التفسير كله ما قلنا خلاص أخذنا أنه الإسفنج يا مرام. أيضا عندنا
1: أبو شامي الإسفنج قال.
0: أوكي.
1: وفرس النهر من أحمد
0: استنى.
1: الحيدر.
0: هذي مين
1: مرام.
0: أبو مرام قال الشروخ. إيش الشروخ؟ ما أعرف.
1: ما عرفنا إيش هي.
0: عندنا أحمد الحيدر قال فرس النهر. فرس النهر.
1: وفيصل الثقفي قال فرس النهر. وأبو شام الإسفنج.
0: أبو
1: يلا حمستينا.
0: أبو سام الإسفنج.
1: اللولو.
0: اللولو.
1: مين قال اللولو؟
0: خلاص حنوقف إجابات. أحمد حميد.
1: أحمد حميد.
0: حميد. طيب. قال هذا اللولو. خلاص كذا بعد أحمد حميد أنا ما حاخذ إجابات. اللغز إيش يقول؟
1: اللغز يقول أنا كائن استخدمت بطرق مختلفة أوحيت للإنسان بأفكار كثيرة لكن الطبيعي هو الأجود. تكاثري يوضح قدرة الله عز وجل. لا أحتاج الكثير للبقاء. فمن أنا يا دينا؟
0: الإجابة الصحيحة هي الإسفنج.
1: الله.
0: أوكي خلينا نفسر اللغز. اللغز يقول استخدمت بطرق مختلفة. الطرق المختلفة اللي يمكن ذكرتها قبل شوية نحن نستخدمه في الأثاث نستخدمه في البيت في التنظيف نستخدمه في
1: المطبخ كثير قالوا
0: في الطب في مجال الطب نستخدمه الإسفنج الطبي نستخدمه في العمليات نستخدمه في مرة أشياء كثير بطرق مختلفة. أوحيت للإنسان بأفكار كثيرة صار قصة الامتصاص هذه صارت موجودة في الأثاث موجودة في يعني حط هذا الأفكار صارت موجودة في أشياء كثيرة لها خواص الإسفنج. ولكن الطبيعي الإسفنج الطبيعي هو الأجود أكيد 100% وما نأكله. التكاثر الإسفنج يتكاثر بالتبرعم يتبرعم يعني تطلع براعم يعني تطلع وبعدها تكبر وتصير إسفنجة بالحالة منفصلة عن الإسفنجة الثانية. كمان لا يحتاج الكثير لأنه هو مسامي ما في أعضاء ما في جهاز عصبي ما يدافع عن نفسه هو فقط الله خلقه لمهمة واحدة وهي حماية البيئة البحرية يصفي البيئة البحرية يصفي المياه هو هذا هذه هي استخدامات الاسفنج. اوكي
1: انا بس حابه اقول لي هويدا
0: ايوه
1: يلا خلي مهند يشتري لك احلى فطوره اليوم
0: 100%. وانا اقول يعني زيدي لا زيدي في الموضوع لا لا تطبخي
1: لا
0: لا زيدي لا. هي لا
1: قال لها لو طلع كلامي صح ما تطبخي
0: ماشي
1: بس قال لها لو طلع كلامك صح هجيب لك فطور
0: صح انا بقول لك تزيد
1: تزيد ما تزيد
0: يجيب لها فطور وما تطبخ الاثنين
1: يخلوا الفطور أيوة. للغدا
0: الاثنين لا الاثنين يجيب لها فطور وما تطبخ
1: عبد الله لما قال الاثنين. شخصيه كرتونيه عجبني
0: لا لا
1: سفنج بوب
0: هو سبونج بوب صار اوكي طيب
1: سبونج بوب
0: انا والله ولا اعرف احب اقول لك
1: لا مشهور
0: اي نو ذات بس انه انا عارفه بس انه اكثر
1: بعيده عن افلام الاطفال
0: بعيده عن هذا طبعا عندنا الاسفنج اول مره ادري انه يتنفس لان نخاف منه هو ما يخوف الاسفنج يعني. عموما خليني اشوف مين اللي فايزين اللي على الاتصال اول اتصال كان معانا صحيح هو هويدا تمام عادل عبد الله وعندنا كمان مصطفى ومحمد سهلي وحماد أما بالنسبة للواتساب عندنا علي شراحيلي أول إجابة كانت صراحة من أول ما قلت
1: له علي شراحيلي أجمل تحية
0: برافو بعدها هلا سندي سلطان اللي قالوا ماما وبابا وجدة أنت أول واحد جاوبت كمان ثالث واحد يعني جاوب صحيح عندنا وليد أيضا أبو ريان بكر علي عبد العزيز وأيضا تركي عبد الله محمد الرويلي عبد الهادي عمران شروق أم سيف وعلي النجعي بعدها فعلا توالت الإجابات ولكن اللي قلتهم هم اللي كانوا أول إجابات صحيحة بكذا نكون أنهينا اللوز نتمنى تكونوا انبسطتوا معنا زي ما احنا انبسطنا معاكم خلونا نطلع لفاصل وراجع لكم من جديد لا تروح بعيد.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: حياكم من جديد، وصلنا لفقرة مهمة. كل يوم عندنا أخبار حلوة، أخبار متنوعة. اخترنا لكم اليوم خبر سياحة وترفيه جميل، يتكلم عن شجرة البونسيانا اللي بتزين شوارع نجران وميادينها. تخيلوا أنه في أكثر من 18,000 شجرة بونسيانا موجودة في شوارع نجران. هذا المشهد الطبيعي بالتأكيد أضفى مزيد من الجمال والحيوية على شوارع نجران. 18,000 شجرة شكلت مشاهد جمالية عكست انسجام الطبيعة مع البيئة، وجسدت أيضا التنوع البيئي اللي تمتاز به نجران. البونسيانا الحمراء بأزهارها الزاهية زينت الشوارع، المنتزهات، الحدائق العامة، ومنحتها بعد بصري متناغم. أيضا عززت جودة الحياة وأسهمت في تحسين هذا المشهد الحضري، وأثرت المشهد الجمالي في المنطقة. يعني أنتم متخيلين لما المنتزهين والزوار ينجذبوا من خلال هذه الألوان، من خلال هذه الأشجار، ويستمتعوا بهذه الألوان الزاهية ويجلسوا تحت ظلها الكثيف، لأنه شجرة البونسيانا بشكل عام هي يعني شجرة ظلل، شجرة كبيرة ضخمة لها فروع كثير، والأجمل ألوانها المختلفة. لكن احنا بنتكلم اليوم عن هذا المشهد الحضري والبيئي الجميل اللي أطفى أيضا على الطريق لمحة جميلة من تجربة بصرية فريدة. البونسيانا الملكية أو البونسيانا الحمراء لها خصائص ومميزات كثير. هي أكثر الأشجار حضورا في المنطقة خلال الآونة الأخيرة، بتوفر الظل، بتخفض درجات الحرارة في الأماكن المفتوحة، وأيضا لها القدرة على التأقلم مع ظروف المناخية المناسبة، بالإضافة لأنها تتمتع بقيمة جمالية وطبيعية مميزة. المشهد الجمالي لأشجار البونسيانا في منطقة نجران بيعطي طبعا زخم ومقاومة

مقومات سياحية وطبيعية، وممكن أيضا نلاقيها موجودة في الأودية، في الشعاب، السهول، الجبال، المساحات الزراعية اللي شكلت في مجملها تنوع طبيعي يجمع بين الغطاء النباتي والتضاريس المتنوعة اللي عززت مكانة المنطقة ووجهتها السياحية الجذابة.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: طيب، عودة ورجعنا لكم من جديد. طيب، بس قبل نقول موضوع حلقتنا اليوم، حرجع عيد اللغز، ترى الإجابة هي الإسفنج. في أحد ناقشنا قال لنا لا، ينطبق على المرجان يدافع عن نفسه، وأنا قلت الكائن اللي احنا نتكلم عنه ما يدافع عن نفسه، فقط عنده هم واحدة وهي حماية البيئة. المرجان في جهاز عصبي، الإسفنج ما في جهاز عصبي، وأنا قلت أنه ما في أي أجهزة، يعني وضحت تمام. عندنا كان بس هذه مداخلة كانت من المهندس سلطان الغامدي، إن شاء الله تكون يعني جاوبت على أسئلة.
2: عبد السلام عبد الرزاق بيقول إيش حل اللغز؟ حل اللغز الإسفنج البحري يا عبد السلام.
1: طيب خلاص كده، خلينا ننتقل إلى موضوعنا، موضوع الحلقة ودردشتنا الصباحية اليوم. موضوعنا بنتكلم عن الفوضى الخلاقة. هل هي يعني معجب أنت في هذه الفوضى؟ هل تشوفها فعلا منظمة هذه الفوضى؟ هل هي أنت شايفها فوضى ولكن صاحب هذه الفوضى يعتبرها تنظيم وترتيب لأولوياته وأشياءه؟ التنظيم، هل أنت من شخص منظم أو شخص فوضوي؟ فوضتك بالنسبة لك أمورها تمام؟ أنت متصالح معاها؟ وأكثر أماكن تكون فيها هذه الفوضى السيارة وغرفة النوم. يعني أول كنا نقول
2: فعلا الشباب
1: سيارتهم فوضى، ومدري دحين إحنا صارت سياراتنا كسيدات صالون،
2: تدل على إنه هل سيارتك يعني تدل عليك هل أنت إنسان منظم أو لا. نشوف سيارته، البنت غرفة نومها أو مكتبها، أو هل أنت منظمة ولا لا. بس هل بالضرورة إنه ترتيب أغراضي وتنظيمها يدل على أني أنا إنسانة صح؟
1: لا، ما له علاقة.
2: ما له علاقة. منتجة.
1: أيوة، لا ما له علاقة. تلاقيه وما يعني في ناس ماسكين مناصب وماسكين يعني أماكن مهمة وفي نفس الوقت مسؤولين، بس هم عندهم الفوضى، بالنسبة لهم فوضى خلاقة. يعني
2: هم ممكن
1: ما لا ترتب غرفتي مثلا أو لا تدخل المكتب، لأنه هو بالنسبة له يعرف وين محطوطة الورقة هذه.
2: إحنا اليوم نقول إحنا بنسأل هل أنت من الأشخاص المنظمين ولا أنت مش منظم، ولا مو شايف أنه التنظيم في غرفتك أو في سيارتك أو على مكتبك أو أدراجك أنه هو بالضرورة أنه لازم يكون كل شيء ماشي بالملي وبالمسطرة ومرتبين. ما أعرف بشكل عام، هل أنت منظمة؟ طيب
1: لا، أنا منظمة، ما أقدر
2: أشوف.
1: إيوه، لا ما
2: يعني غرفة نومك ما لاقيها معفوسة؟
1: لا لا لا،
2: حتى لو جيتك
1: أنا
2: فجأة.
1: غير غرفة، يعني غير إنه والله معفوسة ولا مو معفوسة، أنا ما أقدر أشوف ألوان يعني، وخاصة لما يكون واحد ما عنده يعني أو يعتمد على لون واحد. يعني أنا أحب اللون الأبيض، والصباح ما يعني أنزعج لما أشوف ألوان، بالنسبة لي لازم أشوف بياض. فأنا غرفتي بيضة، فأي فوضى هتبين.
2: يعني مثلا
1: أي فوضى
2: تهتمي مثلا أنك تصحي وترتبي سريرك قبل لا تبدأ يومك؟
1: 100%. يعني أنا ما أقدر إيه، لا ما أقدر. يعني بالنسبة لي لازم أشوف الدنيا مرتبة، وخاصة أنه مثلا أنا بالنسبة لي أشياء البيضة هي المهمة، فصعب أشوف شيء عليها. يعني صعب أشوف ملابس، صعب أشوف يبين في الغرفة.
2: طيب،
1: تبين
2: دائما يعني. كانوا يعني يمكن لو نتذكر دائما كانوا أمهاتنا يعانوا أنه أنت ما بترتب غرفتك، ما بترتب دواليبك، ما كذا كذا. بعدين مع الأيام يبدأ يبان هل أنا فعلا أصبحت منظمة ولا أنا ما زلت على نفس النهج. الشباب كنا بنقول أنه سيارتهم،
1: بس البنات دحين،
2: البنات كمان صارت سياراتهم.
1: سيارات
2: أنا صديقاتي سياراتهم إما
1: صالونات
2: دولاب، أيه، إما غرفة تجميل، إما ألعاب أطفال.
1: أيه، يعني واحدة منهم لازم تكون في سيارتها. يعني قصدها تتعامل مع السيارة زي الشنطة
2: أو غرفة في البيت.
1: أيوة يعني كيف أنت شنطتك؟ حتى تكلمنا أمس كنا مع سؤال من الأسئلة اللي أنه فعليا إيش تكون في شنطتك؟ إيش مهم بشنطتك؟ دايما كل مالي بكبر الشنطة عشان أحط فيها أشياء زيادة، أنا أحس أني ممكن
2: وكل مالي أكون مسؤولة ولا أي. عندي مسؤوليات كتير
1: بس إنه
2: ألاقي سيارتي فيها
1: لا بس إنه
2: أقصد حاجة.
1: أقصد الفكرة أنه أنا مضطرة أكبر الشنطة عشان أشيل أشياء. دحين صرت لا ما ماني مضطرة أكبر الشنطة، صرت أحط الأشياء في السيارة.
2: السيارة.
1: فصارت السيارة هي اللي فيها أشياء.
2: وكمان
1: يعني عادي لا تستغرب تلاقي حافظة أو تبروي ما تستغرب.
2: يعني شوفي إحنا ما نقول كونوا فوضويين ولا هو طبيعي، بقدر ما نقول خلوا الأشياء حتى وإن ما كانت مرتبة بس نحافظ على مستوى نظافة داخل السيارة أو نظافة داخل الغرفة، لأنه أحيانا تكون الغرفة نظيفة ولكنها هذا طالع
1: صحية،
2: لكن أتكلم عن جزئية النظافة مهمة.
1: صح يعني فعليا ترى الفوضى ما لها علاقة بالنظافة. صح يعني في فرق لما نقول هذه الغرفة وسخة ولا أقول هذه الغرفة حوسة،
2: عشان إحنا بنوضح هنا إحنا بنتكلم عن الحوسة. النظافة متفقين كلنا إنه هذه أصلا من مبادئنا الدينية فلازم إحنا نكون نظيفين في ملابسنا في مظهرنا في كذا. نبدأ إيش رأيك
1: نشرق؟ إيه شروق
2: نشرق
1: نشرق يلا نشرق. طيب
2: شروق
1: شروق شروق تقول وسط يعني نص تنظيم
2: نص نظام.
1: إيه نص نص
2: طيب. يعني دينا قالت أنا سارة أنت منظمة بين البنين
1: بين البنين أوكي
2: سارة أيه منظمة
1: أنا كمان أعتبر بين أنا ترى زيك يعني أعتبر بين البنين.
2: شفتي سارة إيش قالت؟ قالت كانت عندي فوضى وصرت أكثر ترتيبا. هذا اللي أقصد أقوله إنه إحنا نكون شيء بعدين نبدأ نتغير، وكمان يدخل فيها أنت عندك مسؤوليات كثير، في أحد يساعدك في البيت ولا لا.
1: أنا
2: يعني هذا أنا أعتبرها كمان لها دور.
1: أنا ما أشوف كده يعني ما أشوف إنها لها علاقة بالمسؤولية أتقول، لأنه لا يعني في ناس بالنسبة لهم الفوضى خلاقة
2: خلاقة.
1: أيوة يعني الفوضى بالنسبة لهم إنه أنا
2: كده أحب
1: أشوف يعني أنا زي سارة مثلا بين البنين بس أنا غرفتي لازم تكون مرتبة لأنها بيضة.
2: أنا غرفتي
1: لا في فرق، لأني غرفتي فيها يعني ما فيها ملابس، غرفة الملابس منفصلة.
2: أنا لما عشان أكون خارجة مكان
1: أيوة.
2: أحس إنه الترتيب يتلخبط.
1: أيه
2: خرجت كل شيء وجهزت
1: أيوة
2: وعملت
1: أيوة أيوة.
2: لما أرجع أقول حرتبها وأرجع أرتبها قبل النوم
1: مثلا. لا أنا ما أقدر لأني أنا متفقة معاك الساعة 5 أكون عندك مثلا
2: تمام.
1: أوكي أنا أكون الساعة 1 طلعت ملابسي وحطيتها على جنب وسكرت الدوالي استوعبت أنا وين رايح. إيه
2: بتحضري مسبقا؟
1: أحضر مسبقا عشان لما أطلع ما أحب أرجع لقي بيت
2: حاجة مهمة جدا لما بنكون مرتبين أغراضنا الشخصية أو غرفتنا أو سيارتنا أو بيتنا نشعر براحة نفسية
1: 100%.
2: يعني تخرجي من البيت تشعر بهذه الراحة النفسية. أبعرف الرجال نفس الإحساس
1: هذا اليوم دحين نستوعب. بس أنا بين يعني لما قالت سارة بين البنين الفكرة بس أوصلها يعني أنا مرتبة في الغرفة وكل شيء بس مكان ما أنا قاعدة يعني الصالة
2: فوضوي؟
1: لا مو فوضوي بس أحوسه أكيد يعني مو فوضى أتعمدها. بس بعد شوية أنا حجيب صحن، بعد شوية لا أبغى أشرب قهوة فحط الكاسة، بعد شوية حطيت الموية، بعد شوية فصار في أشياء بس لما أقوم لازم أشيلها معايا.
2: أيوة.
1: يعني ممكن أسوي فوضى بس أشيلها في نفس الوقت. عرفتي
2: في باب أيوة. يقولك لا أنا أطلع كل شيء عشان أسهل لي أعرف أبغى أخذ ده الغرض وده الغرض والله غرض كله أيوة. قدامي أيوة. بدل ما يكون منظم ومقفل عليه دواليب ومقفل عليه أدراج فهي وجهات نظر
1: صحيح.
2: حابين نعرفها اليوم منكم
1: صحيح.
2: كل اللي حابب يشاركنا أكيد على 012-64-771-54 012-64-971-54 وعلى واتساب جدة راديو
1: 800-244-28-28
2: تابعونا على سعودي راديو بلس. تقدروا تتابعونا صوت وصورة من أي مكان تكونوا فيه. يعني اليوم أنتم محتاجين حتى إذاعة ولا راديو لا أفتحوا التطبيق أعملوا له داونلود وشوفوا كل إذاعات السعودية، لكن أكيد نبغاكم تشوفوا جدة راديو.
1: يلا

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. هل أنت شخص منظم ولا فوضوي؟ وما هو موقفك من الفوضى؟ وخلينا نرجع نعيد أنه الفوضى ليست أنه والله نظافة، لا تتعلق بالنظافة أبدا، أنت غرفتك نظيفة وكل شيء، ولكن فوضوية يعني الأشياء منظمة بس بطريقة ما هي منطقية، الكتب محطوطة على الأرض، والله لا أنا حطت الملابس بدل ما دخلت الدولاب مطبقة بس محطوطة على جنب، والله أنا مطلع الأشياء يعني
3: والله سيارتي ما هي منظمة،
2: ما هي منظمة يعني
3: لأنه أنا أحب كده أطول الأشياء
2: أسهل بالنسبة لي، يعني في أشياء يعني بالنسبة للواحد يشوفها إنها فوضى هي، والعالم تيجي تقول لك رتب غرفتك وانت شايف
3: لا أنا مبسوط
2: إنه لا يشوف أنها مرتبة
3: مرتبة
2: من وجهة نظره هي مرتبة سيارته.
3: في مراحل ما أقدر أقول إنها مرتبة،
2: ما أقدر أعابط
3: ما أقدر
2: أعابط. طيب
3: 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4 أول اتصال معنا سليمان. يا هلا.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
4: سعد صباحكم جميعا.
3: بسعد صباحك سليمان.
4: تحية خاصة للطاقم المميز.
3: شكرا شكرا للطفل.
4: ودينا صعبة اليوم ربوع وقال لكم سهلوا الموضوع.
2: يا سليمان يا سليمان.
3: سليمان انت لسه عندك أمل دينا تسهل لك شيء.
4: على العموم والله شدني الموضوع ذا جدا جدا، والله طلعت اتصلت عليك.
3: يلا تفضل نسمع صوتك ونسمع مشاركتك، أحلى الأوقات تكون
4: شو اسمه. أنا أحب الترتيب والتنظيم أول بأول.
3: شخص
4: يعني حنا نلاحظ في المكاتب في المجالس مثلا واحد شرب كاس شاهي
2: فالغلبة
4: تركها فاين، لو ما في شيء نظيف بس لما هم نحطه طيب من بيجي يضفه، من بيجي ما راح. فهذه نعاني منها جدا جدا، وشدني الموضوع وحتى بين الأبناء تختلف سبحان الله تفاوت. في واحد يصير يحب على طول، أنا الحين لو أخلي علبة موية لازم أروح وحطها في النفايات.
2: طيب.
4: على قبل ما خلص من جلسي.
2: طيب سليمان أبغى بس أوضح لك شغلة، يعني أنت سمي. اللي بتتكلم عنه أنه هذه وصخوا المكان، نحن بنتكلم عن الفوضى أنه
4: هذا الترتيب.
2: طيب
3: وأيضا
2: برضو بس في نفس الوقت خلينا نقول أنه في ناس تحط الأشياء في أماكن غير منطقية، يعني مثلا والله أنا أبغى علبة الخياطة والله تلاقوها في المطبخ في الدرج اللي تحت، يعني ما هي مكانها المطبخ والله.
4: هذا يدينا من ضمن عدم المبالاة، جبلة بالشخص.
2: جبلة
4: والله العظيم، يعني صراحة حتى أنا عندي أبناء
2: إيه؟
4: 13
3: الله
4: يحفظهم، ما بين فترة ما بين واحد وواحد واحد على طول مثلي على طول يخلص كاس الشاي يروح يوديه للمطبخ يغسله يحطه مكانه، أنا مثله كذا. وناس آخرين من أبنائي لا على ثمانية
2: الشغلة مكانه
4: بعدين أشيله، هذا عدم ترتيب.
3: طيب يعني أنت بشكل عام سليمان شخص منظم وتحب كل شيء في مكانه مرتب
4: في أوله، في كل شيء في أوله
2: من البداية أول بأول،
4: وكذلك المواعيد.
2: طيب سؤال سليمان خليني أسألك هذا السؤال، بالنسبة لك الشخص الفوضوي تشوفه شخص غير مسؤول ولا لا؟ بس هي طبع يعني فيه، بس هو ممكن اعتمد عليه في مسؤوليات أخرى.
4: والله إذا كان أبناء هم معتمدين مثلا على الأم على أحد، إذا كانوا مثلا دوام وعمل زملاء فأحس أنه فوضوي.
2: فوضوي بس أنت إيش وجهة نظرك؟ كيف تنظر النظرة؟ هل هو شخصية مسؤولة ولا لا؟ شخصية غير مسؤولة إذا بما أنه فوضوي هل تحكم عليه ولا لا؟
4: لا والله غير مسؤول، اللي ما
2: غير مسؤول،
4: لاحظ ولا رتب نفسه واللي حوله، ما هم رتب الآخرين.
3: سليمان أسعدتنا بمشاركتك، شكرا لك.
4: تحية لكم وجميع المستمعين إذاعة جدة، وللأحسن وللأجود إن شاء الله.
2: شكرا لك، شكرا لك سليمان الدبيان، شكرا جزيلا. نروح لنوال.
3: نوال يا هلا نوال. نوال تسمعينا؟
5: هلا هلا، السلام عليكم.
3: هلا وسهلا، عليكم السلام، صباحك ورد، كيف حالك؟
5: بخير، كيف حال إيمان؟
3: الحمد لله تمام، كيف حالك أنت؟
5: بخير الحمد لله، شخبار شديدة.
2: والله أهلا وسهلا، يعطيك العافية. نوال اليوم ما في دوام؟
3: إيه ما في طاقة اليوم. إيش
2: أيوة ما
3: نوال؟
2: في دوام ولا إيش؟
5: لا لا لا في دوام، ليش ما في دوام؟ دوام
2: واضح إنك في الدوام بس من تحت الطاولة. أيه. تكلمينا
3: نوال
2: بالسر، تكلمينا.
5: لا لا نحن عندنا شغل الاختبارات فعلا.
2: فهادين شوي. ايه هادين.
3: نوال بشكل عام انت شخصية منظمة ام لستي بمنظمة؟
5: لا شوفي ما انا منظمة، بس صير احيانا عندي فوضى. يعني لما اقعد اشتغل لازم كل شيء معفوس منثر.
2: انت تعمل الفوضى حوالينك؟
5: ايه لان اكون ابغى هذا وابغى هذا وابغى ذاك، بس انا احب.
3: لا يعني مثلا خليني اقولك، فتحت غرفتك فجأة حلاقيها
5: مرتبة
3: إن
2: شاء الله. لا تقولك إن شاء الله.
5: لا لا مو 100%. شوفي إيمان دينا، ترى اليوم أنا قاعدة متأخرة، وأنا حتى سريري ما عدل، تجيت الدوام المعدل
2: بسرعة
3: مستعجلة
5: مرة. قاعدة
3: يعني أنت برضو تصحي الصباح تعدل السرير قبل الدوام؟
5: إيه لأن أنا أصحى الساعة 3:30.
2: بدري مرة. بدري مرة. بدري.
5: يعني شوف التنظيم يا دينا وإيمان، مو بس في مكانك، ترى حتى
2: مواعيدك صح
5: 100%. يعني وش الفايدة انظم مكاني وانا ما عندي نظام،
2: وانا عشوائي في الحياة؟ صحيح وانا
5: عشوائي، شيء مرتب يكون افضل. صحيح. فمكانك يترتب في 5 دقائق، لكن هذه اللي هو العشوائية في مواعيدك مع الناس، في عملك، في عبادتك، وش فايدة تنظيم الغرفة أو المكان وانا صحيح. حياتي الدينية فوضوية.
2: طيب. والله غيرتي رأيي صراحة وفكري.
3: سؤال عن السيارة، سيارة كيف بتكون يا نوال؟ اليوم صرنا نقول حتى البنات والسيدات أصبح عندهم سيارات، كنا أول نقول الأولاد فوضويين في سياراتهم. أنت كيف؟
5: شوف إيمان، أنا زميلاتي المعلمات يقولون السيارة عروس،
2: نظيفة مرتبة
3: تلمع مبخرة.
5: أي أبخرها وحط الأسد فيها بعد.
3: طيب
2: نعم
3: نوال، شكرا لك ويا رب ان شاء الله عساكم على القوه في مواضيع شغلكم. سعيدين بسمع صوتك.
2: شكرا لك، شكرا لك والله. لا نوال غيرت شويه فكرتي
3: في
2: صحيح في شيء انا كنت اقول ما له علاقه بالمسؤوليه، بس فعليا انا كيف انظم افكاري عشان انظم افعالي عشان انظم مواعيدي. والله له علاقه، صدقني له علاقه. خلينا نروح لاحمد نشوف وجهه نظره. احمد صباح الخير.
6: نور كيف الحال؟
2: يا اهلا وسهلا ومرحبتين.
6: صباح الخير استاذ زياد. صباح الخير استاذ امين.
3: صباحك ورد يا احمد.
2: اهلا وسهلا فيك. احمد انت شخصيه منظمه او فوضويه؟
6: الصراحه
2: الضحكه دي تخوف.
6: اقول لحضرتك شيء، يعني بص على سبيل المثال، احيانا العشوائيه سبب النجاح.
3: ليه بقى؟
2: ايوه لا صح انا
6: أيوة
3: لا ابغى اشرح لي، هي الفوضى الخلاقه، انا ابغاك تشرح لي.
6: واحيانا كتير جدا العشوائيه سبب الفرحه والسعاده.
2: هذه وجهه نظر اخت.
6: لكن ايه الحاجات اللي هي ماشيه على القضيب كده، ماشيه على الطريق كده
2: بالمسطره،
6: استقامه كده بالمسطره، دي سبب ممله ومتعبه ومرهقه وروتينيه يعني لازم الخروج عن القاعده.
3: هو جالس يبرر وضعه الفوضوي.
2: صحيح.
3: في السياره وفي البيت.
6: لا لا لا لا بص
2: يعني العربيه حلو. ازاي
6: لا تمام الحمد لله. لا لا
2: يعني ندخل العربيه حنلاقي سندوتش تحت المرتبه، نلاقي حاجه.
6: لا لا لا لا صعب
2: الامور جدا. تمام
3: صعب جدا.
2: الاوراق صعب. مثلا منثوره ورا مخده قديمه،
6: ممكن الاوراق يعني ديت يوم الخميس الاوراق لازم تترتب، لكن طول الأسبوع أحس إن لو الأوراق في السيارة ورا كده مترتبة أحس إن خلاص.
3: طب غرفة جلستك يا أحمد كيف بتكون؟
6: الإيه؟
3: غرفة الجلسة القعدة
2: الصالة.
6: لا لا لازم تكون مضبوطة سليمة نظيفة ريحتها كويسة مترتبة، حتى الاماكن الكراسي والحاجه اللي احنا بنقعد فيها احنا دي يعني انا يعني احنا دي اسكندراني فبتبقى لازم تكون شكلها
2: ايوه اسكندراني
6: لا فدي لازم تكون لها شكل كده ورونق يشرح القلب لما ادخل واقعد في المكان يعني يحسن نفسي.
2: اوكي.
6: لكن احيانا كتير جدا العشوائيه بتبقى سبب الفرحه.
3: انا حبيت يعني فكره انه احيانا العشوائيه مطلوبه لانه يدل على الفرح.
2: انا معاك مطلوبه
6: على التغيير كمان يعني اقول لحضرتك شيء كل يوم الصبح انا برتب السرير والهدوم والحاجه ومش عارف ايه والعربيه كل يوم مرتبه احس بملل لا تتخيليه. الروتين اصلا قاتل.
3: انت عارف يا احمد انه هذه حاجه فعلا يا دينا واحمد واللي بيسمعونا انه في ناس تحسيهم حركيين كثير فحياتهم فيها هذا النوع من اللا ترتيب ولكنه لطيف
2: ويجيب السعاده فعليا هو خروج على النص يعني خروج عن النص.
6: اهم حاجه ان هو ما يكونش شيء مش يعني ايه ملوش علاقه بالنظافه.
2: صحيح ايوه لا العلاقه النظافه مختلفه ايوه النظافه مختلفه
6: جدا لكن أيوة. بعد كده الباقي يلا بينا
2: احنا يلا بينا نرمي الاشياء عادي يلا بينا. يعطيك العافيه احمد شكرا جزيلا يا هلا وسهلا فيك. يا
3: هلا
2: فيك
3: نقول هلا بكريم.
7: هلا السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمه الله كيف حالك يا كريم؟
7: الحمد لله بخير والله.
3: من فين تكلمنا؟
7: انا على فكره في الاول انا مبسوط جدا ان انتوا فتحتوا الموضوع ده لان انا بعاني منه بصراحه
3: يعني بعاني منه عايز يوصل مسجات كريم عايز يوصل مسجات
2: يلا يا كريم
7: بالظبط كده. انا ليا صديق ليا صديق هو دكتور نفسي تمام فكان بيقعد معايا على طول طول الوقت بيبقى قاعد معايا في البيت في السياره كده. انا عايز اقول لك ان تخيلي ان هو صنفني ان انا عندي او سي دي
2: كتر ما بتنظف
7: انا مش بحب اشوف حاجه مش منظمه
3: صنفك انك عندك وسواس قهري.
7: لا انا ما بحبش اشوف حاجه يعني انا بحس ان عيني بتتعبني لما بشوف مثلا حاجه على المكتب مش مظبوطه شنطه على الارض دي بتتعبني انا نفسيا حتى في السياره عندي فللاسف
3: طيب
7: بيتعامل معايا كده.
3: يا كريم هذا الشيء ليه صله بتربيتك ام بمجال عملك؟
7: اكيد طبعا هو ليه صله بالتربيه يعني بنسبه 80%. طبعا. ليه بقى؟ لان في اطفال انا بشوفهم مثلا في المول او في الجناين في اطفال بشوفهم ما بيحبش ان هو يرمي حاجه على الارض. الطفل حتى لو معاه حاجه بياكلها يدور على باسكت حواليه لو ما لقاهاش بيروح يحطها في شنطه والدته.
2: نعم لا بس انت قلت بالتربيه هل انت الوالد عندك مره منظمه او الوالد عندك مره منظم ولا لا؟
7: انا عايز اقول لك لسه واحنا في الصغيرين كانت والدتي ما بتخليناش نطلع من الغرفه بتاعتنا غير ما مرتبين
2: فعلا. واضح.
3: طيب
2: واضح من فنجان.
3: هل تشوف كمان انه مجال العمل يفرض عليك هذا النوع من الترتيب؟
7: اكيد طبعا. انا مجال عملي انا شغال مهندس.
3: كنت متوقع انك مهندس.
7: فللاسف عندنا موضوع الترتيب ده يعني
2: مهم
7: مبني عليه حاجه كبيره جدا في الشغل.
2: نعم نعم.
3: طب الدكتور النفسي كان منظم ولا
7: لا؟ مهمل ولا الحياة جدا حلوة؟ ولا لا هو مهمل جدا ولا حسيت انه بيقول لي كده عشان يبطل اهماله.
2: يعطيك العافية يا كريم. شكرا لك يا هلا وسهلا بك.
3: سعدتنا كريم بالمشاركة.
2: بس فعلي لا بس أنا فعليا في ناس عندهم هذا بزيادة فهذا فعلا يصير فيه خنقة يعني فعلا صح. يصير مشكلة أنه أنا قد ما أنا أكون مرتبة يجي الشخص في خيط في الكنبة
3: تعرف أنه في وقت
2: شفت الورقة دي كما هي محطوطة
3: في وقت
2: مزبوطة.
3: من الأوقات كنت تضايق لو شفت اللوحة مايلة بس
2: أزعل منك
3: بديت يعني. أحس أنه لا هذه خنقة
2: أي لا أزعل منك
3: يعني الناس اللي حوالي حيبدأوا ينزعجوا من أني أنا بنتقد كل شوية لا نعدل لا ما نجلس ألين ما طب خلاص ما نجلس ونفرح وبعدين نظبط الدنيا
2: لا في شغلة تانية زيك يعني ناس زيك ما تنتقد مثلا بس هي تقوم تعدل يعني
3: أي
2: هي
3: انا اقوم
2: اعدل تقوم هنا تعطيني احساس ايوه لا تعطيني احساس اكثر 100% تعطيني احساس اكبر بالزعل
3: انه لا يعني هو هذا طبعه هذه طبعها انت كذا طبعك ومش شرط طبايعنا نفضل نقول نتمسك بها وانه انا كذا وما حتغير لا احنا لازم نتغير.
2: انت وصلتي مرحله من المرونه تتقبلي الاخر ايش ما كان
3: صحيح.
2: أيوة. فهذه المرحلة
3: من حولي.
2: هذه المرحلة حقت يعني تقريبا أي أحد. طيب خلينا قبل أن نطلع الفاصل نقول تقدروا تشاركونا أو تشوفونا في البث المباشر عن طريق إكس على موقعنا أو حسابنا جدة أندرسكور راديو. كمان تقدر تسمعونا عن طريق التطبيق جدة سعودي راديو بلاس، التطبيق سعودي راديو بلاس بعد ما تنزلوه. وكمان تشاركونا على الواتساب أو حتى على الأرقام.
3: سؤالنا يقول هل أنت شخص منظم فوضوي عندك فوضى خلاقة، ولا أنت التنظيم والترتيب يعني لك الكثير لدرجة أنك أنت ما تقدر تبدأ يومك أو تتحرك في أي شيء إلا بالترتيب وبالمسطرة؟ 012-6477-154.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي.
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
3: طيب أنت شخص منظم أو أنت شخص فوضوي؟ بالنسبة لك الفوضى الخلاقة هي الأجمل والأفضل والأسهل، ولا تشوفها أنها عديمة عدم مسؤولية من الشخص، ولا التنظيم هو الشخص المرتب المنظم هو أريح في التعامل؟ أكيد تقدروا تشاركونا، بس خلونا ناخذ عماد على بداية مشوارنا. عماد صباح الخير.
4: هلا والله، صباح النور.
3: كيف حالك؟
4: كيفكم؟ طيبين؟
3: بخير الحمد لله.
4: أنا أقول لك شيء.
3: قل لي.
4: أنا أختلف معكم.
3: اتفضل.
4: هو على حسب الواحد ما هو متعود. هو صغير.
3: حلو.
4: يعني متعود هو صغير مثلا يشرب مويه يشيل الكاس يرديها المطبخ، عرفتي شالها، لكن بعد كده في شغالة، في أمي، في أختي،
3: أقوم أرمي الدنيا عليهم.
4: أيوة يعني
3: يقول أيوة. لا يا عماد، أنت والله الدادة موجودة في ظروف عندهم ناس دادة وناس ما عندهم دادة، هل حيعيشوا كذا خلاص؟
4: مو شرط. أنا أعرف ناس أقسم بالله لأنهم أمهم ما تسوي شيء في البيت وهم شباب.
3: هذا استثناء، نحن بنتكلم بالعموم. أنت حضرتك منظم ولا مو منظم؟ أنت منظم ولا مو منظم؟ أي بيبرر.
4: على حسب المزاج. والله
5: حسب المزاج.
3: المزاج.
4: أحيانا قلت نظرا للشيء من قدامي وديته وأحيانا لا والله نديته.
3: أنت عماد بالعموم أنت ما تعتبر شخص منظم أبدا، يعني حوسة، أنت فوضى عندك
4: صح؟ والله كذا وكذا.
3: كيف كذا وكذا؟ لا لا لا، يعني دمه خفيف ماشي،
5: دمه خفيف اجتماعي.
3: أقول طيب سؤال، ها سؤال تاني.
4: تفضلي.
3: سؤال، أنت مواعيدك مضبوطة ولا لا؟
4: والله
3: احيانا
4: تمام،
3: يعني فوضوي جدا عماد. اجابتك تبين وضعك يا عماد.
4: العام لا والله، احيانا والله كذا احيانا اسحب
5: اسحب.
3: هذا منتهى الفوضى،
5: هذا لازم نحطه سؤال
3: 100%. لا والله يا عماد انت حاله خاصه صراحه.
5: شكرا،
3: يعطيك العافيه يا عماد، شكرا جزيلا. يا هلا يا هلا يا هلا.
5: تسلم يا عماد، وشكرا كمان لمشاركاتك المكتوبه. هلا يا لما.
6: يا هلا.
5: هلا وسهلا.
6: صباح الخير.
5: صباح الورد، كيف حالك لما؟
6: الحمد لله تمام.
5: كده من الروقان والصوت الناعم اكيد منظمة.
6: تقريبا او يعني اقدر اقول كنت منظمة.
5: كنت. ايش السبب يا لما اللي ما خلاكي تستمري على التنظيم؟ قولي لي.
6: انا اعلمك. لما جاني ولد الله يصلحه ويخليه. اي امين. صرت بصراحة مو منظمة، مع يعني تلقين العابة في السيارة، تلقين في غرفة النوم.
5: طيب لما هذا الشيء ما خلاك تحسي؟ من شوية كنا بنقول انه الانسان يكون شيء ويتغير، وهذا بالضبط اللي صاير معاكي.
6: أيوة،
5: انه مش بالضرورة انا اكون ماشية بالمسطرة في البيت.
6: صحيح، كل القواعد تختلف أو اختلفت
5: صراحة. والحياة حلوة ماشية يعني. لا أثقل على نفسي أنه أنا لازم أكون كذا.
6: أيوة، لأن بعد الأطفال يحبون الحياة في البيت، يعني حرام أن نجبرهم على تنظيم معين. طيب هم متى راح يكونون يلعبون؟ متى راح يستمتعون؟
5: صح. طبعاً قبل لا تصير ماما كانت قوانينها صارمة أكيد مع أولاد أخوانا.
6: أكيد. أنا كنت صدق صار مع أخواني مع في الدوام، لا أحب كل شيء يكون مرة منظم، ما أقدر أدخل غرفة اجتماعات وفيها حوسة. بس الحين لا،
3: الظروف تغيرت. الظروف أيوة. والله نحن ما حطينا الأطفال في عين الاعتبار. لا معك
5: لا
3: حل.
5: لازم
3: صراحة معك،
5: لأنه هي حالتها اختلفت.
3: أي بعد ما
5: بس كانت قاسية مع أخوانها مثلا. أيوة أولاد. أيوة. أخوانها صارت ماما، المعايير اختلفت. بس اليوم اليوم لما كمان سؤال مهم نسألك، هو أنه ما عاد صار يعني ما صرتي تنقدي على الناس اللي ممكن أمورهم ما تكون مرتبة؟
6: لا ما زال الشيء السلبي هذا فيني اني انا انقذ بصراحه.
3: هذا دليل هذا دليل.
6: انا اقول لك هي ما تكون فوضى بس تكون في اشياء يعني انا اول ما احب اشوف اي شيء. الحين انا اكلمك وفي سيارتي لعبه على الطبلون ف
3: طيب لا هذا دليل يا لما انه بس يكبر البيبي شويه حترجعي للنظام. يعني هي فترة صحيح. مؤقتة إلي ما يكبر.
6: اي وتلقيني خلاص أخلي شوي أشياء بعدين المرة هذه أتغاضى. اي بس للأمانة أنا أحب جدا التنظيم.
5: لما سعدتينا بتواصلك معنا اليوم وسعيدين بسمع صوتك وربي يحفظ لك.
6: يعطيكم العافية.
3: يا هلا يا هلا. يلا نروح لمحمد. صباح الخير.
0: صباح الخير.
3: يا هلا.
0: هلا فيك.
3: كيف حالك تمام يا محمد؟
5: صوتك بعيد شوي يا محمد.
0: خير الحمد لله.
3: الحمد لله. طيب يا محمد قل لي انت شخص منظم ولا فوضوي؟
0: لا منظم جدا.
3: اكيد منظم جدا يعني أكيد. جات الاجابه سريعه
0: عشان بتعصب من العشوائيه.
3: الله اكبر. طيب ايش نظرتك للشخص العشوائي اللي تشوفه يعني دائما حايس الدنيا دائما حوالينه اوراق واشياء والله ساندويتش مع كده يعني؟
0: انا سالت حد صاحبي قبل كده كان معايا في سكن بدري كان عشوائي جدا.
3: طيب
0: كان بيطلع كل هدومه على السرير
3: طيب
0: ولبسه. فبقول له طب انت انا ما برتاحش غير كده.
3: اوكي قال ايه؟
0: انا مش برتاح غير كده.
3: هو ما يرتاح الا كده.
5: صحيح. انا يعني
3: انت نظرتك ايش؟
0: والله انا مش عارف افهم شخصيه الشخص العشوائي.
3: يعني يعصبك اقصد؟ اوكي تتغاضى عنه. ايش وجهه نظرك من الموضوع؟ ولا تدخل تتضارب معاه؟
0: لا لا في يعني انا في بيتي الدنيا الحمد لله تمام منظمه جدا. اما بقى انا في سكن هنا مشترك صحابي معايا كده فاقول له انت حر بقى المهم انا سريع.
3: تتغاضى عن الموضوع يعني؟
0: هعمل له ايه يعني؟
3: ماشي. يعطيك العافيه يا محمد شكرا جزيلا لك. يا هلا.
5: نقول هلا بهاني.
2: صباح الخير.
5: صباح الورد يا هاني.
2: صباح الفل.
5: صباح النور.
2: اهلا وسهلا.
5: اهلا بيك. هاني من فين تكلمني؟
2: نعدني لاول تاني. صباح الفل.
5: صباح النور.
2: تفضلي.
5: هاني بسالك انت منظم ولا عندك فوضى خلاقه؟ يعني احنا اليوم ما بنحاكم ولا بنقاصص بنقول انه في ناس كذا وناس كذا. انت من اي فريق؟
2: لا والله يعني يمكن انا تنظيم والترتيب ده يمكن انا عشان يمكن والدي من زمان رحمه الله عليه معودني قوي على حكايه الترتيب والحاجه تبقى محطوط في مكانها وشكلها حلو والكلام ده فانا اتعودت على دوت كنظام بيتي طلعت لقيته كده تمام.
5: ومرتاح على النظام ده هاني؟
2: انا ايه
5: مرتاح عليه؟
2: انا لسه جاي لك بقى. انا بقى اعمل ايه؟ انا بالنسبه لي لا انا بنظم وترتيب وتنظيم لا تمام بس انا ما فيش مانع من بعض الفوضى الصغيره اللي هي تقدر تكسر النظام ده. انا بالنسبه لي يعني عارفه لما تيجي تظبطي حاجه كده طول الوقت لو اتحركت مع الوقت هيبقى عندك كده يعني حاجه نقدر عليها ايه يعني لبخه كده شويه. انت ايه لازم الحاجه تبقى في مكانها. لو اتحركت مكانها انت حركت الحاجه من مكانها لان ما بحبش كده. لا طبعا عادي يعني ايه المشكله يعني اتحركت من مكانها
5: حلوه يعني انت انسان ما بتعقد من حولك يعني ما
2: لا لا لا بالعكس على فكره ساعات الفوضى خلاص تبقى دمها خفيف والله.
5: شفتي فوضى دمها خفيف؟
2: عادي يعني
5: فوضى دمها خفيف. سيارتك كيف يا هاني؟
2: لا سيارتي زي الفل. ده بيتي التاني ده مفيش اثار
5: فيها. طب يلا ارسل صوره على الهاشتاج.
2: حاضر بس كده والله حالا يعني.
3: ايوه لانه نشوف ايش الفوضى هل فعلا لانه ترى اغلب الرجال يقولوا نحن مرتبين وكذا طالع بس نلتفت
5: نبي نشوف الاثبات.
2: لا استاذ دينا والله فعلا والله عندي لا بالعربيه لو حالا لو
3: صوروا لي يلا صورونا كل اللي يشاركنا الحين صورونا سياراتكم بنات شباب صورونا سياراتكم.
5: يومك سعيد ان شاء الله يا هاني وسعيدين بتواصلك معنا ومشاركتك.
3: يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا ايضا عندنا من المشاركات بس لانه فهد يقول قبل لا تنقطع الابراج الفوضى تزعجني وتسبب لي توتر احب الترتيب بكل شيء حتى بمكاني.
5: جميل جدا.
3: ان شاء الله يعني طيب يكون صحيح حقيقي.
5: اول مره يعترف على الاذاعه عبد الله بركات يقول حكون صادق وصريح معاكم أحرص على الترتيب إذا جاني ضيف عزيز. يعني هو حايس مع أشياءه، بس إحنا رجعنا قلنا إحنا اليوم لا بنقول كذا صح ولا كذا غلط،
3: صح،
5: إحنا بنقول شخصياتكم إيش في هذا الموضوع وإيش تعني لكم هذه الفوضى.
3: طيب عندنا كمان مشاركة من فاطمة تقول أنا منظمة وأحب التنظيم والترتيب وأنزعج من الفوضى لدرجة أنه لما أطبخ أستغرق وقت طويل عشان أخلص طبختي، فأحس التنظيم والترتيب تدل على أنه الشخص رايق.
5: يعني أنت متخيلة هي في المطبخ ليه بتاخد وقت أطول؟ لأنه تتوقف. لازم أغسل ولازم أرجع السكينة لا لا يا فاطمة لا
3: لا مهم وقتك. مرة كثير
5: بعدين نخلص،
3: لا انا خلص يعني لا اخلص بسرعه خلص. بس انه مو لدرجه اقعد ارجع واغسل في نفس الوقت. ايوه حطها على جنب. يعني
5: محمد عثمان يقول انا لا ادافع عن الفوضى الكامله، لكن اعتقد ان قدرا بسيطا من الفوضى مفيد احيانا. التنظيم المبالغ فيه يستهلك وقت وجهد في ترتيب كل شيء. طيب. بشكل مثالي الفوضى البسيطة تعطي مرونة، تعطي سرعة في الإنجاز. كثير من المبدعين والباحثين عندهم مكاتب فوضوية لكن ما يعرفوا أماكن كل شيء ويعملوا بكفاءة وهو أحدهم. شكرا محمد عثمان، هذه هي الفوضى الخلاقة.
3: عشان كذا قاعد أقول لك الفوضى هذه البسيطة الفوضى. أيوة عشان كذا قاعد أقول جميل لطيف أنه فعليا الفوضى البسيطة تعطي فعلا مرونة وسرعة. طيب خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، لسه مكملين معاكم في إبداع صح.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM. وصلنا لحدث في مثل هذا اليوم، اليوم هو 10 من يونيو. في 10 من يونيو في عام 1443 تم تسجيل براءة الاختراع الرسمية لأول قلم حبر جاف.
3: 1977 إطلاق حاسوب شخصي متطور في الأسواق حقق نجاحا تجاريا هائلا.
2: 10 يونيو 2002 نجاح أول تجربة في تاريخ الطب لنقل وزراعة خلايا جذعية مصنعة مخبريا لعلاج قرنية العين.
3: 2003 إطلاق مسبار فضائي شهير في رحلة تاريخية نحو الكوكب الأحمر لاكتشاف سطحه وبيئته البيولوجية.
2: في 2017 افتتاح المعرض الدولي الكبير تحت شعار طاقة المستقبل، واللي ركز على الابتكارات العلمية في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية بمشاركة دولية واسعة.

0: سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: رجعنا لكم من جديد، ابدأ صح مكمل معاكم المشوار. أجمل التحايا طبعا لكل اللي بيسمعنا وكل اللي بيشاركنا وكل اللي بيشوفنا على تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، وكل اللي بيشاركنا على الواتساب 800-244-28-28، وكمان اللي بنسمع صوته على الرقم 012-647-7154. اليوم بنتكلم عن الشخص، هل أنت شخص منظم؟ أنت شخص فوضوي؟ أم هناك برأيك وجهة نظر تقول أنه الفوضى خلاقة وإبداعية؟ حابين نسمع من أحمد. هلا يا أحمد.
3: السلام عليكم. أهلا يا هلا، كيف حالك؟
2: هلا ومرحبا يا هلا.
3: الله يسلمك يا رب.
2: أنت منظم ولا فوضوي؟ ولا فوضاتك خلاقة وإبداعية؟
3: والله هي الفوضى لها وقت والتنظيم له دوره طبعا. يعني
2: طيب
3: التنظيم تقريبا بيكون مثلا في العمل، في الوقت تبع الوقت هو اساس كل شيء. يعني بالنسبه للوقت ما بيكون في مثلا ما بيكون في فوضى. يعني الوقت تنظيم مثلا بالبيت باغراضه الواحد احيانا بيعتمد على عفويته، فما في داعي انه يكون مثلا انه والله ستريس انه انا لازم اكون، خلاص هذا بينه وبين نفسه. أما كتنظيم مواعيد والوقت لازم يكون الواحد شوي منظم في وقته. طبعاً أحياناً بميل للشخص ما هو الفوضوي، الفوضوي لأنه أحياناً باتخاذ القرار بياخده بسرعة، مو زي الشخص
2: بيتروى وبيفكر وبيدرس الموضوع.
3: الشخص المرتب تقريباً أو أنه المنظم
2: منظم أفكاره
3: بياخذ وقت أنه لا يفكر. بس كمان في له دور، يعني في له إيجابيات للفوضوي أحيانا،
2: اللي هي
3: مثلا أنه أحيانا في العمل ممكن يبدع أكثر من إنسان المنظم. الإنسان المنظم دائما بيعتمد حتى في توقيت دوامه، ممكن يكون ياخذ دوامه فقط حسب الدوام المنظم له، إلي مثلا 8 ساعات ولا إلي كذا وبمشي. أحياناً الفوضوي ممكن يقعد 12 ساعة في المكتب ويأبدع ويجيب شغل حسن، ممكن يشتغل في بيته.
2: أنا حبيت أنت كيف نظمت الفكرة ورتبتها وما زعلت لا ده ولا ده.
3: لا هي شوفي قلت لك أنه أحياناً شوفي أنا الفوضى بكرهها، موضوع تنظيم الوقت. يعني هذه تسمى يعني إهمال، ما هي بس فوضى، إهمال. وأي شيء بيؤدي للإهمال هو فإنسان خلينا نعتبره أنه في الفشل، بداية الفشل.
4: أوكي. واضح الفكرة يا أحمد. بس أحمد يعني الفوضوي لا يمكن يقعد 8 أكثر من 12 ساعة ولا 8 ساعة، لا يمكن.
3: لو ممكن إيش؟ ممكن أنا جبانة كانت معي بموضوع
4: يعني اللي عندهم مهن إبداعية، ممكن رسام ولحن.
3: أنا كانت معي تقريبا. هلا ما عم بقول لك على الكل، أنا عم بحكي لك إنه أحيانا لأنه الإنسان المنظم بيقول لك بيطلع على ساعته، اليوم انتهى الدوام، ممكن يكون عندي إنجاز بدي أشتغل إنجاز أعمال كمشاريع ككذا، مضطر. لأنه أحيانا بتكوني شغالة في دائرة في عمل، في ستريس، في ضغط، في
4: الإنتاجية. أبغى أرفع عن نفسي
3: يعني
4: شوي،
3: تكون شبه مستحيلة. ففي ناس ما بتقدر تشتغل تحت طبيعة ضغط عمل.
4: جميل، يعطيك العافية يا أحمد.
2: شكراً. سعيدين بتواصلك.
4: يا هلا، نروح لسليمان. صباح الخير.
5: هلا صباح النور اختي دينا واختي ايمان.
4: يا هلا كيف حالك سليمان؟ تمام.
2: هلا
5: طابت والله تمام. يا اختي دينا واختي ايمان، ما في وقت انا عندي للتنظيم الصراحه. يعني افضل سبب انا ارتب كذا، الوضوح مرتب في المكان منظم. يعني فوضى مرتبه انا عندي، لو تبغين اي حاجه اطلع لك دقيقه.
4: ايوه هي هذه الفوضى الخلاقه اللي يسموها فوضى خلاقه.
5: ايوه لا تقول لي بالمسطره هذه هنا لا بس في الناس على درباك.
4: اوكي طيب، يعني انا ادخل مثلا السياره حقتك حلاقيها حوسه
5: يا لطيف. طيب. يا لطيف يا دينا،
4: طلع البطاقه، طلع ايش، طلع خروف يطلع من تحت الكنبه،
5: فيها ملابس شتويه وصيفيه، فيها

0: سنارة فيها
1: البيت
0: دور صيد،
1: سنارة صيد،
0: شاول فيها مساحيت، فيها دنابل، فيها
1: ليه
0: كرة
1: ليه
0: القدم.
1: ليه؟
0: لا عشان عشان لو احتاج حاجة على طول ما
1: على طول يلاقيه. ماشي بصندوقك معاك يعني أمورك تمام.
0: المرتبة اللي وراء
1: أيوة.
0: حد نملة تركب في
1: السيارة. طيب يعني انت ما انت ما تخدم احد، تخدم نفسك بالسيارة اللي انت ماشي فيها، بالقافلة اللي انت ماشي. لا ممكن احد يحتاج، يحتاج بس انك ما يعني ما يركبوا معك، بس يحتاج.
0: ايش يسمون سيارتي؟
1: ايش يسموها؟ المخزن المتحرك.
2: الاسعاف.
1: الاسعاف.
0: اي قطعة طالبين كشتة، اي قطعة.
1: اي والله صندوق الدنيا، سارة تقول صندوق الدنيا هذه.
0: والله العظيم يا اخ جدي اقسم بالله، اي قطعة تخرب احنا طالعين كشتة. اروح ادورها في السيارة القامة.
2: حيلاقيها.
1: يا سلام.
2: كفو.
1: كفو.
0: تشليح يعني بالعربي تشليح.
1: يعطيك
2: بالعربي تشليح
1: سليمان. يعطيك العافيه.
0: اركب مغذي، اركب مغذي وانت.
1: يعطيك العافيه سليمان، انا تعبت بس من الحديث
2: من الوصف
1: من الوصف تعبت. يعطيك العافيه، شكرا لك يا سليمان. يا هلا. نروح لياسر.
2: هلا ياسر.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام، يا هلا ومرحبا.
3: اسعد الله صباحك استاذه ايمان استاذه دينا، واهلا وسهلا مجددا عودتك لجده.
2: دكتور ياسر سندي.
3: مضبوط معك.
2: كيف حالك؟ هلا وسهلا.
3: كيف حالك؟ طيبة.
2: شكرا لك، انت بشرنا عنك وعن احوالك.
3: الحمد لله بخير.
2: دكتور ياسر سندي يكتب مقالات اسبوعية لازم ما تفوتوها في صحيفة مكة.
3: الله يسعدك ويخليك.
2: تفضل دكتور ياسر. طبعا لا. دكتور في التنمية المعرفية، فانت حتكلمنا بنظرة شخص متخصص.
3: طيب
2: تفضل.
3: ابغى اصنف الفوضى. انا يمكن اصنف الفوضى من وجهة نظري الخاصة. طبعا في فوضى خلابة وفي فوضى خلاقة وفي فوضى عارمة.
1: حلو.
3: أيوه.
1: حلو.
3: يمكن أنا أمكن أنا شخصيتي فوضوي إلى الفوضى الخلابة أروح، خلينا نقول.
2: حلو.
1: ممكن تفسر لي إياها فوضى الخلابة؟
3: الفوضى الخلابة هي يمكن على أساس أنا ميولي أكثر وأدبي. الكتابة القراءة تخليني إلى حد كبير يعني أجلس خلف مجموعة جدا من الكتب من الأوراق. يعني غرفة نومي إلى حد ما فوضوية. الله يسعدها يعني زوجتي ويخليها إن شاء الله دائما معاي.
2: تحية طبعا لها أكيد. تحية.
3: أعطيني مساحتي في الفوضى هذه، ما يعني فوضى مقبولة بالنسبة لها. والله يسعدها دائما هي ورايا خلفي في غرفة النوم. في مكتب الخاص أنا الفوضى عندي خلينا نقول من الخلابة إلى الخلاقة، عشان أبدأ أكتب، عشان لكن أنا بنفسي أعرف أدور الأوراق فين حطيتها، فين موجودة الكتاب أو أي حاجة أعرف، لكن مكتبي نظيف ولكن في إلى حد ما فوضى. في كمان بالجهة المقابلة التنظيم، في التنظيم المقبول، في التنظيم مزعج، وفي التنظيم الخانق. يعني أحيانا أنا أعرف حالتين زوجاتهم عندهم التنظيم الخانق كانوا أنفصلوا ما قدر يستحملوا يعني. لذلك التنظيم الخانق يرتبط عادة بالوسواس القهري. وأحيانا أنا أروح مكاتب مثلا ناس أو كذا ألقى المكتب نظيف جدا. هذا دائما عندي ارتباط شرطي، المكتب نظيف جدا، عقلك نظيف جدا برضو
2: كمان. حلو.
1: أي هذه نقطة مهمة يعني دائما أركز عليها، أنه
2: دكتور
1: منظم ينظم كل
2: دكتور
1: شيء.
2: ياسر أشرت لأنه هناك أيضا في فوضى عارمة، هذه الفوضى العارمة هل هي حميدة أم غير حميدة؟
3: لا هذه وصلنا سقف الفوضى، هذه لا، هذه فوضى مزعجة زي ما أقول أنا دائما. الفوضى في فوضى لازمة لي أنا
2: لشخصي،
3: وفي فوضى متعدية أزعج فيها غيري. أنا أوصل لسقف الفوضى اللي الفوضى العارمة لا، هذا تبدأ أنت تزعج الآخرين، يبدأ الشكل أو المنظر غير مقبول، يبدأ حتى الواحد. أنا في نفسي دائما في نفسي في شخصيتي جدا منظم.
1: نعم
2: صراحة دكتور ياسر
1: يعطيك العافية،
2: قسمتها بطريقة مرة جميلة ورائعة. وبس سؤال أخير على السريع، هل اليوم الإنسان الفوضوي نحكم عليه أنه إنسان غير مبدع ولا غير منظم؟
3: الفوضى ترتبط بالإبداع
2: زي ما قالت
1: هي، هو ده
2: زي ما قالت
1: دائما ترتبط بالإبداع فعليا. يعطيك العافية
2: دكتور ياسر سندي.
1: شكرا لك يا دكتور.
2: شكرا أقدر لك جدا مشاركتك معنا في إبدأ صح.
3: صباحكم يا أهلا.
2: صباحك ورد.
1: خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد لسه مكملين في إبدأ صح.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة موارد، ونتكلم اليوم عن قطاع العقار، العقار وتنظيماته الحديثة وتطوراته المتسارعة اللي تهدف أكيد لرفع جودة المشاريع وحفظ حقوق جميع الأطراف البائع والمستهلك أيضا، إلا أن التطبيق العملي قد يواجه عدد من التحديات اللي تتطلب وعي كبير بين المالك وبين الجهات ذات العلاقة. خلينا نسلط الضوء أكثر على أبرز التحديات اللي ممكن تواجه أي ملاك عند تطبيق العقار أو عند إجراء أي إجراءات لهذا العقار، كيف يمكن التعامل معه، تحقيق أفضل نتائج وضمان استدامة المشروعات والخدمات. اليوم نستضيف ويطل علينا أستاذ أحمد باروم، خبير في مجال العقار. صباح الخير، يا هلا وسهلا فيك دكتور أو أستاذ أحمد، يا هلا.
2: اهلا وسهلا، صباح النور، وكل عام وانتم بخير استاذينا، وعوده الحميد ان شاء الله، ويسعدني التواجد معكم اليوم.
3: يا هلا وسهلا، شكرا لك. حقيقة انا بدوري استاذ احمد، وحابين نبدا مع حضرتك من واقع خبرتكم في القطاع العقاري، ابرز التحديات اللي ممكن يواجهها الملاك عند تطبيق الانظمه والاشتراطات الجديده.
2: حقيقه التحول كبير اللي تشهد المملكة العربية السعودية في القطاع العقاري والتنظيمات العقارية الجديدة والمستحدثة أخيرا، وهذه خطوة تطويرية ممتازة طبعا، وبالتأكيد كما هو في يعني الحال مع أي تغيير جذري، فمرحلة الانتقال والتطبيق هي تكون محك حقيقي دائما اللي يواجه فيه الملاك في التحديات الأكبر فيه. وأيضا من واقع المعايشة والمتابعة لهذا القطاع أقدر ألخص لك يعني بعض التحديات الرئيسية اللي حاصلة موجودة في السوق حاليا. ضعف الإلمام للأمانة للأنظمة. كثير اليوم من الملاك ما يطلعوا كثير على التفاصيل والمتطلبات الحديثة والجديدة واستيعاب الأنظمة القانونية في ذات الشأن، وتحدي الحوكمة وإدارة سواء في إدارات العقار أو العقارات المشتركة، بطء التكيف مع التحول الرقمي. اليوم الجهات التنظيمية نفسها تعتمد بشكل كامل على منصاتها الرقمية لإنهاء الإجراءات والمتابعة مع المتعاملين معها، من تقديم معاملة إلى استلامها بشكل كامل للعميل. لذلك التحديات الحالية والتشريعات الحديثة في السوق العقاري حقيقة هي ليست عيوب في الأنظمة، بل هي أعراض طبيعية لمرحلة انتقالية نحو قطاع عقاري آمن وناضج. ودائما الحل يبدأ في التوعية، حملات التوعية من الجهات المشرعة لهذه الأنظمة، وبالتالي مرونة أكثر في فترات المهلة لتصحيح الأوضاع وبناء الثقة والمسؤولية لدى الملاك نفسهم يعني.
1: نعم، طيب خليني يا أستاذ أحمد أسألك ببساطة عشان توصل الفكرة أسرع. الملاك سواء أنا كمالك لشقة أو عقار بسيط أو محل مثلا، والملاك اللي مالكين عقارات أكبر أو مستثمرين أكبر بطريقة معينة، فين التحدي يكون؟ أنا التحدي عندي والله عشان أسجل العقار، عشان أوثق العقار، عشان العقد، لا المستهلكين مثلا الحقوق حقتهم، لا إيش جاء علي، إيش جو علي، إيش جيت عليهم. أبغى أعرف أو أصنف التحديات بطريقتين يعني فئتين مختلفة، فماذا يواجه مالك العقار الأفراد، وماذا يواجه مالك العقار العقارات اللي هي أكبر أو استثمارية، خلينا نقول أيوة التجارية
2: الاستثمارية. مظبوط، صحيح تجارية. بالتأكيد أستاذ دينا، مثل ما ذكرتي أنت فعلا هناك اختلاف جوهري في طبيعة وحجم وتأثير هذه التحديات. بالعادة المالك الفرد أو المالك الفردي التحدي المالي هو الهاجس الرئيسي اللي عنده وتأثيره عليه مباشر. نلاحظ بعض الملاك يعتمد على اجتهادات شخصية دون استشارة مثلا لجهات متخصصة أو ذوي خبرة معينة، ضعف استيعاب الأنظمة أحيانا والحوكمة وتطبيقها، بينما الشركات والمستثمرين التحدي المالي برضو موجود عندهم، لكن يتعلق بجدوى الاستثمار وإعادة الحسابات. نعم المصاريف المفاجئة بسبب الأنظمة تغييرها ترفع معدل النفقات التشغيلية، وبالتالي اضطروا لإعادة هيكلة الخدمات اللي عندهم، سواء الإيجارات على المستأجرين أو العقود الخدمات اللي عندها. أيضا بجانب الأمور المالية، التحدي في استيعاب الأنظمة والحوكمة لدى الشركات والمستثمرين ليس بسبب عدم فهمهم في الأنظمة، بالعكس هم يمكن عندهم إدارات قانونية وكذا، بقدر ما هي سرعة الامتثال والتنفيذ، مما يتطلب جهد إداري يعني كبير لتعديل الأوضاع دون تعطيل الأعمال.
3: نعم طيب هذا بالتأكيد ممكن يخلينا نقول أنه بالتأكيد هناك أخطاء يقع فيها بعض الملاك عند بدء التطبيق الفعلي، وهذه الأخطاء ممكن تؤدي إلى تأخير الإجراءات، تؤدي إلى زيادة التكاليف. لو حبينا نعرف منك أكثر الأخطاء الشائعة من وجهة نظرك.
2: دائما في أي مرحلة تطبيق أكيد هناك فيها أخطاء شائعة تكون موجود، يقع فيها الكثير من الملاك سواء كانوا أفراد أو مستثمرين أو شركات. الخطأ هنا ما يقتصر فقط على دفع غرامات أو خلافه، لا بل يمتد يعني أحيانا إلى وقت يعني أخذ وقت ثمين وتضاعف التكاليف التشغيلية. أكثر الأخطاء يعني حقيقة اللي أشوفها الاعتماد على معلومات غير رسمية بدل الرجوع للجهات المختصة، والتأكد الاستعانة أحيانا يعني سياسة على قولهم البحث عن الأرخص، فيستعين بمكان

0: كاتب أو جهات غير معتمدة. أحيانا التجاهل دراسة الأثر المالي بعيد المدى. أديكي مثال على ذلك، يعني مثلا يرفض مالك عقار تجاري تطبيق مثلا اشتراطات سلامة معينة لأنها مكلفة حاليا، ولكن لاحقا يتفاجأ بإيقاف رخصة المنشأة كاملة تبعه أو عزوف المستأجرين، وهذا يكبد مرة خسائر تفوق يعني تفوق تكلفة النظام اللي استرخص تركيبه أصلا في البداية. إخفال التوثيق الرقمي وإدارة العقود مع بعض الملاك، يعني لا زالوا بعضهم إلى الآن اتفقوا شفهيا ما يوثقوا
1: لا يعني خلينا أيوة دكتور يعني أستاذ أحمد خلينا بس هنا نوضح هذه النقطة. أنا مالكة عقار أو مالك أفراد، أنا ما يهمني، بس أنه ما شفت أنه في ضرورة أني أروح لهذه الأنظمة الجديدة. أنا والله بسيط، ما عندي التكلف أني أتحول وأدخل في التقنية. أنا والله مالك عندي مستأجرين وبسيطين المستأجرين، ليش أروح أوثق وليش أروح أعمل؟ أي نعم في غرامات بس أنا ماني عارفة، فأنا قاعدة على حالي وقاعدة على وضعي. هنا إيش يترتب؟
0: شوفي، قد يكون ما في غرامات ولكن ما في حفظ للحقوق،
1: بس هي هذه النقطة الأساسية.
0: نعم، ما في حفظ لحقوقك ولا حفظ لحقوق المستأجر. المستأجر إذا خرج وما دفع لك الإيجار
1: ما أقدر أطالبه
0: مثلا، صعب جدا المطالبة من غير توثيق عقود واعتماد على يعني الآن حتى في العقود القديمة بإمكان تحويلها إلى عقود رسمية وهي بأثر رجعي، فلا يوجد أي حجة يعني لعدم توثيق العقود وتثبيت الحقوق الأطراف العملية التأجيرية. وبالتالي غالبا يعني حتى المستأجر نفسه حتلقيه يعني يتابع معاك انه بيوثق دفعاته رسميا في المنصة وعقده وهذه الأمور.
2: طيب أستاذ أحمد، اليوم كيف برأيك اني اقدر اروح بسرعة واستفيد من هذه الأنظمة الجديدة، او كيف ممكن استعد، خلينا نقول بشكل أفضل، أستوعبها عشان ما أعتبرها عيب وأشوفها قديش هي مفيدة لي؟ نصيحتك كيف ممكن أستفيد من كده؟
0: شوف، بختصر لك إياها. الاطلاع المباشر على الأنظمة من مصادرها الرسمية والاستفادة من التحول الرقمي وتسجيل العقار في السجل العقاري والاستعانة بالخبراء في هذا الأمر، هذا أفضل شيء.
2: طب ما حيجي يقول لك حيكلفني فلوس كثير، أصلا هو مو جايب
1: ليش أجيب الخبير، ما أجيب عمال
2: أو مو جايب لي الفلوس اللي أنا حخسر عليها ده كله.
0: استفادتك من المعلومة ليست مقدرة بثمن، بالعكس.
2: نعم،
0: أنت ممكن حتى تتصلي على الجهة الرسمية وتأخذي منها المعلومة بشكل حلو. أكيد فهمتي؟
2: جميل.
0: فهو ده
1: يعني أستاذ أحمد دائما تطل علينا في مجال العقار، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء وهذه المعلومات.
0: أرغب بس أوضح نصائح برضو للملاك لضمان تطبيق الأنظمة بسلاسة وتحقيق أعلى استفادة من أصولهم العقارية. التطوير التنظيمي اللي نعيشه نحن اليوم حقيقة هي فرصة تاريخية لإعادة صياغة الثروة العقارية وأسسها متينة. المالك الناجح اليوم هو من يرى في النظام حليفا يحمي ملكيته ويرفع قيمة أصله ويضمن انتقال هذه الثروة بشكل مستدام لأجياله القادمة.
2: هي بالأخير فعلا هي بالأخير أستاذ أحمد هي كلها بالتأكيد لصالح المالك هذه الأنظمة والتشريعات. نشكرك، نشكر وقتك، شكرا لك أستاذ أحمد باروم خبير في مجال العقار.
0: شكرا لكم.
1: يا هلا وسهلا فيك.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: طيب، بعد نقاش محتدم،
3: نعم،
2: عن التنظيم وعن الفوضى،
3: وهي فوضى عارمة.
2: كانت فوضى عارمة صراحة.
3: طيب. طيب، في عندنا مشاركات جميلة جدا. دينا، ايش رايك ناخدها؟
2: يلا.
3: محمد عثمان يقول: أنا لا أدافع عن الفوضى الكاملة، لكن أعتقد أن قدرا بسيطا من الفوضى مفيد أحيانا. التنظيم المبالغ فيه يستهلك وقت وجهد في ترتيب كل شيء بشكل مثالي. الفوضى البسيطة تعطي مرونة، تعطي سرعة في الإنجاز. كثير من المبدعين والباحثين عندهم مكاتب تبدو فوضوية للآخرين، لكنهم يعرفون أماكن كل شيء ويعملون بكفاءة، وأنا أحدهم. محمد
2: هو هذه عارف
3: أنا حاسة إجابة محمد قالت كل شيء.
2: طيب، خلينا نروح لأحمد القيسي. يقول: بالنسبة لي الشخص المنظم مستحيل يكون مبدع في الحياة، على العكس أجد الشخص الفوضوي أكثر إبداعا. لست آلة يمكن برمجتها للحصول على روتين يومي، لا يمكن تغيير بل إنسان تحكمه الكثير من العواطف والمشاعر والأحاسيس المختلفة. كل شيء نسبي، ربما يكون أكثر قبولا للعقل والمنطق. أنا معك في هذه النقطة حقت أنه الشخص المنظم ما يكون مبدع، يكون منجز، أيوة، بس ما هو مبدع. المبدع هو فعلا الشخص الفوضوي.
3: أنا كمان عجبتني فكرة أحمد القيسي.
2: نعم. طيب، عندنا كمان شكرا جزيلا لهاني، وفعلا هاني طلعت سيارته مو مرتبة،
3: فلة شمعة منورة،
2: والله فلة شمعة منورة، نظام وترتيب فظيع يعني. وعندنا كمان مين؟
3: ياسر؟ أحمد حسن. أحمد حسن رسل لنا صورة ولد الله يحميه، غالبا اسمه ياسر الولد
2: أتوقع، أيوه.
3: فبيقول: ياسر هو أكبر فوضى في السيارة وفي حياته، ربي يخلي لك هو وتشوفه أحلى فوضوي ناجح.
2: بإذن الله بإذن الله. فيعني خلينا نقول عندنا كمان مشاركة من فضل السنيدي. فضل السنيدي يقول أوكي،
3: ما طيب. سمع اللغز، ما اللغز. سمع السؤال. عنده مشكلة طيب. في النت.
2: طيب، يعني ما ادري الحين حتسمعنا ولا لا، ولكن احنا بنقول انه اللغز، ايوه، اللغز اليوم كان اجابته هو الاسفنج، وعدنا اللغز وشرحنا الاسفنج، وفي ناس اعترضت ولكن بين لنا ان شاء الله النقاط، وان شاء الله نكون اتفقنا يعني في الاخير. بالنسبه للسؤال،
3: السؤال اليوم كنا بنتكلم عن الشخص الفوضوي، عن الشخص المنظم، ولقينا انه مش بالضروره نعطي احكام عن الأشخاص سواء فوضويين أو منظمين. المهم جدا أنه إحنا نكون أشخاص مرنين، كل واحد يعمل اللي يريحه.
2: صحيح.
3: أنت تحب
2: صحيح.
3: تكون منظم جدا، كن كذلك. أنت تحب تكون شخص أشياءك كلها قدامك، أنت عارف متى تبي ترتب أشياءك، متى تأخذ ذا، متى تردها، هذا برضو راجع لك. لكن في الأخير نتفق أنه المرونة مطلوبة والإنجاز مطلوب
2: 100%. يعني أهم شيء أنه ما أزعج اللي حواليني كمان، هذه نقطة لازم أحطها في الاعتبار. لازم نأخذ يوم موضوع عن اللي يقول لك أنا مرتاح على وضعي، أنا والله فوضوي، أنا كويس، أنا مرتب، أنا أو إيش ما كانت شخصيتك، مرتاح على وضعي، بس هل أنا مرتاح على وضعي أضايق اللي حواليني ولا لا؟ هذه نقطة لازم نعتبر.
3: وكمان نبغى نتكلم عن الأشخاص اللي يقولك والله هذا أنا كده بدكم تقبلوني، أيوه، كما
2: تقبلوني زي ما أنا. طيب،
3: أنا ما حتغير. لا، معليش، التغيير سنة الحياة.
2: مهم إنه أشوف أنا بضايق الناس اللي حواليني ولا لا، بس صح. أشوف هذه النقطة ولا أنا مسوي إزعاج.
3: حنتكلم في كل شيء ممكن يخطر على بالكم، لأنه طالما هنا جينا جات دينا جات كلمنجية وأنا كلمنجية، فعندنا أفكار مرة كثير.
2: طيب، هذه آخر مشاركة معنا، بس قبل لا نختم، لأنه خلاص
3: يسرى
2: تقول: أنا احاول اكون مرتبه بس مرتبة. طبيعي عشوائي.
3: شوفي مرتبه
2: السياره اللي انت صورتيها اياها ترى مرتبه غضبان. حاطه اول شيء سنفور جميل
3: حبيت السنفور
2: ايوه وحاطه شنطتها مرتبه ومويه مرتبه
3: المقعده اللي جنبها ما فيها ولا شيء
2: نظيفه
3: يسرى انت بلس. مره مرتبه
2: انت مرتبه حتى ياسين عندنا كمان ياسين اسمه
3: إيه اوكي
2: قال. اللي قال اكبر فوضى بحياتي
3: مرتب ياسين مو ياسر
2: ياسين
3: ولد إيه. ولد ياسين
2: يعني مرتب ولابس ثوب اموره تمام اي نعم في ورقه في اليد
3: كتكات
2: في اليد يمكن
3: سوري
2: يعني اكيد في هناك في ورقه يعني بشوف الدقه انا شفت الورقه اللي محطوطه في اليد
3: شفت اللون انا
2: ايوه شفت ايوه يعني هذه الورقه
3: هذا
2: يعني
3: وتقول لكم انا مو منظمه أيه. انت منظمه جدا دينا
2: ايوه لا منظمه انا قلت لك منظمه انا فقط المكان اللي انا قاعده فيه ممكن احوس شويه بس ارجع ثاني مره يعني
3: منظمة.
2: ايوه بس ارجع ثاني مره
3: يسرى بتقول لنا شكرا انتوا اللي شكرا أنت لكم شكراً. شكرا لسماعكم شكرا لوقتكم شكرا لحسن لطافتكم وكلماتكم معانا حماسكم أنكم تشاركوا معانا دائما هذا الشيء بيسعدنا كثير
2: بكذا نكون وصلنا فعلا لنهاية مشوارنا أحمد القيسي يقول لا يعني فوضى مهملة بل منضبطة كمان هذا ممتاز يعطيك العافية شكرا جزيلا كذا وصلنا لنهاية المشوار شكرا لكل اللي تابعنا سواء على السمع على تويتر شافنا وسمعنا أو على التطبيق فقط سمعنا أو شاركنا في الواتساب أو حتى على الاتصال شكرا جزيلا إن استمتعتوا معنا زي ما إن شاء الله نكون إحنا أنتوا استمتعتوا معنا إحنا استمتعنا معكم زي ما أنتوا استمتعتوا
3: الشكر
2: معنا.
3: أكيد لكم وشكر موصول لفريق العمل شكرا علياء الهذلي من الإعداد وفاطمة شرف شكرا سارة خوجة من الإخراج شكرا دينا سعد من التقديم
2: الله يخليكي وإيمان تنسى اسمها ونحن نورط معها وإيمان معنا في التقديم
3: أقول اسمي ما
2: الله أكبر الله
3: لسه أنت تكتشفي ذا الجانب فيه
2: يا الله أكبر طيب نقول مع السلامة نراكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد كونوا على الموعد بإذن الله.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: الطاقة أحلى جدة إف إم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعين، أرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة أف أم. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، ورح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. اليوم مستمعينا رح نناقش موضوع كثير من الناس يعتقدون أن الأمراض اللي أصابت الوالدين أو حتى الأجداد ستنتقل إليهم حتما، وأن الجينات هي التي ترسم مستقبل الإنسان الصحي منذ ولادته. لكن العلم الحديث كشف أن الصورة أكثر تعقيدا وإثارة مما كنا نتصور. الجينات ممكن ترفع احتمالية الإصابة صحيح ببعض الأمراض، لكنها لا تعني بالضرورة أن المرض سيحدث، كما أن نمط الحياة والتغذية والنشاط البدني والنوم أيضا ممكن تلعب دور كبير جدا في كيفية عمل هذه الجينات وأيضا التعبير عنها. في هذه الحلقة راح نستضيف الدكتور اللي هو الأستاذ الدكتور فؤاد المطيري، البروفيسور أستاذ الوراثة الطبية وطب الأطفال بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، واستشاري الوراثة الطبية بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض. راح نتعرف إن شاء الله على أحدث ما توصل إليه العلم في عالم الوراثة، نجيب على أسئلة تهم كل أسرة، هل يمكن الهروب من التاريخ المرضي للعائلة؟ هل الفحوصات الجينية تكشف كل شيء؟ متى تكون مفيدة فعلا؟ وكيف نتعامل مع القلق الذي قد تسببه نتائجها؟ حياك الله بروفيسور فؤاد، يا هلا وسهلا فيك ويسعد صباحك كل خير.
2: يسعد صباحك أستاذ محمد.
1: يا هلا فيك، سعيد جدا بإطلالتك الأولى معنا دكتور، وإن شاء الله نقدم حلقة مفيدة للجميع.
2: أكيد وجودك أستاذ محمد يكون إن شاء الله فيه إثراء، وأنت ما شاء الله يعني أعطيت مقدمة متخصص ما شاء الله عليك.
1: الله يسعدك يا دكتور. طيب نبدأ دكتور بتعريف الجينات، وش نقصد فيها؟
2: جميل جدا، طبعا سؤال كبير، لكن احنا خلينا يعني نتطرق لبعض التعريفات اللي ممكن تساعد في فهم يعني ما سنقوم بالحديث فيه. يعني خلينا نقول مثلا في البداية الوراثة كتعريف، يعني عندنا الوراثة وعندنا الوراثة الطبية. فالوراثة هي انتقال المعلومات البيولوجية، طبعا جسم الإنسان فيه كثير من المعلومات البيولوجية اللي ممكن تكون تنتقل من الآباء إلى الأبناء، وتكون عبر المادة الوراثية الموجودة داخل الخلايا. يعني ببسطها بشكل آخر، يمكن تشبيه الجينوم البشري كتالوج أو كتاب ضخم يحتوي يعني على جميع التعليمات اللازمة لبناء جسم الإنسان وعمله. وحقيقة يعني أصبحت

0: أصبحت الوراثة الطبية أو الوراثة بشكل عام أداة للوقاية أكثر من أنها كونها فقط وسيلة للتشخيص. ليش؟ إنها خلقت معرفة مبكرة بالمخاطر الوراثية والاستفادة من البرامج اللي ممكن تكون تفيد في الوقاية من كثير من الأمراض مثل الفحص المبكر أو الإرشاد الوراثي، وهذه تساعد كثير من الأسر على اتخاذ قرارات صحية واعية، وتمنح يعني كثير من الأشخاص فرصة لحياة صحية. وانت ذكرت في في في في سباق في مقدمتك هالجزئيه من الاشياء هذه وتكشف طبعا طبيعه ظهور الامراض قبل ظهورها وحتى حدوث مضاعفاتها. فلو بنتكلم مثلا عن يعني عن بعض التعريفات عشان نفهم ما سنقوم بالحديث عنه.
1: يعني اول شيء بس خلينا نفهم دكتور انه وش الفرق بين الجينات وبين الوراثه عشان صحيح. بس نحدد صحيح. المسار الحوار. اي نعم تفضل.
0: صحيح. فمثلا لما نقول الحمض النووي، الحمض النووي احنا نقصد فيه الماده الوراثيه الاساسيه. ولما نقول مثلا الكروموسومات هي الحزم اللي يحفظ فيها الدي ان اي او الحمض النووي داخل الخليه، طبعا معروف عددها 46 كروموسوم. الجينات تحتوي على تعليمات لصنع مواد معينة تساعد في وظائف الخلايا. والطفرات الجينية هي اللي تنتقل، وهي التغييرات اللي تحدث في المادة الوراثية، وممكن تكون طبعا حميدة وممكن تكون مرضية. فالفرق بين مصطلح الجينات ومصطلح الوراثة فرق شاسع. نقدر نقول إن الوراثة أشمل، تشمل الجينات وأشياء أخرى. نقدر نقول إن الجينات جزء من المنظومة الوراثية وليست هي المنظومة.
1: طب الصفات الوراثية بالضرورة تنتقل من الآباء للأبناء دكتور؟
0: صحيح. طبعا الصفات المرضية والصفات الغير مرضية، يعني مثلا الطول، لون الشعر، لون البشرة وأشياء أخرى، بالإضافة إلى الصفات اللي إحنا يعني ممكن يكون صدد حديثها اليوم أكثر اللي هي الصفات المرضية.
1: يعني فمن كلامك أنه كل ما نرثه من والدينا يكون موجود أصلا داخل الجينات، صحيح؟
0: صحيح. طبعا نسبة الوراثة دائما تكون نسبة الـ 50-50 أو الـ 50-50. فنص المكون الجيني يكون موروث من الأم ونص الآخر يكون موروث من الأب بالتساوي.
1: طيب بروفيسور فؤاد، وش الفرق بين المرض الوراثي والمرض العائلي ولا كلهم سوا يعني؟
0: طبعا المرض العائلي والمرض الوراثي هي فقط مرادفات. احنا لما نتكلم عن وجود جين مورث احنا نتكلم عن مرض عائلي. يعني هي فقط إعادة تعريف أو صياغة كلمات أكثر من كونها. لكن المرض الوراثي دائما نرمز فيه أنه ينتقل عبر الأجيال، وممكن يكون كان بيرفيرد أو كان بي يعني ممكن أنه يكون يوصف على أنه مرض عائلي.
1: طيب السؤال الأهم هنا

0: المرض الوراثي وأعراضه في مرحلة معينة من عمر الإنسان. وهنا ممكن أكثر شيء ممكن نطبقه اللي هي مثلا الأورام أو السرطانات. الجينات الأخرى ممكن تؤثر سلبا أو إيجابا على ظهور المرض. يعني إحنا نعرف خلنا نقول في الوراثة الطبية تحفيز أو تثبيط وظيفة جين معين عن طريق جين آخر ممكن تؤدي إلى ظهور الأعراض في أي مرحلة. لكن مثلا في الوراثة الحتمية اللي إحنا في علم الوراثة نقصد فيها أمراض أحادية الجين. أحادية الجين معناته إنه جين معين يسبب مرض صفة مباشرة. هذه طبعا سواء كانت وراثة متنحية أو سائدة في الغالب يكون هناك ثلاث احتمالات: يا أما أنه الشخص يرث الطفرة ويصاب بالمرض, أو أنه يرث الطفرة بصفة حامل ولا تظهر على الأعراض هنا, وإحنا طبعا نقول هنا شخص يحمل الصفة الوراثية ولا تكون فيه الإصابة حتمية هنا. وممكن السيناريو الثالث أنه لا يرث الطفرة. طبعا في تفصيلات أخرى بخصوص التغيرات الجينية مثلا زي أمراض سرطان العائلة وأمراض القلب والوراثية, هنا فقط تزيد الاحتمالية بحدوث المرض ولا تجعل الإصابة حتمية. فكملخص, التاريخ العائلي يزيد الخطورة لكن لا يحدد مصير الإصابة أو حتمية الإصابة.
1: يعني تبغى تقول إنه في فرق بين الاستعداد الوراثي والإصابة الفعلية بالمرض.
0: يا سلام عليك. وهذه طبعا تحكمها أشياء كثيرة زي ما سبق وذكرنا تفاصيل تدخل في جزئية حتمية الإصابة من عدمها.
1: ممتاز جدا. طيب خلنا إذا نتوقف دكتور مع فاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.
2: الجمال مو مجرد مظهر, هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل, وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: الحدث الأكبر والقصة الأجمل, 48 منتخب, ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا, مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. وضيفنا اليوم الأستاذ الدكتور فؤاد المطيري من مدينة الملك عبد العزيز الطبية الحرس الوطني, وأستاذ الوراثة الطبية والأطفال بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية. طيب دكتور, الآن بس أبغى نفهم كلمة احتمال الإصابة في علم الوراثة, هذه الكلمة وش تعني دكتور؟
0: طبعا احتمال الإصابة تعتمد على الجزئية المرتبطة بطبيعة المرض. احنا طبعا عشان نوضح جزئية ذكرناها قبل الفاصل الإعلاني الخاص في احتمالية أو قابلية. طبعا في فرق بالمفردة هنا. القابلية ليس بالضرورة الحدوث, الاحتمالية نسبة تكون أعلى. يعني نقدر نرفع النسبة في جزئية المرتبطة بالاحتمالية. تحتها التفاصيل هذه نوعية الوراثة هنا, إذا كانت وراثة متنحية أو وراثة سائدة. إحنا نعرف إنه الوراثة السائدة ممكن تنتقل بنسبة 50%, في احتمالية الإصابة ممكن تكون 50%, بينما في الوراثة المتنحية النسبة تقل إلى حد 25%. التفاصيل هذه طبعا تعتمد على نوعية المرض ونوعية الجين وتفاصيل أخرى مرتبطة بالتاريخ الأسري للمرض. عشان كذا دائما نقول احنا فهم التشخيص او الوصول للتشخيص هو الطريق الاول للخلق خطة علاجية وقائية واضحة.
1: يعني ممكن دكتور نشوف اشخاص عندهم تاريخ عائلي قوي جدا لكن ما يصابوا من المرض, صحيح؟
0: صحيح. طبعا التفاصيل هنا يعني ممكن تكون تكرار لما سبق وذكرناه. فهذا وارد جدا, ومثل ما ذكرنا في تفاصيل جزئية الخاصة في نسبة حدوث انه يكون حامل او انه ما ينتقل له الجين, فيعني حتكون بنفس
1: طيب
0: النسق.
1: طيب خلينا نتكلم في الجين مثلا. يعني اذا ممكن شخص مثلا يحمل هذا الجين المسبب للمرض, هل ممكن

0: ممكن يكون حامل لهذا الجين بس ما تظهر عليه اعراض ايضا؟
1: وهذا اللي طبعا يجب فهمه بشكل واضح، حامل المرض لا تظهر عليه الاعراض، لكن لديه القابليه بنقله للجيل الاخر في حال اذا كان شريك او الزوج او الزوجه هنا كمثال يكون يحمل نفس الجين، فهنا نسبه الاصابه تكون في الجيل الثاني وليس في الحامل، فالحامل لا تظهر عليه اعراض الاصابه ابدا.
0: اليوم الكشف عن المبكر اللي هو قصدي الكشف الزواج، هذا يبين الاشياء هذه عشان يتلافونها مستقبلا الازواج؟
1: طبعا الكشف المبكر في السعوديه ما يشمل جميع الامراض الخاصه بالامراض الجينيه، فحص ما قبل الزواج في السعوديه اساسا يرتكز على نقدر نقول مرضين وراثيين، لكن امراض الدم زي مرض فقر الدم المنجلي والثلاسيميا وبعض الامراض المعديه. اما الفحص الجيني الشامل فيمكن انه يعني يبحث في الاف او مئات من الامراض الوراثيه، وهم مختلفين في في في طريقه الهدف والنطاق اللي يشمله الفحص.
0: طيب بصراحه دكتور من واقع تخصصك تشوف انه افضل انه الواحد يسوي الفحص الموسع اكثر؟
1: طبعا هناك دواعي، الفحص له دواعي، واحيانا نقدر نقول هل الفحوصات الجينيه مثلا مفيده ومفيده للجميع او لا، والاجابه هنا ليست بالضروره، طبعا في احتماليات وفي افتراضيات لها. الفحص الجيني ما هو فحص روتيني مثلا زي قياس الضغط او السكر، فالفائده تعتمد على العمر، فكل ما كان عمر المريض بظهور اعراض معينه أصغر كل ما أصبحت الحاجة أكثر لتفسير منطقي للأعراض. أحيانا وجود تاريخ عائلي يحتم إجراء الفحص بصيغة أو بأخرى، وجود أعراض عند الشخص معينة قد تؤشر لوجود مرض وراثي، هذه برضو محفز لإجراء الفحص. أيضا الهدف من الفحص مهم، طبعا لازم نسأل أنفسنا إيش الهدف من الفحص، وهل هو فقط للتشخيص أو فقط كإجراء وقائي. هنا الحالات يعني تكون الفائدة فيها كبيرة، وحالات قد لا تضيف نتائجها أي قيمة علمية أو سريرية. لذلك يفضل أنه يسبق الفحص تقييم طبي شامل أو إرشاد وراثي من مختص، أيضا لتفادي التفسيرات الغير منطقية للنتيجة، لأن احنا نتعامل مع تحليل ونتيجة، فلابد أن نكون يعني جاهزين في مرحلة ما قبل الفحص وبعد الفحص.
0: طيب العوامل البيئية اللي يعيشها الشخص لها دور في ظهور الأمراض الوراثية أحيانا؟
1: طبعا العوامل البيئية ممكن ما تكون بشكل مباشر مؤثرة في المكون الجيني. في علم الجينات فيه المورث الجيني أو الجينوم، وفيه ما احنا نرمز له اللي هو علم ما فوق الجينات او الابيجينيتكس. طبعا الجينات ما تعمل بنفس الطريقه او بنفس الدرجه من حيث الوظيفه الخلويه، وعوامل اخرى ممكن تكون غير مباشره تاثر عليها. انت ذكرت على سبيل المثال للتغذيه، التغذيه ممكن تأثر على عمليات تنظيم الجينات، وبعض العناصر الغذائية تشارك في آليات تنظيم التعبير الجيني، لكن تكون بشكل غير مباشر، بمعنى أنها ما تأثر بشكل مباشر على الجين كتركيب. لو افترضنا مثلا الرياضة طبعا معروف أنها تحسن من استقلاب أو عملية التمثيل الغذائي والسكر والدهون، وتنظم العمليات الخلوية، هذا يحفز قدرة الخلايا على البقاء. وأيضا كثير من الجينات ممكن اللي تكون مرتبطة أكثر بالعضلات والطاقة من خلال التحفيز الحركي وتنشيط الدورة الدموية، ممكن يكون لها تأثير إيجابي. ذكرت برضو مثال كأسلوب الحياة، مثلا النوم الغير كافي يؤثر على الجينات المرتبطة بشكل مباشر على استعدادنا للالتهابات، استعدادنا للأمراض المناعية. فالجينات بشكل عام تعطي أو تحمل الاستعداد، لكن البيئة ونمط الحياة يؤثرون على طريقة التعبير وظهور الأعراض، فهنا نقدر نقول أن التأثير غير مباشر.
0: طيب بروف بسألك سؤال، وأنت المتخصص في علم الوراثة، هل تستطيع اليوم بطريقة معينة تقدير نسبة خطر لشخص ما بدقة معينة؟ يعني متى نقول أنه والله الخطر الوراثي عند شخص من الناس فلان من الناس عنده مرتفع؟
1: طبعا أول مرحلة مسألة التقييم السريري الواضح وتشخيص الحالة. ما نقدر نعطي افتراضات احنا بناء على فقط عمليات حسابية رياضية، وإن كانت تجرى في نطاق محدود إذا عرفنا اسم المرض. فالخطوة الأولى دائما بعد التقييم السريري وأخذ التاريخ المرضي للمريض الوصول للتشخيص، وذلك طبعا بإجراء نحن طبعا إجراء الفحوصات الخاصة بالتحاليل أو الجينات، الفحوصات الوراثية. بعد الوصول للتشخيص من هنا نبدأ نفهم عملية طبيعة أو نمط التوريث أو نمط الوراثة في هذا المرض، وبالتالي نقدر نعطي استيميت أو تقريب نسبة الإصابة. الفحص أحيانا يضطرنا نشمل مش بس الشخص لكن أقاربه من الدرجة الأولى، أو مثلا الزوجة في حال أنه يرغب في حساب نسبة الإصابة في الجيل الثاني اللي هم الأبناء. فالتداخل في النسب هذا هو اللي يعني يجعل عملية الوراثة الطبية ودقة المعلومة فيها حريصين فعلا أنها تصل بشكل دقيق. الافتراضات في علم الوراثة ما هي محبذة، خصوصا في العيادات المختصة الخاصة بالوراثة الطبية. دائما نسعى على الوصول، دائما نسعى للوصول إلى أرقام معينة تعكس فعلا بنسبة كبيرة نسبة الإصابة في للشخص، للأقارب، وأيضا للأبناء في حال حدوث حال البحث عن نسبة الإصابة في الجيل التالي.
0: طيب قبل ما نروح فاصل دكتور، بدي أسألك سؤال وهو مهم جدا صراحة. اليوم بتشوف أنت كمتخصص في هذا المجال أنه الأفضل عدم الزواج، زواج الأقارب، دائما الأفضل أنه الشخص ما يتزوج من أقاربه؟
1: لا طبعا، احنا في منطقة نسبة زواج الأقارب طبعا احنا على مستوى العالم نسبة عالية. ويمكن هذا خلق أنه نسبة بعض الأمراض المتنحية تنتشر عندنا بنسبة من ضعفين إلى 3 أضعاف الأرقام المسجلة عالميا. طبعا في إحصائيات تفصيلية في الموضوع ذا، بس إنها خارج نطاق استهدافنا في الحلقة. لكن أنا بضرب لك مثال مثلا عن الأنيميا المنجلية والثلاسيميا، وهي يعني سائدة بشكل طبعا هي أمراض متنحية لكنها سائدة في المجتمع. زواج الأقارب يزيد بشكل يعني قطعي، احنا واضحين في هالجزئية دي إنه زواج الأقارب خصوصا لما يكون نسبة حمل الجين داخل مجتمع معين عالية، أكيد نسبة الإصابات الجديدة حترتفع. لكن الأهم من ذلك معرفة الأمراض السائدة اللي موجودة في المجتمع، محاولة استهدافها، وأيضا فهمنا واسمح لي إذا قلت أن اعترافنا بالأمراض اللي موجودة داخل نطاق العائلة هي اللي تقلق فرصة لتقليل نسبة حدوثها. أنا لما أكون عارف تاريخ عائلي معين لمرض وراثي معروف وجين أو طفرة معروفة، أنا أستطيع أقلل نسبة حدوثها. وكثير من الدول وكثير من المجتمعات قللت نسبة حدوث أمراض وراثية كانت فيما سبق سائدة منتشرة لديها، وذلك بالاعتراف رقم واحد بوجودها، رقم اثنين بمحاولة مكافحتها بشكل مباشر، وفرض أحيانا أنظمة لتقليل نسبة الإصابة فيها. وإحنا في السعودية أيضا نجحنا يعني في ذلك، والمثال على ذلك الأنيميا المنجلية والأنيميا أنيميا البحر المتوسط والثلاسيميا، قللنا نسبة الحدوث فيها بنسبة كبيرة يعني في في في في جميع يعني المناطق، وهذا كان طبعا بتعاون وتضافر جهود من الدولة ومن الحكومة وزارة الصحة وأيضا من المجتمع. فتضافر الجهود حيخلق فرصة لتقليل نسبة حدوث أمراض وراثية.
0: جميل. طيب نستأذنك بروفيسور لفاصل ثم نعود نكمل حديثنا معك في صحة ولياقة من جدة.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي

0: iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا ومكملين معكم في صحة ولياقة من جدة أف أم، وضيفنا اليوم البروفيسور فؤاد المطيري، أستاذ الوراثة الطبية والأطفال بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية ومدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني. طيب دكتور، الآن يعني محور مهم جدا أيضا في سياق حديثنا هذا، بدنا نسأل الآن، هل يستطيع الإنسان الهروب من تاريخ العائلة المرضي؟ أو خلينا صيغ السؤال بطريقة ألطف، هل نستطيع الوقاية من تاريخ العائلة المرضي؟
2: طبعا الإجابة نعم، في نطاق خاص في كيفية تفادي حدوث المرض، وممكن هذا يعني يعطينا جزئية مرتبطة في أنه في أمراض لابد ان يعني نتعامل معها في حال حدوثها وما تكون اساسا يعني مرتبطه بالجينات.
1: اي نعم.
2: على سبيل المثال السمنه، السكري، ارتفاع الضغط، مشاكل المشاكل الاخرى مرتبطه مثلا باللايف ستايل او اسلوب الحياه. لكن لما نتكلم عن مرض وراثي معروف ومشخص داخل الاسره، أول خطوة للهروب لو افترضنا أنه مصطلح الهروب ينطبق على هالجزئية دي، أنا أفضل كلمة الوقاية، لأنه الوقاية ممكن تكون أشمل كتعريف. الوقاية من المرض الوراثي نعم ممكنة، وتستلزم طبعا أولا معرفتنا بالجين أو معرفتنا بالتشخيص الدقيق الخاص بالتاريخ العائلي للأسرة، ومن ثم الخيارات المتاحة اللي ممكن تأخذنا إلى أن كيفية أن نتفادى ظهور أعراض، كيفية أن نتفادى المشاكل المصاحبة لظهور الأعراض، وأيضا بالإمكان في نطاقات معينة عدم حدوثه من الأساس، وذلك بالوقاية منه في الجيل التالي. فكثير من الأمراض ممكن تكون الأمراض الوراثية ممكن تكون قابلة لتعديل أعراضها وللوقاية من مضاعفاتها، والأمثلة على ذلك كثيرة ممكن نتطرق، وإن كان هذا يعني يأخذنا إلى برامج الفحص المبكر، سواء عن الأورام أو السرطان أو برامج الفحص المبكر لحديث الولادة. وهذه حتى وإن ما منعت بشكل مباشر حدوث المرض، لكن تقينا من إشكاليات صحية كبيرة ممكن يتعرض لها المريض إذا كان التشخيص متأخر.
1: ممتاز. يعني نقدر نقول دكتور إنه اللايف ستايل يأثر على الجينات، له تأثير مباشر على الجينات ولا لا؟
2: إحنا طبعاً أجبنا جزئياً على هالجزئية دي، واللايف ستايل صحيح ممكن يكون له تأثير، لكن ليس على المكون الجيني أو ليس على الجينات بشكل مباشر. يعني لو افترضنا أنه الجينات أو التعبير الجيني المورث من الأبوين ثابت عبر الأجيال، فهو ما بيتعرض لأي تغير بسبب تغيير أسلوب الحياة أو تغيير نمط غذائي. لكن عملية نشاط وتثبيط الجينات وقابلية حدوث الأعراض في مراحل معينة، خصوصا في الجينات اللي ممكن تعطي فقط استعداد لحدوث المرض، اللايف ستايل او اسلوب الحياه او النمط الغذائي او الرياضي اكيد بيقلل نسبه الاصابه.
1: يعني خليني بس اعطي نسبه مثلا للتغذيه، هذه مثلا التغذيه لمجتمع معين، ثقافه مجتمع معين في الغذاء، هذه تحدث تغيير فعلا في حدوث او تعبير الجين للجين نفسه، يعني يعبر نفسه بطريقه ثانيه مثلا.
2: طبعا احنا نعرف النظام الغذائي، انه اكيد النظام الغذائي يأثر بشكل مباشر على يعني اي اعراض خاصة بالامراض، وكثير من الانظمة الغذائية، واحنا ممكن يعني عايشين في المجتمع وعارفين يعني الاحداث اللي ممكن تصير فيما يخص وجود يعني اشخاص غير مختصين

0: يتكلمون عن أنظمة غذائية وممكن تكون لها تأثيرات مباشرة. كل المكونات الغذائية الصحية مهمة للخلايا، والمكونات الغير أو المصنعة أو الغير يعني منتجها عضوي ممكن أكيد بيكون لها تأثير سلبي على وظيفة الخلية. الخلية هي الأساس اللي يحكم حدوث أو مضاعفات المرض. الجين يعطي أحيانا استعداد لحدوث المرض، لكن فرصة حدوثه تكبر بشكل كبير لما يكون في ضعف خلوي ناتج عن نظام غذائي سيء. ولعل نذكر المسببات الرئيسية في أمراض مثلا زي السمنة الوراثية. السمنة الوراثية طبعا هي عبارة عن استعداد وراثي، ليس بالضرورة ما في حتمية إصابة، لكن أكيد اللايف ستايل، أكيد النظام الغذائي يأثر فيها. الكوليسترول أو ارتفاع أمراض ارتفاع الكوليسترول أحد الأمثلة المشهورة فيما يخص الوراثة اللي تعطي استعداد، أو التغيرات الجينية اللي تعطي الاستعداد. فلما يكون الشخص نظام غذائي يعني ممكن يكون ضار يفسر على أنه ضار، أكيد نسبة حدوث الأعراض المرض ومضاعفاته تكون أكثر من شخص يكون منتبه للأمر هذا وماخذ منحة وقائي وتشخيص مبكر. أكيد
1: يعني اليوم نقدر نقول أنه الأفضل نظام غذائي هو حمية البحر الأبيض المتوسط دكتور، وهل فعلا بما أنك أنت في علم الوراثة وأكيد بحث في هذا الموضوع أنهم هم أكثر أعمارا أقل أمراضا؟
0: يتدخل فيها أشياء كثيرة أستاذ محمد. طبعا إحنا نتكلم في علم الوراثة عن الريسز أو العروق. طبعا إحنا نفترض العوامل البيئية والعوامل اللي ممكن تتداخل في حياة الإنسان على مدى عمره ممكن أكيد يكون لها تأثير. فإحنا نلقى مثلا في أنت ضربت مثال على مثلا البحر المتوسط، لكن إحنا نعرف مثلا أن الأسيويين أكثر أعمار. طبعا اللي يحكمها أشياء كثيرة، طبعا اللايف ستايل من ضمنها، الإحصائيات وطريقة توجيه الإحصائيات. طبعا إحنا لما نقول معناته أنه مثلا أنه الأسيويين أو مثلا البحر المتوسط أنه مثلا أعمار أو شكل الجسم يختلف، لأنه حتلقى منهم اللي عنده مشاكل صحية وحتلقى منهم اللي عنده، لكن هي تنظر على على على نطاق نسبة وتناسب يعني من نسبة المجتمع كم نسبة. وطبعا يحكمها أكيد النظام الصحي وجودة النظام الصحي، والحمد لله لدينا في السعودية يعني نسبة الرعاية الصحية ارتفعت بنسب كبيرة جدا، وهذا أدى بشكل مباشر إلى أنه الأرقام الخاصة في معدلات الصحة ومعدلات نسب الوفيات والأعمار المتوقعة لدى كبار السن أو حتى الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن، هذه خلقت فرصة لتحفيز أو تحسين جودة الخدمة الصحية في كثير يعني من المناطق. والسعودية من المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في المجال.
1: طيب أبغى أسألك دكتور على التدخين. التدخين لأي مدى يؤثر بالسلب على الجينات؟
0: التدخين طبعا ما بيأثر على الجينات. التدخين ممكن يزيد فرصة حدوث إصابات مكتسبة، وإحنا نعرف يعني دراسات كثيرة أثبتت أن التدخين بشكل مباشر يؤثر على يعني أمراض مكتسبة بشكل كبير فيما يخص أمراض الرئة وأمراض القلب والشرايين وكثير من الإشكاليات اللي ممكن تكون تصيب الجهاز العصبي. أثره مباشر ويكون في الغالب له مساس مباشر بتكوين ضعف في كثير من الأنسجة داخل جسم الإنسان. الآن وجود الأمور الأخرى اللي ممكن مرتبطة بالإضافة إلى العامل هذا عامل التدخين، أمور أخرى ممكن تساعد أيضا في حدوث الأعراض بشكل مباشر، لكن ليس للتدخين أثر مباشر على تعبير الجيني أو التسلسل الجيني أو الجينات بشكل مباشر.
1: جميل جدا. طيب خلنا نتوقف دكتور مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب.

0: تجربة مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. صحة ولياقة على جدة FM.
2: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين مع البروفيسور فؤاد المطيري من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني، أستاذ الوراثة الطبية والأطفال بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية. والآن نتكلم على الأمراض المزمنة يا دكتور. اليوم نقدر نقول أنه مرض السكري هو مرض وراثي؟ يعني كم تمثل الجينات من عوامل الإصابة بالسكري مثلا؟
3: طبعا السكري في البداية ما هو مرض وراثي، لكن نقدر نقول مرض عائلي ينتقل بنسبة حدوثه، لأن الأسر بشكل عام ممكن تكون تتعرض على نفس العوامل ونفس التغيرات اللي تزيد من نسبة حدوث السكر في في في عائلة أو في مجتمع. الإحصائيات طبعا تثبت أنه يعني كثير من الدول نسب حدوث السكر فيها أعلى من دول أخرى، والسبب انه هالمجتمع او انه هالدوله يكونوا اكثر في في في جزئيه المرتبطه بالعوامل اللي تؤدي الى حدوث المرض السكري.
2: بس ليش يا دكتور بعض النحفاء يصابون بالسكري رغم عدم وجود سمنه؟ يعني حتى
3: ممكن تعيد السؤال،
2: ليش بعض الناس اللي يعتبرون يصنفون في بما يطلق عليه مجتمعنا نحفاء جدا يصابون بالسكري رغم عدم وجود سمنه في في في فيهم؟ يعني
3: أنا الصوت ما واضح عندي أستاذ محمد.
2: طيب خلينا نشوف الآن سامعني كويس ولا ما زال الصوت في مشكلة؟ طيب نروح الفاصل، لأنه دائما نواجه هذه الإشكالية في الصوت. نروح الفاصل القصير ونرجع للدكتور فؤاد المطيري.
0: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: صحة ولياقة على جدة FM.
2: طيب نرجع للبروفيسور فؤاد المطيري. سامعني إن شاء الله بوضوح الآن دكتور؟
3: حياك الله أستاذ
2: طيب.
3: محمد نعم.
2: كنت أسألك دكتور وكان في مشكلة في الصوت، ليش بعض النحفاء يصابون بالسكري رغم عدم وجود سمنة عندهم؟ يعني شيء أحيانا يكون غريب يعني شوي، صح؟
3: صحيح. فطبعا يعني أكيد أنه يعني المسببات تختلف من شخص لشخص، ممكن يتشاركون في نفس العوامل، ممكن تلقى في نفس الأسرة شخص يعني سمنة مفرطة وآخر يعني غير ذلك. لكن لو أخذناها من جانب طبي دقيق أو بحث، نقص الوزن مع ظهور علامات مناعية زي مرض السكر ممكن ممكن تكون مسبباتها أخرى. التفاصيل الطبية الخاصة بكل مريض ممكن تأخذ منحة في في في جزئية تقييم سريري كامل. النحف أو النحف الزائد مع السكر طبعا مرتبطة بشكل مثل ما ترتبط السمنة بنسبة حدوث السكر، لأنه الأمراض المناعية أحياناً أمراض المناعة الذاتية ممكن تؤدي نفس الأعراض.
2: طب بالنسبة على سيرة السمنة يا دكتور، هل هي مرض وراثي أيضاً يعتبر؟
3: السمنة طبعاً أجريت دراسات كثيرة طبعاً فيما يخص السمنة ومدى ارتباطها بالعامل الجيني. نعم أثبتت أنه في جينات الآن مسؤولة بشكل استعداد وراثي أكثر من أنها يعني حتمية إصابة بنسب حدوث زيادة في الوزن. والآن أيضا الجينات الخاصة بالموضوع هذا أيضا مستهدفة بالعلاج، وخلقت فرصة كبيرة للحالات اللي أساس السمنة فيها وراثي أصبحوا الآن قادرين على اختيار علاجات غير جراحية تؤدي إلى نتائج جدا إيجابية في التحكم بالوزن.
2: يعني في جينات دكتور تخلي خسارة الوزن أصعب عند بعض الناس، ولا هذا مو بصحيح؟
3: صحيح طبعا زيادة الوزن والاستجابة للعلاج تختلف من مريض لآخر، ونسبة العامل الجيني أيضا لها وزن في مسألة الاستجابة. إذا كانت زيادة السكر زيادة الوزن ناتجة عن أسلوب أو نمط حياة ممكن تكون الاستجابة أكثر من الحالات اللي تكون السمنة لديها نتيجة خلل جيني.
2: أوكي طيب خلينا نتكلم على الأمراض القلب مثلا ودور الوراثة مثلا في ارتفاع الكوليسترول. أول شيء وش دور الوراثة في ارتفاع الكوليسترول؟ كبير يعتبر؟
3: طبعا رئيسي حقيقة. يعني ارتفاع الكوليسترول وارتفاع الدهون الثلاثية مرتبطة بشكل واضح بالجينات. يوجد أمراض مرتبطة بالارتفاع الكوليسترول والدهون أساسها الأساسي جيني، وممكن تحديد نوعية الجين المستهدف الجين المسبب هو الأساس في بداية العلاج. في أنواع أخرى من ارتفاع الكوليسترول النسبي نتيجة نمط الحياة والنظام الغذائي. كل الفئتين يجب أن يخضعوا لعملية التقييم وعملية الفحص الجيني.
2: يعني قصدك في فحوصات
3: لعل بس الجزئية المرتبطة في التفريق ما بينهم، لما يحدث الارتفاع الكوليسترول أو الدهون في مراحل مبكرة من العمر هذا مؤشر على أنه السبب أو العامل الوراثي عامل أساسي هنا.
2: بس السؤال هنا، في فحوصات جينية تساعد اليوم في تقييم خطر أمراض القلب مستقبلا ولا ما في؟
3: صحيح طبعا الآن الفحوصات الجينية صارت من ضمن جزء أساسي في النظام الصحي. كثير من المراكز المختصة في الجانب هذا، وإن كنا دائما حنا نقول أنه الفحص الجيني لابد أنه يكون يعامل مش بشكل روتيني، يعامل من قبل مختصين. تفسيرات الفحوصات الجينية دقيقة تحتاج معرفة ودراية، لكن الفحوصات الجينية متاحة حتى للأمراض المتعددة العوامل مثلا زي السكري وزي ارتفاع الضغط وحتى التعرض لأمراض القلب. ويضاف عليها طبعا لما يكون في تاريخ عائلي يزيد من أهميتها وأهمية عملها.
2: طيب خلينا نروح للموضوع، أنه هل في أمراض وراثية ممكن تظهر على شكل مثلا مشكلات سلوكية أو تعليمية، ولا هذه نادرة؟
3: هذه حقيقة تمثل نسبة كبيرة من الحالات اللي ممكن نشوفها، خصوصا الأطباء الوراثة اللي يعملون في التعامل مع طب الأطفال. كثير من الإشكاليات اللي ممكن تكون سلوكية وممكن تكون مكتسبة في مرحلة يعني في مرحلة الدراسة أو خلينا نقول بشكل أوضح صعوبات التعلم، تكون أساسها إشكاليات مرتبطة بالكروموسومات أو بالجينات. في العيادة كثير من الحالات اللي تعرض لأطباء الوراثة يكون نسبة منها درجات معينة من لو وصفتها بشكل أوضح القصور الذهني أو صعوبات التعلم أو حتى بعض السلوكيات اللي بشكل عام معروفة لدى الكثير زي التوحد أو فرط الحركة. كثير من الأمراض، كثير من الحالات اللي تحول لنا بالعيادة تكون من ضمن هالأعراض. وحقيقة أنا من الناس اللي وكثير من الزملاء يشجع على فحص الفئة من

0: المرضى، نسب التشخيص هنا والمسببات الوراثية عالية. صحيح ما تصل، يعني ما تصل إلى نسب عالية فوق 50%، لكن كثير من الحالات يكون أساس التشخيص فيها يعتمد على فهمنا للفحص الجيني.
1: يعني ممكن تساعدنا نتائج الفحص في تحسين الخطة العلاجية مثلا لشخص ما أو طفل ما؟
0: وهذا الهدف الأساسي من إجراء الفحوصات المتقدمة زي الفحوصات الجينية، لأنها تخلق خطة كاملة علاجية. العلاج أحيانا ما يكون فقط مثلا علاج دوائي، العلاج برنامج علاجي كامل شامل، ممكن يشمل تأهيل وممكن يشمل تنبؤ بحدوث أعراض مستقبلية. كل الخطة العلاجية وكل الأمور هذه تبنى أكيد على تشخيص. فإحنا نشجع كثير على إجراء الفحوصات الوراثية لهذه الفئة.
1: طيب هذا الفحص الجيني وش هو دكتور؟ يعني وش نقصد فيه؟
0: طبعا الفحص الجيني طبعا مراحل، لكن الفحص الجيني نقدر نجزئه على جزئيات مرتبطة بفحوصات الكروموسومات وفحوصات الجينات أو المورثات الجينية. وفحوصات الكروموسومات طبعا متاحة ونستهدف فيها طبعا أعراض معينة وأمراض محددة بالتحديد، فلازم نكون عارفين بالضبط ما يعني نسبة الخلل الكروموسومي أو وجوده من عدمه. بالنسبة للمورثات أو فحص المورثات، الآن فحوصات جدا متقدمة، يعني ممكن نسوي تحليل شامل اللي احنا نسميه التحليل الجيني الشامل، هو طبعا مراحل أو أنواع، لكن يعطي تصور كامل حتى للحالات الغير مفهوم أعراضها، ويعطي نسب تشخيصية عالية تصل إلى حد 50%. يعني بعض الحالات
1: يعني دقيقة
0: طبعا ما تصل مراحل عالية من الدقة، لكن تنبني على فهمنا لأعراض المريض والجينات المحتملة في الفحص الجيني، ونسب التشخيص بناء على دراسات، سواء دراسات محلية أو خارجية، تصل لحد 50%.
1: يعني مو ممكن تظهر لنا نتائج غير واضحة وغير مؤكدة من خلال هذا الفحص؟
0: هذه الإشكالية اللي ممكن يعني تحدث عندما يعني تفسر نتائج التحليل بصورة يعني غير دقيقة. ولعل أهم الجزئيات اللي ممكن تحدثنا فيها أو نتحدث فيها بشكل واضح، التحليل الجيني ليس بالضرورة يعطي تشخيص مباشر، لأنه ممكن تعطي تشخيص محتمل، ممكن تعطي تشخيص عالي الاحتمالية، وممكن تعطي تغيرات جينية فقط لا تعني أي شيء. فعملية ربط نتيجة التحليل الجيني أو نتيجة التحليل الوراثي بأعراض المريض ومحاولة فهمها، هذه بحد ذاتها يعني تستغرق وقت طويل منا في العيادة، وأيضا نتحرى فيها الدقة. فعملية تشخيص عرض معين أو مرض معين لدى شخص عملية جدا معقدة تستلزم كثير من الجهد.
1: طيب نتوقف بس مع فاصل أخير دكتور، ونرجع نكمل حوارنا وحديثنا معك في صحة ولياقة من جد FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
1: طيب الآن وصلنا الجزء الأخير من حوارنا مع البروفيسور فؤاد المطيري من مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني، أستاذ الوراثة الطبية والأطفال بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية. آخر سؤال دكتور بسألك إياه قبل ما نأخذ أسئلة المستمعين على واتساب البرنامج 800-44-28-28، ودي بروفيسور توجه رسالة لمن يخاف من تاريخه العائلي المرضي، ماذا تقول لهم؟
0: جميل جدا السؤال أستاذ محمد. طبعا احنا ممكن هنا نقدر نقول ان كيف نتعامل مع القلق الناتج عن وجود تاريخ مرضي، او حتى القلق الناتج من نتائج الفحوصات الجينية. يعني اولا يجب ان نفهم انه ليس كل طفرة تعني مرضا، وليس كل مرض موجود في الأسرة بالضرورة انه مرض وراثي. احيانا يكون قابليه وراثيه يعني تعني حدوث مرض بشكل مؤكد، واحيانا لا. بعض النتائج ف فقط تحتاج متابعة عندما نجري الفحوصات الوراثية، وبعض النتائج قد لا يكون لها أي تأثير سريري. لذلك يجب تفسير نتائج الفحص من قبل مختص في الوراثة أو الأرشاد الوراثي، وليس بالاعتماد على القراءة قراءة التقرير.
1: جميل.
0: التعامل مع التاريخ المرضي العائلي يكون بزيارة مختصين، وليس بالاكتفاء بالقلق أو التخوف. وأنا متأكد أنه كثير من الحالات نجحنا في التعامل مع دوافع الخوف أو القلق بإجابات منطقية أدت إلى أنه الشخص يعني يعتمد بشكل مباشر في قراراته الطبية وعملية الذهاب لإجراء الفحص فقط على المعلومات اللي يستسقيها أو يأخذها من مختص.
1: جميل. طب خلنا نأخذ الأسئلة دكتور على عجالة. في كثير من الأسئلة صراحة على واتساب البرنامج 800-244-28-28. أبو عبد الله يسأل يقول عمري 52 سنة، عندي يقول دكتور والدي وأربعة من أعمامي مصابون بالسكري من النوع الثاني، أنا الآن في الخمسينات وسكري طبيعي، هل اعتبر أو اعتبر نجوت من المرض أم أن الخطر ما زال قائما؟
0: السكري من النوع الثاني ليس مرض وراثي، هو مرض هو طبعا نقص في افراز الانسولين عن طريق البنكرياس، وليس بالضروره وجود عوامل جينيه، لكن احنا ذكرنا في نطاق الحديث اللي تكلمنا فيه انه وجود عوامل مشتركه بيئيه في اسره ما تزيد من نسبه الحدوث، لكن ليست يعني حتميه. انا انصح ابو عبد الله استخدام سلوب حياة أو نمط حياة معتدل صحي، ممارسة الرياضة، وهذه تقيب بنسب كبير إن شاء الله أنه من مضاعفات حدوث السكر.
1: طيب أم محمد تقول صباح الخير، لدي طفل مصاب بالتوحد وكثير من الناس يخبروني أن السبب وراثي، هل هذا يعني أن أبنائي الآخرين الذين سوف أنجبهم معرضون للإصابة أيضا؟
0: بالنسبة للسؤال أم محمد، كثير من حالات التوحد يجب أنه تمر عن طريق العيادة الوراثة الطبية. جميع مرضى التوحد يستدعي تقييمهم سريريا قبل اتخاذ قرار بإجراء فحص جيني أو حتى أخذ انطباع أنه احتمالية وجود خلل جيني. أنا أنصح الأخت محمد أنه يجرى الفحص الجيني طبعا بمعطيات واضحة بعد تقييم الحالة، ومن هنا تقدر تأخذ الجواب الحقيقي فيما يخص الحالة اللي كانت مرتبطة بالعامل الوراثي أو لا.
1: طيب في سؤال من خالد من الدمام يقول صباح الخير، شكرا لإستضافة الدكتور. يقول سمعت إن بعض الأشخاص عندهم جينات خليهم ما يستفيدون من الرياضة أو يصعب عليهم انقاص الوزن، هل هذا الكلام صحيح أم مبالغ فيه؟
0: أنا أعتقد أنه هذا جزء من المبالغة. طبعا إحنا نعرف أنه عملية التنظيم التمثيل الغذائي أو نمط الاستجابة للأمراض للرياضة تختلف من شخص لآخر، نسب الإجهاد ونسب تحمل الرياضة، نوعية الرياضة، لكن لو ربطنا الموضوع فيما يخص الجينات، لا، الجينات ما لها بشكل مباشر تأثير على الاستجابة سواء بالإيجاب أو بالسلب على الرياضة.
1: طيب آخر سؤال من مسلمان من القصيم تقول صباح الخير، عندنا طفلة مصابة بمرض وراثي هو الجلد الفقاعي ونفكر في الحمل مرة أخرى، وش الفحوصات اللي ينصحنا فيها الدكتور قبل اتخاذ القرار، وهل بالإمكان الحمل والولادة بسلام دون تعرض مرة أخرى لمثل هذا المرض؟
0: جميل هالسؤال. طبعا نعم، الإجابة نعم، عند يعني لما يكون في مرض وراثي معروف وهي ذكرت المرض هذا، هناك طبعا في خطوات ممكن تجرى عن طريق عيادات الإرشاد الوراثي أو عيادات الوراثة الطبية، وذلك يعني بالتشخيص الوراثي سواء في مراحل قبل الحمل أو بعد الحمل. التشخيص ما قبل الحمل عن طريق تقنية أطفال أنابيب إلى حد ما، مع الأخذ بالاعتبار أن نستهدف الفحص الجيني المباشر للطفل العائلية في أحد المراحل إجراء أطفال أنابيب. التشخيص ما بعد الحمل أو أثناء الحمل يكون عبارة عن إجراء فحص للمشيمة أو عن طريق أخذ عينة من السائل الأمنيوسي، ومن هنا تحديد نوعية الإصابة وجواز الفحص أو جواز تفادي المرض من الجوانب الشرعية طبعا لها قوانين. فأنصح أم سليمان بالذهاب لعيادة مختصة في الأجنة أو عيادة مختصة في الوراثة الطبية لفهم طبيعة المرض وإعطائها الخيارات المتاحة.
1: البروفيسور فؤاد المطيري، صراحة سعيد جدا بالحديث معك، حديث شيق وإن شاء الله أنه مفيد للجميع. نتمنى دائما نلتقيك على خير وما قصرت، يعطيك ألف عافية دكتور.
0: الله يعطيك العافية أستاذ محمد، وشكرا للأخوة القائمين على إعداد هذه الحلقة والأستاذة سارة خوجة والزملاء في إذاعة جدة، نتمنى لكم التوفيق والسداد.
1: تسلم يا دكتور. إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية حلقتنا اليوم من صحة ولياقة من جدة FM. كان معنا البروفيسور فؤاد المطيري من مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، وأستاذ الوراثة الطبية والأطفال بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية. ألقاكم دائما على خير، في أمان الله.
3: صحة ولياقة على جدة FM. جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: صبح ومساء الآن على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. حياكم الله أصدقائي، انطلق مشوارنا اليوم على مدار هذه الساعتين. أكيد على مدار هذه الساعتين راح نكون معكم نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم، نسمع آرائكم، ونستقبل كل مشاركاتكم طوال هذه الساعتين. صديقي اللي بتسمعني، أرسل لي اسمك والمدينة على الواتساب على الرقم 800-244-28-28، خلينا نصبح عليك. كمان تقدر تتابعنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس، وتتابعنا بالصوت والصورة، وتقدر كمان تشاركنا عبر التطبيق. أجمل تحية من فريق العمل من الإعداد والتقديم، أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج سارة خوجة.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين من المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا عبر تطبيق سعود راديو بلس. مكملين من المشوار في موضوعنا اليوم، يعني اليوم بنتكلم في موضوع يا جماعة أعتقد مهم جدا، ويمكن الفارق اللي بيعمله هذا الموضوع يفرق في نفسيتك، في حياتك، في أشياء كثير. نتكلم على إنفاق المال على الآخرين، هل فعلا إنفاق المال على الآخرين بيحقق سعادة أكبر من إنفاقه على نفسك؟ كثير من الدراسات قالت هذا الموضوع. هل تتفق أنه المال فعلا إذا أنفقته على الآخرين يحقق لك سعادة أكبر من إنفاقه على نفسك؟ يعني كثير من الناس يقولوا أنه أجمل شعور مو بالفلوس نفسها، لكن في الأثر اللي تتركه عند غيرك. يعني ممكن مثلا تشتري شيء لنفسك تفرح بهذا الشيء بشكل كبير، لكن في نفس الوقت إنفاقه على الآخرين، أو إذا أنت جبت أشياء لشخص محتاج أو هديت فرد من أفراد العائلة هدية معينة ممكن تحس بسعادة أكبر. هل تتفق مع هذا الشيء؟ وإيش أكثر موقف كمان مر عليك حسيت فيه بفرحة حقيقية بعد ما صرفت شيء على شخص ثاني؟ وهل العطاء لازم يكون بمبالغ كبيرة، ولا حتى الهدايا البسيطة والمواقف الصغيرة تصنع نفس الشعور؟ وفي الأسرة تحديدا يعني بنشوف رب

فعلا انه انفاق المال على الاخرين بيحقق سعاده اكبر من الانفاق على نفسك او لا؟ راح نستقبل اتصالاتكم على 012-6477-154 و012-6495-154. كمان تقدر تشاركنا على الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: صبح مساء على جدة اف ام.
3: هل فعلا صديق اللي بتسمعني انفاق المال على الاخرين يحقق سعادة اكبر من انفاقه على نفسك وفي الاسرة تحديدا؟ كمان هل تشوف انه صرف المال على الابناء والوالدين او الزوج او الزوجة بيعطي شعور مختلف عن شراء الشيء لنفسك؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77154 و 012-649-5154. طبعا اول اتصال من فهدة. صباح الخير فهدة، معنا صباح الخير. هلو مرحبا، هل تسمعني يا فهدة؟ طيب نرجع نتواصل معك مرة ثانية. ناخذ اتصال ثاني معنا. أوصاف، حياك الله يا أوصاف.
4: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
3: عليكم السلام ورحمة الله، لأنه سهلة.
4: صباح الخير أستاذ الصفا، صباح الخير سارة وكافة العاملين، يعطيكم الصحة والعافية.
3: الله يعافيك، يسعد صباحك، أهلا وسهلا. هل انفاق المال على الآخرين من جد كذا يعني بإجابة صريحة، لا تكون إجابة عامة،
4: لا
3: تشوفي إذا أنت صرفتي فلوس على شخص ثاني، أخوك، جبتي هدية معينة لشخص، بيعطي سعادة أكبر أنك تختلف أنك تشتري شيء لنفسك؟
4: لا

0: لا انا بقول لك اللي بدلك عليك حق، يعني تعطي نفسك ولا تخلي على نفسك شيء، لكن اعطاء الاخرين سواء هدايا سواء يعني تعطي محتاج تعطي، اكيد انك تجلب السعاده لنفسك. انا حينما اعطي شخص محتاج او اهدي هديه لقريب او بعيد او اسوي اي عمل خيري، احس اني قدمت شيء، احس اني يعني مرتاحه لهذا الشيء اللي قدمته. والله سبحانه وتعالى يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. اكيد يعني احيانا اذا شفت شخص وانا عندي مبلغ انا بس محتاجه هذا المبلغ، شفت ذاك الشخص محتاجه اكثر مني انا بعطيه.
1: طيب تشوفي انه يعني انت مع التوازن، انه الافضل انه الانسان يدلل نفسه اول وبعدين يخصص شيء لاسعاد عائلته او الاشخاص اللي حوله.
0: اكيد اكيد هذا الشيء معلوم، يعني ما اخلي على نفسي شيء، لكن لابد
1: في ناس تبدي يعني مثلا، في ناس تبدي على يعني ما انا ما اشتري مثلا هذه السياره لنفسي، اشتري سياره اقل بس اجيب لي سياره لاخويا او لولدي سياره افضل.
0: بس بالفعل يعني نكون ناس متعاونين على البر، متعاونين على العطاء، متعاونين على الناس اللي نشوفهم محتاجة، متعاونين على الناس اللي حولنا، يعني نعطي هدية للأب، نعطي هدية للأم، نعطي هدية للأخوان. وأكيد يعني أنا شفت الناس مبتسمة يعني بشوشة بالشيء اللي أعطيها، أنا أحس أني يعني مرتاحة، أحس أني قدمت شيء، أحس أني يعني أعطيت الآخرين حتى ولو كانوا يعني ما هو بحاجة، أحس أني خلاص أرتحت أني أعطيتهم.
1: جميل
0: يعني هذا شيء جميل، خصوصا يعني تشوف الحين فيه ناس في عمالة في الشوارع، خصوصا في هذا الوقت الحار، تعطيهم يعني علبة موية، تعطيهم شيء يبردهم.
1: على فكرة أعطاء كمان مو لازم بمبالغ كبيرة أو بأشياء كبيرة، ممكن يكون بشيء بسيط جدا، لكن يفرق مع الشخص اللي انت بتعطيه هذا الشيء، ويفرق معك انت في سعادتك. أكيد. يعني انا اشكرك اوصاف،
0: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعطي الشيء اللي يقدر عليه.
1: اكيد انا اشكرك، شكرا لك،
0: اهلا وسهلا. شكرا.
1: طيب كمان اتصال معنا، رجعت لنا فهده، صباح الخير.
2: صباح النور، اهلا وسهلا.
1: ايه سعد صباحك، اهلا وسهلا،
2: كيف الحال؟ ان شاء الله انكم كلكم طيبين باذن الله.
1: الحمد لله. فهدى، تشوفي انه انفاق المال على الاخرين بيحقق سعاده اكبر من انفاقه على نفسك؟
2: انا بالنسبه لي اي صراحه، يعني لذه العطاء عندي اضعاف لما انا اكون شيء لنفسي، لا لما اعطي الناس ولا اسعد الناس اللي حولي، بالنسبه لي لها لذه مختلفه.
1: ايش يعني ايش متعه العطاء؟ في متعه اسمها العطاء، ايش الاحساس يعني؟
2: يعني لما انا اقدم شيء اللي حولي، اصدقاء صديقاتي، امي، اخواني، قاربي، اعطيهم شيء مثلا لما يكون عندهم شيء مناسبه، عيد، اي شيء يعني مثلا حتى لو بدون مناسبه احب اهدي، استمتع يعني برده الفعل لما يكون في رده فعل كويسه يعني، وأتضايق بعد لما يكون ما في ردة فعل كويسة، لأني أنا لما أعطي يعني أطمح ردة الفعل اللي يعني تبسطني، يعني
1: تبرد الخاطر، زي اللي يجيب هدية يفتحها قدامك وتعجبه وكل شيء.
2: إيه بالنسبة لي كذا، يعني لما الشخص ينبسط بالشيء اللي قدمته له أنا أكون مبسوطة. حتى لما مثلا أبغى أطلع مكان مع أحد، أحب أقدم مثلا، أجيب أفضل الأشياء.
1: طيب التوازن، التوازن وين يكون فهدى؟ يعني في ناس تقول لك انا مثلا ادلل نفسي اولا او ما ينقصني شيء بعدين ابدا اعطي الاخرين.
2: اي صحيح، هذا الافضل يعني بالنسبه لي انا، اكثر شيء اني ابغى اوازن بعد اني اعطي ابنائي، يعني اقدم لابنائي ما يتمنون اكثر من عادي لو اقصر على نفسي، بس اولادي يعني يكونوا مرتاحين.
1: شوف هذا الشيء صح، لانه يعني يمكن في مجتمعنا ابائنا كلهم كذا، يعني اللي يبدي دائما اولاده وزوجته، وهو يعني فيما يخص المال تلاقيه اخر شيء يهتم في نفسه.
2: يعني احاول يعني اني اوازن الامور، مثلا ان اكون انا مثلا لما اكون ابغى شيء في خاطري مره اني احاول اني اجمع واحصله ان شاء الله، لكن لما يكون عندي مثلا شخص ابغى اهديه خلاص اتوتر، لازم يكون معي المبلغ، أو أحاول أسعد اللي حولي أكثر من لما أفكر إن بنفسي أنا يعني. هذه أنا شخصيتي، صح يمكن تكون خطأ، والأغلب إنها خطأ، يعني المفروض الواحد يكون موازن في عطاءه وما يتوقع حتى لما تعطي أنا الحمد لله يا رب لك الحمد لما أعطي ما أتوقع أن الشخص الثاني ممكن يرد لي نفس الشيء أبدا ولا أطمح أصلا. يعني ما أضيق صدري لما شخص يجيني أنا مناسبة وما يرد لي نفس الشيء أو ما يعطيني أو ما يهتم للمناسبة اللي جتني زي أنا ما اهتميت له، ما عندي مشكلة. أهم شيء أنا قدمت لما كان عندي لما كان عنده شيء مناسبة أو شيء قدمت له شيء من خاطري، يعني كأنه زي هدية وتعبير عن الحب. يعني الحب عندي للشخص هذا أني أعطيه وأفكر فيه وما أنساه في مواقف الحلوة، يعني فوق لذة العطاء للنفس صراحة بالنسبة لي.
1: أكيد، يعطيك العافية، أنا أشكر مشاركتك فهد، يعطيك العافية.
2: يعطيك العافية.
1: أهلا وسهلا. طيب معنا أفراح، صباح الخير.
3: صباح الأنوار، هلا والله.
1: أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، شو أخبارك؟
3: تمام الحمد لله.
1: تفضل يا أفراح.
3: والله شوف أنا مع التوازن، يعني صحيح أنا بجيب هدايا لأهلي ولصحباتي، صحيح أنا ما بدخل على نفسي بحاجة وزي كده، لكن تكون سعادتي أكثر لما أسعد أحد. يعني لما أجيب له شيء مثلا، يعني أجيب هدايا لصحباتي لأهلي، أجيب شيء مثلا يحبوه، هنا أنا أفرح. ونفس زي ما ذكرت الأخت اللي قبلي، أنا صراحة ما أستنى أنه يردوا لي.
1: يعني تشوفي انه تتفقي فعلا مع هذه الدراسات، انه تقول اللي تقول انه تنفق على الاخرين تشعر بسعاده اكبر من انك تنفق على نفسك.
3: والله صراحه اشعر بسعاده، يعني انه انا يعني جبت لهم شيء فرحتهم بسطتهم زي كذا، خلاص انا هنا مبسوطه وسعيده.
1: يا سلام، يعطيك العافيه، شكرا افراح.
3: عافيك يا رب، اهلا وسهلا.
1: واحد من المقاطع اللي شفتها خلال الفترة الأخيرة اللي فنان كبير يعني كان يعني بيتكلم في لقاء بإيش بيقول، بيقولك في متعة كبيرة اسمها العطاء، مع الوقت بدأت المتعة هذه تروح. ليش؟ يمكن أكيد مجتمعاتنا كلها فيها الخير، لكن أحيانا الشخص لما يفكر في المستقبل بشكل أكبر، لما يخاف على الدخل بشكل أكبر، لما يعمل حساب الكبيرة والصغيرة في حياته بشكل أكبر، يبدأ يتعود على الأخذ، وصاروا متعودين على الأخذ أكثر من العطاء، وفقدوا يعني في بعض الأحيان يفقدوا متعة العطاء، مع أنه إحساس العطاء وإحساس السعادة اللي بيعطيه العطاء أكبر بكثير من إحساس الأخذ يعني عند بعض الناس. وهذا يعني آراء كثير قالت هذا الموضوع، ودراسات كثير قالت هذا الموضوع. اليوم أبغى أسمع آراءكم فيه على أرقام التواصل على 012-64-77-154 012-64-95-154. خلينا نروح الفاصل لأصدقائي مكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح مساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام. أكيد مكملين في موضوعنا لليوم، هل فعلا انفاق المال على الآخرين يحقق سعادة أكبر من انفاقه على نفسك حتى على مستوى الأسرة؟ الأب لمن ينفق بشكل كبير، الأم، الأخوان، تشوف أنه هذه بتعطي سعادة أكبر من أنه الشخص ينفق على نفسه؟ نستقبل اتصالاتكم أكيد على 012-64-77154 و012-649-5154. يلا معنا فهيدة. صباح الخير. صباح الخير يا فهيدة. اهلا وسهلا، ارفع صوتك فهيدة وقولي لي شكلك في البر.
2: ايوه في البر يعني شبكة ما تساعد.
1: اهلا وسهلا، قولي لي رأيك فهيدة.
2: والله ما سمعت
1: الموضوع. هل فعلا انفاق المال على الاخرين يحقق سعادة اكبر من انفاقه على نفسك؟ يعني لما تعطي احد مبالغ مالية او تساعدي احد او شيء، هذا بيعطي سعادة اكثر من انك انت تشتري شيء لنفسك؟
2: انا بالنسبه يعني وجهة نظري انا بنفسي
1: ايوه. ايش؟
2: احيانا اقصر على نفسي وبسعد الاخرين يعني. ايوه انا اتفق.
1: تتفقي مع هذا الموضوع؟
2: ايوه.
1: ايش احساس العطاء يا فهد؟
2: والله العطاء يعني يعطيك يعني راحه نفسيه. انا اشوف وجهه نظري، مع اني اشوف احيانا انا غلط على نفسي يعني قصر على نفسي بعض الاحيان، بس عند الناس اللي تستاهل والله ما هو خساره يعني، حتى ترتاح نفسيا سبحان الله، وبعدين ينفتح عليك الخير يعني من الدعوات. انا اشوف انه وجهه نظري ما اتفق مع المقوله.
1: جميل يا فهد، يعطيك العافية، شكرا لك. اهلا وسهلا. كمان اتصال معنا محمود، حياك الله.
3: والله صباحك اخي مصطفى والمخرجة سارة خوجة وطاقم البرنامج والمستمع الكريم.
1: يسعد صباحك، اهلا وسهلا.
3: الله يحفظك. والله سؤال جميل فعلا. العلاقات ترى خير، وردة الفعل تكون إن شاء الله أحسن وأفضل وإلى آخره، كونك تصرف على أبنائك وعلى والديك وعلى من قريب لك، هذا أمر حسن وأمر خير في وضع، لكن كل شيء معقول. الوسط وجعلناكم أمة وسطة، فالوسطية في كل الأمور أمر محبذ، بل كلنا ندعو لهذا.
1: يعني أنت مع أنه مع الشخص أنه يدلل نفسه أول شيء وما ينقص على نفسه شيء، بعدين يبدأ في موضوع العطاء.
3: طبعا، ولنفسك عليك حق، نفسك عليه يعني. أنا فرضا أصرف على والدي، هذا شرف لي واجب، وأبنائي طبعا، لكن في نفس الوقت ما أنسى نفسي من هذا الخير يعني. فدائما الإنسان إذا كان ربنا وفقه يحسن إلى من حوله.

0: بمعنى أبنائك. يعني أنت البسمة لما ترسمها على وجه ابنك ولا على والديك ولا على زوجتك، الله ربنا يعوضك أضعاف المضاعفة. في نفس الآية: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط.
1: نعم.
0: يعني خليك إنسان معقول. بعد اللهم أعطي منفقا خلفا وممسكا تلفا. يعني الحديث واضح، يعني البخيل على نفسه وعلى أولاده وعلى زوجته وعلى والديه، أعوذ بالله، أنا محروم من الخير الكبير. يعني أنت تصور ابنك يروح يطلب من واحد بعيد ولا واحد، معناه أنك أنت مقصر عليه. لا، أنا ما كمان أخلي يبطر على أعطي شيء زائد، شيء معقول. ترى كل الأمور يا أخي مصطفى تكون، إذا كنت أنت في دائرة المعقول ما حد يلومك ولا يجيك لوم. فلا تكون يابسا فتكسر ولا لينا فتعصى. خليك وسط في كل أمورك، والله ترتاح أنت في نفسك وتشوف السعادة يعني تغبرك بشكل أكثر.
1: جميل يا محمود، شاكر مشاركتك الجميلة، شكرا لك.
0: شكرا، الله
1: أهلا وسهلا. طيب، أرقام التواصل معنا أصدقائي على 012-64-77-154 و 012-64-95-514. هل فعلا انفاق المال على الآخرين يحقق سعادة أكبر من انفاقه على نفسك؟ تقدر تشاركنا كمان على الواتساب على الرقم 800-244-28-28 أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، خلينا نروح لواحد من مواضيعنا اليوم، كيف تصنع العادات الصغيرة أسرة أكثر سعادة من المناسبات الكبيرة. يعتقد كثير من الناس أنه السعادة الأسرية تبنى من خلال السفرات الكبيرة أو الهدايا الثمينة أو المناسبات الخاصة أو الاحتفالات السنوية، لكن المفاجأة أنه بعض الأسر يعني تمتلك كل هذه المناسبات ومع ذلك تعاني من ضعف الترابط أو كثرة الخلافات. وفي المقابل يعني نجد أسر يعني بسيطة ما بتملك كثير من الإمكانيات لكن أكثر دفء وترابط وسعادة. السبب غالبا مو في حجم المناسبات لكن في العادات اليومية الصغيرة اللي تتكرر باستمرار. أسبابها أول شيء التركيز على المناسبات الكبيرة وإهمال التواصل اليومي، انشغال أفراد الأسرة بالعمل والدراسة والأجهزة الذكية، الاعتقاد أن السعادة تحتاج إلى ميزانية أو تخطيط كبير، كمان قلة اللحظات البسيطة المشتركة بين أفراد المنزل وانتظار المناسبات الخاصة للتعبير عن الحب أو التقدير. طيب إيش يقول العلم في هذا الموضوع؟ أظهرت دراسات في علم النفس الأسري أنه العلاقات القوية لا تبنى عادة من الأحداث الكبيرة النادرة لكن من التفاعلات اليومية البسيطة والمتكررة، ويشير الباحثون إلى أن ما يسمى باللحظات الدقيقة الإيجابية مثل التحية لما الشخص يدخل البيت أو السؤال عن اليوم أو الجلوس لدقائق للحوار أو تناول وجبة مشتركة أو الضحك معا لها تأثير تراكمي كبير على الشعور بالأمان والانتماء الأسري. كمان توصلت أبحاث من جامعة هارفارد إلى أن جودة العلاقات الأسرية ترتبط بعدد من التفاعلات الإيجابية اليومية أكثر من ارتباطها بالمناسبات أو الهدايا أو الإنفاق المادي. ويشوف كمان المتخصصون أنه الدماغ لا يتذكر فقط الأحداث الكبيرة لكن بيبني شعوره بالأمان العاطفي من خلال التجارب الصغيرة والمتكررة اللي تؤكد للفرد أنه محبوب ومقدر داخل أسرته. اللي بيعاني من هذا الموضوع، دراسات قالت بعض الحلول زي تخصيص وقت يومي للأسرة حتى لو كان وقت قصير، إذا كنت مشغول أو عندك اهتمامات كثيرة أو عندك ضغط يومي كثير حتى لو 10 دقائق مع أفراد الأسرة بس تكون جيدة وبجودة عالية، هذا الوقت راح تفرق معك بشكل كبير. الحرص كمان على تناول وجبات واحدة أو وجبة واحدة مشتركة خلال اليوم أو الأسبوع، وكلمات الشكر والتقدير بتفرق معنا بشكل كبير. يمكن احنا تعودنا علشان خلينا اقولها كذا بالعاميه الميانه طايحه بين الاخوان بين الام وولدها وكذا، فبنفقد كلمه شكرا، ما بنقول كلمه شكرا كثير او التقدير بشكل كبير. فخلق هذه العادات الاسريه البسيطه بتفرق في هذا الموضوع وتعطي سعاده اكبر في هذا الموضوع. يعني في كثير من الاحيان ما بيتذكر الابناء قيمة الهدية اللي اشتريناها لهم لكن بيتذكروا انك كنت تسأل عن يومهم، كان في وقت جيد معهم، كان في ذكريات جميلة معهم. السعادة الأسرية غالبا لا تصنع في المناسبات الكبيرة ولكن في امور بسيطة ممكن تسبب سعادة اكبر.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
0: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
2: صبح ومساء على جدة أف أم.
3: كثير من الناس يقولوا انه اجمل شعور مو بالفلوس نفسها لكن في الاثر اللي تتركه عند غيرك. يعني ممكن تشتري شيء لنفسك تفرح بهذا الشيء، لكن في نفس الوقت الناس تقول انه سعادتكم بتكون او سعادتهم بتكون اكبر لما بيساعدوا شخص محتاج او يهدوا احد او يساهموا في اسعاد فرد من افراد العائله. فبرايك هل فعلا انفاق المال على الاخرين بيحقق سعاده اكبر من انفاقه على نفسك؟ وايش اكثر موقف حسيته او حسيت فيه بفرحه حقيقيه بعد ما أعطيت شخص غيرك أو أهديت شخص غيرك؟ وهل العطاء لازم يكون بالمبالغ الكبيرة ولا حتى الهدايا البسيطة أو المواقف الصغيرة تصنع نفس الشعور؟ كمان في الأسرة تحديدا، يعني هل تشوف أنه صرف المال على الأبناء أو الوالدين أو الزوج أو الزوجة بيعطي شعور مختلف عن شراء شيء لنفسك؟ والتوازن، يعني إيش التوازن الأفضل من وجهة نظرك؟ أنه الإنسان يدلل نفسه أول ويخصص جزء من دخله لإسعاد من حوله. يعني كيف ممكن الشخص يعمل هذا التوازن؟ في ناس تقول لا أنا ممكن أعطي وأعطي بالأشياء البسيطة، لكن أنا أول، يعني لما أجيب كل اللي أحتاجه كل الأشياء ومدلل نفسي على الآخر بعدين أبدأ في موضوع العطاء. أبغى أسمع رأيكم في هذا الموضوع على 012-647-7154 و012-649-5154.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
3: صبح ومساء على جدة FM.
4: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا في ساعتنا الثانية من صبح ومساء. نرحب بكم من جديد، فريق العمل من الإعداد والتقديم أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج معتز بخش. هل فعلا صديقي اللي بتسمعني

إنفاق المال على الآخرين يحقق سعادة أكبر من إنفاقه على نفسك؟ وإيش أكثر موقف حسيت فيه بفرحة حقيقية بعد ما صرفت على شخص غيرك أو أهديت شخص غيرك؟ معتز يقول حسيت إني مزنوق، بديت أنزنق في الفلوس.

0: الصرف على يعني الثاني يعني من الصداقة، فهذه يعني تقرب المحبة أكثر بينك وبين الإنسان اللي يعني تمشيها ويمشيك والصديق أو يعني قريب منك.
1: يعني أنت تتفق مع الموضوع أنه ينفق المال على الآخرين بيعطيك أنت سعادة أكبر؟
0: نعم، بس يعني
1: بس بتوازن قصدك.
0: أيوة، بأشياء مغيرة، ما أني أصرف على قولهم أموال يعني يعني طائلة، إذا كانت عندي أموال طائلة بعدين أقول ليت المصرف تندم بعدين، فأنا أصرف بالمعقول مو بالشيء اللي معقول.
1: يعني تشوف نعم. أن التوازن أفضل، وأنه الإنسان يعني يدلل نفسه أول وبعدين يخصص جزء لإسعاد من حول.
0: نعم، لأن أنا أقول بدل ما أصرف يعني أنا مثلا نقول مثلا بنصرف اليوم على واحد نعرفه يعني من معزة نقول بمقدار 300 إلى 400 ريال، أنا لو أعطيت هدية في الشهر أو في الأسبوع يعني هدية رمزية يعني عبارة عن رمز
1: أفضل من لا، العطاء مو مرتبط بمبالغ كبيرة، يعني أتوقع كذا أنه مو مرتبط ب إني أنا أعطي مبلغ كبير أو أصرف عليه لوقت طويل. ممكن العطاء يكون في موقف، ممكن يكون في شيء بسيط جدا.
0: أيوة، أقول لك يعني أنا مثلا لو أعطيه أو مثلا أهديه في الأسبوع في الشهر مرة هدية رمزية يعني توصل في القلوب أفضل من أني أنفق يعني انفاق بشكل يعني مستمر.
1: جميل.
0: يعني فالهدية أحس أن لها يعني حتى يعني تكون يعني يعني مداها يصل في القلوب أكثر من أني أعطيه وحال.
1: جميل يا محمد، يعطيك العافية، شكرا لك.
0: جميل، نشارككم بيوم.
1: أهلا وسهلا. طيب كمان اتصال معنا مشاعل، حياك الله، مساء الخير.
2: ألو،
1: حياك الله، أهلا وسهلا.
2: مساء الخير أستاذ مصطفى، أستاذ معتاد، فريق صفحة مصر والمستمعين جميعين، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك، أهلا وسهلا. مشاعل، قولي لي، إنفاق المال على الآخرين يعطيك سعادة أكبر من الأشياء اللي تصرفيها على نفسك؟
2: والله شوف، اليوم أنا الموضوع صراحة غريب، صدق غريب، من كثر ما هو غريب يعني صدق أو لا تصدق، إحنا أنا أحتاج أحد يجي يشرح لنا الحالة هذه، يعني أتمنى أن يكون فيه مختص يجي يشرح الوضع هذا لأنه صعب تفسيره.
1: لا، راح أقول رأي الدراسات العلمية في هذا الموضوع والمتخصصين كمان إيش قالوا في هذا الموضوع، لكن أبغى
2: أنا أحتاج واحد مختص.
1: لا، في أسباب وفي كل حاجة وتعرفيها يعني نهاية الحلقة اسمعيها، لكن أنا أسمع رأيك وتجربتك أنت.
2: إن شاء الله أكيد حكون آخر الحلقة، بس أنا بقول شغلة، أنا بقول بشكل عام وبعدين بتكلم عن نفسي. بشكل عام الطبيعي يعني كل إنسان يكون عنده تقدير لذاته أولا وثانيا وعاشرا، يكون عندك تقدير عالي واستحقاق، أنت تشوف نفسك تستحق دائما الأفضل. أنا ما يعني ما أبغى أقول يعني أغلط على مش أغلط، بس ما أبغى أتجاوز الأب والأم. أحيانا حتى الأب والأم، بعض الأباء والأمهات قديما والآن حتى يقول مثلا أنا عشت في مرحلة معينة صعبة، أنا حرمت نفسي من أشياء، وما زال يحرم نفسه من أشياء عشان يقدمها لأبنائه. هذا مش شيء غلط، بس أحيانا مع كثرة هذا الشيء يعني بعض الأبناء مش كلهم، وأنا مو مع أن الواحد دائما يبني على ردات الفعل، أنت من كثر ما تعطي من كثر ما تحرق نفسك أبنائك وبناتك يشوفون هذا الشيء واجبك، فخلاص ما عاد فيه تقدير ولا عاد فيه الإحساس هذا اللي يحسسك أنه أنت فعلا قاعد تحترق علشاننا، وهذا شيء غلط. أنا مع الإنسان أنه يقدر نفسه أول شيء، أقدر ذاتي، وثانيا ترى الدنيا قصيرة، العمر يعني الواحد ما يعرف، أنت لما ما تستمتع اليوم بالأشياء الموجودة معاك أنت ما تعرف بكرة موجود ولا لا،
1: مو أنا موجود ولا لا، على أنه كل مرحلة عند الشخص ممكن ما أي بالضبط، يعني في أشياء ما ترجع، إذا ما عملتها في هذا الوقت ما أقدر أعملها بعدين.
2: حتى الدنيا قصيرة ترى، يعني أنت ممكن تأجل أشياء تقول بعدين بسويها بعدين بسويها، تلقى نفسك خلاص في آخر المطاف أنت فعلا احترقت، يعني تحرق نفسك. انت ما سويت شيء ولا بسطت نفسك ولا استمتعت بحياتك.
1: يعني اللي فهمته منك التوازن مشاعل، في يعني بانه الانسان يدلل نفسه اول ويكون عنده الاساسيات والكماليات كلها، بعدين يبدا يفكر في موضوع العطاء للناس اللي حوله.
2: بالضبط، والفرحه والشعور هذا انا ليش اقول نحتاج مختص، لانه فعلا انا بالنسبه لي انا بتكلم عن نفسي، في سعادة غير طبيعية، في نشوة غير طبيعية. أنا أبغى أعرف إيش سر السعادة اللي يمجي. في ناس ممكن يجي يقول إنسان كريم، أنا أشوف إنه ما له علاقة.
1: في متعة، في متعة اسمها متعة العطاء، راح أتكلم عنها بعد شوي، وكيف كيف بتصير هذه المتعة يعني.
2: أنا اللي أبغى أوصله، لأنه في ناس قبل يتكلموا وقالوا موضوع إنه مادي وتقدم هدف، أنا أشوف إنه الموضوع المادي يشكل شغلة بسيطة مرة. الإنسان الكريم كريم النفس دائما، مش بس كرمه يكون بالمادة، لا كرم زي ما تفضلت، موقف، كلمة، دعم،

0: تصرف معين، وقفة معينة معك، هذا يدل أن الإنسان أصلا كريم، إنسان معطاء. وعلى فكرة أنا من الناس، ما أدري يمكن أحد يتفق معي يكون زي ولا لا، أنا من الناس اللي لما أعطي ما أنتظر ردة الفعل. في ناس ينتظر ردة الفعل، أنا ردة الفعل يعني ولا 1% تهمني. صرت أقدم الشيء عشان
1: بس ما ننكر مشاعر، لأنه ردة الفعل أحيانا تفرق.
0: أبدا، أنا بالنسبة لي والله ما أدري هذا شيء طبيعي ولا، عشان كذا أنا أقول لك.
1: يعني أنت مثلا لما تجيبي هدية لشخص وقدمت شيء لشخص معين، انت قلتي قدمتيها من خاطرك وفرحانة انك انت قدمتي هذا الشيء،
0: انا انبسطت.
1: اذا كان هذا الشخص كمان عجبته الهدية وانبسط فيها، او حلتي له مشكلة معينة وانبسط فيها وبين لك هذا الشعور، يمكن جيك سعادة اكبر.
0: انا بالنسبة لي والله ما تفرق معي 1%، ما ادري هل هذا طبيعي ولا لا. علشان كده اقول لك احنا الموضوع معقد، يحتاج مختص. انا والله العظيم ردة الفعل ما تهمني من زمان، يعني مش انه صار واعي ونضج وكذا، لا، بس انا صرت اسوي الشيء انا اسوي لنفسي، انا انبسط، احس بنشوه غريبه عجيبه. واصلا هو الانسان ترى لما يقدم شيء، الواحد اليوم لما تقدم شيء تعطي، انت بس تعطي احد في الشارع، انت تعطي اكيد والدك، والدتك، اخوك، ولدك، بنتك، صديقك. فانت رده الفعل هذه لما تكون من لما تعطي الشخص الصح حيكون في ردة فعل كويس أكيد للشخص اللي ينتظرها. بس بالنسبة للشخص اللي ما ينتظر، أنا أشوف إنه كرم نفس إنسان، هذا كريم نفس بطبعه. أصلاً الكرم هذا شيء هو تعود عليه، هو تربى عليه، عشان كذا يطلع في التصرفات كلها اللي يسويها.
1: جميل يا مشاعل، أنا أشكرك على مشاركتك، يعطيك العافية.
0: العفو، شكرا. صبح ما شاء، يعطيك العافية.
1: سهلة. شاركونا أصدقائي على 012-6477-154 و012-649-5154.

0: ويكند معي أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
2: صبح مساء على جدة اف ام.
5: ومكملين المشوار معكم اصدقائي، اهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا في السيارات او عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار في مواضيعنا لليوم. واحد من مواضيعنا الخوف من ارضاء الجميع داخل العائله وتاثيره على الصحه النفسيه. كثير من الأشخاص داخل الأسرة بيعيشوا تحت ضغط مستمر بسبب رغبتهم في إرضاء الجميع، يعني يحاول يرضي والديه، زوجته، أبنائه، إخوته، أقاربه في الوقت نفسه، يعني يشعر بالذنب كمان إذا رفض طلب أو وضع حدود معينة واضحة. مع مرور الوقت بيتحول هذا السلوك من تعاون ومحبة إلى عبء نفسي يسبب التوتر والإرهاق والشعور بعدم الرضا عن الحياة، وليه عدة أسباب. أولها

هل خوف من فقدان المحبة أو القبول؟ يعني بعض الأشخاص يعتقدوا أن محبتهم عند الآخرين مرتبطة بتلبية يعني الطلبات دائما، أو الموافقة على يعني تلبية الطلبات دائما، والتربية القائمة على إرضاء الآخرين. لما يكبر الطفل هو يسمع عبارات زي لا تزعل أحد، أو المهم الناس ترضى عنك، ممكن يتعلم أنه راحة الآخرين أهم من راحته الشخصية. الخوف من النقد أو اللوم واحد من الأسباب، يعني البعض يتجنب أنه يقول لا عشان ما يتعرض للانتقاد أو العتاب أو الخلافات الأسرية. كمان ضعف الحدود الشخصية، عدم القدرة على تحديد ما يستطيع الشخص تقديمه وما لا يستطيع تقديمه بيجعله يحمل أو يحمل فوق طاقته بشكل كبير. واحد من الأسباب اللي يمكن الأكثر فعالية أو مؤثرة في هذا الموضوع الرغبة في الظهور بصورة الشخص المثالي، يعني محاولة الظهور كشخص لا يخطئ أبدا أو ما بيرفض أو ما بيقصر مع أي شخص بتجعل الإنسان تحت ضغط متراكم، وهذا الموضوع بيسبب ضغط نفسي كبير مع الوقت. وفي بعض الحلول لهذا الموضوع، لازم نعرف أنه إرضاء الجميع مستحيل، حتى أكثر الناس لطفا ما يستطيع كسب رضا الجميع طوال الوقت، ونتعلم نقول لا بطريقة مهذبة. الرفض المهذب مو قسوة ولا عقوق، بل مهارة صحية بتحمي الإنسان من الاستنزاف. والحدود، الحدود جميلة، وضع حدود واضحة، يعني تحديد الوقت والجهد والطاقة اللي ممكن تقديمها للآخرين من غير الإضرار بالنفس. كمان التفريق بين المساعدة والتضحية المستمرة، المساعدة سلوك صحي، التضحية الدائمة على حساب النفس ممكن تؤدي إلى الاحتراق النفسي. كمان الاهتمام بالاحتياجات الشخصية، أنه نخصص وقت للراحة، للهوايات، للصحة النفسية، هذا ما يعتبر أنانية لكن ضرورة للاستمرار. كمان تشير دراسات في علم النفس أنه الأشخاص اللي يعانوا بما يسمى إرضاء الآخرين المفرط يكونوا أكثر عرضة للتوتر المزمن والقلق والإرهاق العاطفي وانخفاض الرضا عن الحياة. كمان وجدت أبحاث أنه الأشخاص اللي بيمتلكوا حدود شخصية واضحة ويتمتعوا بالقدرة على الرفض عند الحاجة يتمتعوا بصحة نفسية أفضل وعلاقات أكثر استقرار على المدى الطويل، لأن العلاقات الصحية ما بتقوم على التضحية المستمرة لكن على التوازن والاحترام المتبادل. يعني المفارقة أن الشخص اللي يقضي حياته يحاول يرضي الجميع ممكن يجد نفسه في النهاية مرهق، غير راضي عن نفسه، وممكن لا يحصل حتى على الرضا اللي كان يبحث عنه عند الآخرين. عشان كذا بيأكد كل المختصين أنه الإنسان مو مسؤول عن إسعاد كل من حوله، لكن مسؤول عن التعامل معهم باحترام وعدل، مع المحافظة على صحته النفسية وحدوده الشخصية. لأنه في الآخر لما ترهق نفسك لإرضاء الجميع ممكن تخسر الشخص الوحيد اللي يحتاج رعايتك أيضا، اللي هو أنت. يعني شخص إذا طول الوقت هو بيضحي وطول الوقت هو بيبدل الأشخاص اللي حوله على نفسه، بيوصل لمرحلة ما راح يقدر يقدم لهم شيء ولا يقدر يقدم لنفسه شيء بسبب هذا الإرهاق النفسي. هذا كان موضوعنا عن الخوف من إرضاء الجميع داخل العائلة وتأثيره على الصحة النفسية.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هوا جدة اف ام. هل فعلا انفاق المال على الآخرين بيحقق سعادة أكبر من انفاقه على نفسك؟ وإيش أكثر موقف حسيت فيه بفرحة حقيقية لما أعطيت شخص شيء أو هديت شخص حاجة معينة حتى لو كانت حاجة بسيطة؟ يلا خلينا ناخذ اتصالاتكم معنا. محمود حياك الله.
3: أستاذ مصطفى السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والله مسهلا. أنا بحييك على يعني على الطرح بتاع اليوم، لأنه بصراحة في يعني كتير بيقع فيه وبيفهموا مفهوم السعادة بتاعته غلط، فخلينا هنتكلم في الجزئية بتاعت الأشخاص اللي هم يعني بيحبوا الإنفاق. فإحنا عندنا الإنفاق نوعين، في إنفاق مرشد وفي حاجة اسمها السفاهة في الإنفاق. فترشيد الإنفاق ده إن أنا بنفقه في في للأشخاص المحتاجين للإنفاق، تمام؟ إن أنا ليا صديق احتاجني في وقت، احتاجني في زنقة، أخ أخت أيا كان سين من الناس محتاج، فأنا أعطيته، فهنا أعطاني سعادة دايمة وأعطاني حفظ الجميل عند الشخص وأعطاني مودة دايمة ما بيني وما بين الشخص، وفي الآخر أجرت عليه، تمام؟ ده الإنفاق المرشد اللي هو الإنفاق اللي في موضعه.
2: نعم.
3: ماشي. فده بيدخل سعادة حقيقية للإنسان بتستديم معه طول عمره طول ما هو عايش، وبتدي له مودة. نعم. ومحبة ما بين الناس وبيؤجر عليها.
2: نعم.
3: في بقى سفاهة الإنفاق، إن أنا راجل بحب المنظرة، أقعد مثلا في كافيه، أقعد في مكان، وأقعد على مدخل مطعم مع أصحابي الشلة اللي جاية كلها، لا الحساب عندي علشان أيوة يا باشا، الباشا جاي، الباشا البي راح، واخد
2: النية
3: سعادة لحظية.
2: النية والمقصد.
3: أيوة. فأخد سعادة لحظية بيصحبها بعد كده ندم وحسرة، إن أنا بعد ما بيخلص الإنفاق أو بتخلص فلوسي أو بتقل أو ما أقدرش أنفق على الأشخاص دي زي ما أنا تعودت إن أنا أنفق، هم بيبتعدوا عني لأن أنا خلاص الغرض من قربهم مني راح. فبالتالي هنا بترجع لك بقى الحسرة والندامة، وما بتؤجرش، انت بتاخد ذنب على ان انت سفيه في الإسراف.
2: اتفق معاك جدا في الجزئية.
3: فلازم الناس تفهم النقطة دي علشان يقدروا يفرقوا ما بين السعادة الحقيقية الدايمة وما بين السعادة اللحظية، والإنفاق السليم من الإنفاق السفيه. فده اللي أنا كنت عايز يعني ايه أوضحه. حقيقي موضوعك النهاردة كويس جدا وجميل جدا، لأن في ناس بيلتبس عليها الأمر وبتستمتع بالسعادة اللحظية دون عمل حساب للحسرة والندم اللي بتيجي بعد كده، بعد ما الإنسان بيفلس أو دخله بيقل أو أنه ما يقدرش يقوم بعملية الإنفاق دي.
2: جميل.
3: وفي الآخر ما فيش أي مردود شخصي عليه هو من الإنفاق ده. فأنا بحييك جدا وبحيي الطاقم كله وكل المستمعين، وتحياتي لحضرتك وكل عام وانتم بخير.
2: وانت بخير وشكرا لك على مشاركتك محمود، يعطيك العافية.
3: تحية.
2: طيب، في دراسة علمية عن السعادة والإنفاق على الآخرين. الدراسة تضمنت أكثر من تجربة، يعني في واحدة منها أعطوا مجموعة من الطلاب مبلغ بسيط، هذا في أمريكا، بعضهم أخذ 5 دولارات وبعضهم 20 دولار، بعدين قسموها على مجموعتين. مجموعة طلب منها تصرف المبلغ على نفسها زي تشتري قهوة أو شيء شخصي، ومجموعة ثانية طلب منها تصرف المبلغ على شخص آخر زي شراء هدية بسيطة أو التبرع بهذا المبلغ. في نهاية اليوم رجع الباحثون وسألوا المشاركين عن مستوى سعادتهم. المفاجأة أنه الأشخاص اللي صرفوا المال على غيرهم شعروا بسعادة أكبر من اللي صرفوه على أنفسهم حتى لو كان المبلغ بسيط. والأهم أنه الفرق ما كان في حجم المبلغ، كان في اتجاه الإنفاق، هل كان لنفسي فقط أو كان لإسعاد شخص آخر. والدراسة تقول لنا هنا يعني نقطة مهمة جدا، أحيانا نحن نظن أن السعادة تيجي لما نشتري لأنفسنا شيء نبغى، وهذا طبعا صحيح جدا، لكن أثره قد يكون مؤقت. أما لما يكون المال سبب في فرحة شخص آخر، خصوصا من العائلة أو شخص نحبه أو شخص قريب مننا، فالشعور يكون أعمق، لأنه الإنسان ما بيشعر فقط أنه اشترى شيء، لكن بيشعر أنه صنع أثر. طيب، وفي سياق الأسرة هذا يفسر لنا ليش دائما الأب والأم أحيانا يفرحوا أكثر بشراء شيء لأبنائهم من غير شراء شيء لأنفسهم، وليش هدية بسيطة للأم أو للأب ممكن تعطي صاحبها شعور أكبر من قيمتها المادية. يعني الخلاصة الجميلة، المال ما بيصنع السعادة دائما، لكن طريقة استخدامه ممكن تصنع فرق كبير. خلينا نروح الفاصل أصدقائي، مكملين المشوار معكم، لا تروح بعيد.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. حياكم الله في يلا انطلق
2: في الزحمه.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمه معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: امسية نهاية الاسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح واغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
4: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
5: جدة اف ام على هواك.
6: صبح ومساء على جدة اف ام.
7: طيب احنا كذا اصدقائي نكون وصلنا معكم الى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء. تكلمنا اليوم على انفاق المال على الاخرين، هل بيحقق سعادة اكبر من انفاقه على النفس؟ سمعنا ارائكم، سمعنا مشاركاتكم، شكرا لكل اللي تواصلوا معنا، سمعنا كمان اراء الدراسات العلمية وخلاصة هذا الموضوع، شكرا لكل اللي تواصلوا معنا، كل اللي تفاعلوا معنا، كل اللي كانوا معنا على تطبيق سعودي راديو بلس. تقدروا تحملوا هذا التطبيق من الأب ستور أو الجوجل بلاي وتكون معنا بالصوت والصورة. كذا أصدقائنا كنا وصلنا لختام حلقتنا، نلقاكم بإذن الله غدا في حلقة جديدة. وهذه أجمل تحية من فريق العمل، من الإعداد والتقديم كنت معكم أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج معتز بخش. في أمان الله.

0: جدة اف ام على هواك. الحدث الاكبر والقصة الاجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الاحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق

0: أودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: في 60 ثانية.
2: غدا الأنظار تتجه نحو الحدث الرياضي الأضخم، انطلاق مونديال 2026 في 3 دول وبمشاركة تاريخية ل48 منتخبا. ابتكار يقود الغد. مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تطلق مجلتها الاستراتيجية لترسم ملامح عصر الطاقة والتقنيات النووية. تحت شعار التميز والريادة، جامعة أم القرى تفتح أبواب المستقبل لخريجيها وتستعرض آفاق قطاع السياحة في ملتقى المهنة والابتكار. من قلب الرياض، 106 مواهب وطنية يقتحمون العالمية ويضعون بصمتهم في سيفن دوغز، أحد أضخم الإنتاجات السينمائية بالمنطقة. وختاماً، من هدية بسيطة إلى صرح ثقافي، ماجد الغامدي يخلد تاريخ التصوير ب2300 قطعة نادرة في متحف الكاميرا.

0: جدة اف ام على هواك. لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من لمسة جمال على جدة اف ام. بإذن الله رح أكون معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج معتز بخش. وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. اليوم بإذن الله مستمعين الكرام ما رح نبتعد شوية عن عمليات التجميل، الناس اللي مش حابة تعمل عمليات تجميل، ورح نتكلم عن إبر النضارة والبوتوكس والفيلر وفوائدها ومضارها وكيفية استخدامها. وأيضا رح نتكلم عن تأثير الألوان على النفسية والبيئة المحيطة لنا. طبعا رح نتكلم عن هذه الألوان كيف ممكن تؤثر على مزاجنا، وهل بالفعل لها، يعني خلينا نقول أنه لها تأثير كبير على تصميم الملابس، على تصميم المنازل، على أيضا أماكن العمل، وكيف ممكن تأثر على نفسياتنا وتشعرنا طبعا بالراحة والنشاط. وأخيراً في فقرة التغذية رح نتكلم عن أهمية البروتينات لصحة البشرة والشعر. طبعاً اليوم رح نتكلم مثل ما ذكرت أنه أهمية إبر النضارة، عن البوتوكس، عن الفيلر، كيف ممكن أستخدمها، متى أحتاج لها، والعمر المناسب لاستخداماتها. كل هذا وأكثر رح تنضم إلينا أكيد الدكتورة سهاد محمد هندي، استشارية الجلدية والحقن التجميلي والليزر. دكتورة أسعد الله أوقاتك، ويا أهلا وسهلا فيك معنا.
2: يا اهلا وسهلا بك استاذ ريهام وجميع المستمعين.
1: يا هلا فيك يا دكتوره. طبعا احنا شويه اليوم حنبعد عن عمليات التجميل للناس اللي يمكن ما تحب عمليات التجميل او ما تحتاجها، يمكن يعني رح نتكلم عن ابر النضاره. دائما بنسمع يعني ابر نضاره ولها مسميات جدا كثيره الان اصبحت. طيب انا بنتكلم ايش هي ابر النضاره، او ما المقصود بابر النضاره اللي بنسمع عنها الان في السوق؟
2: نعرف إيش معنى النظارة.
1: نعم.
2: النظارة هي يعني إن تكون عندك بشرة جميلة مشدودة متوحدة في اللون، ما فيها تصبغات، تجاعيدها خفيفة مشرقة. إبر النظارة بتشتغل على هذا العامل، على تحفيز النظارة، على تجديد الخلايا، على إشراقة البشرة، على ترطيبها، وعلى إضافة نوع من البريق لها. فهذه هو أساس عمل إبر النظارة.
1: نعم. طيب لو جينا نتكلم يعني الآن مثلا بنسمع أنه في إبر الجوري، إبر العنبر، إبر الباربي، إبر يعني بصراحة لها مسميات جدا كثيرة يعني بصراحة، وأنا ماني عارفة إيش ممكن يعني أحتاج أنا في مثلا في عمري.

0: في سني، هل فعلا احتاجها او ما احتاجها، ايش فوائدها وايش استخداماتها. خلينا اول مره ناخذ ايش فوائدها.
1: طيب الأسماء والمسميات التجارية هي مجرد أسماء لماعة، يعني جذابة، تجذب زي ما بنقول الإنسان لهذا النوع من الإجراء.
0: نعم.
1: فالسيدة اللي بدها مثلا نظارة فيقولوا لها إبرة الجوري، إبرة العنبر، إبرة يعني إيش ما يسموها الماسية والإبر الذهبية، هذه كلها مسميات تجارية ما لها يعني ما لها هدف أو معنى علمي.
0: نعم.
1: ولكن الأصل في إبر النظارة هي إيش المواد الطبية اللي تحتويها، وبالإضافة إلى ذلك إيش يعني عمل هذه المواد في داخل جلد الإنسان. فإحنا ما بنقول إبرة سو، إحنا بنقول الإبرة اللي ممكن تخفف التصبغات أو تدي ترطيب للبشرة، أو الإبر اللي تساعد على شد البشرة وتحفيز مثلا الكولاجين، الإبر اللي تساعد على تخفيف المسام، وما بنقول سد المسام نهائيا ولكن تخفيف ظهورها. فهذه المغزى من استخدام هذه الإبر، إبر النظارة.
0: بس يعني للأسف
1: تجارية، مسميات تجارية ما نتدخل فيها.
0: مو المشكلة يعني دكتورة المسميات التجارية هذه إنه بنسمع عنها، مثلا أنا بروح بفكر إنه إبرة النظارة هذه سحر، يعني إنه خلاص أنا حخرج من عند الدكتورة يوم يومين وخلاص، يعني حصير واحدة تانية، فعلا بشرتي حتكون خالية من التصبغات، بشرتي حتكون مثلا ما فيها أي مسامات، ما فيها أي حبوب. يعني هذا عارفة، يعني هذا المصطلح يمكن المنسوب إلى الإبرة هو اللي بيعطيني هذا الإيحاء إن أنا خلاص يعني حيصير بشرتي واو مرة حلوة.
1: أشكرك على هذا السؤال، لأنه فعلا هذا مغزى الحوار. البشرة تحتاج إلى عدة جلسات وعدة إجراءات. الجمال والنظارة ما هي مسألة جلسة وإجراء واحد، هي عبارة عن تركيبة يعني متكاملة وخطة علاجية متكاملة للسيدة عشان تظهر بمظهر أنيق وراقي وكمان نضر في بشرتها. فإحنا لما بنقول إنه الإبرة المسمى الفلاني بتديك نتيجة 100%، ما في شيء أبدا في علم الطب يعطي نتيجة 100% من مرة واحدة، مستحيل مستحيل. فالإبرة النظارة تحتوي دائما على مادة الهالورونيك أسيد المفكك، اللي هو الفيلر اللي يسمون مخفف أو المفكك.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى مادة مثلا البي دي آر إن اللي هي السالمون، وهذه لها غرض معين إنها في تجديد وتنشيط الخلايا. في مادة مثلا الترانسكساميك أسيد، وأنا بقول مواد طبية، هذه تساعد على تخفيف التصبغات. مادة النيسينوميد اللي هي فيتامين سي بتساعد على تجديد الخلايا وتخفيف التصبغات. فالهدف من كل مادة بنضيفة أو مضافة أو موجودة في إبر النظارة لها غرض طبي إحنا بنستخدمه. فما في إنسان يعني إحنا مو قص ولزق أو كوبي بيست، فكل حالة وكل
0: أو فلتر خلينا نقول
1: بالضبط، ما إحنا فلتر وجميل. في إبرة الفلتر، في إبرة سمينا إبرة الفلتر،
0: أنا فعلا هذه سمعت عنها.
1: أيوة، في إبرة الفلتر، ما في شيء اسمه إبرة الفلتر. الفلتر هو فقط التكنيك اللي محطوط في التكنولوجي إنك بتعملي تصفية للبشرة، أما ما في إبرة واحدة، جلسة واحدة، مادة واحدة أو حتى متعددة تديك هذه النتيجة. هذه لازم من وعي المجتمع وتنبيه السيدات لهذا الموضوع.
0: نعم.
1: فالموضوع يعني محتاج إلى عدة جلسات ولا عدة أنواع،
0: وحسب يعني نوع البشرة والإجراء والمتخذ يعني وسن المريضة كمان.
1: بالضبط، سن المريضة، حالتها الصحية، حالتها الاجتماعية. في سيدات كثيرة يعني يتعرضوا للشمس، يتعرضوا للحرارة أو حتى المدخنات، أو اللايف ستايل عندهم دائما يكون أوت دور. هذه كلها البشرة بتتعرض إلى عوامل خارجية تؤدي إلى تكسير الكولاجين، إلى تغميق الجلد، إلى زيادة التصبغات.
0: نعم.
1: إلى بهاتة الجلد، يعني قلة الترطيب والجفاف. فهذه تحتاج إبر نظارة مختلفة عن سيدة يعني دائما موجودة في البيت أو معتنية ببشرتها، تستخدم الروتين اليومي، حياتها اللايف ستايل هادئ، فتختلف من سيدة إلى أخرى. ما نقدر نحكم أن نعمم بإبرة واحدة على جميع الفئات العمرية.

0: وكمان الاجتماعي.
1: طيب دكتورة بصراحة يعني من هم الأشخاص اللي خلينا نقول أكثر استفادة باستخدام هذه الإبر؟ هل يعني مثلا لسيدة صغيرة في السن أو لسيدة كبيرة في السن؟
0: أنا من رأيي الشخصي إبر النظارة يقدر يستفيد منها الجميع.

0: وضعها، وإلى ما إن شاء الله الأمر يعني ممتد. يعني السيدات ما شاء الله أنا أشوفهم في منتصف الستينات وبشرتهم أربعينية، وفي يعني بشرات ما شاء الله عندها القابلية إنها تتجدد وإنها تترطب يعني جلسة أو جلستين. في السيدات نحتاج إن نكرر الجلسات أكثر من 3 إلى 4، ودائما البروتوكول أو القاعدة المعتمدة إننا نعمل جلسات النضارة متعددة، يعني جلسة وبعدها بثلاث أسابيع جلسة أخرى، وبعدها بثلاث أسابيع الأربع أسابيع جلسة ثالثة، وبعد كده كل مثلا 6 أشهر أو كل 8 أشهر بنعيد الجلسة بنوع مختلف أو نفس النوع من الإبر.
1: نعم. طيب نتائجها يا دكتورة كم بتدوم؟ يعني أنا مثلا في ناس بسمع كثير إنه والله أنا عملت إبرة نضارة الأسبوع الماضي وما صراحة أعطتني فايدة إلا بس أسبوع وخلاص، يعني ما حسيت وجهي إنه هو تحسن. يعني فحضرتك قلتي يعني إنه احتاج أكثر من جلسة، طيب نتائجها بعد مثلا أخذ كورس معين من الإبر هذه قديش ممكن يستمر؟
0: مثلا إبر النضارة اللي تحتوي على مادة الهالورونيك أسيد المخفف المفكك دائما تعطينا نضارة في خلال الأسبوع الأول للأسبوع الثاني. نشوف وجه كده ممتلئ نضر كأن الإنسان نام 8 ساعات 10 ساعات، البشرة مرتاحة. ما يدوم أكثر من 6 أسابيع، ما يدوم أكثر من 6 أسابيع. لكن إبر السالمون في بداية الأسبوع الأول والثاني ما تشوف السيدة أي تغير أو أي نتائج.
1: نعم.
0: ولكن لأن السالمون مادة حيوية بتشتغل اللي هي DNA للسالمون اللي هو 95% مشابه للDNA في الجسم البشري، فهنا بيبدأ يشتغل على الخلية نفسها فيصير عندنا نوع من إعادة تجديد الخلية، فهذه مسألة تحتاج وقت وتعطي نتيجة أطول.
1: نعم.
0: طيب تعتمد على نوع الإبرة كمان.
1: طيب دكتورة هل الإبرة البلازما اللي بياخدوها من الدم تعتبر أيضا يعني من إبر النضارة ولا طبعاً تعتبر إبر علاجية؟ يعني
0: هي البلازما تقدر تعتمديها كشيء كحلين، يعني علاجي وتجميلي. الجميل في البلازما إنها مادة طبيعية من جسم الإنسان. أنا دائما أمزح مع مراجعاتي وأقول لهم منكم وإليكم والسلام عليكم.
1: يعني فعلا هي تأخذ من الدم وبترجع لها تاني.
0: بالضبط، هي مأخوذة من جسم الإنسان ذاتية، فما نخاف منها من أي تأثير جانبي. بتوضع تانيا في منطقة الجسم المحتاجة للتجديد والترطيب والتقوية يعني الخلايا، وبتعطي نتائج جميلة. بالعكس إبر البلازما تعتبر أول إبر النضارة استخدمها يعني الطب التجميلي، فهي تعتبر الإبرة الأولى وإلا ما نستغنى عنها. يعني في كل الاحتمالات نقدر بأمان نحطها تحت العين، نقدر نحكم بها منطقة الشفايف، نقدر نحكم بها الوجه كله، الرقبة، منطقة اليدين، أي منطقة في الجسم آمنة مطمئنة ما تخافي منها.
1: نعم.
0: ونتائجها رائعة.
1: نعم. طيب دكتورة يعني أنا في سؤال بصراحة حابة أسأله، يعني في بعض السيدات أو خلينا نقول الفتيات عندها مثلا أكثر من مشكلة، تحتاج مثلا لإبرة نضارة، تحتاج لإبرة فيلر، تحتاج لبوتوكس، هل يمكن عمل أكثر من إجراء في وقت واحد؟ يعني أنا أقول للمريضة مثلا أنه لا أنت تحتاجي مو بس إبرة نضارة، أنت مثلا عندك مثلا خفسات في الوجه ممكن تعدليها بالفيلر، مثلا عندك تجاعيد في الجبهة ممكن نعدله كمان بالبوتوكس عشان تكتمل النتيجة.
0: صحيح، الإنسان صورة جمالية متكاملة.
1: نعم.
0: فإحنا ما بنعتمد على الطبقة الخارجية من الجلد فقط اللي إحنا نبغى نلمعها، إحنا بنعتمد على النسيج الداخلي والطبقة الدهنية في جسم الإنسان، بل بالعكس كمان على التركيبة العظمية اللي تحت هذه الطبقات. فإحنا لما نجي يعني ندرس الوجه السيدة فلازم نشوف كل الأجزاء الموجودة، كل الأشياء اللي نحتاج إلى تحسينها. فمثلا لو عندها التجاعيد لازم نعمل البوتوكس لنريح العضلة فتخفف التجاعيد، سواء في الجبين أو بين الحاجبين أو في يعني عند حوالين العين أو في منطقة يعني الفم خط الابتسامة، فهذه كلها نقدر نصححها بالبوتوكس. الفيلر لو يعني الإنسان عنده ضمور ونقص في الدهون فلابد إبرة النضارة ما تعمل، البوتوكس ما يعمل، لابد أن نتدخل بالفيلر.
1: خاصة يمكن للناس اللي عاملين مثلا أخذين إبر التخسيس أو اللي عاملين تكميم.

0: أو جس معدة
1: أو اللي دخلوا في دايت حاد أو مروا بأزمة صحية حادة أو أزمة نفسية حادة وانتهوا بوجه دابل ضامر ساقط مرهق، فهذه لابد أن نتدخل بالفيلر. نعم. بتكنيك معين بسماكة معينة في مناطق جلد معينة عشان نعمل امتلاء ورفع للجلد. بعد كده تيجي دور إبرة النظارة، فالمسألة متكاملة. بوتوكس وفيلر، أنا أفضل في عيادتي أعمل البوتوكس والفيلر أولا، وبعد كده أفضل أن أعمل أجهزة أو أنه كمان إبرة النظارة، فهذه مكملة كأني بأرسم لوحة وأعمل التاتش عليها أو الرتوش الجميلة بإبرة النظارة في نهاية اللوحة. فإحنا لازم نبدأ بالتدريج ونعطي لكل منطقة حقها في التصحيح عشان نعطي منظر جمالي أفضل وأجمل.
0: أكيد يعني نوصل للنتيجة اللي إحنا حابينها، يعني النتيجة ناقصة أنت ما حتكوني راضية. طيب دكتورة، لو جينا نتكلم عن المضاعفات أو المخاطر، كثير دائما بنسمع إنه إبر النظارة مثلا هل فيها مضاعفات، هل فيها مخاطر؟ بالنسبة للبوتوكس يعني في بعض الأطباء خلينا نقول أو قل القليل أنا بقول ممكن مع البوتوكس بيصير ارتخاء للجفن وبيعمل مشكلة صراحة لبعض السيدات. أيضا الفيلر ممكن يهاجر بعد فترة، ممكن يكون محقون غلط. أنا بنتكلم عن مضاعفات سواء كانت لإبر النظارة أو الفيلر أو البوتوكس.
1: يا عزيزتي ريهام، التقنية الطبية والإجراء الطبي إلا يعمل بطريقة صحيحة ومن طبيب متخصص في دراسته وفي علمه في خبرته، دائما دي المضاعفات تكون أقل ما يكون، ولكن مو معناها إنها ما تحدث، فهي ممكن إنها تحدث لأي يعني ممارس صحي بيمارس هذا الإجراء. حتى في كبار المدربين لحقن الفيلر والبوتوكس ممكن تصير عندهم مضاعفات، ولكن أنا أقول البوتوكس لما يحقن في النقاط المعينة اللازمة لشد أو رفع الحاجب فهي تعطي منظر جمالي طبيعي من غير أي ارتخاء في العضلة. لكن قبل إحنا ما نحقن لازم نعرف التاريخ المرضي للسيدة، هل السيدة تعاني من أي أمراض صحية، هل أصيبت مثلا بالعصب السابع، هل عندها ارتخاء عضلي في أي منطقة مثلا في الوجه من قبل، هل هي عندها مرض يسموه مايسينيا جريفيس اللي هي منطقة تراخي العضلة، هل السيدة تعاني من أمراض الغدة الدرقية. هذا التاريخ المرضي أساس العلم والتجميل، فلازم نعرف الأساس الصحي للمرأة وبعد كده نحكي. إذا حقنت مناطق صحيحة السائد يعني أو زي ما نقول إحنا الأثار الجانبية قليل جدا جدا حدوثها. ممكن تقولي لي تأخر نتائج ظهور عن تخفيف التجاعيد، أقول لك نعم تختلف من شخص إلى آخر. ناس تظهر عندهم ما شاء الله النتائج في 3 أيام وناس 5 أيام وناس 10 أيام، وهذا اختلاف طبيعي ما في أي
0: عموما فرق. يعني البوتوكس دائما كثير من الطبيبات والأطباء بيقول لك يعني حتى الرتوش بعد 10 أيام.
1: أيوة يعني الرتوش إذا احتجناها تصير بعد 10 أيام. ثانيا أما بالنسبة للفيلر المهاجر، هذه كلمة استحدثت لأنه الفيلر أصلا ما وضع في منطقته الصحيحة. الفيلر مادة هلامية إذا وضعت في منطقتها الصحيحة ما تهاجر، وبالعكس هي تتكسر. يعني إذا وضعت في الشفاف في المنطقة الصحيحة نادر جدا ما تهاجر، ولكن لو انحطت على أطراف الشفاف وحدودها زي ما بيسموا تحديد الشفاف طبعا حتهاجر لأنها ما انحطت في المنطقة الصحيحة. فالطبيب الصح هيعمل الإجراء الصح، فهي مسألة مو مهاجرة، هي مسألة عمل الإجراء الطبي صحيح وبطريقة صحيحة.
0: المشكلة دكتورة مو بس في الشفايف، يعني مثلا الآن حقن الفيلر تحت العين يقول لك بعد فترة ممكن ينزل على الخد يعني ويصير في تجويف كبير في العين، ممكن في الخد يعني مع النوم أو الضغط الزايد ممكن يهاجر أو يروح أماكن ثانية وينزل. فهذه يعني المشاكل اللي دائما متداولة يمكن بين السيدات.
1: صحيح، هو اختيار النوع المناسب من الفيلر للمنطقة المناسبة في الوجه هي اللي تحدد هل هو بعد كده حيكون إجراء صحيح ما في مشاكل أو بعد ما مضاعفات، أو إنه حيكون إجراء يعني حيدخلنا في متاهات مثلا أخرى بعد ذلك. الفيلر اللي تحت العين ما نستخدم غير الفيلر الخفيف إلا له نسبة معينة من الهالورونيك أسيد، ونضعه بطريقة معينة وبكمية معينة، وننبه السيدة إنها دائما هذه المنطقة ممكن تنتفخ، ممكن تتورم، لأنه الفيلر مادة عندها قابلية لجذب الماء، فممكن يصير فيه انتفاخ بسيط في المنطقة يتخف بالتدريج، ممكن يصير فيه احمرار، ولازم ننبه لذا الشيء. بالنسبة للخلود الخدود، لو نحط الفيلر بالسماكة القوية السميكة فإنه إزاحته أو هجرته تصير خفيفة، ولكن نقول لكل حالة شواذ، وممكن تصير في بعض الناس وعلاجها بسيط،
0: اللي هو التذويب. طبعا
1: التذويب أيوة، وبعض الأجهزة ممكن تساعد في عادة يعني وضع الفيلر في منطقة صحيحة.
0: يمكن كمان يا دكتورة في بعض، أنا شفت يعني في العيادات بعض السيدات بيعانوا من تكتلات في منطقة الشفايف بسبب الفيلر، وبيتقولك أنا دوبتها أكثر من مرة وما هي راضية تروح، والدكتور مثلا قال لي إن هي خلاص يعني الفيلر هذا مستحيل يروح وبتتغلغل في الأنسجة، وإنه مين قال لكم إنه يعني الفيلر يذوب أو لا. أنا بصراحة حابة أعرف هل هو الفيلر فعلا يذوب إذا كان هو من الأنواع المستخدمة، اللي هو مش الفيلر الدائم. أنا ما أتكلم عن الفيلر الدائم، أنا أتكلم عن الفيلر اللي إحنا دائما بنحقنه. هل ممكن فعلا بعد فترة يختفي ولا يبقى منه أجزاء؟
1: الفيلر على آخر دراسات حدا يعني شفناها وقرأناها يقول حتى بعد 5 سنين تبقى بقايا بسيطة منه في النسيج الجلدي. نعم. تبقى بقايا بسيطة بسيطة جدا، ولكن مو كل الفيلر، لأنه الفيلر مادة هلامية قابلة للتكسر، قابلة للتكسر. فمثلا السيدات اللي يكون عندهم تكتل في الشفايف، للأسف بعض السيدات يبغوا تحقني 3 إبر والإبر السميك، وبعض الأطباء للأسف يجاروا رغبة المراجعة مو فائدتها.
0: والله أنا كنت حابة أتكلم صراحة في هذا الموضوع،
1: يعني أنا أعتذر لمن يسمعني إذا كان الكلام يعني يوصل لبعض الأشخاص بطريقة أخرى، ولكن هذه الحقيقة،
0: هذه فعلا
1: يعني
0: حقيقة.
1: بعض الأطباء يجاروا رغبة المراجعة لكن ما يجاروا مصلحتها الطبية. فلما تحقني فيلر سميك أو فيلر متعدد أو فيلر فوق فيلر أو حتى إبرتين أو 3 في نفس الوقت على نفس المنطقة، لابد أنها تؤدي إلى تكتلات، حتى لو ما صارت من الحقن تصير من حركة العضلة، حركة الشفايف. عضلة الشفايف عضلة دائرية وهي تنقبض وتنفتح مع كل حركة للفم، فلابد أنها يكون لها سبحان الله انقباضات مختلفة وتعمل تكتلات. فإحنا بنقول أنه الإجراء الصح انعمل في المنطقة الصح في الطبيب اللي عارف إيش بيعمل. ولو حدث تكتلات فهنا حتى إذابتها ما بتصير على مرة واحدة، بل بالعكس على مراحل.
0: والله فعلا يعني أنا بشوف ناس كثير بتقول لي أنا عملت يعني إبرة تذويب 2 و3 و4 حتى توصل لي يعني الشكل الطبيعي اللي كانت عليه قبل الحقن.
1: بالضبط، إحنا بنتابع الفيلر إننا بنحقن المناطق الأكثر تكتل وبننتظر عليها فترة يعني أسبوع ل10 أيام ونرجع نحقن تاني.
0: رتوش يعني لو كانت تحتاج؟
1: لا هي مو رتوش، هي إذابة علاجية للحالة، لأنه كمان مسمى الرتوش إلا دخل في علم التجميل كل شيء لازم نعمل له رتوش، هذا مو صحيح. مو كل شيء لازم نعمل له رتوش، مثلا البوتوكس إذا كان بيرفكت أو مثالي
0: خلاص ما
1: نحتاج نضيف له. أيوة نفس الشيء الفيلر ما له رتوش أصلا، لأنه الإبرة أنت بتستخدميها في ساعة استخدامها والمفروض إنها ما تبقى عندك لمدة طويلة، هذا الشيء الطبيعي. كل إبرة تكون مخلقة لنفس الشخص، ما تستخدم لشخصين
0: أكيد.
1: فقط شخص واحد يعني. هي في أشياء للأسف دخلت فيها مسمى تجاري وتلاعب لغوي في المسمى التجميلي عشان تعطي مردود،
0: خلينا نقول ترند.
1: ترند بالضبط، تدي ترند وتجذب أكثر يعني عدد من الناس لهذه المادة.
0: والله يعني الحديث يطول صراحة دكتورة في هذا الموضوع يعني، وفي خلينا نقول فوائد واستخدامات الفيلر والبوتوكس وإبر النضارة، ولكن يعني وقت البرنامج للأسف داهمنا. أنا بشكرك جزيل الشكر الدكتورة سهاد محمد هندي، استشارية الجلدية والحقن التجميلي والليزر. شكرا لك يا دكتورة على هذا اللقاء.
1: الشكر موصول لكم للزعاد جد، أتمنى لكم كل توفيق.
0: شكرا لك
1: يا

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: سوبر بيرفكتو،
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل اتباعنا. يلا انطلق
1: في الزحمه.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرو، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمه معايا انا امينه العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعه عصرا على جده اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.
4: ورجعنا لكم مستمعينا في لمسة الجمال، واكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الاذاعات ساودي راديو بلس. واليوم طبعا في الفقرة هذه رح نتكلم عن تأثير الألوان على النفسية. هل فعلا هي الألوان ممكن تأثر على نفسياتنا وعلى بيئة العمل، على الراحة والنشاط، وأيضا على بيئة المنزل؟ كل هذا وأكثر رح نتعرف عليه مع الأستاذة رحاب إسماعيل حمزة، خبيرة المظهر. أستاذة رحاب، أسعد الله أوقاتك ويا أهلا وسهلا فيك معنا.
5: يا هلا ويا مرحبا، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
5: يا هلا وسهلا فيكم جميعا.
4: يا هلا فيكي. في البداية أستاذة رحاب، بما أنك يعني أخصائية أو خبيرة في المظهر، نبي نتكلم يعني شوية، هل فعلا الألوان ممكن تأثر على نفسياتنا، على بيئة العمل، على ممكن في ألوان تشعرنا بالراحة بالنشاط، لا في ألوان تسبب لنا شوية حزن؟ يعني إحنا ممكن أخذين فكرة عن الألوان إن الألوان الغامقة شوية يعني متعبة للنفس، الألوان الفاتحة تعطينا البهجة تعطينا الفرح. ففي البداية حابة أتكلم كيف ممكن يؤثر اللون على الحالة النفسية.
5: أول شيء غالبا اللون اللي نحبه ممكن اللون اللي نحبه ما هو اختيار عشوائي. إحنا بطبيعتنا ننجذب للألوان اللي تعطينا شعور مريح أو تلبي احتياج نفسي معين. مثلا بعض من الناس يحبوا اللون الأخضر لأنه يذكرهم بالطبيعة والتوازن والراحة النفسية. وفي ناس ينجذبوا للأحمر لأنه لون قوي فيه حماس وشغف ونفس انتباه. لكن مهم نعرف أن اللون المفضل ما يحدد شخصية الإنسان بشكل كامل. وما نقدر نحكم على الناس من لون واحد. اختيارنا للألوان يتأثر بأشياء كثيرة مثل تجاربنا وذكرياتنا والبيئة اللي عشنا فيها وحتى المراحل اللي نمر فيها.
4: صح والله فعلا، يعني ممكن أنا أكون حابة لون معين، ولكن يعني مثلا كنت لابسة هذا الفستان أو هذا اللون في مناسبة ما كانت حلوة، أو وأنا رايحة مكان وحصلت لي مشكلة، فتلاقيني أكره اللون بسبب يعني خلينا نقول الموقف اللي حصل لي.
5: أنا الله بالمواقف.
4: نعم. طيب هل تختلف الاستجابة النفسية يعني من شخص لآخر باختلاف العمر؟
5: إلى حد كبير نعم. لو جينا نلاحظ الأطفال عادة ينجذبوا للألوان الزاهية لأنها بتلفت انتباههم أكثر، عشان كذا نشوف ألعاب الأطفال مليانة ألوان مشرقة. أما الكبار كثير منهم بيميلوا للألوان

0: الأوزان الهادئة والمتوازنة. بالنسبة للرجال والنساء، الدراسات الحديثة تشير أن الثقافة والبيئة والتجارب الشخصية لها تأثير أكبر من الجنس نفسه.
1: نعم. طيب لو جينا نتكلم، يعني مثلا أحيانا أنا مثلا أكون في العمل وأرجع البيت، حابة أنه مثلا يكون بيتي تكون الألوان فيه هادئة، تشعرني بالراحة بالهدوء، بأنه لا ما في ألوان صاخبة تتعب لي عيني أو تتعب لي مثلا نفسيتي، برأيك هل فعلا في ألوان ممكن تخفف من هذا يعني الشيء؟ وأنا رايحة مثلا المنزل، إيش الألوان اللي أنا ممكن أحطها في بيتي وتساعدني على الهدوء، تقليل التوتر، الراحة؟
0: من أكثر الألوان اللي ترتبط بالهدوء وتقليل التوتر اللون الأزرق والأخضر وبعض الدرجات الترابية الهادئة زي اللون البيض والرملي والبني الفاتح. والسبب إنه هذه الألوان موجودة بكثرة في الطبيعة حولنا، وسبحان الله العقل غالبا يربطها بالراحة والأمان والاستقرار. وعشان كذا لو نلاحظ نشوف أغلب المنتجعات الصحية وأماكن السبا والفنادق دايما بيعتمدوها لأنها تساعد على خلق جو مريح ومهدي بصريا.
1: نعم. طب بالنسبة للألوان اللي المفروض أنها تكون في غرف النوم، يعني إيش هي؟
0: الألوان اللي عادة نعتمدها في غرف النوم، الأفضل أننا نعتمد الألوان الهادئة زي اللون البيج، الأبيض، الرمادي الفاتح، الأزرق الفاتح، ولازم نحاول نتجنب الألوان القوية اللي هي زي الأحمر والأورنج، لأنه هذه الألوان تعتبر طاقتها عالية وتعطينا إحساس بالنشاط أكثر من الراحة. وطبعا النوم الجيد مو مرتبط بس بالألوان، في عوامل ثانية مهمة زي الإضاءة والعادات اليومية.
1: طب هل فعلا في ألوان ممكن تؤثر على إنتاجيتنا وتركيزنا؟
0: أكيد. زي ألوان بيئة العمل مثلا، لو جينا نفترض، تعتبر جزء من العناصر اللي ممكن تأثر على شعورنا وإحساسنا أثناء العمل، لأنها بتساهم في تكوين الجو العام للمكان. يعني لو جينا نقول اللون الأزرق يعتبر من أكثر الألوان المستخدمة في بيئات العمل، لأنه غالبا يرتبط بالتركيز والهدوء والاحترافية. عشان كذا نشوفه في كثير من الشركات والمكاتب. بس الإنتاجية كمان ما بتعتمد على اللون لحاله، في عوامل ثانية مهمة زي الراحة والتنظيم والإضاءة المناسبة.
1: نعم. يعني بصراحة أنا أحس أن الألوان شوية صاخبة تلاقيها مثلا في المطاعم، في الكافيهات، بلاحظ أنه في ألوان يعني جدا صاخبة، هل هي فعلا عشان تعطينا إحساس بالسعادة؟
0: الألوان الصاخبة هذه نستخدمها عادة في أماكن معينة، ما يفضل أننا نستخدمها في بعض في كل الأماكن.
1: نعم.
0: يعني مثلا بعض المطاعم بتعتمدها لأنها تساعد على زيادة النشاط والطاقة والتفاؤل والحركة.
1: نعم. يمكن في بعض خلينا نقول الثقافات، يعني عندنا دائما مثلا نقول لا تلبسي أسود هذا لون كئيب، ألبسي أبيض هذا لون مبهج. يعني ليش إحنا ارتباطنا بأنه الأسود، ما أنه الأسود ملك الألوان، ليش إنه ارتباطنا بأنه الأسود يعني لون كئيب لون محزن، ودائما نميل للألوان الفاتحة، خاصة مثلا يعني وانت رايحة مكان أو انت رايحة مثلا تزوري أشخاص أو كده، لا تلبسي أسود، ألبسي مثلا الألوان فاتحة.
0: طيب هو دلالات الألوان ومعانيها النفسية تعتبر مو نفسها في كل دول العالم ولا في كل الثقافات.
1: احنا المشكلة ربطنا يعني الحالة النفسية بالألوان، هذه مشكلتنا. يعني ليش ايش المشكلة اني انا البس اسود مثلا او حابة البس اللون اللي يعجبني يعني وارتاح له؟
0: طيب كثير من الانطباعات المشتركة بين كثير من الناس، كثير من الثقافات والعادات والتقاليد تلعب دور كبير في هذا المعنى.
1: نعم.
0: يعني مثلا زي اللون الأبيض أو اللون الأسود، خلينا على اللون الأبيض.
1: نعم.
0: بعض الدول زي عندنا الدول العربية مرتبط بالفرح، وفي دول اللون الأبيض يربطوه بالعزاء والحداثة.
1: فعلا
0: هي تختلف، معنى اللون بيختلف حسب ثقافة المجتمع نفسه، وفي كل مجتمع له سبحان الله معنى مختلف عن المجتمع الثاني.
1: والله فعلا يعني في بعض الناس مثلا أحس أنه المكان نفسه يجذبك لأنك أنت تدخلي بطريقة التنسيق بطريقة الألوان. كيف ممكن الألوان تساعد مثلا الشركات المؤسسات المطاعم الكافيهات في أنها يعني تأثر على سلوك المستهلك وأنها تكون عملية جذب؟
0: الشركات بتهتم بالألوان بشكل كبير لأنها

0: أول شيء تلاحظه العين قبل ما نقرأ الاسم أو نعرف تفاصيل المنتج. مثلا لو جيت أعطيك مثال للون الأزرق، كثير بيستخدموه عشان يعطي إحساس بالثقة والمصداقية، أو اللون الأخضر مثلا يرتبط بالطبيعة والصحة. اللون يساعد في تكوين صورة ذهنية عن العلامة التجارية من أول نظرة.
1: فعلا يعني اختيار، أنا أشوف اختيار اللوجو مثلا، اختيار الألوان هذا جدا يجلسوا فيه وقت طويل وفي استشارات وكذا عشان يقدر يوصلوا للون مناسب جاذب للمستهلك.
0: فعلا جدا مهم.
1: طيب لو جينا نتكلم، هل الألوان لها تأثير في اتخاذ القرارات؟
0: أكيد هي لها تأثير بس بشكل غير مباشر.
1: كيف يعني؟
0: لون إعلان أو لون زر في موقع إلكتروني ممكن يجذب انتباهنا أكثر ويخلينا نتفاعل معه، بس القرار النهائي بيعتمد على عوامل كثير زي الحاجة مثلا للمنتج، سعر المنتج، جودة المنتج، وأيضا الثقة في المنتج.
1: نعم. طب لو جينا نتكلم يعني إيش أثار التعرض مثلا للألوان اللي خلينا تقول الألوان الغامقة أو الألوان الفاتحة مستقبلا؟ يعني أنا مثلا بتعرض يعني بشوف كل يوم يمكن ألوان غامقة غامقة غامقة أو بألوان فاتحة، إيش تأثيرها على النفس مستقبلا؟
0: هو بالنسبة نحن لو جينا نقول إنه نقارن بين الألوان الزاهية والألوان الهادية، الألوان الزاهية بتعطي إحساس بالطاقة والحماس.
1: نعم.
0: وبتجذب الانتباه بسرعة، على العكس الألوان الهادية بتعطينا إحساس بالراحة والاستقرار لفترة أطول. بس التوازن جدا مهم بين الألوان الزاهية والألوان الهادية، يعني نحن ما ينفع إنه نكون معرضين للألوان الزاهية وقت طويل، لأنه هذا الشيء بيسبب إزعاج أو إرهاق بصر لبعض الناس.
1: طيب بالنسبة للألوان يعني خلينا نقول اللي ممكن تساعد مثلا في زيادة الإنتاجية، في زيادة التركيز، يعني خلينا نتكلم مثلا في بيئة الدراسة أو في المدرسة أو في بيئة العمل.
0: الألوان اللي تساعد على زيادة الإنتاجية اللي هي زي اللون الأزرق، اللون الأبيض، واللون الأخضر، لأن اللون الأخضر مرتبط بالطبيعة.
1: نعم.
0: هذا جدا يساعد على زيادة الإنتاجية.
1: كمان الأطفال أنا أحس إنه نعم.
0: البيئة دائما تعتمد على الإبداع والابتكار، هنا يفضل إنه يكون في برضو بعض من الألوان الزاهية زي اللون الأصفر واللون الأحمر، لأنه هذه الألوان تساعد على زيادة الإنتاجية والإبداع.
1: يمكن كمان في روضات الأطفال يعني دايما بحس إنه عشان يكون المكان جاذب للطفل أكثر بيستخدموا اللي هي الألوان اللي هي تكون شوية يعني فيها إغراء للطفل.
0: فعلا الألوان الزاهية عادة الألوان الزاهية بتلفت الأطفال وتجذب انتباههم، فعشان كذا دايما الأماكن أو الألعاب الخاصة بالأطفال أو الأماكن اللي فيها أطفال زي الحضانة بيعتمدوا فيها هذه الألوان.
1: نعم.
0: جذب الانتباه.
1: أكيد. الله يعطيك العافية أستاذة رحاب إسماعيل حمزة خبيرة المظهر، شكرا لك. يعني بصراحة أنا استفدت وأتمنى كل المستمعين استفادوا، فعلا الألوان لها تأثيرات كبيرة سواء على نفسياتنا أو على إنتاجنا أو حتى على يعني ممكن حياتنا اليومية بشكل عام. شكرا لك.
0: عفوا. الله يسلمك يا رب. شكرا لكم.
1: شكرا لك.
0: مع السلامة.

0: خلينا نروح لفاصل وراجعين ومكملين معاكم في لمسة جمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير.

0: موجك، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: جدة اف ام على هواك.
2: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في لمسة الجمال على جدة اف ام. واكيد يسعدنا طبعا متابعتكم لنا على تطبيق الاذاعه ساودي راديو بلس. واليوم بإذن الله رح نتكلم عن أهمية البروتينات، سواء كانت كعنصر غذائي أو حتى مكملات غذائية لصحة البشرة والشعر. يسعدنا طبعا أن تنضم إلينا في هذا اللقاء الدكتورة أمل حمدي كنانة، أخصائية التغذية العلاجية. دكتورة، أسعد الله أوقاتك ويا أهلا وسهلا فيك معنا. دكتورة، في البداية خلينا نتكلم، يعني ما المقصود بالبروتين؟ يعني دائما بنسمع كلمة البروتين، ولماذا يعد يعني عنصر غذائي؟
3: طبعا البروتين هو مادة تعتبر في منها مصدرين، مصدر حيواني ومصدر نباتي. نعم. الفكرة منها انه هي تعطي الطاقة للجسم، زائد اللي هي تجديد الخلايا بالنسبة للجسم كامل، وخاصة طبعا هو مهمة لتجديد الخلايا بالنسبة للعضلات. فعشان كذا لما نقول انه اللي هي بتنشط البشرة، او خلينا نقول بتجدد النضارة، هو بسبب انه هي بتزيد نسبة الحركة او النشاط تبع نفس الخلية.
2: طيب دكتورة، لو جينا نتكلم يعني ايش العلامات اللي ممكن تظهر سواء على البشرة او على الشعر،

0: الشعر يبدأ يصير تساقط شديد جدا، وهذا التساقط معناها أنه أنت فعلا في عندك نقص في البروتين أو تكسر الأظافر، فهذا معناها في عندي نقص في البروتين. أو أحيانا بيطلع عندي علامات بيضة على نفس الأظافر، أيوة، فهذه معناها في عندي نقص في البروتين.
1: نعم. طيب هذا بالنسبة طبعا للبشرة والشعر. بالنسبة للجسم يعني ككل، كيف أعرف مثلا أنه لا أنا عندي نقص بروتين؟ هل بسبب احتياجي مثلا القليل في اليوم، أو بسبب مثلا خلينا نقول أنه أنا أبغى أخذ مصادر بروتينية خاصة للناس اللي بيكونوا نباتيين يعني؟
0: نعم، هو شوفي زي ما قلت لك، البروتين في مصدر حيواني ومصدر نباتي. يعني المصدر الحيواني اللي هو طبعا اللحوم بجميع أنواعها، اللحم الأحمر، اللحم الأبيض زي الدجاج والسمك، البيض، الحليب ومشتقاته، هذه كلها تعتبر من مصادر البروتين العالية. المصادر الثانية اللي هي المصادر النباتية اللي هي البقوليات بجميع أنواعها، عندك اللي هو المكسرات، القمح الكامل، هذول يكون فيها نسبة البروتين بس أقل شوية. فالناس النباتيين بينقص عندهم بعض من الأحماض الأمينية اللي موجودة في البروتين الحيواني بسبب إنهم ما بياخذوها. فاللي بيصير معهم إنه بعد فترة من العمر، أو خلينا نقول على العمر الكبير، بيبدأ يظهر عندهم مشاكل بسبب نقص البروتين في الخلايا. فبيصير نفس الخلايا ما بتعمل تفاعل كامل، وهذا بيأثر عليهم. عشان كذا مهم جدا ان احنا يكون عندنا كل مصادر البروتين موجوده في حياتنا، ما هي موضوعنا بس انه لازم اكل لحمه او لازم اكل دجاج. اما بالناحيه الكميه ان احنا كم بنحتاج، هذه بترجع للوزن. يعني احنا عاده نضرب الوزن في فاصله 8، وهنا انت تعرفي كم حجم او عدد الجرامات بالنسبه للبروتين اللي انت تحتاجيها.
1: نعم، هذا طبعا بالنسبه للكميه المناسبه عشان ما يكون عندي نقص بروتين يعني مستقبلا. طيب نعم، كيف صحيح ممكن يساهم البروتين في نضاره وصحه البشره؟ ايش الاشياء اللي ممكن يعطيني هي البروتين ويساعد على نضاره بشرتي وعلى مثلا صحه شعري وعلى صحه اظافري؟
0: هو شوفي بالنسبة زي ما قلنا، لأنه بيعمل تجديد خلايا، فهو بالتالي بيساعد كثير على هذا الشيء. لكن هو مش لوحده، يعني ما نقدر نقول أن البروتين لوحده هو اللي هيعطيني النضارة. أنا محتاجة كمان الفيتامينات والمعادن،
1: أكيد يعني هي صورة متكاملة، صورة غذائية متكاملة.
0: بالضبط، أيوة، والموية عشان هي اللي تعطيني الصورة الكاملة. بس خليني أقول لك على شيء، يعني يمكن هذا أكثر شيء بيلفت نظر الناس أنه يعرفوا أنه عندهم نقص بروتين. الناس اللي بيسووا مثلا برنامج حمية قاسي جدا بينزلوا بسرعة، أو الناس اللي بيسووا عمليات تصغير معدة، أو اللي بياخدوا إبر، تلاقي أنه عندهم هزال، يعني تحسي الوجه كده صار شكله هزيل، كأنها مريضة. ليه؟ لأنه صار عندهم نقص في العضل ونقص في البروتين، فبيبان بشكل كبير على البشرة. لما إحنا يصير في عندنا نسبة التجاعيد كبيرة، غير طبعا موضوع الوراثة اللي هم عدب عن لون البشرة والأشياء هذه، فمعناته أنا لا فعلا ماشية بطريقة خطأ، وبالتالي هيبدأ يأثر على موضوع النضارة، أو موضوع حتى الرينكلز، يعني اللي هو التجاعيد.
1: نعم. طيب هل فعلا يساعد البروتين؟ يعني أنا قرأت دراسة إنه البروتين يساعد أيضا على التئام الجروح، ونقص البروتين يبطئ عملية التئام الجروح.
0: صحيح صحيح. إحنا يعني دائما لما مثلا لا سمح الله أحد يصير في عنده حروق أو يصير في عنده جرح كبير، دائما نركز على نسبة البروتين العالي. ليه؟ لأنه أنت بتجددي الخلايا، فكل ما أنت ساعدتي إنه نسبة البروتين تكون عالية، انت هنا بتساعدي الجلد انه هو يرجع يجدد الخلايا من اول وجديد. بس مهم جدا انه الناس اللي بيكون عندهم احتياج للبروتين العالي جدا، واللي هو طبعا احنا مضطرين نعطيهم هو عشان حكاية اللي هو الجروح او التئام الجروح، محتاجين يشربوا موية كثير، لانه هنا حيبدأ يأثر على الكلى. فكثير مهم عندنا أنه نراعي كل شيء، ما نراعي بس
1: أنا لسه يعني كنت حابة أسألك هذا السؤال. يعني الآن خلينا نقول الرياضيين مثلا بياخدوا اللي هو البروتين السكوب، أنه والله بياخدوا بيحتاجوا مثلا في يومه، هل فعلا أنه هذه البروتينات اللي بتنباع مثلا كبودرة في الصيدليات أو اللي بياخدوها الرياضيين، هل فعلا أنه ممكن مستقبلا تضر بالكلى إذا كانت زايدة عن احتياج الشخص؟
0: طبعا طبعا، هو اساسا الاشخاص اللي بيلعبوا رياضه،
1: خلينا نقول بالذات يعني اللي بيعملوا كمال اجسام،
0: صحيح، هم طبعا احنا لنا

0: حسابات خاصة لهم عشان نشوف كم نسبة الاحتياج البروتيني بالنسبة للعضلات. لكن هي طبعا مو عشان زيادة كتلة العضلة، هذه كمان جدا مهمة لازم نعرفها، هي عشان بس عملية إعادة تأهيل العضلة بعد اللعب الرياضة نفسه. فبالتالي لما ياخذ هو نسبة البروتين العالي وخاصة البروتين المكمل، دائما بيكون عملية امتصاصه في الجسم سريعة جدا، فبيكون نسبة كبيرة بيمتصها الجسم، مو زي مثلا الدجاج والسمك واللحم. فهنا تقريبا بيمتص 80% من البروتين هذا. فإذا هو بياخذ بكميات كبيرة، الاحتياج مثلا خلنا نقول حقه هو محتاج مثلا 100 جرام في اليوم، وهو جالس ياخذ اكثر، عفوا محتاج 60 جرام في اليوم وهو جالس ياخذ 100 جرام، هذه ال 40 ترى الجسم ما هو مستفيد منها، هو حيوديها على الكلى عشان يصفيها. فهنا صرنا عملنا ضغط على الكلى اكثر واكثر.
1: نعم، في ناس يمكن يعني مثلا ما بتاخذ احتياجها اليومي من عن طريق الغذاء مثلا، بتقول لك انا بكمله بالبروتينات هذه اللي بتنباع طبعا، فعلا هي صوره مكمله خلينا نقول، ولا متى نحتاجه ومتى ناخذه او عن طريق استشاره طبيه يكون الافضل؟
0: طبعا يفضل اول شيء انه هو يتعمل الحسابات الخاصه انه هو كم بيحتاج. ثاني شيء المراه، انا انوه هذه يعني اركز عليها، المرأة ما تحتاج إلى بروتين زي الرجل، هي ما عندها الهرمون الذكوري اللي حيساعد على رفع الكتلة العضلية اللي هي بتدور عليها. وبالتالي لما حتاخذ نسبة بروتين عالي من المكملات غير الأكل نفسه، هنا جالسة هي تاخذ كميات أعلى من اللي محتاجها الجسم، وبالتالي حتأثر عليها كثير. ثاني شيء بالنسبة للناس أو الرجال، هو حياخذ الكمية اللي محتاجها، وإحنا نقول ما تحاول تزيد على أنه أنت تضرب وزنك في 1.5 يعني 1.5. هنا حيعطينا الجرامات اللي هو يحتاجها. طبعا أنا بتكلم في الرياضي وليس في الإنسان العادي، الإنسان العادي زي ما قلنا في 0.8، فبيعرف هنا كم الكميات. فلما يجي ياخذ المكمل لازم ينتبه أنه هو كم بياخذ من المكمل زائد كم بياخذ من الأكل الطبيعي.
1: نعم، طيب مين هم الفئة الأكثر عرضة خلينا نقول لنقص البروتين؟ هل هم السيدات بحكم الحمل والولادة أو التغيرات الهرمونية، ولا الرجال، ولا الأطفال، ولا مين بالضبط اللي يعني أكثر عرضة لنقص البروتينات؟
0: أكثر ناس عندهم عرضة كبار السن والأطفال. طبعا الطفل يمكن حتى أهون، لأنه الطفل جسمه بيغطي هذا الشيء. بس متى بيصير في عنده الهزال؟ لما يكون نهائيا ما بيأكل وأكله ضعيف جدا. أما بالنسبة للمرأة، المرأة مش بتفقد العضل بقدر أن هي بتحتاج البروتين في أوقات كثيرة، من ضمنها وقت الحمل، وقت الولادة أو بعد الولادة، ووقت الرضاعة، لأنه هدول الثلاثة هي جسمها جالس يفقد كثير من المواد الغذائية ومن ضمنها البروتين، فهي لازم تعمل عملية الترميم أو التعويض.
1: نعم.
0: أما بالنسبة للرجال ما عندهم مشكلة في حكاية فقد البروتين أو العضل كثير، بس زي ما قلت أكثر ناس هم كبار السن. نعم. ولازم ننتبه لهم على هذا الموضوع، بس أجين ما نعطيهم مكمل، نعطيهم من الأكل.
1: مو المشكلة يا دكتورة، يعني الآن في الأوان الأخيرة كثير من الأشخاص خاصة اللي بيلجأوا مثلا العمليات سواء تكميم أو حتى إبر التخسيس، يقول لك لا خلاص أنا حتى لو ما أكلت أنا حال مكملات هذه مو حتفيدني، يعني ما حتنقص أي شيء من الفيتامينات أو البروتينات أو أي شيء، أنا هاخدها عن طريق المكمل. هذا يعني المفهوم الغلط.
0: بالضبط، احنا اعتمدنا على المكملات بشكل كبير وصارت هي الأساس بالنسبة لنا أكثر من الأكل، وصار عندنا اعتقاد أنه هي اللي جسمي بيتحملها أكثر من الأكل، وهذا طبعا خاطئ جدا. احنا الجسم محتاج للمكمل بكميات أقل من اللي هو احتياجه لها من الناحية الغذائية أو من ناحية المصادر الطبيعية.
1: نعم، طيب أخيرا يعني إيش هي خلينا نقول المأكولات اللي أنا ممكن أخذها ويكون فيها مصدر بروتين عالي؟
0: طبعا زي ما قلنا اللحم والدجاج والسمك والبيض، هذول أكثر أعلى مصادر وأعلاهم هو البيض.
1: نعم.
0: بس بالنسبة للتنويع جدا مهم، بعدين بيجي بعدها الحليب ومشتقاته.
1: نعم.
0: بعدين بيجي بعدها البقوليات. فإحنا لازم يكون في عندنا التركيز على كل شيء، وفي نفس الوقت

0: حساب للأشياء يعني كالعدد، يعني ما مثلا خلنا نقول الصحن تبعي لازم يكون نص الصحن خضار، ربع الصحن اللي هو البروتين سواء لحم أو دجاج أو سمك، والربع الثاني اللي هو النشويات. بس إحنا للأسف الصحن حقنا يكون العكس، أكبر كمية هي النشويات
1: فعلاً.
0: فيكون نسبة البروتين قليلة جداً.
1: أكيد. يعطيك العافية دكتورة أمل كنانة أخصائية التغذية العلاجية، شكراً لك على هذا اللقاء.
0: شكراً للاستضافة.
1: شكراً. وبكذا مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال، انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج معتز مغش. إلى اللقاء.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيتوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج تجوال. نحييكم في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإعداد كل من عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك محدثتكم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: نبدأ معكم جولتنا كالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. سمو وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج برامج الماجستير بكلية الملك عبد الله بن عبد العزيز للقيادة والأركان العام الأكاديمي 1447 للهجرة. برعاية أمير نجران تكريم الطلاب والطالبات المتميزين على مستوى المملكة بتعليم نجران. نيابة عن أمير منطقة تبوك نائب أمير المنطقة يكرم المشاركين في أعمال الحج بمنفذ حالة عمار. وزير النقل والخدمات اللوجستية يتفقد مطار الملك فهد الدولي. أمين المنطقة الشرقية معالجة أكثر من 52 ألف بلاغ تشوه بصري خلال 5 أشهر بنسبة إنجاز 98%. إطلاق منظومة ديوان المظالم 2030 لرسم ملامح المرحلة المقبلة للقضاء الإداري. أكاديمية الإعلام السعودية تعلن فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من مسار قادة الإعلام. حائل تحتضن ورشة التطوع المستدام برؤية سعودية لتعزيز التنمية المجتمعية. انطلاق معرض الأعمال جي بي اكس بجدة لتمكين رواد الأعمال واستقطاب الاستثمار. اتحاد الغرف السعودية يشارك في قمة الاستثمار والشراكة السعودية البريطانية بلندن. حساب المواطن يودع 3 مليارات ريال مستفيدي دفعة شهر يونيو.
1: تجوال على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: جدة اف ام على هواك.
3: تجوال على جدة اف ام.
4: في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز أثره التنموي، شهدت منطقة حائل انطلاق ورشة التطوع المستدام برؤية سعودية بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بهدف تطوير الممارسات المؤسسية في القطاع التطوعي وبناء شراكات فاعلة تسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة. وللحديث أكثر حول أهداف هذه الورشة وأبرز محاورها ومخرجاتها، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مدير إدارة البرامج بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الأستاذ صالح محمد الشمراني. أهلا وسهلا بك أستاذ صالح في برنامج تجوال على جدة اف ام.
5: أهلا بك أستاذ دلال، واسمحي لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر لإذاعة جدة ولك أستاذ دلال ولطاقم العمل في برنامج تجوال على هذه الاستضافة وتسليط الضوء على ورشة التطوع والمستدامة التي تنظمها مؤسسة الأمير محمد بن فهد الإنسانية بالتعاون الحقيقة مع إمارة منطقة حائل والاتحاد العربي للتطوع وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين.
4: نعم،
5: شكرا لك.
4: الله يسلمك، نحن الأسعد بوجودك أستاذ صالح. في البداية نود أن يعني تبسط لنا مفهوم التطوع المستدام، ما المقصود بهذا المفهوم وما أهمية طرح مفهوم التطوع المستدام في هذه المرحلة، وما الذي يميز أو يجعله مختلف عن العمل التطوعي التقليدي؟
5: الحقيقة كما تعرفين والمستمع الكريم، وتماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، يعد العمل التطوعي المستدام رافعة اقتصادية مهمة لمختلف القطاعات لما له من ارتباط وثيق بأهداف وأبعاد التنمية المستدامة. هذا هو الأهمية من طرح هذا المفهوم الحقيقة.
4: نعم، هذه الورشة تشهد مشاركة أكثر من 55 جهة من مختلف القطاعات، كيف تسهم هذه المشاركة المتنوعة في تحقيق أهداف الورشة وأيضا تعزيز الشراكات المجتمعية؟
5: حقيقة مشاركة أكثر من 55 جهة من مختلف القطاعات هو تعزيز وتنوع للمبادرات التطوعية المستدامة، وتسهم الحقيقة في تحقيق أثر مجتمعي أوسع وأكثر استدامة لمثل هذه النوعية من الورش.
4: ما هي أبرز المحاور أو القضايا التي تناقشها الورشة لتطوير العمل التطوعي المؤسسي ورفع كفاءته؟
5: حرصنا الحقيقة في هذه الورشة على أن تركز الورشة على مفاهيم التطوع المستدام والأطر الوطنية المنظمة للعمل التطوعي ومعايير القياس ومعايير قياس الأثر وآليات تطوير المبادرات التطوعية.

0: تمكن القطاع غير الربحي من تصميم مبادرات نوعية وتحقق أثرا مجتمعيا أوسع وأكثر استدامة إن شاء الله
1: بإذن الله. طيب يعني لو يعني أردنا مثلا يعني الاطلاع على بعض من النماذج للمشاريع التطوعية المستدامة، كيف ممكن مثلا نلاقيها أستاذ صالح، أو هل في موقع مثلا لمشاركة كل هذه الفرص؟
0: إحنا بإذن الله في نهاية هذه الورشة رايح يكون هناك مخرجات وتوصيات، وبتكون بإذن الله موجودة على موقع المؤسسة وكذلك الاتحاد العربي للتطوع للاستفادة منها. ويعني كما تعرفين الحقيقة العمل التطوعي ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، ومن هذا المنطلق نحرص على إقامة مثل هذه الورش في بعض مناطق المملكة.
1: نعم، في الختام كيف تنظرون إلى دور العمل التطوعي في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المجتمع؟
0: الحقيقة يمثل العمل التطوعي ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 كما ذكرت، من خلال تعزيز المشاركات المجتمعية وتنمية رأس المال الاجتماعي والإسهام في تحقيق تنمية مستدامة ذات أثر ملموس على المجتمع إن شاء الله. وأضيف لك أستاذة دلال أنه في هذه الورشة تحديدا كما تعلمين ويعلم المستمع الكريم أن المعيار السعودي في التطوع هو من المعايير الحقيقة المتقدمة جدا واللي نفتخر فيه، وحضور المدربين من جهات مختلفة في هذه الورشة مثل برنامج الأمم المتحدة للتطوع مشاركين معنا في هذه الورشة للاستفادة من ما هو جديد على المستوى العالمي، وكذلك الاتحاد العربي مشارك معنا. فنسأل الله أن يكون هناك إن شاء الله استفادة وإفادة في هذه الورشة إن شاء الله
1: بحول الله تعالى. كل الشكر والتقدير لك الأستاذ صالح محمد الشمراني، مدير إدارة البرامج بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية.

0: أستاذة وفي أمان.
1: مع السلامة.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
5: سوبر بيرفكتو.
6: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات اللي
7: يلا انطلق
8: في الزحمة.
9: سوبر سوبر سوبر نار نيرة.
10: مسيناكم السونة وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
8: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
2: تجوال على جدة اف ام.
1: مستمعينا الكرام، نستمع الآن إلى الجولة الإخبارية مع زميلة هنية الدوسري التي توافينا بآخر وأهم الأحداث.
11: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. عقد في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن منتدى النساء المبدعات، والذي يمثل منصة عالمية رائدة للاحتفاء بالقيادات ورائدات الأعمال وصناع القرار. ويهدف المنتدى إلى تبادل خبرات وتمكين المرأة ودعم الابتكار والاستدامة. صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت سعود بن نايف المديرة التنفيذية لحاضنة المشتل الإبداعي.
12: النسخة الثانية من منتدى النساء المبدعات في الرياض أقمناه في جامعة الأميرة نورة، وهي أكبر جامعة نسائية في العالم. اللي سويناه وكان جدا مهم أنه أعطينا الفرصة لجميع طالبات جامعة الأميرة نورة للحضور ببلاش، فتح الأبواب لهم لحضور منتديات وملتقيات زي هذه مرة مهمة. ما شاء الله الدولة قاعدة تعمل مجهودات جبارة لدعم هذا القطاع ورواد الأعمال والعاملين فيه، وعندنا إن شاء الله يوم 16 جون ملتقى كلمتين، وملتقى كلمتين متخصص في الاستثمار في القطاع الإبداعي، فجايبين مستثمرين رواد أعمال محليين في السعودية في المجال الثقافي والإبداعي والقطاعات ذات المعنية سواء من جهات حكومية أو غير ربحية. فدائما نحب ندمج ونوصلهم ببعض بحيث أنه يصير فيه حوار مثمر، يصير فيه فهم ما بين المجالات، سواء كان فهم رواد الأعمال لاحتياج المستثمرين، لاحتياج الدولة، لتوجهات الدولة.
11: ومن جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن إلى جائزة الملك سلمان للدراسات العليا. تعد جائزة الملك سلمان العالمية للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها إحدى المبادرات العلمية الرائدة، والتي شهدت تطورا ملحوظا في نظامها الأساسي، والتي تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. الأمين العام لجائزة الملك سلمان العالمية للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها صاحب السمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد.
13: تتميز هذه النسخة بأنها أصبحت تمت الموافقة من المقام السامي بأنها تكون نسخة عالمية، حيث توسعت في السابق توسع كامل. في السابق لم يكن هناك تحكيم لبعض المشاريع والفائزين، وأصبحت عالمية بحيث أنها أصبح لدينا تقريبا تقدم للترشيح 18 جامعة من 8 دول، من المملكة العربية السعودية ودولة عمان ومصر والمغرب وبريطانيا وألمانيا وغيرها، وهذا يعطي زخم واهتمام كبير بهذه الجائزة التي أصبحت ذات أهمية كبيرة لدى المجتمع العلمي.
11: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع جامعة الحدود الشمالية. دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن

0: خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية مشروعات جامعة الحدود الشمالية بمدينة عرعرة. وتمثل هذه المشروعات إضافة مهمة لمنظومة الجامعة التعليمية والخدمية، وبما يسهم في تعزيز جودة المخرجات التعليمية ودعم خطط الجامعة التطويرية. رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور أحمد الرميح.
1: اليوم الجامعة في عرس بهيج جدا، وهو الاحتفاء والاحتفال بتشريف سمو أمير المنطقة لتدشين عدد مشاريع الجامعة. اليوم الجامعة بفضل الله تدشن عدد مشاريع التي تساعد في أن تعطي الجامعة البيئة التعليمية المتميزة لأبنائها وبناتها الطلاب والطالبات. اليوم الجامعة تدشن المرحلتين في الربط الكهربائي، المحطة الكهرباء والربط مع الشبكة العامة لشركة الكهرباء وأيضا أو شركة الطاقة. واليوم أيضا تدشن الجامعة المرحلة الأولى من الإسكان الجامعي عبارة عن عدد من الفلل الجامعية وأيضا العدد من الشقق السكنية. واليوم الجامعة أيضا تدشن مبنى خاص بكلية الهندسة من أحد المباني حقيقة الذي سيكون رافد كبير جدا في الإضفاء المزيد من التطور في العملية التعليمية في الجامعة بإذن الله.
0: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: استمعتم فيما مضى إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري.
1: تيتوال على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يومياً السادسة مساءً على جدة اف ام.
1: تيتوال على جدة اف ام.
0: من أخبارنا لهذا اليوم، أطلق معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الحيدب اليوم منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر، وذلك عقب إقرارها من مجلس القضاء الإداري في جلسته المنعقدة يوم أمس بوصفها إطاراً استراتيجياً متكامل يجسد رؤية ديوان المظالم وبرامجه التطويرية ومستهدفاته المستقبلية، ويرسم منهجية العمل القضائي والإداري في مختلف مرافق القضاء الإداري بمناطق المملكة. وتتجه رؤية المنظومة نحو ترسيخ الريادة في القضاء الإداري وتعظيم أثره في تعزيز قيم العدالة والاستقلالية والشفافية، مستندة إلى محاور رئيسة تشمل الحوكمة والتميز المؤسسي والابتكار والتواصل الفعال، إلى جانب توظيف التقنيات الناشئة وتعزيز الاستدامة التنظيمية والمالية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءتها وتحقيق مستهدفاتها المستقبلية. وتهدف المنظومة إلى رفع رضا المستفيدين عن الخدمات وإجراءات التقاضي وتقنياته، وتطوير الأنظمة والإجراءات القضائية، وتمكين التقنيات الحديثة، وتنمية القدرات البشرية والقضائية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع جودة المخرجات، امتداداً لمسيرة التطوير المؤسسي في ديوان المظالم، حيث أسهم في إعدادها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات القضاء والتقنية وريادة الأعمال والموارد، بما يعزز مكانة ديوان المظالم

0: ويؤكد حضوره إقليمياً ودولياً.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: تنظم غرفة القصيم ممثلة باللجنة العقارية وبالتعاون مع المعهد العقاري السعودي الأحد المقبل برنامجاً تدريبياً بعنوان التدريب العقاري فرص مثمرة، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى رفع كفاءة العاملين والمهتمين بالقطاع العقاري وتمكين الباحثين عن العمل من اكتساب مهارات مهنية متخصصة. ويستمر البرنامج لمدة 4 أيام بمقر الغرفة في بريدة، ويشمل البرنامج 4 دورات تدريبية رئيسة تتناول الوساطة العقارية والتسويق العقاري واتحاد الملاك وإدارة المرافق. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي المهني في القطاع العقاري ورفع مستوى التأهيل لدى المشاركين بما يتوافق مع احتياجات السوق العقارية في منطقة القصيم.
1: تجوال على جدة FM.

0: جسدت مشاركة 106 مواهب سعودية في فيلم 7 Dogs نموذجا عمليا لحضور الكفاءات الوطنية في مختلف مراحل صناعة الأفلام، وأسهمت هذه المواهب في تنفيذ العمل عبر مجموعة واسعة من التخصصات الفنية والإنتاجية ضمن واحدة من أكبر التجارب السينمائية التي شهدتها المنطقة. وتوزعت المشاركات السعودية على عدد من الفرق المتخصصة، شملت 11 مشارك في فريق الإنتاج، وستة في فريق الإخراج، وخمسة في فريق الكاميرا، وأربعة في فريق الآرت، وأربعة في فريق المكياج والشعر، وأربعة في فريق الملابس، واثنان في فريق الصوت، واثنان في فريق الكواليس، بالإضافة إلى 8 مشاركين في فرق أخرى مساندة. وشهد المشروع مشاركة 60 متدرب ومتدربة، بما يعكس الاهتمام بتوسيع دائرة الاستفادة العملية وإتاحة الفرصة للمواهب الشابة لاكتساب الخبرة الميدانية في بيئة إنتاج احترافية. وتبرز أهمية هذه المشاركة في تنوع المجالات التي شملت الجوانب الإبداعية والفنية والتقنية والتنظيمية، بما يتيح للمواهب الوطنية الاطلاع على مختلف مراحل صناعة الفيلم، بدءا من التخطيط والإنتاج، مرورا بالتصوير وإدارة المواقع، وصولا إلى العناصر الفنية الداعمة التي تشكل جزءا أساسي من أي عمل سينمائي متكامل. ويعد الفيلم من أكبر الإنتاجات السينمائية العربية، إذ جرى تصويره في مدينة الرياض بمشاركة نخبة من نجوم السينما العربية والعالمية، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق حول مهمة معقدة تجمع بين عميل في الإنتربول وأحد أعضاء عصابة 7 Dogs لمواجهة شبكة إجرامية مرتبطة بتجارة المخدرات في تجربة سينمائية تجمع الإنتاج الضخم والطابع العربي والرؤية العالمية.
1: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كلها. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: الحدث الاكبر والقصة الاجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: مستمعينا الكرام، نختم معكم بأهم العناوين لهذا اليوم. هيئة التراث تكتشف نقوش صخرية تحمل اسم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة المنورة. الغطاء النباتي يعلن انطلاق موسم جمع بذور اللصف لتعزيز التنوع الأحيائي واستدامة النظم البيئية. غرفة القصيم تنظم البرنامج التدريبي التدريب العقاري فرص مثمرة. إطلاق الأكاديمية الرياضية التعليمية بالمدينة المنورة لاستكشاف ورعاية المواهب الرياضية. أخيراً، مع الأرصاد توقعات بأن توالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على الشرقية والرياض مع رياح سطحية، كذلك على الحدود الشمالية الجوف تبوك والمدينة المنورة، وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان عسير الباحة ومكة المكرمة. بهذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا اليومي تجوال. لكم منا أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي كان معكم لهذا اليوم. من الإعداد عبدالعزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك كنت معكم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
1: تجوال على جدة اف ام.

0: على هواك.
1: النفايات ليست نهاية الاستخدام، بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءاً من الحل لا من المشكلة.
2: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف

0: وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في 60 ثانية.
1: غدا الأنظار تتجه نحو الحدث الرياضي الأضخم، انطلاق مونديال 2026 في 3 دول وبمشاركة تاريخية ل48 منتخبا. ابتكار يقود الغد. مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تطلق مجلتها الاستراتيجية لترسم ملامح عصر الطاقة والتقنيات النووية. تحت شعار التميز والريادة، جامعة أم القرى تفتح أبواب المستقبل لخريجيها وتستعرض آفاق قطاع السياحة في ملتقى المهنة والابتكار. من قلب الرياض، 106 مواهب وطنية يقتحمون العالمية ويضعون بصمتهم في 7 دوغز، أحد أضخم الإنتاجات السينمائية بالمنطقة. وختاماً، من هدية بسيطة إلى صرح ثقافي، ماجد الغامدي يخلد تاريخ التصوير ب2300 قطعة نادرة في متحف الكاميرا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش الان على جدة اف ام.

0: السلام عليكم. يشهد القطاع العدلي العديد من التغييرات والتطويرات من أجل ضمان العدالة. صدر عدد من الأنظمة خلال الآونة الأخيرة، منها مثلا نظام الإثبات، والآونة الأخيرة أيضا صدرت اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا من أجل تعزيز وتكريس العدالة، لأنه في كثير من القضايا تحتاج إلى إبلاغ، وهذا الإبلاغ يحتاج أيضا إلى ضمانات للخصوصية والحماية وحفظ الحقوق. اليوم نناقش هذه اللائحة التنفيذية الهامة جدا لواحد من أهم الأنظمة اللي هو نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا مع ضيوفنا الكرام. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج. نقاش على جدة اف ام. إذن اليوم نناقش صدور اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ أحمد التوم، عضو الجمعية الفقهية بجامعة الإمام محمد بن سعود، وهو باحث وأكاديمي سعودي. دكتور أستاذ أحمد، كيف تنظر الشريعة الإسلامية إلى حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وما الأسس الفقهية التي يستند إليها هذا النوع من الحماية؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والتسليم. أولا شكرا لكم على هذه الدعوة وهذه الاستضافة وعلى هذا الموضوع القيم من إذاعة جدة، وهو هي لفتة حقيقة يعني أكاديمية بحثية تطورية تخدم ما يحصل عندنا في المملكة السعودية من تطور باتجاه الرؤية وتقدم باتجاه رؤية 2030، ومنها هذا اللي ذكرته يعني فيما يتعلق بحماية الشهود. أما إذا يعني فيما يتعلق بالجانب الفقهي والجانب الشرعي، أولا سبحان الله الباحثين الأكاديميين أو الباحثين الشرعيين إذا أرادوا أن يدخلوا إلى موضوع يقومون بخطوات ابتدائية مدخل للموضوع، فيبدأون يعرفون المصطلحات. ما أدري في صوت.
0: نعم نسمعك أستاذ أحمد. أي تفضل.
1: نعم. ففي اللغة نبدأ نعرف المصطلح، ما هو مصطلح شاهد، وما هو مصطلح مبلغ، وما هو مصطلح حماية في التعريف اللغوي والاصطلاحي. طبعا في الاصطلاح الفقهي في الفقهي في اللغة مأخوذة من المشاهدة، إذا قلنا شاهد لأن الشاهد يشهد عما رأى، فاتفق الفقهاء على هي أن الشهادة هي إخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء بلفظ خاص، مثل أشهد، أشهد أن فلان حصل عنده كذا، أو أشهد أن فلان حصل عنده كذا. أما والهدف منها طبعا هو إظهار الحق. يعني المنظومة هذه كلها هي قائمة على أساس العدل ونبذ الفساد وحماية الناس والمجتمعات من الفساد والإقلال والخطر والجريمة ونحوه. فحماية الشهود هو نظام تقدمي رائع حضاري. أي دولة تهتم بهذه الأنظمة هي في ذاتها دولة حضارية متقدمة، وهو المستقبل. فهذا تطور إنساني في المسار الصحيح، لأن الشهادة موجودة منذ القدم، ولكن طريقة حمايتها، أساليب الضرر للشاهد تطورت، وطريقة حماية الشهود وطريقة حماية الضحايا أيضا يجب أنها تتطور مع تطور أساليب الحق الضرر فيهم أو إسقاط الشهادة أو ضياعها من أدائها في حقها.
0: نعم. أستاذ أحمد، إلى أي مدى يسهم مثلا إخفاء هوية شاهد أو مبلغ في الوصول إلى الحقيقة وأيضا الحماية لهذا الشخص؟
1: نعم، هذا سؤال جوهري جميل في صلب هذا الموضوع. طبعا في كتب الفقه اعتمدوا على ان دائما تلقى تجد الشهاده والشهداء في الشهاده والشاهد في اخر كتب الفقه في القضاء لاهميتها وحمايه الشهاده. الله جل في علاه يقول عن الشهاده واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني الله أمر بالشهادة، والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال للذي سأل عن الشهادة قال على مثلها فاشهد، قال له شوف الشمس، قال له إيه يا رسول الله، قال على مثل هذه فاشهد، لأهمية الشهادة أودع. فتجد أن العجيب وجهه أن قضية الشهادة قضية معتنى فيها منذ بزوغ البشرية، منذ بزوغ البشرية وهم يعتنون بهذا الجانب. لأن الآن لما تأخذ كتب الفقه المتقدمة والمتأخرة مثلا عند الحنابل، عند الأحناف عفوا، كتاب الهداية في شرح بداية المبتدا للمرغاني، تجد كتاب الشهادات في الأخير، وفي الإمام مالك كتاب المدونة الكبرى للإمام مالك، أو مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل للحطاب، وكذلك الشافعية كلها تتعلق ترى بالشهادة والشهود والضحايا وأمنهم، وكتاب الجموع للشرح الإمام النووي، شرح المهذب للنووي. الشاهد من القضية السؤال اللي أنت سألته اللي هو ما الذي يمكن أن يثمر من حماية الشهود على يعني هذا النظام، ما الذي يمكن أن يعني يعود ثمرة على ذوات المعني بهم اللي هو الشاهد أو المبلغ أو الضحايا. طبعا يعود لهم بالنفع الكبير. والقضية الله جل في علاه في القرآن الكريم وصف الذين لا يحمون، تخيل وصف الذين لا يحمون الشاهد بأن ذلك فسق، تخيل يعني حماية الشاهد واجب شرعي إنساني وجودي بالدليل الشرعي. يعني الله جل في علاه في القرآن الكريم وفي الآيات يقول يعني الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، قال الله جل في علاه ما على الرسول إلا البلاغ. فالبلاغ وتقديم البلاغ أو تقديم الاحتساب في البلاغ بالأمر، هذه أشياء منصوصة في الشريعة. فهذا الجهاز أو هذه المنظومة أو هذا النظام سيعود بالنفع الكبير في أساسياته على الشاهد والبلاغ وحماية منظومة الدولة والمجتمع من الفساد
0: والمنظومة العدلية بشكل عام. طيب البعض يرى أنه سماع شهادة الشاهد بمعزل عن المتهم هو إجراء استثنائي، كيف نقدر نوازن ما بين حماية الشاهد في حال أنه عنده تحفظ على أنه مثلا المتهم يعرف هويته أو يسمع شهادته بشكل مباشر، نوازن ما بين هذه الحماية اللي كفلها النظام للشاهد وما بين أيضا حقوق المتهم؟
1: هما في الأساس لا يتعارضان، لأن تحريم مضارة الشاهد هي الحماية التشريعية له. نص القرآن صراحة على منع الحاق الضرر أي أذى مادي أو معنوي بالشاهد بسبب شهادته، وجعل ذلك من الفسوق. تخيل أن الله جل في علاه في القرآن يقول ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا، يعني لا يضرون يعني لا يأتيهم ضرر، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. فأشتدل عليه هذه الآية أن الشاهد إذا كان شهادته ستعود عليه بالضرر لمعرفة المتهم بأن الشاهد فلان، يحرم علينا أن نجعله يعرف ذلك. فالشهادة تكتب بوجود كاتب عدل وشاهدين اثنين، فهمت علي؟ يعني هي تحقيقها العدل والقضاء واصل. لماذا؟ لأن هناك من الشهود من يشهدون على هذه الورقة بأن فلانا قد كتبها، اثنان عدول من المسلمين وكذلك القاضي. وقبل هذا كله أصلا الشاهد لا تقبل شهادته حتى يزكى. يعني العلماء قالوا صيانة عرض الشاهد هو أصلا قبل لا يشهد في الفقه تعتمد على العدالة، يجب أن يكون عدلا، وهي الاستقامة الدين، استقامة الدين الخلقية، يعني الصدق العدل، ويمنع في الفقه الطعن في الشاهد قبل. يعني أنت إذا بتقول مثلا والله هذا الشاهد أنا أطعن فيه، ما يترك لك الطعن فيه مجرد أنك تقول رأيك فيه، لا، هناك ضوابط مقننة في الفقه وفي النظام تطعن في الشاهد، والشاهد لا يمكن أن يصل إلى منزلة شاهد على أي شيء كان حتى يطبق فيه هذا الأمر. والفقهاء أقروا تعويض الضرر المالي يتخير للشاهد إذا تسببت الشهادة في انقطاع الشاهد عن عمله أو سفره، حتى سفره لمجلس القضاء، فإن الفقه يقرر للشاهد نفقة الركوب الذهاب. وبعض الحالات إذا أضير في ماله بسبب شهادته، مثلا والله تسرب أنه هو الشاهد وتمثلوا منه ففصلوه مثلا من عمله أو جاءه ضرر، فإن الفقه الإسلامي والتشريع يقرر أنه يكتب له تعويضا عن الضرر.

0: محاربة للفساد بشكل كبير، وجهود تبذل من نزاهة، وأطاحت بالكثير من أوكار الفساد. وطبعا مثل هذه القضايا فيها مبلغين وفيها شهود. برأيك صدور هذه اللائحة التنفيذية لنظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، كيف ستسهم في تعزيز هذا التوجه؟
1: نعم طبعا طبعا، وضوح اللائحة وضوحا جليا لا يمكن لاثنين ان يختلفا فيه اختلافا ظاهريا. فكانت اللائحة مساهمة كبيرة في حفظ هذه الحقوق. كثيرا من الأحيان التنظيمات التي تظهر بهذا الشكل وبهذا الإتقان ويشرف عليها ثلة من الذين مارسوا هذا العلم وتخصصوا فيه وأبدعوا في صيانة جوانبه كما يبدعون في حد التعريف، يعني لما الإنسان يريد أن يعرف شيئا يجب أن يمشي على ضوابط معينة حتى يصل التعريف إلى المرحلة المقبول فيها لأنه لا يدخل معه غيره. ففي كتابة هذه القوانين وفي المساهمة في صيانة هذه القوانين والمساهمة في تشريعها ثم تنفيذها، لا شك أنه حجر زاوية أساسي في المحاربة على الفساد. لا يمكن لأمة من الأمم في العالم أن تنهض وليس لديها أنظمة لمحاربة الفساد فيها. الإنسان وهو الإنسان في جسده المجرد يمرض، فإن لم يكن هناك طبيبا يرعاه ويعطيه الأدوية المناسبة والعقاقير المناسبة حتى يخرج هذا المرض من جسده لتمكن المرض منه وهلك وهو إنسان فرد يعيش في مكان معين. فما بالك بالضرر المتعدي. كثير من الناس لا يعلم بأن الفساد لا يقوم ضرره على الشخص، يعني الفاسد هو لا يضر نفسه وأهله بل هو يضر مجتمعه كاملا. فلا شك أن النظام الذي طلع والتشريعات الذي طلعت خرجت، يعني هي قامت على أسس كبيرة من الاحترافية لحماية هذا المركب اللي هو المملكة العربية السعودية ومجتمعنا وأمتنا السعودية حتى تصل إلى بر الأمان، بر الاستقرار، بر يكون فيه الفساد نسبة قليلة جدا وتكاد تكون منعدمة. فهذا النظام ساهم مساهمة كبيرة في حفظ الشهود، لأن القضايا قد تكون كلها على شهادة الشاهد. ونحن نرى في الأنظمة الإدارية العالمية سواء كانت قبل الإسلام أو في أثناء الإسلام أن القضايا تقوم على الشاهد، والشاهد إذا غير أقواله تبدأ تتغير مجرى القضية، وإذا تغيرت مجرى القضية يتغير مجرى محاربة الفساد. فالقضية تكون مركزية شبه عينية على الشاهد وما يقول من شهادته، وهذا يتضمن أنه لا بد أن تكون هناك حماية للشاهد. فحماية الشاهد وهذا القانون وحماية البقايا وحماية المبلغين هي ركيزة أساسية في محاربة الفساد، لأن بهذه الشهادات ووصولها على وجهها الصحيح دون التلاعب فيها ولا في قائلها ولا إلحاق الضرر بها، فهذا يدل على أنها ستسير مسرا رائعا جدا يقوم على محاربة الفساد وإنهائه، لأن الحق يكون أبلجا دائما ويمكن للقاضي أن يحكم بناء على شهادة الشهود.
0: نعم، من ضمن الفئات اللي تشملها الحماية في هذا النظام اللي هو الخبراء، فكيف تنظر لهذه النقطة تحديدا أستاذ أحمد؟
1: إذا شك أنها نقطة هي نقطة جوهرية. النقطة التي تسهم أولا،
0: لأنه في بعض القضايا مثلا تحتاج أنه مثلا يستدعون مثلا طبيب أو يستدعون مثلا مهندس مثلا في مبنى في خلل أو فيه فساد أو شيء، لازم الرأي الفني يكون موجود، ما هو شرط أن يكون شاهد ولا يكون ضحية، يكون خبير. فأحيانا يجي ضغوطات على مثل هذه الخبراء، على مثل هؤلاء الخبراء، وأحيانا إغراءات. فهذا النظام كان شامل لكل الأطراف اللي ممكن تكون جزء من مثلا قضية، مثلا قضية محاربة فساد.
1: نعم، لا شك أن على القضايا في المحاكم دائما إذا صارت القضية محاسبية أو ما أو نحو في القضايا التجارية تجد أن القاضي
0: اللي فيها جزء فني،
1: نعم تجد أن يسمونه علم الآلة، فتجد أن القاضي يقول ندب خبرة، أي أن هناك رجل متخصص في المحاسبة لديه شهادة أكاديمية وشهادة تزكية يبدي رأيه المستقل الموضوعي الحيادي في هذه المجريات، في مجريات القضية الفنية فقط. كان يقول هذه المحاسبة لم تتم بالطريقة الصحيحة وهذه الحسابات كان فيها تلاعب أو نحو ذلك. فهذا يدخل في الشهادة، يعني إذا كنا حنا سنقول أن الشاهد الذي يشهد على واقعة حدثت يجب حمايته، فما بالك بالذي هو متخصص متخصص في مجاله الفني ويريد أن يشهد شهادة تؤثر على أصل القضية، فهو فعمل

0: عمل الخبير كعمل الشاهد في القضية يؤثر فيها يعني. وإدخالهم في الحماية هو إدخال صحيح بكامل أركان الصحة. لماذا؟ لأن التي دعانا لحماية الشاهد وحماية المبلغ والضحايا هو ذات السبب الذي يدعونا لحماية الخبراء، لأنك كما قلت آنفا بأنه قد يؤثر عليه عندما يعلمون أن فلانا من الناس الذي سيأتي ويشهد انتدبه القاضي لإبداء رأيه الفني الذي قد يؤثر على صلب القضية، فأكيد أنه سيحصل له ما يحصل لغيره أو من باب أولى سد هذه الذرائع. فيجب علينا حمايته كما نحن الشاهد، لأنه إن نظرنا إلى جوهره هو مؤثر في القضية وقد يلحق بالشاهد قياسا، لأن يقع عليه ما يقع على الشاهد وإن افترقت الألفاظ وافترقت التخصصات. فالخبراء هنا إدخالهم هو واجب شرعي أدبي معنوي منطقي، يمكن من خلاله أن يستثاب كما أدخل الشاهد والضحايا ونحوه خوفا عليهم من أن يكونوا ضحايا أو يمارس عليهم بعض الضغوطات التي يمكن أن تغير شهادتهم أو تقلل من من من من يعني تقلل من من رأيهم الفني الحيادي. أحيانا الواحد يؤثر عليه فيما يتعلق برأيه، فعنده رأي فني حيادي، كأن نقول يعني اسمح لي على مثل هذا لتخفيف حدة الحوار أو بالأصح لتخفيف صعوبة الحوار ومصطلحاته الفقهية الأكاديمية كلاعبين الكورة. فتجد أن عندما تحدث مشاحنة بين هدف صار وهدف ما صار، تجد أن الناس يقولون ينتدبون حكما من الخارج وهم ليسوا قضاة، يقولون تعال نشوف آراء الحكام
1: خبير تحكيمي. نعم
0: أيوة، ما الذي دعاهم إلى هذه الخطوة؟ لأنها خطوة حيادية تبين مسار الهدف، تبين مسار الواقعة هل هي صحيحة ولا لا. يا الحكم فلان إيش رأيك؟ والله بناء على قانون الحكام وبناء على أنني متخصص في التحكيم وبناء على أنني ثقة وعدل يعني مزكى، والثقة هنا في الشهادة ليس في غيرها، أقول أن هذا ليس هدفا. طيب ليش قال هو رأيه؟ لأنه خبرة يعني، وهؤلاء ذا تعريف الخبراء في القضايا بشكل مبسط. فهذا ألا يوجب أن يكون له حماية؟ فالقانون الذي صدر لم يستثني هذا الخبير من هذه الحماية، لأن القانون كان متقنا جميلا رائعا، غطى كل الجوانب التي يمكن من خلالها حماية منظومة يعني منظومة محاربة الفساد وتغليق جميع جوانبها، حيث أنها لا تؤثر على جوهر القضايا في محاربة الفساد.
1: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ أحمد التوم عضو الجمعية الفقهية بجامعة الإمام محمد بن سعود، شكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله وشكرا لكم إذاعة جدة على هذا الإمكان والتمكين الجميل الرائع في إدارة برامجكم وهذه العناوين الشيقة، وشكر موصول لطاقم البرنامج ولك شخصيا، شكرا لكم جزيلا.
1: حياك الله، أهلا وسهلا.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: سوبر بيرفكتو.
5: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمكيه. يلا انطلق.
4: في الزحمة.
5: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
4: في الزحمة. معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
6: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
7: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعة SBA صوت يسمعك.
3: جدة FM على هواك.
2: نقاش على جدة FM.
1: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم موضوعنا عن صدور اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف المحامي والمستشار القانوني الأستاذ سالم الدوسري. حياك الله أستاذ سالم. في البداية، ما أهمية صدور هذه اللائحة التنفيذية؟
9: حياك الله أخوي عزام، ومسي عليك ومسي على أساتذة الكرام وعلى السادة المستمعين. حقيقة أهمية اللائحة التنفيذية أنها حولت أحكام النظام إلى إجراءات عملية واضحة، ويعني ذلك أن النظام يعطي مبادئ عامة أو صورة عامة أو الأطر العامة للحماية، بينما تأتي اللائحة التنفيذية لتوضح كيف تتم هذه الحماية ومتى تمنح، وكذلك ما هي الجهات المسؤولة عنها. وأعتقد أن الأهمية الأكبر للمجتمع في هذا النظام أنه عالج أحد الأسباب الرئيسية التي كانت تمنع من الإبلاغ أو كذلك من الشهادة من هم من أفراد المجتمع، وهو الخوف. يعني كان سابقا الخوف كان هو المانع الرئيسي من كشف كثير من الجرائم التي تقع من المجرمين. لذلك جاء هذا النظام بشكل واضح وصريح ليوضح لكل من هو مشمول ببرنامج الحماية، بقولهم إن كنت أنت تتصرف بحسن نية مثلا، أو تشهد بالحقيقة، أو تبلغ بجريمة حقيقية، أو كذلك كخبير تكتب رأيا فنيا يكشف عن جريمة حقيقية، فيقول لك النظام أن لك حماية نظامية لك. وأعتقد أن هذه هي الرسالة المهمة من المشرع إلى المجتمع، وهنا يعني تكمن هذه الأهمية.
1: نعم. طيب كيف يعزز هذا النظام شعور الشهود والمبلغين وحتى الضحايا بالأمان عند تقدمهم للجهات العدلية أو للنيابة أو للشرطة؟
9: نعم، حقيقة تعزيز الشعور بالأمان لأفراد المجتمع أن النظام بحد ذاته لم يكتفي بنص الحماية بشكل عام أو بشكل مبسط أو بشكل غير تفصيلي. جميع يعني نصوص النظام ذكرت بشكل تفصيلي تفاصيل دقيقة في كيفية الحماية بشكل مباشر وكذلك بشكل جازم. وهنا نقول بشكل جازم أنه نص النظام على معاقبة كل من قام بتسريب هذه البيانات مثلا، سواء ممن هم مسؤولين عن البرنامج أو من أطراف آخرين. فكان النظام جازما وحادا في هذا الأمر بمعاقبتهم، مما يعزز هذا الشعور كذلك لدى أفراد المجتمع ككل، أو كذلك لمن هم مشمولين بالحماية المذكورة في النظام. فعلى سبيل المثال يعني المنظم أعطى صلاحيات للمسؤول، صلاحيات عديدة لتحقيق الغاية من هذا النظام الذي صدر. ومن ضمن هذه الحالات والصلاحيات التي ذكرت مثلا إخفاء هوية المشمول بالحماية، وكذلك إخفاء بياناته من عدم ذكر بياناته مثلا في اللوائح التي تصدر من النيابة العامة، أو كذلك من الصكوك الأحكام التي تصدر من المحاكم. أجاز لهم النظام بعدم ذكر بيانات هذا الشاهد أو هذا المبلغ، مع الأخذ بقوله وممكن أن يكون مؤثر عند صدور الأحكام. كذلك النظام ذهب إلى أبعد من ذلك، إلى مسألة أنه يغير مقر إقامته إذا استدعى الأمر ذلك، وكذلك ذهب إلى بعد من ذلك إلى هو دخله وعيشه في وظيفته أنه ترتب

0: أو رتب النظام حالات من ذلك أنه قد يترتب تغيير مقر العمل، وممكن ذهب إلى أبعد من ذلك أن يقوم بتغيير عمله كاملا إذا استدعى الأمر ذلك. فهذه كلها حالات من أنواع الحماية تعزز بشكل كامل الثقة لدى أفراد المجتمع في السعي لإبلاغ بأي جريمة أو الشهادة على أي أمر اطلع عليه.
1: طيب، وش الرسالة اللي يبعث بها هذا النظام أو هذه اللائحة اللي صدرت لنظام حماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء أيضا؟ وش الرسالة اللي يبعث بها هذا النظام للمواطن والمقيم؟
0: نعم، والله النظام حقيقة يعني بعث برسائل كثيرة لا يسعنا في ذكرها كاملة في هذا الوقت، لكن ممكن نحن نذكر أبرز ثلاث رسائل تهم المستمعين، وهي أبرز ما فيها هي حرص الدولة وفقها الله لتحقيق العدالة وحماية كل من يساهم في تحقيق العدالة وكشف الحقيقة. وأعتقد أن هذه هي الغاية الأسمى لصدور النظام، وهو تحقيق العدالة لكل فرد من أفراد المجتمع سواء مواطن أو مقيم. وكذلك من ضمن الرسائل اللي ممكن نقول أن النظام بعث بها أنه حفظ الحقوق كذلك لا يقتصر أنه فقط يعاقب المتهم أو فقط يحمى فيها الضحية، بل ذهب يعني إلى أبعد أنه قد تكون الحماية إلى الشاهد ذاته أو إلى الخبير أو إلى المبلغ، الذين هم في الحقيقة يساعدون في الوصول إلى الحقيقة، والتي هي الغاية الأسمى والرسالة الأسمى في هذا النظام. وكذلك نقول أنه من ضمن الرسائل اللي ممكن أن النظام يعني ذكرها أنه الحماية ما جعلها مقتصرة على الشخص نفسه، إنما ذكر له النظام صلاحيات أن تمتد هذه الحماية إلى أفراد أسرته كذلك إن كان هناك خطر قد يطالهم بسبب هذا الأمر، إما بشهادة أو تبليغ أو رأي خبير كما هو مذكور في النظام.
1: طيب، كيف سيسهم أو تسهم هذه اللائحة وهذا النظام بشكل عام في تعزيز وأيضا مساعدة الجهات الأمنية والعدلية في مهامها؟
0: في الواقع الجهات العدلية يعني والأمنية تعتمد بعد يعني توفيق الله على المعلومات والأدلة التي تصلها. مما سمعنا كثيرا يعني سابقا أنه في قضايا كثيرة سجلت ضد مجهول ولم يتم كشفها، أو أنه لا يتم كشفها إلا بوجود شخص حقيقي يملك معلومة أو شاهد يعني حضر هذه الواقعة بكافة حواسه، أو خبيرا يستطيع أنه يدلي بأمور فنية قد تسهم في كشف هذه الجريمة أو هذه الواقعة. لذلك عند شعور الأشخاص بالأمان يصبحون أكثر استعداد أنهم حتى يتعاونون مع الجهات المختصة، وهذا يسهم في كشف الحقيقة والوصول إلى الجرائم بشكل سريع.
1: طيب، كمل يا أستاذ سالم.
0: في نقطة مهمة في الأمر هذا، بما أنه النظام كذلك وضع أمور تحمي من هو يبلغ ومن هو يشهد والخبير الذي يبدي رأيه، كذلك وضع النظام تحذيرات على هذا الأمر، أنه لا يقدم بلاغات كيدية، أو كذلك الشاهد لا يشهد بشهادة زور، أو الخبير يدلي بأمور فنية غير حقيقية، أو مثلا يطمس بعض المستندات. فهذه كلها حذر منها النظام حقيقة. بمعنى آخر أنه بما أنك أنت تعتبر مشمولا ببرنامج الحماية فإنه تقع عليك مسؤولية نظامية.
1: طيب، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ سالم الدوسري المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك.
0: الله يعطيك العافية، شكرا لكم. نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم نناقش صدور اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور جبران سحاري، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود. بداية دكتور، كيف تنظر الشريعة إلى مبدأ حماية الشهود والخبراء والضحايا؟
3: حياكم الله وبارك فيكم، ونحمد الله ونصلي ونسلم على عبده المصطفى وعلى أصحابه من اهتدى بهداه، ما بعد، فإن الشهادة أمرها عظيم في الفقه الإسلامي وفي الشريعة، ولهذا أمر الله تعالى بها ورتب الإثم على كتمها، فلا غرو أن توجد الحماية الكافية لمن يدلي بالشهادة. قال الله تبارك وتعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نسب الإثم إلى القلب لأنه مصدر العلم. وكذلك قال: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إلى آخر الآية الواردة في سورة المائدة. فالشريعة تنظر للشهادة بأنها إدلاء بكلمة حق، وأن صاحبها محمي من ذلك إذا ما كان متأكدا وقاطعا وجازما بصدق شهادته. ولهذا ورد في بعض الأحاديث عند ابن عدي في الكامل وغيره: أرأيت الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع أو دع. فلهذا الشاهد مؤتمن ومحمي في الشريعة ومأمور بالإدلاء بشهادة، لأن الشريعة لا تأمر بالشهادة والإدلاء بها إلا عند القدرة وعند الأمن من الحيف والتبعات، والله المفروض.
2: نعم، ما الأثر اللي سيتركه أو تتركه هذه اللائحة بعد صدورها على المجتمع بشكل عام؟
3: نعم، هذه اللائحة موفقة، لأن الشهادة طريق من طرق الإثبات القضائي والشرعي في الفقه الإسلامي، ولهذا العلماء الذين صنفوا في طرق الإثبات أو وسائل الإثبات ذكروا الشهادة في المقدمة. والشهادة أيضا تتعدد، فتارة يكتفى بشاهد، وتارة لا بد من شاهدين، وتارة لا بد من ثلاثة، وتارة لا بد من أربعة، على حسب القضايا التي يدلى فيها بالشهادة. فلهذا هذا النظام الصادر في حماية الشهود والمبلغين والمدلين بذلك، وأمر معتبر ومنطلق من روح الشريعة ومضمونها. نعم.
2: طيب، وش الرسالة اللي تقدمها دكتور جبران لمن يشعر بتردد للتبليغ مثلا عن فساد يشوفه، خايف مثلا أنه ينضر مثلا في عمله أو في غيره؟
3: نعم، بارك الله فيكم. هذه المسألة فيها تفصيل. أولا، الإدلاء بالشهادة أنواع. النوع الأول ما كان لا يطلب فيه التصريح بالإسم، فهذا الأمر فيه أسهل بكثير، وهو أقرب للاحتساب، كالذي يبلغ في نزاهة عن الفساد أو نحو ذلك، ولا يرغب يعني ذكر اسمه وهويته وتفاصيل عنوانه، فهذا يقدر ويؤخذ كلامه ويدرس يعني لا يسلم، لكنه لا يكون مسؤولا مسؤولية تامة أو متضررا ضررا بالغا من هذه الشهادة أو من هذا الإبلاغ. أما النوع الثاني الذي هو الشهادة القضائية في مجلس القضاء، فإنه لا بد أن يعرف شخصه وهويته وتاريخ ميلاده إلى آخره، فهذه الشهادة مسؤولية لأنه يترتب عليها الحكم القضائي، الحكم في القضية، وأن الشاهد أو أن الشهادة في هذا الموضع تكون من طرق الإثبات والحكم، فلهذا يحترز في الشهادة القضائية ما لا يحترز في التبليغ عن الفساد ونحوه. والله تبارك وتعالى يقول في سورة يوسف: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فالإنسان مؤتمن على كلامه وعلى بلاغه، فيشهد بما علم وبما رأى، وكما ورد بالحديث: على مثل الشمس فاشهد أو دعنا.
2: طيب، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور جبران سحاري، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود. شكرا جزيلا لك دكتور.
3: ولكم شكر الله، سعدت بمشاركتكم في هذا البرنامج المتميز.
2: طبعا بعد صدور هذه اللائحة وقبلها طبعا النظام صدر مجملا، وبعد كذا مثل بقية الأنظمة تصدر لائحة تنفيذية تشرح مواد النظام. بعد صدور هذه اللائحة ما في عذر لشخص يعني تقع عينه أو أذنه على فساد أن يبلغ النظام، يكفل الحماية بكافة الطرق. ويمكن سمعنا الضيوف نتحدثوا عن أنه حتى لو الشخص كان تحتاج أفراد عائلته إلى حماية، فالنظام يوفر لها الحماية في بعض الحالات بحسب طبعا وضع هذا الشخص ووضع عائلته. فبالتالي لا عذر لأحد أنه يكون جزء من توجه لهذه الدولة منذ تأسيسها، وتأكد ذلك مع رؤية المملكة 2030 أنه لا مكان لفاسد بيننا، وكل هذه الأنظمة تخدم هذا التوجه بشكل كبير. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لكم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من برنامج نقاش. هذه تحية لكم من محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
1: نقاش على جدة FM.
0: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام. في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى، مساكم احلى معي انا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.

0: في 60 ثانية.
1: غدا الأنظار تتجه نحو الحدث الرياضي الأضخم، انطلاق مونديال 2026 في 3 دول وبمشاركة تاريخية ل48 منتخبا. ابتكار يقود الغد. مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تطلق مجلتها الاستراتيجية لترسم ملامح عصر الطاقة والتقنيات النووية. تحت شعار التميز والريادة، جامعة أم القرى تفتح أبواب المستقبل لخريجيها وتستعرض آفاق قطاع السياحة في ملتقى المهنة والابتكار. من قلب الرياض، 106 مواهب وطنية يقتحمون العالمية ويضعون بصمتهم في 7 دوغز، أحد أضخم الإنتاجات السينمائية بالمنطقة. وختاماً، من هدية بسيطة إلى صرح ثقافي، ماجد الغامدي يخلد تاريخ التصوير بـ 2300 قطعة نادرة في متحف الكاميرا.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_

راديو وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة اف ام وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28 جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.
2: أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، يا أهلا مرحبا فيكم جميعا. حيا الله كل اللي ناطرين صراحة هذا التوقيت، ناطرين هالحجزة، ناطرين الساعة تصير

أربعة الساعة أربعة ودقيقة. فيا أهلا مرحبا فيكم. أنا عارفة سرع الكثير بيثبت موجتنا وبيقعد ناطر البرنامج علشان يستمتع أثناء الزحمة، وهذا المطلوب حقيقي. الكبسولة اليومية اللي بتطلع عليكم مشوار برنامج في الزحمة معايا أنا مينا العبد الله من خلف المايك والإعداد. مسينكم السونا وعلى جدة أف أم، لا تنسونا.

إثراء ترددات التطبيقات وأيضا البث المباشر على منصة إكس وأيضا على سعودي راديو بلس. اسمعونا. يعني خليني قبل لا أبدأ، إحنا عندنا الساعة الأولى سناكة، بس حابة أقول لكم صراحة قاعدة أقرأ، يعني أمس قاعدة كده وأنا أتصفح طالعة من الجيم قاعدة أتصفح أشوف شاكيرا كأس العالم 2026، شاكيرا اللي راح تغني أغنية الافتتاح. يعني أنا صراحة من محبين الفنانة شاكيرا، كثير أحبها. فتتذكرون أغنيتها في كأس العالم؟ يعني ماني حفظتها، بس كانت من أشهر أغاني كأس العالم. اللي حافظها يتصل، اللي بيتصل الحين حافظها يغني. راح أطلع هوا. فإذا تتذكرون الأغنية هذه صراحة لما غنتها شاكيرا وما زالت إلين الآن العالم، يعني هي تعتبر من الأغاني الترند. أي وكا وكا رهيب يا إبراهيم أبو علي، اكتب لي كلماتها خليني أغنيها الحين، يمكن شهيكة يمكن شاكيرا تأخذني معها. فش اسمه، فتتذكرون أغنيتها وكا وكا بو؟ أعتقد هذه الأغنية ولا يمكن، أنا ما أدري. أنا شوف أنا متحمسة للافتتاح كأس العالم علشان حقيقة شاكيرا راح تغني فيه، وأبي أشوف شنو، يعني نبي نشوف، ناطرين. ما أدري تتوقعون إنها حتكون أغنية ترند، أغنية ترند للأجيال القادمة، راح تكون أغنيتها ترند؟ يعني أنا أتمنى ذلك. توقعت أنها ممكن تكون جينيفر لوبيز يعني تكون معاها، ولكن صراحة شاكيرا بحد ذاتها أيقونة، أيقونة يعني زي فنانة المراهقة. الله يا سارة شاكيرا، إيه شاكيرا شاكيرا. عموما كانت أعتقد هي حتيجي بجدة، كانت المفترض قبل شهر أو شهرين أنها تكون تطل بأحد الأبنتات، أو أعتقد في الفورميلا المفترض، يعني جدة أعتقد كانت العالم كلهم سكان جدة وما حواليها الكل قاعد يدور تيكت. أنا من الناس اللي يعني كذا مكان قلت لهم أبي 3 تيكت، شاكيرا جاية في الفورميلا لازم يكون في تيكت، لازم، مستحيل إنه يعني ما نحضر لشاكيرا. فقاعد أشوفكم كلكم قاعدين تعلقون على شاكيرا، يلا بنجيب السناكة يا سارونا، ابشري. سناكتنا الأولى، بس تتوقعون شاكيرا رح تكون أغنيتها ترند حق كأس العالم زي وكا وكا؟ تتوقعون؟ فجر الخميس إن شاء الله. أنا عني رح يعني إذا ما عجبتني أغنيتها رح أشغل أغنيتها وكا وكا بصراحة. ساعتنا الأولى أصدقائي رح تكون عبارة عن سناكة، وسناكتنا اليوم عادات وسلوكيات كانوا بيسوونها طبعا لجداتنا. هذه السلوكيات إذا كنا إحنا بنسويها فأنتم في قمة السعادة والذكاء، أنتم بتسجلون صراحة أرقام في السعادة والذكاء. طبعا مجموعة هي من النقاط، أنا رح أحاول على قدر المستطاع أخذ اللي أقدر عليه، لكن يقولكم في 9 عادات، و9 عادات صباحية in the morning، في الصباح مو في المساء ولا تالي الليل، لا 9 عادات صباحية يستلهمها الأذكياء وأيضا السعداء من جداتهم. أنا عندي تحفظ على بعض النقاط اللي قالوها، لأن وين يوم عود جداتنا الله يرحم اللي راح رحل منهم واللي موجود منهم الله يطول بعمره، في شغلات كثير ما موجودة عندنا. أنا ما أدري هذا بعمر كم صراحة، هذا جد أنا متأكد إنه جد، لكن عمره كم أعتقد سناكة حتحدد. نبي بيعرف منكم أنتم بعد شنو السلوكيات اللي أخذتوها أو استلهمتوها من جداتكم، راح تشاركوني من خلال الواتساب على 800-244-2828. اوكي جايز، اوكي ساعتنا الثانية، فريدريك نيتشه هذا الفيلسوف والناقد الألماني. فريدريك نيتشه ساعتنا الثانية راح أطرح مقولته، ومثل ما تعودنا أي مقولة أو أي تصريح بطرح على طاولة حد ما يختلف عليه 2 في برنامج في الزحمة، اختلاف الرأي لا يفسد له القضية. صراحة فريدريك نيتشه صرح قال مقولة رهيبة رهيبة، راح نتناقش حوالين هذه المقولة كثير، أنا متحمسة لها، لكن

تتحمسون لهذه المقولة وتدشون على منصة إكس، مو بس تسمعوني، هم تشاركوني بالتصويت وتعطوني رأيكم على مقولة فريدريك. هو من زمان متوفي، يعني من دهر، من كم، من مئات السنين I think. فإحنا رح نرد عليه، إحنا رح نرد عليه، لأن كثير من المقولات الخالدة والأقوال من الحكماء والفلاسفة والنقاد واللي طرحناهم طبعا في البرنامج، هذه كانت رؤية عصر معين وأحداث معينة في زمن، في حقبة زمنية معينة، ولكن أعتقد أيضا إحنا عندنا أراءنا الخاصة. اللي حابين يشاركوني بنتشي على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطها تجد على 012. يس

أوكي، مع مخرجنا طبعاً رح يكون معنا اليوم مخرجنا الرائع والمبدع معتز سمير بخش. تحمس معايا معتز وكاس. هذه كانت الأغنية بجنوب أفريقيا، لكن أكيد إحنا ناطرين شاكيرا شنو رح تقدمنا بأمريكا.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى. مساكم احلى معي انا خالد مستور ولولو العبد الله، من الاحد الى الخميس الثامنة مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

ويلكم ايفريون، حياكم الله اصدقائي، اهلا مرحبا فيكم، حيا الله كل مستمعينا واصدقائنا، وحيا الله كل الارقام الصعبه، يا اهلا مرحبا فيكم. إيه يس يا سلام عليك، هلا وكا وكا اوه. حياكم الله. يعني على فكرة احنا سمعنا الأغنية اللي راح تكون في افتتاح كأس العالم 2026 يوم الخميس ان شاء الله، فجر الخميس. ايش دعوة عليك، كلهم سمعوها معتز، يقول امين ما نبي نحرقها، كلهم سمعوها. الأغنية يعني جميلة، بس اعتقد نحتاج فيها وقت ان نتأقلم معاها كثير. بس حتظل أغنية كأس العالم في أفريقيا، في جنوب أفريقيا في 2010، I think إن هذيك لا ما زالت هي متصدرة. هذه الجديدة أيضا حلوة جميلة، لكن الأولى أعتقد لا هي اللي شكرا لكل اللي قالوا هات الاسناكة هات الاسناكة، وين وين عندنا وين عندنا وين عندنا، كلكم قاعدين. أمبلا أمبلا أكو، لا لحظة أنطر، مساء السعادة لسفيرة المناسة، الله على اللقب. عط هذا هذا أرفع أبو أجوان، هذا ترفع أي أبو أجوان، عاش تستاهل الطيران. يقول أمونة أكثر برنامج أستمتع فيه، شكرا لكم، شكرا للي قائمين عليه، أنا سواء بالتقديم أو الإخراج، التقديم والإعداد أمينة، والإخراج عندكم الجميل هذا اللي تسمعونه معتز. وهات السناكة، اسمعوا شو يقول أبو أجوان، وهات السناكة دن دن دن دن دن، الله عليكم لحنها بعد باسم الظاهر. الظهر للحن حقك دن دن دن، هذا حيصير عالمي. مازل الغانمي هات السناكة وتبشر بأحلى سناكة، راح يكون معانا. أيضا مين معانا قال هات السناكة؟ صالحة حياك الله، تقول أنا أسمع الإذاعة جدة أكثر من 19 سنة وأحب برامجها، شكرا لك يا عزيزتي. أيضا مين، أوه هشام من جازان، ستوب ستوب، هشام من جازان وقد قاربت صلاحية نفسيتي على الانتهاء، expired، أرجوكم إسعاف سريع وهاتوا السناكة، هاتوا هاتوا بسرعة قبل لا يخلص. هشام هشام أتمنى أنك أنت عشت. يلا أحلى تحية صراحة هشام، أنت أحسك مشروع مذيع توك شو، مذيع فعلا، ممكن على خفة الدم هذه بعد. أوه يا سلام جانا، وصلوا أهل الشرقية، حياك سليمان التميمي، يمينة هات السناكة قبل أنزل البقالة. جيب لنا معاك اثنين، نبي كاكاو. وما بس ما أقدر أقول لك شنو نبي معاها، عموما انزل البقالة يا سليمان التميمي، شكرا لك. عموما ونروح لسناكة اليوم، وانا مونة وانا السناك. اوكي حياكم الله. 9 عادات صباحية اصدقائي بيستلهمها الاذكياء والسعداء من جداتهم. خلينا نتعرف طبعا على هذه العادات اللي بيستلهمونها الاذكياء ويستلهمونها ايضا السعداء من جداتهم. يعني لما نيجي نتذكر جداتنا، الله يرحم اللي راح منهم ويبقي إن شاء الله طولة العمر للي ما زالوا موجودين، نتعرف مع بعض شنو تتذكرونهم، تتذكرون شنو عاداتهم الصباحية اللي عاش مع جدته أو جدته عاشت عندهم، تتذكرون شنو عاداتهم الصباحية. عموما خلينا نتعرف مع بعض على سناكة اليوم. يقولكم أصدقائي أن يرى خبراء التنمية الذاتية أن الروتين الصباحي بيلعب دور محوري في تحديد مسار اليوم وأيضا جودة الحياة بشكل عام. الأشخاص اللي بيلتزمون بعادات صباحية منظمة غالبا ما يتمتعون بمستويات أعلى من السعادة والصحة وأيضا الإنتاجية. يعني لما يكون عندك روتين صباحي، هنا أنت راح تكون تتمتع بمستويات جدا عالية من السعادة والصحة والإنتاجية. طبعا التقارير أصدقائي بيقولون أنها بتشير، أو تقارير مخصصة بتشير إلى أن كثير من هذه العادات مستوحاة من أسلوب الحياة البسيط اللي اعتادت عليه الجدات، وكان حيث كانت بتركز على الاستماع أو الاستمتاع بالتفاصيل الصغيرة بعيدا عن ضغوط.

ضغوط الحياة الحديثة وأيضا تسارعها. طبعا هذه العادات رح نتعرف عليها الآن، أبيكم على بال ما أنا أذكر لكم شنو هذه العادات، أتمنى أنكم أيضا أنتم تفكرون بالعادات اللي كانوا جداتكم يسوونها، بالذات بالتحديد الصباح. نروح مع أول عادة. أول شغلة بيقولونكم تناول فطور بسيط ومنتظم. التناول، خلينا نشوف فطور الجدات، تتذكرونهم فطور جداتكم؟ أنا يعني كان كورن فليكس، لا جدتك كانت يقول كورن، جدتك كانت تاكل كورن فليكس صباح؟ لا هي اوكي، انا ما اقول بناء على طلبك، انا اقول هم بيتكلمون عن عادات انتم استلهمتوها. شفتوا معتز اول واحد فهم غلط السناكة، عادات انتم استلهمتوها من جداتكم اوكي. العادات هذه بيسوونها وانتم صرتوا تسوونها. على سبيل المثال يقول لكم الفطور الريوق، الريوق الصباحي البسيط، يقولكم بتعد وجبة الإفطار المتوازنة من أهم العوامل اللي بتساعد على بدء اليوم بنشاط وتركيز. الخبراء بيقولون إن تناول وجبة بسيطة مثل البيض مع الخبز المحمص، جداتكم كانوا يأكلون خبز محمص، التوست محمص أيام زمان، كانوا بيسوون خبز بالتنور بالأشياء هذه، الخبز القديم. يمكن لو أروح للجدات أو الأجداد الجيل الحديث، هذا ممكن بس إنه استل هم بيعتبرون ألفا وزد الجيل لسه استل. طيب يقول لكم عصير البرتقال، جداتكم كانوا يشربون عصير برتقال على الريوق، ها معتز احترف يقول إيه يعني مو بقهوة. أو الشاي الأخضر منزوع الكافيين، هذه عاد مستحيل، أنا ما أتفق معهم في دي، هذه مستحيل. شلون شاي أخضر منزوع الكافيين؟ ما كان أيام زمان موجود. مع قطعة من الفاكهة وجبن القريش، يا زينها جدتي وهي تشرب شاي أخضر منزوع الكافيين. طيب أثرت الدراسة أيضا أن تناول الطعام في الصباح يرتبط بتحسين الحالة المزاجية وأيضا تعزيز جودة التغذية اليومية. وعلى الرغم أصدقائي أن هاي العادة بتبدو تقليدية، لكن الالتزام فيها بيعود بفوائد نفسية وبدنية واضحة. الشغلة الثانية نمبر 2، يقول لكم القراءة الورقية بدلا من الشاشات، تصفح الهاتف المحمول. هذه نقطة ذكروها، أنا ما أدري شلون، يعني مين اللي بيقوم من النوم كمان، يعني مين اللي بيقوم من النوم وعلى جواله دايركت على هذا، واحد إدمان في السوشيال ميديا، الإنترنت، شبكات المواقع التواصل الاجتماعي، أيام زمان ما كان فيه. بلس إن حتى يعني يمكن كان في كتب، ممكن يكون في صحافة، الآن مش موجودة، فعشان كده الناس بيتجهون للأشياء للإنترنت. تساعد هذه العادة على الاستيقاظ الذهني التدريجي وبتحافظ على الهدوء النفسي قبل التعرض لكمية كبيرة من المعلومات اللي بتفرضها الشاشات والأجهزة الرقمية. النقطة الثالثة يقولكم النهوض فور الاستيقاظ، يلا هذه النقطة بنشوف. أيام زمان إيوه أنا أتفق معهم، أيام زمان كان على طول مجرد أصلا حتى ما كان في منبه، كان في ديك، الديك هو مجرد ما يأذن الديك الكل يقوم، الكل يستيقظ. يقولكم بدلا من البقاء في السرير وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، يحرص الأشخاص الناجحون على النهوض مباشرة عقب سماع المنبه، لأنهم بيحددون موعد الاستيقاظ اللي بيناسبهم ويلتزمون أيضا فيه بدون تأجيل أو البحث عن 5 دقائق إضافية. معتز تبحث عن 5 دقائق إضافية؟ 10؟ شفت فهمت على طول، يقولون 5 10. الأغلبية يعني بياخذون 5 دقائق 10 دقائق، ممكن يوصلون لربع ساعة، وهذا بيقولكم بيمنحهم بداية، اللي على طول بيستيقظون بيمنحهم بداية أكثر نشاط. أنا صراحة عندي توفي قطوي.

أيضا يقول لكم من السلوكيات الوقت داهمنا، أنا راح أخذها الآن على السريع، استخدام الإنترنت بحدود، لأن الأشخاص اللي بيتعاملون مع الإنترنت بطريقة منظمة ومنضبطة أيضا قد يتفقد بعضهم البريد الإلكتروني، بمارس لعبة، كلمات متقاطعة، هذه أيام زمان أيام جداتنا، أو بيراجع قائمة مهام اليومية، بيخصصون أيضا دقائق محدودة لمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا هذا التنظيم أصدقائي بيقول لكم أن الوقوع في دوامة التصفح الطويل أو التعرض المفرط للأخبار السلبية هي مهارة بيتقنها كبار السن غالبا بفضل قدرتهم على وضع حدود واضحة لاستخدام التكنولوجيا. هذه ما كانت موجودة عند الأجداد، هذه ذكروها أنك أنت كيف تنتظم زيهم، بس ما كانت موجودة عند الأجداد. إيه لا تناظر، ما كانت موجودة يعني زمان، ما كانت موجودة. أيوة العادات هم أنا أي ثينك إن كاتبينها لأنهم هم سابقين، يعني سابقين بالمرحلة الحضارية والمرحلة الثقافية. يعني المرحلة الثقافية أنظر الجيل هذا اللي يتكلمون عن استخدام الإنترنت الجدات وإلى خلاخ، هذا جيل الجدات الحديث، لكن جيل جداتنا إحنا زمان ما كان في عندهم، فهذا اختلاف ثقافة واختلاف سرعة التكنولوجيا وصول التكنولوجيا، هم التكنولوجيا صارت عندهم قبلنا، فجداتهم لما نيجي نقارنهم بجداتنا ما كان موجود عند جداتنا الأساليب اللي هم يستخدمونها أو اللي هم قاعدين يطرحونها في سناكة اليوم، هذه موجودة عند جداتهم هم، حنا جداتنا يا حالاتهم يا زينهم، ما غير تمشط شعرها والضفرة، تصحى الصبح لما يأذن الديك تقوم تسوي الخبز. هي أنا أحكي عن جدتي، لو أحكي عن أمي كجدة تختلف عن جدتي بسلوكياتها، مثلا أمي ريوقها يختلف عن ريوق جدتي، أنا متأكدة ما أعرف شنو ريوق جدتي، بس مثلا ريوق الوالدة ريوق أمي أكيد بيفرق، يعني وافل مثلا إيه كروسان بحكم إيش وأنت البيئة اللي عشت فيها، عرفتوا يعني البيئة اللي عاشوا في قرى غير اللي عاشوا في مدن، حتى توزيع الأشخاص اللي عاشوا في مدن تكون متطورة جدا غير بيختلف. فأنا عشان كده بشوف السناكة هذه فيها فروقات مرة كثيرة. طيب نروح على السريع، تحويل قهوة الصباح إلى طقس يومي، جداتنا يا حلو جداتنا وهي حط القهوة، بس قهوتنا السعودية هما الكافي البلاك كافي، بس احنا اكيد القهوة السعودية. يقول لكم لا يتعامل الاشخاص الاكثر سعادة مع القهوة باعتبارها مجرد وسيلة للحصول على الكافيين، بل يحولونها الى طقس صباحي يمنحهم لحظات من الهدوء والتأمل، يخصصون وقت لتحضيرها بطريقة مميزة ويجلسون للاستمتاع فيها بهدوء، هذا عندهم هما. I think أنا رح أكتفي بهذا النقاط. في عندنا الاستعداد والاهتمام بالمظهر، حتى دول سوون عندها مهام كثيرة صراحة، الله يخلي اللي بقى منهم والله يرحم اللي رحل منهم. هذه سنكتنا لليوم، حلو حلو دن دن. عادات صباحية يستلهمها الأذكياء والسعداء من جداتهم، أنتم شنو العادات اللي أخذتوها من جداتكم أو حتى تتذكرونها؟ كانت جدتي احنا نسميها أم العودة، كنتوا أخذتوها منهم أو كنتوا بتسوونها سوتوها منهم أو كنتوا بتشوفونها يسوونها وكانت مستوقفتكم هذه العادة أو حبيتوها منهم؟ أعطوني عادات جداتكم على 800-244-288-288 ويا

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: اوكي جايز، يلا مستعدين نبدا مع بعض الواتساب. ابي اعرف منكم عادات جداتكم. عادات جداتكم، شنو العادات اللي اخذتوها من جداتكم، او العادات اللي بتشوفون

طبعا أمكم العودة كانت تسويها وأنتوا أخذتوها منها ممكن، لأن بيقول لكم في سناكة اليوم إن 9 عادات صباحية يستلهمها الأذكياء والسعداء من جداتهم الأشخاص. شوفوا الأشخاص الأذكياء وأيضا الأشخاص السعداء استلهموا مجموعة من العادات هذه، العادات اللي بيمارسونها إيه أصلا ماخذينها من أمهم العودة أو من جدتهم. فأبي أعرف منكم أنتم شنو أخذتوا منهم، فيش شو اللي أخذتوه ولا ماكو ما أخذتوا ولا شيء من جداتكم؟ يعني البركة اللي بالبيت المفترض في هم أغلب سلوكياتهم صحيحة وسليمة، وخاصة لنا بعيد عن أشياء كثير للأسف صارت في حياتنا. فاللي ما أخذ من جدته شيء يراجع نفسه صراحة، يراجع نفسه. طيب يلا خلينا نبدأ مع بعض على 800-244-2828 800-244-2828 خلينا أشوف شنو اللي أنتوا أخذتوا من جداتكم. عمار عمار شنو هذا يا عمار؟ عاشوا يا عمار، يبون طيران أمون. أنا عارفة أنا عارفة أنكم تبونها، بس يعني أنا لما أفتح الباب صراحة للتحية الطيران هذا حقت برنامج في الزحمة، السناكة بيروح وقتها كلها، السناكة وقتها كلها بيروح وإحنا على هالطيران. طيب هاني الثقفي، نبدأ بالعميق، نبدأ ندش بالعميق يا جماعة. هاني الثقفي يقول مساء الخير أمون حياك، يقول عسل سمن وخبز الحطب، هذه من جدتي. الله إذا أنها عايشة اجعل إيدها ما تمسها النار. يقول العسل والسمن هذا كل جداتنا كلهم كلهم كلهم، هذه كانت من الأساسيات، عسل سمن خبز على الحطب. الله يا الحطب، تحية كبيرة لجدتك. في شخص معاه يشارك صراحة، أنا بشوف إن قاعدة دورة. أنا أتمنى كل يعني الجاليات العربية إنكم تشاركون، نبغى نشوف ثقافات كثيرة. بس أكو لقيت إبراهيم أبو علي. إبراهيم صراحة سرد لي السناك اليوم بطريقة جدا رائعة، سمعوا شو يقول إبراهيم. يقول مسيناكم السونة وكل يوم وككل يوم أكيد لاقونا. جدتي طبعا الساعة 7 الصباح مجهزة القهوة لجدي، والساعة 9:30 على افتتاحية التلفزيون السعودي يجي الفطور، مراسيع عسل سمن سكر ناعم مع نواشف خفيفة، زيتون قشطة زبادي مع تونة وبيض مسلوق وجبن شدر، ونقطع بغطاء العلبة. ما شاء الله تبارك، صراحة سنعة سنعة سنعة جدتك، سنعة جدتك يا إبراهيم. أبو علي ما شاء الله جدتك كل هذا تسوي الساعة 9:30، من الساعة 7 يقول تصحى تسوي تجهز القهوة، ويقول ما شاء الله المراصيع والعسل والسمن والسكر والنواشف الخفيفة والزيتون والقشطة والزبادي كل هذه والتونة وبيض مسلوق وجبنة كل هذه ما شاء الله تحطها، ما شاء الله عين عليها باردة. يقول طبعا معاه شاي وحليب مبخر أبو قواطي وتشربها في قلاسات الجبن. يقول يجتمعون الأحفاد عندها، شوفوا هذا الجد اللي أشافه من جدته، يشربون الشاي والحليب المبخر أبو قوطي في قلاصات الجبن. الأحفاد يقول عندها نجتمع الأربعاء علشان نصبح معاهم صباح الخميس. الساعة 10 يبدأ أفلام الكرتون توم وجيري وبيكس باني ونقار الخشب وبيك بانثر. الساعة 11 المسلسل المصري على التلفزيون السعودي، كلنا متسدحين أمينة تحت التلفزيون، الله يغفر لهم ويرحمهم، اللهم آمين. الله يا إبراهيم، هذا سيناريو سعودي رائع رائع. Thank you so much. شكرا لك. Much gracias. تفوز. سليمان دبيان حياك الله يا سليمان، شكرا على الكومنت. أيضا درب المحبة حياك الله من جدة، وقت الاستيقاظ تفتح الشباك تدليك أو التمريخ، وقت النوم الكريمات. هذه جدتها، هذه شفتوا قلت لكم جداتنا غير الجدات اللي في السناكة، غير تماما تماما غير جدات السناكة عموما. الله يخليها لكم. أنا جبران، ويلكم يا جبران، مساء الورد أمون حياك الله، كيفك معودة؟ أنا تمام يا جبران. يقول من جداتنا استلهمنا الكرم والصبر وحب العائلة وحفظ النعمة، فهن مدرسة في الحكمة والبساطة وأيضا جمال الأخلاق. الله عليك ونشهد. من جدتي يقول تعلمت حب الأكلات الشعبية، صح صح من جداتنا حبينا الأكلات الشعبية. يقول الجنوبية وأبرزها العريكة والحنيب، أكلات لها طعم خاص وذكريات جميلة لا تنسى.

رحم الله جدتي رحمة واسعة وأسكنها فسيح جنات، دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة. الله يرحمها ويرحم جداتي الثنتين ويرحم كل جدات المسلمين. الله بس حلوة، يقول علمت الأكلات الشعبية. ترى أهما حقيقة أهما جداتنا اللي علمونا الأكلات الشعبية لكل منطقة يعني، وحتى الريوق الريوق الريوق القديم حيل. نفس طبايعة مثل إذا جاي يسوي حليب لازم يغلي كثير والأكل يشبعونهم جالسين. أوكي طيب مين اللي كاتب هذه؟ أوكي الله يرحم والدك إن شاء الله يا رب. حياك الله من الطيب عبد الله، حياك الله الطيب عبد الله. بس ما قلت لنا جدتك شنو تسوي، ما قلت لنا. نروح لي فهد العتيبي، ويلكم يا فهد منور. انا ما اذكر الا الشاي، شاي الضحى. الان الشاي ذا اختفى صار وسر. حلو يا فهد، يقولها شاي الضحى. انزين شاي الضحى ايام زمان فهد، ما حتى شاي الضحى كانوا يسيرون على بعض يعني. انا ما ادري جدتي اعتقد اي ثينك، بس اتذكر الوالده كانوا يسيرون على بعض حزه الضحى، كل وحده رجلها في الدوام ولا في شغله، فيروحون يشربون شاي الضحى عند بعض. اي ثينك ان اتوقع حتى الجدات حتى هذا السلوك حتى هو عند جداتنا. ابو إلاف حياك الله، يقول الفطور دخنه وسمن قهوه بدون سكر. انا اتعلمت منها الصبر. الله الله عليك، يقول تعلمت الصبر. كلكم تقريبا شوفوا انا متاكد انكم يعني من مختلف المناطق لكن رايحين على نفس الشغله، السمن والعسل والقهوه. نروح للحساء، حياك الله يا فؤاد القطان. بس ما قلت لي شنو جدتك، جدتك شنو تعلمت منها، شنو شفت منها؟ والله يا أمينة مازل غانم يقول والله يا أمينة كان جدي يصحى الصبح بدري، وهو وجدتي الله يحفظهم، وكانوا كل صباح يصحون وعلى أفتكر القهوة والشاهي فقط يقول، وكان الفطور لحوح، يقول الفطور كان لحوح. بالعافية على قلبكم. مساء الخير أمينة، والله أنا أخذت كل شيء من جدتي وحكم الحياة والثمن البلدي السمن. بالله خليني أطلع يا علاء الدين يا أبو أحمد، خليني أطلع أقول بدل السمن أقول الثمن.

عزولي دائما اقول لكم ركزوا على الاملاء اطلع انا قاعد اضحك على عمري. طيب يقول حكم الحياه والسمن البلدي اهم شغله السمن البلدي الحكم حكم الحياه كل واحد بياخذها او بطريقته. طيب يا سليمان الجارحي خلينا نشوف اهل مصر الله يرحمها يقول الجارحي الله يرحمها كانت بتصحيني بدري علشان تفطرني بيض مقلي مع سمن كتير وتخليني أجيب الخبز بدري قال يعني بيكون فريش. إيه صح كلامها يا الجارحي إيه صح بتدزك تجيب الخبز العيش بدري علشان يكون فريش توه طالع من الفرن هذه شغلة. الشغلة الثانية عشان تفطرك علشان تأكلك إيش دعوة عليك بعد تتذمر إيه قوم روح جيب الفطر يعني العيش تبي أهم بعد الخبز هي تجيبه اشتعوا عليك يعني مشكورة إذا موجودة الحين أنت اللي مفروض تجيب لها أحلى كرواسون أحلى وافل تجيب لها هذا الريوق الحديد كده تدلعها تدلع ست الكل عندكم. أوبا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نطلع فاصل صغير يلا خلينا نطلع فاصل سريع وبعد الفاصل رح نرجع نستكمل معاكم الواتساب شنو الشغلات اللي استلهمتوها من جداتكم. سناكتنا اليوم بتقول مجموعة من العادات بيستلمها الأذكياء والسعداء لكن استلهموها من منو استلهموها من جداتكم انتوا قولوا لي شنو استلهمتوا من جداتكم.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد يومياً السادسة مساءً على جدة أف أم.
5: الزحمة على جدة أف أم.

اليوم سلاكتنا أصدقائي بتتكلم عن مجموعة من العادات، هذه العادات بيستلهمها طبعا الأذكياء والسعداء من جداتهم. فعلشان كذا أنا حابة أنكم أنتوا تقولوا لي شنو العادات اللي أخذتوها من جداتكم، شنو اللي كانوا يسوونه وما زل عالق بذاكرتكم. أكيد في شغلات كلنا بنتذكرها عن جداتنا، يعني اللي بالذات بالتحديد اللي جداتهم عاشوا عندهم بالبيت أو كانوا دائما ملازمينهم رايحين ردين عليهم. فهذا اللي أبي منكم أسمع منكم أو أقرأ منكم، أشوف

شنو العادات اللي أخذتوها من جداتكم؟ هذول ترى أذكياء وسعداء يقول لك بالحياة على 800-24-4-4-2-8-2-8. الله يا توتا، الله يا توتا، صراحة روعة، أبدعتي. أنت وإبراهيم اليوم تفزون، معلش اسمحوا لي، توتا وإبراهيم يفزون اليوم عندي بالواتساب. تقول توتا جدتي الله يرحمها القهوة ما تنشرب إلا بعد ما تتجند، لازم تفوح ريحتها للجيران. الله على مزاجها العالي، الله عليها، هذه مطنوخة مو أي قهوة تجيب راسها. جدتك الله يرحمها ما كانت أي قهوة تجيب راسها، هذه لازم تكون قهوة في السمبتيك مقندة عدل، الله عليها. تقول لازم ما تشرب القهوة إلا بعد ما تتقند، لازم تفوح ريحتها للجيران، يعني تخليها تطبخ واجد. شوفوا الشغلة الثانية، تبويس الخبزة لو طاحت ترفعها تبوسها وتقول سامحينا يا نعمة. تتذكرون الجدات لو طاحت الخبزة ولا شيء يشلونها كذا يمسحون عليها وتبوسها كده، تبوسها بعد حتى تحط على جبهتها تقول نعمة الله. يا الله ذكرتينا بعادات مرة حيل قديمة. توتا love you صراحة so much انك ردتينا لهذه وتقول. وشوفوا الشغلة هذه، هذه صح، حتى انا جدتي الله يرحمها ما يعني صدق ما عشت معانا، ما افتكرها حيل، بس افتكر الشغلة هذه كانت موجودة، يعني من الاشياء اللي ظلت في مخي. تقول ملفع معظم الجدات لازم تلاقين فيه يا مفاتيح يا فلوس مربوطة. جدتي كانت غنية ثرية، كان مربوط في ملفعها، آخر الملفع كان مربوط فلوس، فعلا يربطون الفلوس أو يربطون المفتاح فيه عشان مفتاحهم لا يضيع، أو مفتاح الصندوق يكون عندهم صندوق كذا، تتذكرون الحديدي الحديد طويل كذا كذا المفتاح يربطونه بالملفع، الملفع اللي هو البوشية، والبوشية اللي هي الشيلة، الشيلة اللي تكون شيلة، في ناس حتى يحطون ملفع أبيض، بس عادة هو يا البوشية يا الشيلة. الله يا توتا تفوزين، أبدعتي أسعدتيني صراحة. طيب متمرد حياك الله، لا اكتبوا لي، انا ما اقدر اروح اقعد ادور على اسماءكم عموما، لا ما نسيت قمره ايش دعوه. الملفع ابويش، سمعوا متمرد يقول امين الملفع ابو خرز يلسع لسع كان يستخدم، لا لا لا لا لا, لا فهمت غلط، لا لا لا الملفع اللي هو الطرحه او الشيله، شيلي الطرحه شيلي الشيله ايش دعوه عليك. طيب قمره حيا هلا قمره، كمان عندنا اهلين امون، تعلمت من ماما حصه الانضباط والالتزام في كل اموري، تحياتي سلطان الخليج. الله عليك يا سلطان، تحيه كبيره لامك، بيعطونا شغلات بيخافون، يقول لك ما اعز من الولد الا ولد الولد، فيعطون صراحه بعض يعني بيمسكون حتى ممكن تقدر تقرص تمسك اذنك تقرصك منها او من الخدود يقرصون علشان تتعلم الشغله وتقعد تكررها، حتى تحط كذا تتكلم في اذنك علشان تستوعبها في المخيخ، على طول في المخيخ الكلام يجي. يقول تعلمت من ماما حصه الانضباط والالتزام في كل امور حياتي، عافيه عليك عافيه عليك يا سلطان. اوكي فهد المبتسم يقول الراديو امين، الراديو صح، كان عندهم راديو، الراديو هذا اللي فيه جلد بني، اعتقد هذا راديو الجدات، هذا كان يعني اهم شغله عند الجدات. جدتي ما اذكر عادات كثيره، لكن الراديو وجهاز الخياطه، جهاز الخياطه، مكينة الخياطة كانت دائما، لا مكينة الخياطة دائما معها هذه الأشياء، وبالذات الراديو ولا المصحف. جهاز الخياطة تقصد أنت، مكينة الخياطة ولا علبة الخياطة، الثنتين عموما، يلا الثنتين أنا أتذكر جدتي عندها علبة خياطة. الله عليكم ما راح نخلص. عبد الوهاب الغابة حياك الله يا عبد الوهاب، يقول هلا أمينة، والله توتا ذكرتنا ربط المفاتيح والأمور هذه، ربي يحفظهم، تحياتي لجدتي حرم محمد طاها، أحلى تحية لجدتك، مرت يدك محمد طاها، يلا أحلى تحية. ويلكم يا حماس، يقول تعلمت من جدتي أصحى بدري الفجر وما أمد يدي على شيء ما هو لي، والأمان

أنا والصدق الله عليها جدتك، ليتك كاتب لي اسمك، ليه ما كتبت اسمك؟ يقول محماس، اه محماس، يقول تعلمت منها اصحى بدري، شفت شلون يصحون بدري، اصحى بدري الفجر ما امد على شيء مبلي في عليها صراحه. هذه نعمة تربية والأمانة والصدق، ونعمة تربية ونعمة تربية، ما شاء الله اصلا باين من الصورة. كده خلصنا على فكرة، كده خلصنا، احنا دشينا على الساعة الثانية. انا رح يعني صراحة كفيت ووفيت في سفوريرا مثل ما عودتوني، دائما جروب بزحمة الساعة 4 مبدعين انتوا، يبيلكم انا ممكن استمر على الساعة الثانية، ولكن عندنا ساعتنا الثانية مقولة، مقولة جدا رائعة لفريدريك نيتشي، هذا العالم او الفيلسوف الكبير. اليوم مقولته جدا رائعة، في اللي حابين يشاركوني كتبوا في الاتصالات والمشاركات على 6477154، ايضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمستحقاتها في جدة على 012، والكم بكلمة مشاركة أو شاركوني بأراكم على الواتساب، والواتسابين كثير رائعة طبعا. مقولة اليوم على 800-2442-88، وأيضا أصدقائي المقولة متاحة بين إيديكم من خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية. أتمنى أنكم تقرونها تمعون، تعطونا تتفقون أو تختلفون، لايك أو ديسلايك، بالإضافة أنكم تعطوني رأيكم في مقولة اليوم.

يا أهلا ويا مرحبا فيكم أصدقائي في ساعتنا الثانية من مشوار برنامج في الزحمة. وفي ساعتنا الثانية راح نروح لمقولة، ومقولتنا اللي راح أطرحها على طاولة النقاش، كل واحد فينا أصدقائي راح يدلي بدلوة بكل شفافية وبكل مصداقية وشعرنا.

طبعا مقولتنا اليوم للفيلسوف والناقد فريدريك نيتشه. طبعا الفيلسوف فريدريك نيتشه شخصية معروفة كثير ولها مقولات كثير وكثير احنا يعني بنستدل منها او بنقرأها وبنبحر كثير معاها. انا من الناس عموما اللي بحب كثير صراحة اني اقرأ الفريدريك نيتشه. في شغلات كثير بيقولها بتلامس الواقع، بس مثل ما بنعرف احنا اصدقائي ايضا ان هذه المقولات كانت لجيل معين او فترة زمنية معينة.

0: الفيلسوف الناقد فريدريك نيتشي بيقول يجب عليك السيطرة على قلبك. سمعوا، يقول لازم يجب عليك السيطرة على قلبك، فإن امتلكه أحدهم سوف تفقد السيطرة على عقلك. قوية قوية والله قوية. يقولكم لازم تحكم السيطرة على قلبك، احكم السيطرة على قلبك، لأن لو جاء شخص وهو اللي سيطر على قلبك، في المقابل انت رح بعد مش بس تفقد السيطرة على قلبك، رح تفقد السيطرة ايضا على عقلك. اثنين رح تفقد السيطرة، اثنين رح تخسرهم، قلبك وعقلك. تتفقون او تختلفون مع فريدريك نيتشه؟ شاركوني سمعني اصواتكم على 6477154، ايضا على 6495154، بالاضافه الى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات في جده على 012، واللي كان من خلال الواتساب على 8002442828. يلا نبدا مع بعض، ناخذ اول اتصال. نوال بونسوار سنيورتا نوال.
1: اهلا وسهلا،
0: يا هلا ومرحبا، شو اخبارك يا نوال؟
1: الله بالخير. الخير الله يسلمك.
0: مساك الله مثله واحسن منا ان شاء الله يا رب. انت
1: كيف حالك؟ طيب ان شاء الله.
0: تمام. ها شفتي يا نوال، شفتي شلون بضبطك؟
1: بس دي نفس الشيء صار لي ساعه وانا ديك.
0: يا معوده يا معليش، بس سمعي يا معوده، يعني انت سيطرتي على قلبي، بس ما بيك تسيطرين بعد على قلبي كثير كذا بيصير.
1: شلون سيطرت على قلبي؟ عشان على كل الناس ترى مغناطيس انا. ها
0: والله اوه احلى مغناطيس، احلى مغناطيس يجيك من المنطقه الشرقيه. نوال ايش رايك يا بعد قلبي، ايش رايك بنيتشه؟ صحيح ان يجب عليك السيطره على قلبك، لان اذا امتلك احدهم راح تفقد السيطره على عقلك، صحيح تتفقين ولا تختلفين معه؟
1: والله شوفي، احيانا نختلف احيانا نتفق، يعني مو ضروري عاد، يعني ما يخالفينا احيانا يسيطرون على مشاعرنا. فممكن حتى يعني يكونين العقل مش موجود، مو مثلا وصلنا الى مرحله الجنون. لا يعني تحسين ان خلاص تفكير اشكل في هذا الشخص.
0: طيب يعني انا تفقدت السيطره،
1: معناته إيه انا اقول لك ايه، انا اقول لك في ناس، انا ما الحمد لله ما وصلت الى
0: مو المرحلة. بنتي احنا ولا انا بعد مثل
1: لا بس في ناس فعلا ممكن يوصلون الى هذه المرحله، بس يعني عاد لازم بعد الواحد يعني يكون متزن.
0: حلو، لازم يكون متزن. بس يعني انت بتتفقين معناته نوال معال ان الشخص لما يفقد السيطره على اهم يعني عضو عنده اللي هو القلب،
1: القلب
0: فمعناه هو عموما في صراع دائما ما بين العقل وما بين القلب، دائما موجود هذا الصراع بالذات في اخذ القرارات.
1: المشكلة يا اختي امينه، يمكن فينا احنا النساء اكثر من الرجال،
0: وانا اشهد
1: يعني، لأن إحنا دائما نفكر بعواطفنا ما نفكر بعقولنا.
0: صحيح، المرأة عموما يعني عاطفة. صحيح
1: إيه، يعني الرجل عادي يتحكم تشوفين في مشاعره وعادي يعني يصير، يمكن اللهم بس الشعراء والله أعلم، بعد يمكن الشعراء يكتبون بس لكن يقولون ما لا يفعلون.
0: تتوقعين عاد صدقيني
1: يمكن يكتب لكن مو ذاك الزود يعني.
0: شوفي احنا شوفي

0: يبكي، بس هل هو لحظة إلهام تجي فيقوم يكتب هذا النسب، ولا هو في هو حول الحروف ولا هو حول الكلمات أمينة. شخصية ثانية
1: أحيانا يكون موقف،
0: ممكن صحيح
1: موقف شافه، وممكن أجي أنا أنتين شاعرة أمينة وأجي أقول لك والله أنا عندي صحيح. شيء أبغاش تعبرين فيه في الشعر، فأنا أشرح لك أعطيش الفكرة أنتين تحولينها إلى أبيات من الشعر.
0: صحيح صحيح كلامك،
1: يعني مو شرط مو شرط أنت اللي يعني هذه
0: عاشت
1: نفسها، لا أنت عايشتها لا، وإنما ممكن نقلت، لأن أنا دائما كثير من صديقاتي كذا مثلا يعطوني أفكار أنا أحولها إلى خواطر.
0: الله تكتبين خواطر نوال؟
1: هي أكتب عندي كلمتين أبغى أقولهم إذا
0: تسمحي لي. طبعا أسمح لك، شو ما أسمح لك حبيبتي، بس بقول لك شغلة، بكرة الخميس عندنا من 5 إلى 6 صح صوتك، صح صوتك هذه لكل الأشخاص اللي بيمتلكون حناجر ذهبية، بيمتلكون عضلات في أوتارهم الصوتية بالغناء بكتابة الشعر الخواطر، فبكرة معناته الساعة الثانية لازم أسمعك تشاركيني لازم.
1: إن شاء الله بإذن الله،
0: بإذن واحد أحد
1: عندي مجموعة خواطر إن شاء الله أختار لش واحدة
0: بعد قلبي أكيد.
1: مقدم حدش ولا يهمش،
0: يلا أوكي يلا
1: أنا سمع. يعني أمثلتها ومضة يعني خفيفة جدا يعني أوكي. توني كاتبتها يعني من يومين.
0: اوكي من يومين، اوكي يا سلام، يلا سمعينا نوال، سمعينا حبيبتي.
1: طيب، تسافر بي الافكار بعيدا واتبع خيالاتي التي تسامرني، وهنا اقف لاسئل نفسي، انا لست عظيما لكنني اترك اثرا مخلدا لا ينسى. بس
0: خلاص طيب حلو،
1: كلش ومضة هي سريعة يعني.
0: حلو طيب، شوفي نوال، في معاي من الحسا الشاعر حسن القويضي، إذا سمعتي فيه بيشاركنا بزي هذه مقاطع، بس هو مسميها محطات، محطات حسن القويضي، فأنا أنت إذا حتقولين زي كذا صغار راح أحط لك إضاءات، إضاءات نوال.
1: لا لا لا أنا
0: في عندك؟
1: بس لأن الحين بس كنت أبغى يعني
0: بكرة بس
1: أبغى أقول يعني عندي خواطر كثيرة، وإذا بغيتي وإذا بغيتي مثلا أنا أنوع لك كل أسبوع أحط لك حاجة
0: إيه؟
1: ما عندي مشكلة إيه؟ أرتب لك
0: يا ليت،
1: إحنا جايين على أجازة إن شاء الله خير.
0: يا ليت، أنا بالعكس أكون ممنونة لك إذا تشاركيني وبخواطرك نشوف ونقولها بالراحة وكذا بسلاسة، وناطرتك بكره يا نوال، بكره شكرا لك ان شاء الله،
1: تحياتي لك وللمخرج.
0: تسلمين تسلمين حبيبتي بهذا القلب، مشكوره على اتصالك. طيب قالت هي اتفقت معاه انه فعلا ممكن ياخذ القلب وياخذ العقل معاه اثنين، هو ممكن ياخذ اللي بيسيطر على القلب. خلينا نروح لمحمد. محمد بونسوار محمد، شلونك؟
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله يا محمد، شخبارك؟
2: امينه حرقتني القهوه.
0: شلون
2: احرقتني القهوه؟
0: ليش ايش دعوه محمد النعيم الشرقيه بعد
2: لا. ها لا صاحت هي بلاك كوفي.
0: قاعد تشرب بلاك كوفي؟
2: اي بلاك كوفي في محل انت تعرفين ما اقدر اقول
0: اي لا لا اي اي خلاص اي. انا توني في الفاصل قاعده اشرب قهوتنا السعوديه جايبها المخرج معنا قلبي كتلهات من غير ما نقول لا بابا بشم اليوم محمد من اليوم مكان شلون بعرف شلون
2: مكان ذاك اللي مشهور اول ما طلع في السعوديه.
0: انزين انزين
2: اللي في صوره في صوره فوق عرفتي
0: خلصنا اي عرفنا. انزين قل لي محمد، صحيح اللي يسيطر على القلب معناته اللي بيمتلك القلب اللي بيسيطر على قلب الانسان معناته ايضا راح يسيطر على عقله؟
2: ايه بقول لك كلمه في داخلي انا
0: قول
2: انا في إعلاميين سيطروا علي من جد من فوقتها مغلي بالقلب يعني، وما ما أبغى أقول أساميهم، بقول أساميهم ثلاثة.
0: إنزين خلينا من الإعلاميين، خلينا يا معود من المذيعين، إحنا نتكلم بشكل يعني بشكل
2: بصفة عامة.
0: أيوة بصفة عامة، لما يجي شخص يسيطر على قلبك خلاص زي ما قالت نوال تقعد معناه تقول ايوه أمينة، اللي يسيطر على القلب معناته يسيطر على المخ، يسيطر على العقل، لانه كل وقتنا بنقعد نفكر فيه، ماكو في المخ غيره.
2: لا لا هذا هذا غلط، افكر فيه شلون مخي يلعب بالقلب.
0: يسيطر على عقلك، ما تشوفه يسيطر على عقلك؟ اللي يسيطر على قلبك يسيطر على عقلك،
2: زي ما انا الان احب كريستيانو بالنصر بس ما سيطر على عقلي، سيطر على قلبك.
0: طيب. ايه قالتها نوال، قالت يمكن احنا النساء الرجال لا، وهذا انت اثبتها، قلت يسيطر على القلب بس ما يسيطر على العقل، والله جل. اوكي محمد شكرا لك يا محمد.
2: ابي منك تأمينة،
0: تفضل سب.
2: ابي شيء حق بطلال اسمه تناديك رغبات المقابيل.

0: الأرض يعني
1: تناديك رغبة طيب إن شاء الله، معنا حنا حطينا حق أبو طلال بس إذا موجودة في السيستم أبشر ولا يهمك محمد إن شاء الله.
0: أنا حطي ياس السويدري كاتبها.
1: أوكي حاضر أبشر.
0: شكرا
1: يا يا أهلا مرحبا فيك حياك الله أبشر إن شاء الله شوفها في السيستم ونشغل عليك. طيب قبل أطلع الفاصل أصدقائي عندنا اليوم مقولة للفيلسوف والناقد فريدريك نيتشي بيقول في مقولته يجب عليك السيطرة على قلبك. لازم تسيطر على قلبك، لازم تسيطرون على قلوبكم. ليش؟ يقولكم إذا أمتلك أحدهم سوف تفقد السيطرة على قلبك، على عقلك عفوا. لازم يجب السيطرة على قلبك لأن إذا أمتلك أحدهم سوف تفقد السيطرة أيضا على عقلك. تتفقون تختلفون مع فريدريك؟ شاركوني سمعوني أصواتكم على 647715 4 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. وقبل لا أطلع الفاصل أذكركم أيضا برقم التواصل من خلال الواتساب على 800-24-242-8 والاستماع أيضا من خلال منصة إكس على @جدة _ راديو وأيضا على صفحتي الشخصية. وأتمنى أن الاستماع نكون متصدر لتكلمني. يلا فاصل ونواصل.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ حرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
2: الزحمة على جدة.

0: FM.
1: الزحمة على جدة FM.
2: قلبي يبي شيء اللي يبيه العقل القلب اللي يبيه القلب حلو غير متفق مع العالم فريدريك. أوكي فهد المبتسم يقول أتفق يمينة بس مش قاعدة عامة، لكن من مراحل الحب وأقوى مراحل الحب هو أن الشخص يخسر السيطرة حتى على عقله من قوة المحبة المجنونة، وكل شيء إذا زاد عن حده بينقلب ضده. أتفق معك، عشان كذا أخوة قال لا تخلون أحد يسيطر على قلوبكم، اللي بيسيطر على قلبك ترى راح يسيطر على عقلك، يخسر السيطرة على الشغلتين. صح يا فهد. طيب روح لتوتة أيضا تقول أتفق، لو الحب أعمى يلغي عقلك. الله توتة اليوم حكيمة، تقول أتفق لو الحب أعمى بيلغي عقلك، لكن أختلف لو الحب واعي، لأن الشخص الصح ما يخليك تفقد عقلك، يخليك تكسب نفسك. السيطرة على القلب مو قفلة، السيطرة هي تختار لمين تفتحها. مبدعة، أنا عندي حكيمة مبدعة، أحب ردودك كثير يا توتا. اليوم مقولتنا للفيلسوف والناقد فريدريك نيتشي بيقول يجب عليك السيطرة على قلبك، فإن امتلكه أحدهم سوف تفقد السيطرة على عقلك أيضا. تتفقون ولا تختلفون؟ يلا أبي أسمع أصواتكم، وخلينا نروح لعمار. عمار بونسوار عمار، شلونك؟
3: أهلا، يسعد لي مساك.
2: ومساك أسعد أبوي عمار، من وين تكلمني؟
3: من رابغ.
2: مو من المكان، صوتك بعيد كأنك وين؟ وين؟
3: من جد دقيقة أكلمك من السيارة.
2: أشيل السماعة، شيل السبيكر.
3: دقيقة خليك معاه.
2: أشيل البلوتوث يا معود.
3: كذا سامعتني؟
2: نوعا ما كويس. أوكي أوكي.
3: كذا نوعا ما ولا كذا كويس؟
2: لا إيه الحين مضبوط. إيه عدل عدل مدل الحين. عمار إيش رأيك بنتشي اليوم؟
3: ايه اتفق
2: تتفق معاه؟
3: ايه اتفق، بس ترى الشخص سيطر على القلوب الرهيفة والمريضة، القلوب الرهيفة
2: والمريضة،
3: بس
2: اتفق يعني. لحظة كني سمعت كلمة معجبتني.
3: هاي
2: وش القلوب الرهيفة وش القلوب المريضة؟ لا لا لا وش
3: الشخص من يسيطر على القلب على القلب كامل زي كذا، هذا القلوب المريضة والرهيفة.
2: من جدك؟
3: اي والله.
2: يعني اللي قلبه قوي هذاك ما يحب، ذاك الحب
3: مو ما يحب
2: اشتغل، هذا السنسر مال الحب، الترمومتر
3: ما يسيطر عليه، ما يسيطر عليه.
2: ها ما يسيطر
3: القلب القوي يحب بس ما يسيطر عليه.
2: طيب اوكي. القلب القوي يحب ولكن لا يسيطر عليه.
3: ما يسيطر عليه، اما هو صح فعلا الشخص اللي يسيطر على القلب كامل اكيد حيسيطر على الباقي على كل شيء.
2: طب يعني قيس، يعني قيس وعنتر وروميو هذول كانت قلوبهم تعبانة، كانت قلوبهم ضعيفة.
3: بس تزوجوا، هل تزوجوا؟
2: لا بس هاموا. هذه أمثلة في الحب،
3: قلوبهم رهيفة.
2: كانت قلوبهم هذه رهيفة الثلاثة؟
3: اي والله رهيفة كلهم.
2: ما تشوف انهم حبوا بصدق؟ ما تشوف يا عمار، ما تشوف انهم حبوا بصدق؟
3: يا سلام عليك. ايش قالت نوال الابتهاد؟ هي لها طبعا. ايش قالت نوال؟ قالت ايش الشعراء صح الله كثر فقات القران والشعراء يتبعون الغاوون، الم ترى انهم في كل واد لهيم وانهم يقولون ما لا يفعلون.
2: قالت مو شرط. اي بس نوال اللي قالت احنا لما تكلمنا عن الشعراء والنزف اللي بينزفونه هو ممكن يكون ما يحب، بس هو عنده ملكه الشعر. عنده ملكه الشعر.
3: ترى اللي قلبه قوي يحبها بس ما يسيطر عليه، اما اللي يسيطر قد يقول لك اصحاب القلوب الرهيفه.
2: الله، يعني حسب عضلات قوة. إيه عضلات القلب.
3: يا
2: إذا عضلات قلبه مرة، إذا عضلات يشسمه زي باباي ياكل سبانخ، فعضلات قلبه قوية، هذا ما يتسيطر عليه. ها؟
3: يعني هذا كذا. يعني بقول لك حاجة.
2: شنو؟
3: طبعا نحن الشباب عندنا لما كنا صغار اللي يسمع أنيسة ولا هيفاء وهبي ولا شيرين يقول لي انت قلبك رهيف، انت مره
2: رهيف.
3: اي مره حساس، انت مره ما ينفع.
2: طيب يعني تقنعني اللي يسمع هذول قلوبهم رهيفه، واللي يسمع لحظه انطر اكمل، واللي يسمع ابو نوره قلبه مو برهيف؟ ابو نوره، شوف ابو نوره اللي يسمعه هو اللي قلبه رهيف. ابو نوره انا بعتبره، شوف ابو نوره عمار، ابو نوره هو الضلع الثالث في الحب. الحب واحد ووحده، وهو الضلع الثالث المشترك فيما بينهم في هذه القصة.
3: أبو نورة الحال والأداء.

0: جيتك بالكلمات. طيب. الحين أداة قوية الحين قوية. يا مستجيب للداعي.
1: وقسوة.
0: معقولة بس عن الحب.
1: إيه وغنية قسوة عن الحب. عموما عمار. إيه شكرا لك يا عمار. موتش جراسيس على الاتصال الحلو. شيرين يا عمار ها؟ الحين بحط شيرين. الحين أحط شيرين ولا إليسا؟ اللي بعدها إليسا خلاص جاهزة إليسا. نهديها لك نهديها لك يا عمار. شكرا على الاتصال الحلو موتش جراسيس. طيب أخذ أبو ركان. أبو ركان شلونك؟
2: هلا مرحبا حياك
1: يا يحييك ويبقيك إن شاء الله. حيا الله أهل الرياض منور.
2: منور بوجودك طال
1: عمرك. أبو ركان صدق اللي يسيطرون على الشخص لما يجي يسيطر على قلب الواحد معناته سيطر هم بعد على عقله؟
2: اي نعم صحيح
1: والله.
2: أنا عكس عمار ها بس
1: ما أدري عنا عمار
2: يقول قلوبهم رهيفة.
1: يقول قلوبهم. طيب واللي يسمعون طارق عبد الحكيم
2: وطيب اللي يسمع أم كلثوم
1: اللي
2: مثلنا وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش هذا قلوبنا رهيفة يا عمار.
1: والله أنك جبت
2: شعرية يا أخي قالوا عبد الله الفيصل الله يرحمه
1: والله يطولنا بعمره صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل
2: بعد
1: يا معود فطاحله جاب لك فطاحله بركان يا عمار.
2: يقول لي قلوبهم رهيفة اللي قلبك رهيف.
1: الأسماء اللي ذكرتها يا بركان هذول يعني من أروع الناس اللي عبروا عن الحب واللي غنوا عن الحب
2: كثير
1: قالها العندليب اللي شبكنا يخلصنا يعني
2: اللي شبكنا يخلصنا.
1: أبو ركان معناته الصدق اللي الشخص لما يجي يتملك قلبك معناته تملك عقلك
2: صحيح.
1: تبقى الإنسان يفقد الصيد ليش يفقد ليش معناته القلب أقوى من العقل.
2: ايه
1: عاطفه هو حتى يتحكم في القلب يتحكم حتى في العقل في العقل كل شيء.
2: نعم صحيح لان المشاعر هي اللي تحركه
1: والله
2: مش العقليه يعني هو العقل اللي يقول لك لا والله العقل اول بعدين القلب. مو صحيح. القلب اول بعدين العقل. وانت مره جبتيها مره هذا السؤال في حلقه من حلقات السابقه لك
1: ايش قلت
2: العقل ولا القلب مين
1: ايه هذا الصراع دائم. ايوه بشوف انا حروح صراحه انه فعلا ان انا حتفق مع نيتشه لان حتى تلاقي نفسك ساعات في الليل ما تقدر تنام الواحد يقعد يتقلب مخه مو براضي مخه شغال ليش لان في شخص مسيطر على القلب فراح سيطر وما ما
2: والله صحيح اقسم بالله صحيح كلامك
1: والله العظيم
2: والله جد اللي صار يشتغل اكثر من العقل اللي يقول لك حتى كلمة القلب كم يضخ كم لتر في اليوم
1: وكل شو المخ باعصابه بشرايينه بالفص الاي اليمين الفص الشمال كلها بتكون موجود فيها هذا الشخص قاعد مربع
2: والقلب هو اللي يدخلهم والقلب هو اللي يرفع لفوق للدماغ
1: بالضبط حتى في القلب قاعد في البطين ومسنتر في البطين الأيمن وفي البطين
2: وفي الأروطي وفي الأروطي
1: اي والله قاعد متربع الأخ وهذاك مسكين
2: يا حليلك يا عمار والله يقول لك قلبك كاسي أجل قلبك حجر يا عمار.
1: أبو ركان إذا إذا إذا يقول على اللي يحبوني شيرين وإليسا وهذول قلبهم رهيب أجل على اللي معي عبد الحليم أبو نورة وعبد المجيد هذول غارقين هذول غارقين
2: والله إن ننتظرها انتظار زمان أقسم بالله على راديو الشرق الأوسط. أي نعم كنا واحد في الليل آخر الليل كذا كنا في الطائف أنا أذكرها ذيك وكان مع عمي واحد من عمان الله يرحمه كانت الساعة واحدة من الليل خلاص الدنيا هدوء في الطائف ما اسمع أحد ولا نفاخ النار على قولتهم نقعد نضبط الراضي نصفيه عشان نسمع أم كلثوم حفلتها مباشرة
1: الله
2: الهوى.
1: الله ويلا والذاكرة تشتغل ها أم كلثوم تضرب على وتر القلب وعلى طول الدماغ
2: الله أم كلثوم أنا أشقها ترى
1: الله عليك شكرا لك عمون يا بركان أسعدتني كثير باتصالك هذا مرة ممنونة لك كثير ممنونة لك حياك الله فطاحلة حب يا جماعة فرق أجيال قال لك وين وين وين إذا هيفا وهبي وإليسا وشيرين أجل الفطاحلة ذول اللي تكلموا عن الحب بعمق فعلا حروف كانت بتنزف أصوات حناجر ذهبية.

هي تغنت بأجمل الألحان وأجمل الأساطير حقيقة. أنا أعتبرهم هذول الأساطير اللي عبروا عن الحب للأجيال القادمة. أيضا رح يظلم رح أطلع فاصل أصدقاء، لكن اللي حابين يشاركوني إن إذا شخص زي ما قال فريدريك نيتشي، إن إذا الشخص إذا حاول إنك تسيطر على، هو قال حاول إنك تسيطر على قلبك، لأن إذا جاء شخص سيطر على قلبك معناته سيطر على قلبك، معناته أنت فقدت الشغلتين. فريدريك بيقول معناته أنت فقدت الشغلتين، وأنا أتوقع فريدريك نيتشي فعلا هو فقد السيطرة على قلبه وعلى عقله، ولا ما كان ذكر هذه المقولة. شاركوني سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. حياكم الله من خلال الواتساب، شاركوني بأراءكم أو كلمة مشاركة على 800-244-2828. ولا ما كانوا قالوا مجنون ليلى يا عمار؟

0: شخصيات نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: الله الله الله الله يا محمد المركع، الله عليك، قلت صحيح تماما. ولذلك قيل قديما اجعل عقلك حارس على قلبك، إن الوعي وحفظ المسافات هما خط الدفاع الأول، لأن الاستسلام العاطفي الكامل يلغي حيادية العقل ويجعل الإنسان يرى بعين من يحب لا بعين الحقيقة. الحكمة تقتضي أن نحب قلوبنا ولكن نترك القيادة الأخيرة للدفاع الأول، ولكن هل نقدر أن نحفظ المسافات؟ هنا المشكلة. أبو أجوان يقول أتفق مع فريدريك نيتشه، لأن القلب دائما عاطفي أما العقل منطقي، عشان كذا أغلب مشاكلنا بتكون بسبب سيطرة الأشخاص على قلوبنا عاطفيا وليس منطقيا. أبدعت أيضا. خلينا نروح للاتصالات ونشوف منه متفق مع نيتشه يوم انه يختلف معه. نروح لسلطان. سلطان بونسوار يا سلطان، شلونك؟ يا مساء النور والسرور، حياك الله يا سلطان. ها يا سلطان،
3: الله مذيعتنا الرقم الصعب.
2: الله، وانتم الرقم الصعب، انا كتبت لكم بعد على منصة اكس. انتم بعد رقم صعب صراحة، يعني على مستوى الاذاعات كلها، مشاركاتكم ويعني وطرحكم الجميل وطرحكم أيضا اللي بكل شفافية ومصداقية. يلا يا سلطان، مع صحيح أن العقل أن لا تدع، يجب عليك أنك أنت تسيطر على قلبك، لأن لو في شخص سيطر على قلبك معناته هم بعد راح يسيطر على قلبك، وبكذا أنت خسرت الشغلة القلب والعقل.
3: أتفق معه بقوة كبيرة.
2: تتفق معه بعد؟
3: هو بنفسه هو هذا الفيلسوف فقد عقل آخر شيء.
2: ايش درك انه فقد عقله؟
3: من المقولات وكلام الناس طبعا اللي يتطلع في السوشيال ميديا، وفهذا انه فقد عقله اخر عمره، له مقاطع ايضا.
2: اوكي، انت شفتها يعني؟ اوكي،
3: اي شفت له مقاطع وش متاع.
2: اوكي حلو. ولا ما كان قال هذه المقوله؟
3: والله شوف، انت قلتيها في البدايه استاذ امين عبد الله، قلتي زمن يختلف عن زمن في بداية البرنامج، لكن إذا حكمك عقلك تخسر اللي تحبه، هذه خاصين منها.
2: أوكي،
3: إذا حكمت عقلك تخسر اللي تحبه،
2: لأن إذا حكمت عقلك راح تخسر اللي تحبه. يقول لازم توازن، ليش راح إذا حكمت عقلي راح أخسر الطرف الآخر؟ ليه؟
3: شوف، لأن عنده، شوف، ما على القلوب سلطان، لأن الحب كله من طرف واحد.
2: أوكي،
3: نتكلم. لأن الشخص إذا شوفه يقول لك هنا يعني اخسر كل شيء لقلبك حتى لو ربحت محبوبك.
2: الله،
3: هذا بيصير محور كونك، هذا الشخص
2: صحيح،
3: هذا بيصير محور كونك، بيصير حياتك كلها بس تحاتي وين كذا، وبيسأل ويصير يشغلك عن أمور أهم من هذا
2: محور الكون. فمعناته أساسا أن حياته بعد كذا رح تكون عذاب، رح تكون نوع من أنواع الجحيم، إنه بيقعد بيفكر فيه طول الوقت شنو يسوي والراحة، بحيث محور الكون هذا رح يظل مسيطر.
3: اي بيصير مسيطر، حتى البيوت شتتت بسبب شخص واحد، يعطل حياتك، يعطل امورك. انا بتكلم عن المرأة، الرجل، حتى الرجال بعد، شوف الرجل ما عليه،
2: حتى الرجل انا بشوف له، حتى الرجل، نوال قالت بس النساء، بس انا بشوف الرجل والنساء، يعني ما الحب، يعني الحب هذا، يعني هذه المشاعر للطرفين ما بيفرق
3: كلهم رجل والمرأة وكذا، بس بعض يعني الرجال في نسبة كبيرة، يعني حتى بعض، طيب. يعني حتى في السوشيال ميديا كذا يحطوا صور وهمية لأجل التعارف، يعني ما تفرق معها 3-4-5 تعارف. رجل يعني المرأة لا، عاطفية أكثر.
2: صحيح، أنا أتفق معك سلطان، شكرا لك، لأن الوقت

0: إذا حملة مشكورة لك،
1: شكرا
0: ممنونة على هالاتصال.
1: شكرا شكرا على الجمال
0: تسلم
1: وكل شيء.
0: تسلم، شكرا لك يا سلطان بعد،
1: شكرا،
0: شكرا
1: يا
0: لك
1: أستاذ.
0: إني شاركتني. طيب خليني أخذ فهيدة، فهيدة فهيدة يا
2: هلا.
0: بعد كل يوم اللي حياك الله، شلونك؟ يا هلا، حي هالصوت، حي هالصوت، شو اخبارك يا فهيدة؟
2: والله الحمد لله، الله يسعدك والله، انت جميع المستمعين والمخرجين.
0: طيب فهيدة، شو رايك بتصريح نتشي، تتفقين ولا تختلفين معه؟
2: لا اختلف.
0: تختلفين معه؟
2: ايوه.
0: يعني مو بشرط اللي بيسيطر على القلب راح يفقد العقل.
2: أبداً، يعني العقل هو المتحكم الأول والأخير يعني.
0: آه حلو، لأن العقل أساساً هو اللي مسيطر.
2: هو اللي مسيطر يعني، النهاية هو اللي مسيطر على القلب وعلى كل شيء يعني، العقل اللي يحكم عقل.
0: حلو، عجبتني إنه في النهاية هو أيضاً يسيطر على العقل، على القلب عفواً، العقل هو اللي أساساً بيسيطر على القلب.
2: أبداً ما في خوف، ما دام إنك متحكم بعقلك
0: بإذن الله. أوكي جميل، فهذا ان شاء الله يا رب كلنا مسيطرين على قلوبنا وعقولنا بعد. بس شيء واحد. شكرا لك يا عزيزتي، شكرا لك على الاتصال. اخذ محمود. محمود، محمود شلونك يا محمود؟
3: اهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا محمود، من وين تكلمني؟
3: والله بالخير، من الرياض.
0: من عاصمتنا الحبيبه الرياض. تتفق مع نتشي ولا تختلف معه؟
3: واولا حابب اشكركم على شيء، ان امس واليوم انت طرحتوا موضوعين انا قرات الهدف منهم، يعني فهم طبيعه الاشياء موجوده في الانسان، بمعنى الحواجب امس والعيون.
0: اوكي.
3: لهم ارتباط وثيق، النهارده القلب والعقل. يمكن دي حاجه كويسه.
0: يا محمود احنا كل حلقاتنا دي بيرفكتو خالص، دي بالسمباتيك. خليك معانا وراح نسمع حلقات مره كثير حلوه. بس انت مع نتشي محمود، مع نتشي ولا تختلف معه؟
3: اتفق بشدة.
0: وبشدة كمان.
3: ويمكن ده راجع لسببين، السبب الاول خلينا نقول سبب ديني علمي.
0: اوكي.
3: يمكن في الايه اللي بتقول مثل لم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها، فانها لا طعم الابصار ولكن طعم القلوب التي في الصدور. فهنا القلب، والقلب مرتبط بالفكر او بالتعقل او يعقلون بها.
0: اوكي.
3: وده اللي اثبتته الابحاث، ان العقل مش مجرد، او القلب مش مجرد مضخه للدم او عضو فقط، ولكن هو مركز ادراكي وعصبي بيتواصل.

0: ان العقل مش مجرد او القلب مش مجرد مضخة للدم او عضو فقط، ولكن هو مركز ادراكي وعصبي بيتواصل مع الدماغ وبيأثر في عمليات التفكير وصنع القرار.
1: الله عليك.

0: هيئ لنا ان الانسان ده مسيطر على قلب الانسان الثاني، ولكن هو ليه في الانسان ده امور بتأثر قلبه وهي محببه ليه، فبالتالي يبان ان الشخص ده مسيطر على القلب. الشخص
1: قلتها، طيب قلتها محمود مسيطر، قلتها انت بنفسك.
0: ايوه بس مش حكايه شخص، ما فيش شخص يسيطر على قلب شخص بشكل

0: الإعجاب ترى ممكن يكون لحظي وينتهي مجرد التواصل ينهي، ولكن الحب هذا بيستمر يمكن لين الإنسان حتى ما ينحط في قبره يا محمود. الحب مختلف تماما عن الإعجاب.
1: هو زي ما بيتقال الهوى سلطان يعني اللي هو إيه. الحب طبعا بالنسبة للحب أنا معاك
0: ما أحمد عدوية ما أحمد عدوية قالها يا محمود، المشي ومشي الناس على كبري عباس، المشي ومشي مشي طلع عليك افرطوا بقى الناس.
1: تمام. بس برضو الحب يعني فكرة انه يسيطر على الانسان على كيانه او على قلبه او على عقله مش للدرجة دي يعني
0: مش للدرجة اوكي يعني يظل الانسان لا بيسيطر، مستحيل انه يجي شخص يسيطر بشكل تام.
1: طيب الانسان هو شخصيته مش شخص ياخد قرار او مش شخص مسؤول او مش شخص عنده شخصية اللي هي نوع من الاستقلالية.
0: جميل، شكرا يا محمود. عموما لأن المفترض الحين أنا أختم الحلقة، لكن شكرا لك. شكرا أنك شاركتنا كلامك. يا هلا ومرحبا فيك. من وين تكلمني أخوي أحمد؟ أحمد الشمراني
2: والله من الرفحة الحدود الشمالية.
0: حي الله هالرفحة، حي الله الحدود الشمالية، منورنا باتصالك. أحمد تتفق مع نتشي ولا تختلف معه؟
2: والله أتفق بقوة
0: كمان،
2: أختلف مع أخواننا مع الاحترام.
0: أوكي. ليش تتفق معه؟
2: لأن القلب هو القائد كل شعور كل حديث.
0: يعني هو اللي بفعل مسيطر، وهو اللي مجرد الشخص ما يتحكم في القلب راح يتحكم في العقل، فبكذا الإنسان بيفقد السيطرة على الشغلتين.
2: إذا اللي سيطر على قلبك سيطر على قراراتك.
0: على قراراتك قوية دي.
2: والله
0: أنا أقول ونشهد صحيح.
2: ايه. وبالنسبة لأخوانا ما ودي أطول عليك، لكن أكثر التعليقات أختلف مع خصوصا أختنا نوال الظاهر. قلت إنها نوال
0: أوكي
2: اللي تقول إنه رجال وكذا وإنه شعراء، لأني شاعر ولو إني من أقلهم، لكن من باب هو ما سمعني مجنون الطيب ولا مجنون جميل، يعني سمعنا جميل كثير عز.
0: طيب
2: مجنون ليلى ما ذكر مجنون لا.
0: طيب أحمد رصوتك سيروح مو بواضح، لكن أنا أتمنى بما أنك أنت شاعر تشاركني بكرة الخميس عندنا فصح صوتك. أنا أتمنى أنك تتصل وتشاركني بكرة. أتمنى يا أحمد إحنا اللي نتشرف، إحنا اللي نتشرف فيك وساعتنا أبرك إن شاء الله إذا سمعت صوتك إن شاء الله. أتمنى أنك بكرة تتصل علينا. تسلم. شكرا لك. بكذا أصدقائي هذا كان مشواري معكم بمشوار برنامج في الزحمة. شكرا لكل اللي شاركوني حلقة اليوم، يعني اللي اتفقوا مع فريدريك نيتشه كانوا أكثر من اللي اختلفوا معه، فشكرا لكل اللي تواصلوا معي في حلقة اليوم سواء من الاتصالات أو من الواتساب أو حتى من منصة إكس. شكرا معتز بخش من الإخراج، وشكرا أمين العبد الله من خلف المايك والإعداد. نطروني بكرة بنفس الحزة وفي نفس التوقيت مشوار جديد يجمعني معاكم من 4 ل 6. فمان الله.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: الآن مونديال 26 على جدة FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من مونديال 26. الأوقات تقترب من انطلاق كأس العالم، نتكلم عن يعني اللحظات أو خلنا نقول الساعات، تقريبا 24 إلى 25 ساعة وتنطلق أقوى وأكبر بطولات كرة القدم، كأس العالم، مونديال 2026. تابعنا يمكن الساعات الماضية وتحديدا بالأمس التجريبية الأخيرة لمنتخبنا في إعداده وفي معسكر الإعدادي قبل افتتاح مشواره الثلاثاء المقبل في أولى مواجهاته ضمن المجموعة الثامنة. شفنا المباراة، شفنا منتخبنا وأداء

0: الأوقات تتسارع، نتكلم عن ارتفاع يمكن حتى نبضات قلب محبي كرة القدم من تقترب هالبطولة، لها حالة ثانية، حالة مختلفة. 48 منتخب، نتكلم عن 104 مباراة، والاستضافة الثلاثية لهذه الدول، نتكلم عن أمريكا والمكسيك يعني وكندا، هل دول في استضافتها ما في شك انه مشاوير من كرة القدم بين هذه الاستضافة الثلاثية. انا عبد الله الحارثي، قبل لا انسى ارحب فيكم في الحلقة من مونديال 2026 او مونديال 2026 ورفقة الزملاء من الاخراج عبد الله الكعيد ومن الاعداد هذا التغريري، ونبدا الى ثنايا هالحلقة. الأسئلة مستمرة الحقيقة، اللي تساؤلات جمهور كرة القدم، نتكلم عن اللحظات اللي يعيشها المشجع السعودي، مثل ما قلنا كلنا احنا نفكر في المستوى المنتظر انه منتخبنا يقدمه في كأس العالم، خصوصا بعد مواجهة الأمس امام السنغال اللي انتهت سلبية بعد مواجهتين اخرين او سابقتين لها، خسر واحدة وكسب واحدة. مش فقط المشجع السعودي، كل مشجع المنتخبات المشاركة 48، المشجع البرازيلي يفكر في خلنا نقول نجمة سادسة على مستوى تحقيق كأس العالم، المشجع الأرجنتيني يمكن أكثرهم مسألة الحفاظ على اللقب على اعتبار أنه حامل اللقب النسخة الماضية، المنتخب الإسباني، المنتخب الألماني، المنتخب الإنجليزي، كل المنتخبات الحقيقة سواء تلك المرشحة بالدرجة الأولى أو تلك التي تطمح أنها تكون خلنا نقول حصان أسود، تلك المنتخبات التي تأمل أن تحقق ما حققت منتخبات أخرى في نسخ سابقة، الحضور المبهر إذا ما استذكرنا المنتخبات الحقيقة، المنتخب المغربي ما قدم النسخة الماضية على الأقل، لنا ذا بعيدا. طيب أرحب في اللحظة بضيفينا في الحلقة، أبدأ بالترحيب بالعزيز الزميل عيسى حكم الناقد الرياضي، حياك الله أبو سلمان، مساء الخير.
1: حياك الله أبو أحمد، مساء الخير، تحياتي لك، تحياتي لكل الزملاء في فريق العمل والإعداد وكل من يستمع إلينا، وإلى شريكنا الآخر أيضا الزميل العزيز الذي سترحب
0: به. أرحب بعد ما أرحب بك أيضا أرحب بالعزيز عاطف الأحمد الناقد الرياضي، حياك الله أبو رائف، مساء الخير. نعم،
2: حياك الله أبو أحمد،
0: أهلا وسهلا،
2: طيبة لك ولشريكنا في هذه الحلقة أبو سلمان وجميع المستمعين الكرام.
0: طيب خلنا نبدأ بالحقيقة الخطوة الأخيرة لمنتخبنا وآخر مواجهات التجريبية. بالأمس اختتم منتخبنا سلسلة مباريات التجريبية في سان أنطونيو الأمريكي بالتعادل السلبي أمام منتخب السنغال، هو أول تعادل سلبي للأخضر في تجريبية أو في مباراة تجريبية من 4 سنوات مضت. التركيز كان واضح على جهوزية المنتخب في هذه المواجهة الأخيرة قبل بدء مشواره في مونديال 2026، مباراة شهدت أشياء كثيرة. دونس مدرب منتخبنا مدرب الأخضر أجرى 10 تبديلات خلال 90 دقيقة تحديدا، يمكن الشوط الثاني كان واضح الأمر. الوحيد الذي تبقى من عناصر منتخبنا طوال 90 دقيقة كان حارس المرمى محمد العويس. المباراة بعدها عاد منتخبنا إلى مدينة أوستن الأمريكية مقر الدائم خلال البطولة لاستئناف تحضيراته للمواجهة الافتتاحية. ببدأ معك عاطف عن هالتعادل السلبي تحديدا أمام السنغال، كيف شفت هالتعادل ضمن مشوار تجهيز المنتخب لافتتاح مشواره في مونديال 2026؟
2: صحيح ابو احمد، شوف خلينا ناكد انه يمكن من خلال 3 مباريات، انا ما باخذ مباراه السنغال يعني كمباراه منفصله بقدر ما ناخذ مجمل المباريات الوديه. انا اشوف انه دونيس واللاعبين بيرسلوا رسائل اطمئنان لنا كمتابعين. اليوم يا ابو احمد لو هذا السؤال كان موجود قبل 3 اسابيع او 4 اسابيع انا اقول لك ما كنت متفائل بامانه بمشاركه المنتخب السعودي في المونديال، لكن بعد التغيير اللي حصل بذهاب هيرت ريناد وقدوم المدرب دونيس، لا الاوضاع اختلفت تماما. اليوم انا بشوف منتخب جيد فنيا، خلنا اقول في شخصيه للمنتخب، في عناصر عندها الرغبه لعمليه الظهور.

0: يمكن اول ما كان في هذا الامر يمكن اختلاف الامور الفنيه كانت مثقله للاعبين، لكن بشكل عام لا في اطمئنان وفي تفاؤل على الافكار الفنيه اللي بيقدمها دونيس مع المنتخب، وايضا الرغبه والطموح اللي موجوده عند اللاعبين.
1: هل هل هل الاحساس من خلال المواجهه الاخيره ولا تسلسل المواجهات كان منطقي بالنسبه لك؟ ارتفاع مستوى او على الاقل خلينا نقول ارتفاع نسبة الاطمئنان لتصاعد مستوى المنتخب المباريات الثلاث، نتكلم عن مباراة أمام الإكوادور بورتوريكو وآخرها السنغال.
0: السنغال اليوم أنت بتلعب أمام بطل إفريقيا من الناحية البدنية فريق ثقيل، الناحية الفنية فريق ثقيل، أنت بتقدم هذا المستوى وبتصنع أكثر من فرصة تهديف، في ثبات في الأفكار الفنية، في رؤية عند المدرب دينيس قاعد يشتغل عليها حتى على مستوى الثنائيات او حتى على مستوى الرسم التكتيكي، في ثقه موجوده عند اللاعبين، يمكن هذه ما كانت موجوده في السابق. بكل امانه ابو احمد، يمكن حتى من بعد مشاركتنا في كاس العرب وامتدادا لكثير من المباريات الوديه مع هيرفرينات ما كنا بنشوف هذه الثقه. في انسجام واضح بين اللاعبين، يعني في مجمل الامور لا انا شفت المنتخب مختلف تماما عن المنتخب اللي كان موجود قبل خلينا نقول شهرين او ثلاثة
1: اشهر. يعني لمست، يعني شعرت بلمسات دونيس مختلفة عن الحالة اللي كان عليها منتخبه سابقا.
0: بالتأكيد كان واضح، نعم يمكن الفترة كانت بسيطة لكن واضح اللمسات، يمكن احنا نعرف دونيس من خلال تجاربه الجيدة مع كثير من الفرق السعودية اللي اشرف عليها في الدوري، مدرب بيعتمد كثير على التنظيم الدفاعي بشكل كبير، والبدء دائما من الجوانب الحل المناسب له، ممكن خلال الوحدات التدريبيه القادمه يجد له الحل المناسب اللي هو محور الارتكاز، اما باقي الخطوط لا، انا اشوف بدا يصنع ثنائيات، شفت سواء على مستوى قلوب الدفاع، على مستوى الاظهره او خلينا نتكلم على الظهير ومساندة لاعب الوسط له، حتى على مستوى التحول، على مستوى الضغط العالي اللي قدمه امام السنغال، كان عنده صعوبه في عمليه البناء، وهذا امر جيد يحسب للمدرب دونيس ويحسب للاعبين اللي طبقوا هذا التكتيك.
1: طيب انا باخذ رايي ايضا حبيبنا عيسى، انت كيف تشوف المكاسب اللي لحد الان نتكلم عن، يمكن حتى حلقة الأمس الافتتاحية للمونديال 2026 كنا نتكلم عن مكاسب المواجهتين، هل مرة في التوتل في الثلاث مواجهات على بعد أيام من افتتاح مشوار منتخبنا في المونديال مكاسب من ثلاث مواجهات تشوفها اللي تحققت حتى الآن؟
2: بالتأكيد عبد الله إن من لديهم الإصرار، لديهم الروح من أجل الحقيقة أنهم يقدموا أفضل ما لديهم. أنا أعتقد أنها عبارة عن رسالة اعتذار، رسالة تأكيد بأن الشارع الرياضي يطمئن بالنسبة لقدراتهم بعد المستويات السابقة اللي نضعها في النسيان ونضعها في الأيام السابقة وننظر للقادم. هذا أهم جزء. الجزء الآخر الحقيقة أعتقد فيه عملية تحرر فني لدى اللاعبين، أعطونا الحقيقة تصور بأنهم يستطيعون تقديم أفضل بكثير مما ظهروا فيه في الفترة الماضية، جرأة هجومية، شراسة، عملية قتالية عددية جيدة في الهجوم، خلق الفرص، تهديد المرمى. يعني في مباراة الأمس على سبيل المباراة فجر،
1: هالتحرر عيسى معلش معك نقطة في اللي ذكرتها وقت موطن سؤال، هالتحرر الفني اللي أشرت له نتيجة يعني خلنا نقول بعض التغييرات في الإضافات في مسألة العناصر، ولا رؤية أكثر منها عند دونيس عن فترة سابقة؟
2: لا هي مزيج الحقيقة يشترك فيها الجانب الفني دونيس، لا يمكن أنك تهمل أيضا المدرب في النهاية يوجه رسائل واللاعبين يتقبلوا الرسائل هذه ويقوم بتطبيقها إذا ما فهموا، واضح أن الفهم والعلاقة بين المدرب وبين اللاعبين يعني واصل أو التواصل جدا ممتاز، لأنه واضح أن اللغة سهلة والمطلوب أمر أيضا سهل. التغيير ايضا الاداري، العقليه الاداريه الجديده بالنسبه للمنتخب اقرب للاعبين، اكثر قدره الحقيقه على فهم اللاعب. نتكلم عن شخص متمرس مثل الكابتن فهد المفرج، عاش في نادي الهلال فترات ذهبيه، فترات صناعه انجاز، صناعه بطولات، صناعه انتصارات، هذه اللغه اكيد لما يستقبلها اللاعب تغير عنده كثير من المفاهيم. اضف لذلك اللاعبين انا اعتقد انهم غادروا بهدوء، وهذا الهدوء يعطيك الحقيقه يعني شعور بان الناس تنتظر منك إجابة على هذا الهدوء، وهذه الإجابة لا تكون إلا بتقدير

0: وبعد ذلك تأتي
1: نعم.
0: الحقيقة ما يحدث في أرضية الملعب. أرضية الملعب أنا أتصور أن المنتخب أعطانا في المباراة الأولى أمام منتخب الإكوادور، المباراة الثالثة أمام منتخب السنغال إذا ما استثنينا المنتخب
1: بورتريكو.
0: بورتوريكو بحكم أنه منتخب أقل في التصنيف، أقل في الطموح، غير مشارك في البطولة، ولكن مع ذلك اللاعبين لديهم الحماس من أجل أن يقدموا شيء لاسم الكرة السعودية والمنتخب.

0: الجزئين. تدري احنا طبعا يعني في توقع وفي مخاوف. انت بالنسبه لك في الحاله اللي كان عليها منتخبنا او حتى الان يعني المشهد اللي شفته، توقعاتك ومخاوفك بالنسبه لما انتهت عليه مواجهه السنغال، احنا على بعد الخطوه، من ماذا تتوقع ومما تخاف نتيجه هالمشهد اللي شفته 90 دقيقه اللي مضت؟
1: خلينا ابدا بالتخوف ابو احمد. انا اتخوف من بعض الاخطاء الفرديه من اللاعبين. المنتخب كمجمل شخصيه، رؤيه فنيه، في ادوار، في مسؤوليات داخل الملعب، واللاعبين بيطبقوا كل ما يمكن تطبيقه مع افكار دونيستا. لكن انا متخوف من بعض الاخطاء الفرديه. يعني المفترض انه اغلب اللاعبين يملكون التجربه الميدانيه والخبره الكافيه في مشاركه مثل هذه البطولات، بس قد يكون نوع من الضغط يخرج اي لاعب من اللاعبين عن تركيزه، وممكن يكون في خطا فردي، هذا الخطا الفردي ياثر على المنتخب بمجمل، وهذا اللي انا متخوف منه. لكن بشكل عام لا، المنتخب اعطانا نظره تفاؤل. اللاعبين بيقدموا مستويات جدا رائعه، بيطبقوا افكار المدرب، في تقارب بين اللاعبين، وهذا امر جيد. في انسجام يمكن هذا ما فقدناه في الفتره الماضيه، في كل لاعب يؤدي دوره، في تبادل في الادوار جيد، افكار دونيس على مستوى صناعه الثنائيات انا بامانه مره عجبني في ثلاث مباريات، يمكن مباراه السنغال وضحت بشكل اكبر هذا التخوف. التخوف الوحيد قلت لك هو خطا فردي من اللاعبين قد يخرج المجموعه على النص.
0: طيب هو يعني على خلينا نروح لجزئيه انه الفارق بين المواجهات التجريبيه في هالمرحلة الإعدادية قبل خوض منتخبنا، وبنقل السؤال هنا لعيسى. في فوارق طبيعي بين أجواء المعسكرات ومواجهات هذه التجريبية اللي خاضها منتخبنا، وبين الدخول في مواجهة افتتاحية أمام منتخب الأورغواي، منتخب من أمريكا الجنوبية، وعاد تجي لمسألة المفاضلة، أو خلنا نقول قياس المخاوف بين أنك تواجه في أولى مواجهاتك المنتخب الأورغواياني، حضوره في قارة أمريكا الجنوبية، أو حتى على مستوى مواجهة أحد أبطال أوروبا المنتخب الإسباني. وكان في تذكر أنت وقت إعلان القرعة ويعني اللي جمعت، وكان في يقول البعض يقول والله ليتنا إحنا نقابل إسبانيا، قياسا بالنسخة الماضية عندما قابل منتخبنا المنتخب الأرجنتيني كان على الأقل خطوة تنجزها قبل المواجهة. انت ايش رايك في هالمواجهه امام، او خلينا نقول قياسا الى مدى صعوبتها، كيف تشوف مواجهه المنتخب الاورغواياني في اولى مواجهات منتخبنا في مشواره دور المجموعات؟
2: والله نشوف ان افضل انك تبدا بالاورغواي او كان الراس الاخضر افضل من انك تبدا بالمنتخب الاسباني. منتخب الحقيقه عمليه الاستفزاز انا اتصور انه يكون ردها يعني صعب جدا، بحكم انه منتخب من الصف الاول، منتخب مرشح بكل ما تعنيه الكلمه. ولذلك انا اعتقد ما يعنيش المنتخب الاورغواياني، اعتقد انه مناسب للطموحات والحماس والشغف المتواجد لدى لاعبي المنتخب السعودي في تقديم مباراه وفي مجاراته وفي منافسته. ومباراه الاكوادور اعتقد اعطتنا هذا الانطباع، بحكم ان المنتخب ايضا ينتمي لنفس المدرسه. لكن في النهايه المباريات الاساسيه تختلف كثيرا عن المباريات الوديه. يمكن اكثر شيء تخاف منها او تخشى ترى جانب جدا مزعج، اذا خاصه انت في نهايه الموسم اذا ما واجهت منتخب يفتح اللعب ومنتخب عنده القدره على عمليه الصعود وعمليه العوده مره اخرى باستمرار والاستحواذ على الكره الى اخره. لكن اتصور انها بدايه مثاليه انك تبدا مع منتخب الاورغواي. المهم انك تؤمن الحقيقه بقدراتك، تؤمن الحقيقه بقدرتك ايضا على احداث فوارق. ليست المره الاولى تلعب مع الاورغواي، سبق ان لعبنا معه في مونديال 2018، صحيح الاجيال تغيرت في المنتخبين، لكن الطموحات في المونديال من اجل تحقيق نتائج موجوده لدى الجانبين. عليك انك ما تضع نتيجه مقدما مثل ما نعملها دائما وحسابات، لا، العب كل مباراه بذاتها مثل ما حدث اعتقد في افتتاح مونديال 2022 بالنسبه للمنتخب السعودي، والانقلاب في مباراته امام الارجنتين وتحقيق الريمونتادا الشهيره والفوز بهدفين لهدف. لكن ذلك الانتصار نذكر انه استفد منه كثير من الجانب البدني، دفعنا ثمنه فيما بعد في مباراتي المكسيك ومباراه المنتخب الهولندي تقريبا او البولندي اذا ما كنت غلطان، البولندي نعم صحيح. فالمهم هو الموازنه، وهذا كاس عالم، يعني الجميع اللي عنده نفس الطموح نفس الرغبه

0: دائما الضربة الأولى الجميع ينظر لها بمنظار خاص لأنها تسهل عليه فيما بعد المباريات التالية.
1: لا شك أنه الإيمان بالطموحات، تحقيق الطموحات مثل ما أشار عيسى، ومسألة موازنة الجهود البدنية وحتى الذهنية على مستوى. في عناصر أخرى في بالك عاطف تتعلق بتحقيق انطلاقة جيدة قوية تحفظ يعني تحفظ حظوظ منتخبنا من جزء من المشهد الجهود البدنية اللي كانت في النسخة الماضية، أتكلم في بعد مواجهة الأرجنتين واللي أثرت بالتالي شكلا أو نوعا ما على مواجهة منتخبنا. في عناصر أخرى يعني تضيفها إلى حديث عيسى؟
2: التفاؤل أبو أحمد، أنا أتفاؤل دائما بالفرق أمريكا اللاتينية، يعني أنا
1: البداية مع فرق أمريكا اللاتينية
2: نعم، أنا ما أحبذ نهائيا البداية مع فرق أوروبية، حتى لو قلنا المنتخب الإسباني نعم ينتمي للقارة الأوروبية لكن هو مدرسة لاتينية بحتة، يعني حتى في الأفكار وفي الأفكار الفنية داخل الملعب على مستوى المهارة، لكن أنا ما أحبذ المنتخبات الأوروبية، المنتخبات الأوروبية شرسة في الملعب، وأيضا حتى عملية التكوين البدني بالنسبة لهم مهم، لكن أنا أشوف إنه بدايتنا مع الأرجواي، خصوصا يعني الغموض اللي عايش فيه المنتخب الأرجواي الآن هو مخيف، هو ما هو إيجابي أو سلبي، منتخب ما بيلعب أي مباراة ودية، في حديث تتكلم عن مشاكل كثيرة موجودة
1: يمكن تقيسها على مستويات اللي قبل، على مثل ما ذكرت هو ما لعب مباريات تجريبية على الأقل في المدى القصير، نتكلم في يونيو أو ما قبل يونيو حتى على الأقل، لكن على الأقل لا حضور في مسابقات القارية. الجزء نعم. اللي أكثر يمكن الرأس الأخضر هو اللي يعني بصراحة شيء غريب ولا لا؟
2: نعم هو
1: المنتخب طموح،
2: شوف
1: يمكن
2: الرأس الأخضر منتخب خلينا نصنف إنه منتخب لاتيني، يعني بحكم إنه يعني بينتمي للمدرسة البرتغالية بشكل كبير على مستوى التكوين وحتى على مستوى العناصر، يعني متشبعين المدرسة البرتغالية، يمكن هذا الأمر قد يكون أمر جيد إذا اتفق معايا أبو أحمد واتفق معايا أبو سلمان، إن اليوم في البطولة إحنا بعدنا عن المدرسة الأوروبية الشرسة في الملعب، أتكلم عن المستوى البدني، على مستوى الالتحامات البدنية، على الرغم من المنتخب أعطانا مؤشر جيد في مباراة السنغال، يعني أتكلم عن المنتخب السنغالي ومن المنتخبات اللي بتتعامل داخل الملعب على مستوى الشراسة البدنية، لكن مجموعتنا بشكل عام مجموعة بتعتمد على المهارة الفردية، وهذا ما يحبذ دائما المنتخب السعودي، يمكن كثير من المونديالات أو كثير من المباريات اللي بنواجه فيها المنتخبات اللي بتلعب بنفس الطريقة، وحسيت إن إحنا متشبعين هذه المدرسة حتى على مستوى التكوين، عندنا كلاعبين دائما لاعبين بيبحثوا على المهارة أكثر من مسألة الالتحامات البدنية، إنه أمر قد يكون جيد لنا في هذا المونديال، وهذا اللي يزرع فينا التفاؤل بشكل كبير مع الشكل المميز اللي شفناه للمنتخب خلال الثلاث المباريات أو من خلال استلام دونيس للمهام التدريبية في المنتخب.
1: عموما إحنا كلها قراءة حتى الآن وما بتتوقف الحقيقة، يمكن يشاركون زون مسألة التوقعات والقراءات المختلفة، ونروح لجزئية يمكن حتى المقارنات قياسا بنسخ ماضية على منتخبنا، يهمنا بالدرجة الأولى منتخبنا وحتى على منتخبات أخرى، وهل جزئية ما هي حالية في الوقت الحالي وما مش محصورة في الوقت الحالي، ترى من أشهر كل ما تقارب كأس العالم كل ما زادت وتيرتها عن أسماء مرشحين، عن أسماء منتخبات، تتكلم على مستوى حتى على مستوى منتخبات، مستوى لاعبين، مستوى قياس ما يقدمه أو ما تقدمه تلك المنتخبات 48 مع مدربيها، خصوصا الأسماء اللي حال الترقب لها من الإعلام العالمي. طيب نروح فاصل قصير مستمعينا، نبقى معكم في مونديال 26، نعود بعد الفاصل لمتابعة الحديث في البرنامج.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة،
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا في مونديال 26، برنامج يستمر معكم طوال فترة كأس العالم اللي قارب على الانطلاق. ما عاد بقى كثير، نتكلم عن مباراة الافتتاحية اللي بتكون يوم الخميس غدا عند 10 مساء لتجمع المكسيك مع جنوب أفريقيا، المباراة الافتتاحية لكأس العالم مثل ما ذكرنا على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي في المكسيك. طبعا متابعتنا لا زالت مستمرة على سعودي راديو بلس وعبر أثير جدة اف ام. الحقيقة كل هالمنتخبات 48 طريقها أو تعمل في طريق اجتياز طريق نحو كأس البطولة. كل نسخة من هالنسخ، نسخ كأس العالم على امتداد تاريخ هذه البطولة، تدخل البطولة وهي تحمل أو بعضها غالبها تدخل على صفة مرشح. لكن تاريخ كأس العالم علمنا أنه الترشيحات ما تضمن شيء، عمره ما الترشيحات تضمن شيء في نسخ كأس العالم. كم منتخب النسخ الماضية كان يدخل مرشح وبعض الأحيان يخرج من دور 16 أو الدور 16 على النظام السابق، الآن عندنا الدور 32. كم منتخب الحقيقة كانت أسهم في العالي، خلنا نقول بالبلدي، والترشيحات تصب في صالحه وعلى مستوى الفنيين وعلى مستوى الإعلام، لكن تفاجأ بمستويات وتفاجأ بمستويات منتخبات كانت خارج دائرة الضوء أو خارج الترشيحات وتحقق يعني مستويات وتقدم مستويات الحقيقة تبقى رمزية لتلك النسخة في نسخ كأس العالم. أنا ببدأ في الجزئية وفي المحور مع أبو سلمان عيسى. كيف شايف ترشيحات هالنسخة من كأس العالم قبل انطلاق البطولة حتى الآن، يعني من خلال متابعة مستجدات؟ احنا شفنا يمكن خلال الفترة الماضية لاعبين فقدتهم منتخباتهم في اللحظات الأخيرة وفي الفترة القليلة قبل انطلاق كأس العالم، تغيير بعض التغييرات الفنية بعض المنتخبات، أشياء كثيرة غير الإصابات حتى يمكن بعضها خلافات. كيف شايف الخارطة الترشيحات هالنسخة من كأس العالم 2026؟
1: طبعا بالنظر للنسخة أصلا بشكل عام نجد أن فيها تغييرات موسعة، وبالتالي راح تكون الدائرة متسعة. عندنا
0: موسعة مختلفة منتخب عن النسخة الماضية ولا أكثر؟
1: أكيد نتكلم عن 48 منتخب مقابل 32 منتخب، وبالتالي في جهد كبير أكبر يعني ونتائج متوقع أكثر إثارة وأكثر تحولات إلى آخر. لكن في التصور العام حتى الآن لا زال صناع الكرة وكبار المرشحين والأبطال الثابتين لكأس العالم متواجدين في الصورة، ومن الصعب جدا يخرج اللقب عن هالمنتخبات. لما تجي للمنتخب إسبانيا الآن هو المرشح يمكن رقم واحد تقريبا حامل اللقب، الأرجنتين من المرشحين، فرنسا أيضا تريد أن تستعيد العرش اللي فقدته في مونديال 2022، البرازيل تبحث عنه من فترة، إنجلترا تحاول في أكثر من نسخة، ويمكن أنها مهيئة بشكل كبير جدا في النسخة أنها تذهب بعيدة إلى النقطة الأخيرة. الترشيحات لا يمكن تغفل فيها منتخبات واعدة أعطت الحقيقة تصور ورسائل مهمة في المونديال السابق وفي التصفيات لهذا المونديال. ممكن نأخذ منها المغرب على سبيل المثال، ألمانيا، هولندا، اليابان في آسيا ممكن تلعب دور مهم جدا في عملية إنها منتخب من قائمة أو من ضمن المرشحين كحصان أسود للبطولة، نتائجها الإعدادية، نتائجها المونديالية، وجود
0: بس غريبة من غريبة وضعت المغرب الألمانية. أنا سمعت صح أنت وضعت ألمانيا؟
1: ألمانيا نعم صح، ألمانيا بالخبرة، ألمانيا بالطموح،

0: ألمانيا تعرض الحقيقة لعملية بناء، وإحنا نعرف الألمان دائما بطيئين في موضوع عملية البناء وعملية صناعة منتخبهم القوي. أكثر من مرة عندما يعني الوهن يصيب المنتخب الألماني يحتاج إلى فترة زمنية يعاد تأهيله، ثم بعد ذلك يفاجئك بأنه عاد بطل مثل 1990 مثلا على سبيل المثال.
1: ترى عندي ألمان يعني مش ألمان عندي ناس تشجع بعض يعني على تاريخ المنتخب الألماني في نسخ سابقة، يعني واحد يقول لي أوليفر كان ويقول لي ماتيوس يقول لي
0: لا الآن المنتخب الألماني بالكاد تعرف أسماء فيه، منتخب فعلا يتجدد حتى على مستوى الجهاز الفني، حصل فيه هزة كبيرة جدا. عادة ألمانيا عبد الله تحافظ على مدربيها، الآن يمكن في خلال فترة زمنية بسيطة عملت أكثر من مدربين أو اثنين إلى أن توصلوا إلى كلينزمان يستمر معهم الآن أو يقود المنتخب الألماني. كثير من المبادئ الألمانية تغيرت، الباكينة الألمانية ليست كما هي على مستوى الأندية، بايرن ميونخ حالة خاصة مختلفة، لكن المنتخب الألماني كمنتخب قوي مترابط يجمع بين عناصر الخبرة عناصر الشباب إلى آخره، لا هو تعرض الحقيقة لهزة، ولذلك الألمان أعادوا كعادتهم الحقيقة دراسة الوضع وتقييمه ووضع خطة. ولكن المجال عموما واسع، احنا نعرف أيضا حتى هولندا في كثير من النسخ تعطيك الحقيقة المؤشرات بأنها تستطيع أن تذهب بعيدا، وصلت إلى أكثر من نهائي، لكن في النهاية هولندا وحظها البائس دائما ما يضعها أو ينهي أو يحطم طموحاتها في لحظات حاسمة وفي لحظات معينة. الأبطال لا أعتقد أنهم يتغيرون، مثل ما ذكرت لك إسبانيا اليوم تعيش أفضل واحدة من أفضل فتراتها، البرتغال أيضا كمجموعة أيضا ممكن تضعها ضمن قائمة المرشحين إذا ما عمل اللاعبون ما عملوا لاعبون منتخب الأرجنتين في مونديال 2022، التفوا حول نجمهم ليونيل ميسي وقاموا بكل ما كان لا يستطيع أن يقدمه ميسي، نفس الشيء البرتغال إذا ما كانوا اللاعبين على قلب رجل واحد واستطاعوا أنهم يلتفوا حول نجمهم الأول كريستيانو رونالدو ممكن أنهم يذهبوا أيضا بعيدا، وليش لا يكونوا ضمن المرشحين لتحقيق البرتغال نجمتها الوحيدة أو الأولى ونجمتها أيضا اللي تبحث عنها ويبحث عنها صاروخ ماديرا.
1: طيب واضح أنه على الأقل إنجاز التوصيف العوامل اللي عززت أو خلت أبو سلمان يخلي منتخب أو يجعل منتخب أقرب منتخب في مشوار الذهب في كأس العالم. أنا بسألك أبو رايف عاطف، أمام هالاختلاف في تحديد العوامل، أنت أي العوامل اللي تراها يعني أكثر إيجابية في صف أي منتخب؟ عطني الترتيب اللي تراه في الأفضلية في وش العوامل برأيك اللي ممكن تجعلك تضع في التصنيف الأول على الأقل في مشوار الذهب في كأس العالم هي المنتخب A أو B أو C؟
2: يمكن جودة اللاعبين أبو أحمد والإدارة الفنية المميزة،
1: هذا وين أكثر شيء؟
2: والله شوف يمكن أنا ما أختلف كثير مع أبو سلمان في تحديده لكثير من المنتخبات اللي ممكن تكون من المرشحين لهذه البطولة، يمكن القاعدة زي ما قال القاعدة متسعة، لكن أنا من وجهة نظري أشوف يمكن ثلاثة منتخبات
1: في جودة اللاعب عندها اشتراك كامل ولا في أفضلية؟
2: لا يمكن اشتراك كامل في هذا الموضوع
1: في العوامل
2: إيه نعم، منتخب الأسباني، منتخب الفرنسي، منتخب الأرجنتيني، يعني يمكن أشوفه ممكن أكثر المنتخبات حظوظا بهذه البطولة إذا لم نفقد أحد في خلال المواجهات المباشرة. يمكن اليوم بنتكلم، يمكن ذكرت نقطة مهمة، يمكن أول مرة تحدث على مستوى كأس العالم إن عندي دور 32، يمكن هذا الأمر ما كان موجود في السابق،
1: لكن متعودين نقول دور 16 على طول.
2: دور 16 يعني اليوم بنتكلم على يعني فرصة التأهل.
1: طيب حتى يرجع لنا زميل عاطف يعني، وخلنا نروح على هالأفضلية، أنت عطيت المنتخب الأسباني والأرجنتين والفرنسي عيسى، يعني تحديدا المنتخب الأرجنتيني في دافعية، شو اللي خلاك مثلا أنت أول شيء وين تضعه في الثلاثي يعني في الترتيب بين الثلاثة هذول اللي وصلتهم، تعطيه ترتيب ولا تعطيه الأولوية؟
0: المركز الثالث الحقيقة.
1: طيب ليش عطيت المركز الثالث؟
0: ممتاز، أنا أذهب الحقيقة مع المنتخب الأسباني أولا بحكم الحقيقة الجودة مع الدماء الجديدة أو العناصر الشابة، الانسجام، أنت عندك 8-9 لاعبين من فريق واحد، فريق متمرس، كل لاعب يعرف الثاني وش هو يبغى في النهاية اللي هو البرشلونة، فلذلك ممكن تعطي أفضلية كبيرة جدا للمنتخب الإسباني. عنده أيضا العناصر اللي جاية من خارج برشلونة، أيضا عناصر عندها الخبرة أو عندها الحقيقة المثال ديفيد رايا حارس

0: الحارس الاسباني جاي من وين؟ من الارسنال. الارسنال عمل موسم عظيم يعني، صحيح انه ما فاز بدوري ابطال اوروبا لكن ما فاز بالضربات الحظ. في الجانب في المرحله في المركز الثاني انا ممكن اضع المنتخب الفرنسي بسهوله الحقيقه، لانه المنتخب لا زال عناصره اللي فازت ب 2018 لا زال موجود منها مزيج يستطيع انه مع المزيج الحالي الحقيقه انه يضيف. عثمان ديمبلي تكلم عن مبابي، تكلم عن نجوم متواجدين من باريس سان جيرمان، البطل الاوروبي الان المسيطر للموسم الثاني على التوالي، وبالتالي فرنسا الحقيقه تستطيع انك بكل سهوله تضعها من ضمن افضل ثلاث منتخبات مرشحه. بعد ذلك نجي للجماعيه، نجي للروح، نجي للتالف حول ليونيل ميسي. لا تزال موجود المنظومه الارجنتينيه بقياده المدرب نفسه، بقياده نفس اللاعبين، يمكن ما فقدوا الا ظهير او لاعب الحقيقه في مباراه وديه ما يحضرني اسمه، لكن تبقى المجموعه متواجده. احنا شفنا ليونيل ميسي في التجربه الاخيره يعني يعطيك لازال روح ميسي، لمسات ميسي، قدرات ميسي. صحيح انه ممكن تكون الرقصه الاخيره، لكن انا اعتقد ان ميسي راح يرقص الى اللحظه الاخيره له في المونديال.
1: اتخيل النهائي بين فريقين. تفهمني. طيب المنتخب الارجنتيني والبرتغالي، ها؟
0: نعم
1: يا ريت. انا توقعي صح بالنسبه اللي نعم في بالك
0: طول عمرك يا ابو احمد؟ صح
1: يا حبيبي. طيب انا ارجع لعاطف، كنا نتكلم عن المنتخب الافضليه اللي اعطيتها انت وابو سلمان للمنتخب الفرنسي والاسباني والارجنتيني.
2: اي بالتاكيد يمكن هذه يمكن اكثر الاكثر حظوظا الاكثر تواجدا على مستوى الملعب، واتمنى انا بضم صوتي معاكم يعني اتمنى اني اشوف النهائي الارجنتين والبرتغال، اعتقد حيكون نهائي مختلف
1: وكانك
2: وختام وختام للنجمين يعني. اليوم تتكلم يمكن خلاص هي اخر مونديال لميسي وكريستيانو رونالدو، اعتقد انه يمكن يكون نهائي مثير وحدث يعني.
1: طيب انت يعني امام الامنيه، خلينا نقول امنيه يعني ليش لا، لكن ما تتوقع مثلا على غرار يعني خلينا نقول نسخ كان يصدمنا منتخب انه يكون الحقيقه خلينا نقول يتجاوز سقف التوقعات انجاز التوصيف وبالتالي يخرب هالامنيه انجاز التوصيف ايضا انها امنيه، من يكون هو على طريقه الحصان الاسود في هالبطوله؟ ابو سلم ابو رايف عاطف.
2: من خلال عمليه التصفيات لكاس العالم انا اشوف في منتخبين يعني منتخبين انا اشوف ممكن يكون لها دور كبير في كاس العالم، يمكن مو عمليه الوصول للنهائي او تحقيق البطوله بقدر ما حيكونوا مؤثرين على مستوى الاداء وحتى على مستوى النتائج. انا اشوف النرويج والاكوادور.
1: النرويج والاكوادور هذا اللي تعطيك يعني من طريق على طريقة المنتخبات اللي حالتها على الأقل اللي تقرأها من خلال نتائج المباريات التجريبية آخر نتائجها على مستوى
2: خلينا نقول أبو أحمد الإكوادور على مستوى التصفيات ثاني التصفيات يعني تتكلم على أمريكا اللاتينية ومنتخبات عريقة ومنتخبات قوية، اليوم لما تأهل على مستوى الثاني لا أنت منتخب قوي، ما أنت منتخب سهل، ما صنعتك الصدفة أو الحظ في عملية الوصول للمونديال بقدر ما هو مجهود أدى داخل الملعب من خلال عدد كبير من المباريات. يعني في بعض المنتخبات تأهل يعني خصوصا نتكلم على 48 منتخب، يعني في منتخبات لأول مرة تتأهل، يمكن في السابق لما كانوا 24 حتى لما وصلنا 32 كان في نوع من الصعوبة في عملية التأهل، لكن اليوم تتكلم على منتخبات لأول مرة تشارك في كأس العالم بسبب يعني وفرة المنتخبات المشاركة، فبالتالي لا لما توصل أنت النرويج كأول مجموعتك والأكوادور كثاني تصفيات لا أنا أشوف أنها منتخبات ثقيلة وممكن يكون لها دور كبير في كأس العالم.
1: طيب أبو شو اسمه عاطف عطى فريق من أوروبا وفريق من أمريكا الجنوبية، بالنسبة لك أبو عيسى
0: يمكن أنا
1: اللي تتوقع أنه منتخب يعني يعطي صورة مغايرة عن وضع الحالي حتى؟
0: نعم أنا راح أبني الحقيقة على اعتبارات يعني راح أخذ البرازيل، صحيح أنها بعيدة لكنها تملك مدرب عنده فكر، مدرب
1: لا يقبل تاريخها في كأس العالم مهما
0: نعم
1: يكون.
0: صحيح لكنها تعيش مرحلة الحقيقة صعبة ما تختلف عن المنتخب الألماني، لكن لديها مدرب الحقيقة
1: وكأنه ما عندك ثقة في أنشيلوتي يا أبو.
0: لا بالعكس انا اقول لك عنده مدرب عنده افكار يستطيع من خلالها انه دائما لا يتقبل هزيمه بسهوله اللي هو انشيلوتي، وبالتالي افكار انشيلوتي ممكن تجعل البرازيل حقيقه تقدم نتائج ممتازه في المونديال.

0: إذا ما ساعدتها الظروف ممكن البرازيل تذهب بعيد.
1: واحد يحب السامبا الآن اسمعك أبو سلمان يقول يعني يجي حالة من الغضب، يقول يعني وضع البرازيل ممكن تخالف كل الحالات. البرازيل في كل الأحوال عند محبي سامبا هي مرشح.
0: كلنا يا عبد الله كلنا نحب البرازيل، وجرحتنا في المونديالات السابقة في قمة النجوم والابتكارات الكروية والتألق والمهارات والأداء الفردي والجماعي وكل ما يمكن من مفردات كرة القدم، ومع ذلك الحقيقة غادرت بالدموع. فما بالك وهي الآن الحقيقة يعني أصبح فيها عشوائية، فيها هامش عشوائية كبير، فيها هامش اجتهادات كبير جدا، مراهنات أيضا. اليوم أول أنت تتكلم عن المونديال تتكلم عن الظاهرة رونالدو، رونالدينهو، كاكا، ريفالدو. اليوم أنت يعني بالكاد حتى لما تجيب طاري حتى لما تجيب طاري نيمار تتذكر أنه هو الآن مصاب ولازال في عملية علاج. لما تجي لفينيسيوس تشوف الحالة اللي هو عليها مع الريال مدريد. ولكن مع ذلك المباريات الودية والصخب البرازيلي والحضور الجماهيري، أنا أتوقع أنه يصنع في اللاعبين روح إضافية للأفكار المتمرسة والأفكار العبقرية الموجودة لدى أنشيلوتي. وفقت البرازيل حقيقة باختيارها لأنشيلوتي، مدرب يستطيع الحقيقة أنه يبني أفكار. المهم أنه ما يكون عندهم ردة فعل، لأن المونديال لا يرحم، نتائجه لا ترحم إذا ما حدثت عكس. لكن مدرب مثل أنشيلوتي يستطيع أنه يبني قاعدة ويعيد منتخب قوي لراقصية السامبا.
1: طيب
0: المنتخب الثاني المنتخب الثاني وقناعة تامة بأنه يستطيع المنتخب المغربي. أنا أتوقع أنه حصوله على المركز الرابع في المونديال الأخير، إنجازاته فيما بعد على مستوى المنتخبات السنية، محاربة مقادلة حتى المباراة النهائية في كأس أفريقيا اللي أخذها بقرار مكتبي حتى هاللحظة هذه ما نعرف ردة الفعل بالنسبة لكاس، لكنه منتخب يملك مجموعة من اللاعبين المتمرسين في أوروبا، لديه العزيمة، لديه الإصرار، لديه الحقيقة استقرار فني. الركراكي راح، لكن بعد ذلك هو ما غير المدرسة واستمر على المدرسة الوطنية. ما في شك أن في منتخبات أخرى ممكن تسجل حضور، تسجل مفاجآت، لكن أتصور البرازيل والمغرب هم أكثر منتخبين ممكن إحنا نتابعهم ونتابع نتائجهم، وراح تعمل صولات وجولات حسب توقع الخاص.
1: طيب أمام أو مع هذه المنتخبات وما ينتظر أن تحققه، لابد أنه بالدرجة الأولى هم اللاعبين في المستطيل الأخضر، اللاعبين اللي سيبقوا أو سيسلطوا الأضواء نتيجة ما يقدمون في مباريات منتخباتهم في كأس العالم، هم اللي يعني سيوصلون منتخباتهم إلى الذهب. وبالتالي الحديث الجزء الآخر عن صانعي الفرح تحديدا لاعبين، من سيكون أو على الأقل التوقعات لنجومية هالنسخة في كأس العالم من اللاعبين. منتخبات الحقيقة متعددة في حالة ترقب للمنتظر من هالنجوم. وفي ايضا يعني في عودتنا نسخ انه حتى اسماء تكون خارج هالتوقعات، على غرار المنتخبات اللي تكون خارج التوقعات تظهر الحقيقه وتخطف الفلاشات وتخطف النجوميه في نسخ كاس العالم. نروح فاصل قصير ومن بعد نعود الحديث عن نجوم المنتخبات.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الالحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا في مونديال 26، هالبرنامج اللي يواكب كأس العالم على جدة FM، معكم متواصل في حلقاته يوميا عند السادسة ينطلق، وعبر سعودي راديو بلس تتابعونه، وعبر أثير إذاعة جدة FM. مثل ما قلنا، مسألة النجوم في كأس العالم، المونديالات في غالبها كانت ولادة لنجوم، أيضا محطة استمرار لنجومية النجوم، كانوا في نسخ على الأقل متقاربة استمرارية نجوميتهم، وأحيانا على طرف آخر خبو نجوميتهم. طيب، عود للتذكير والترحيب مرة أخرى بضيفينا في الحلقة، العزيز عيسى حكم الناقد الرياضي، والعزيز على الطرف الآخر عاطف الأحمدي. مثل ما قلت، في كل مونديال في حالة ترقب على مستوى الجماهير المتابعين مونديالات كأس العالم على تواليها لميلاد نجم جديد. كل مونديال أحيانا حتى يربط، مونديال 2022 باسم، مونديال 18 باسم، أكثرهم نجومية. ونستذكر حتى لو عدنا إلى سنوات بيليه، مارادونا وغيرهم، رونالدو الحاضر وميسي الحاضر في هالمونديال، لكن تبقى كأس العالم هي مسرح الأداء، ومن يبقي بصمته في هالمونديال البصمة الأكبر والأكثر وضوحا. ببدأ معك عيسى، من اللاعب اللي تعتقد انه هالمونديال مونديال 2026 سيكون هو مسرحه بالدرجة الأولى؟
1: انا على الصعيد الشخصي اتمنى كريستيانو رونالدو، لانه
0: انت رايح للتمنيات، عطني التوقعات
1: بجيك. ولكن مع ذلك المونديال حقيقة مليان، انت عندك اساطير في الرقصة الأخيرة، عندنا رونالدو، عندنا ميسي، عندنا نجوم في الصف الأول، عندنا هاري كين المهاجم الإنجليزي، مهاجم بايرن ميونخ، من بابي الأنظار كلها متجهة له، هالاند في آخر الفترة أو آخر الأيام مع المانشستر سيتي استطاع أنه يقدم الحقيقة معطيات جديدة تضيف لك نجم يمكن المراهن عليه. فينيسيوس جونيور، المواهب والنجوم الصاعدة عندك أيضا كثر، لامين يامال أكيد ما في أحد ما بيتسمر ويشوف إيش يستطيع يقدم للمنتخب الإسباني، أيضا عثمان ديمبلي يصنف أيضا من نجوم الصف الأول، فائز بالكرة الذهبية ويعيش فترة زاهية مع باريس سان جيرمان، أوليس جناح فرنسا الموجود أيضا في البايرن، لا مهاجم جدا خطير، في مفاجأة أخرى وقنبلة أخرى إذا ما استطاع أن ينفجر أعتقد راح يحدث يعني ثورة في المنتخب البرتغالي، اللي هو جواو نيفيس لاعب باريس سان جيرمان، لاعب جدا مهم على مستوى العرب. عندك إبراهيم دياز نجمنا، سعود عبد الحميد أيضا أعتقد مونديال فرصة كبيرة جدا له بأنه يلمع نفسه في هالبطولة ويقدم أيضا صورة أخرى إضافية لما قدم في الدوري الفرنسي وفي فوزه في مؤخرا بكأس فرنسا. فالحقيقة المونديال مليان بالنجوم، لكن أنا باعتقاد أن هالأسماء هذه هي اللي راح تكون محط أنظار، ويمكن أيضا واحد
0: بس الأسماء اللي أعطيتني إياها أبو سلمان، أنا ببقى معك، الأسماء أعطيتني خليط بين يعني نجوم شباك وبين نجوم على الأقل السنتين الأخيرة وثلاث سنوات الأخيرة، هم ما زال أمامهم مشوار على الأقل، يعني في مقارنة بين يمين يامال وكريستيانو رونالدو مثلا، أعطيتني مجموعة باكج وقلت خذ
1: صحيح. ولذلك ممكن أختصر لك، يعني النجم اللي يتوقع أنه يكون له بصمة هو لامين يامال.
0: لامين يامال،
1: نعم.
0: طيب عاطف، إيش رأيك في الموضوع؟ في أسماء أنت الآن يعني في حالة ترقب أو توقعات، خلنا نقول تقول والله لاعب سين هذا بيكون إلى حد كبير هو نجم هذه البطولة،
2: مع الخريطة اللي قدمه
0: أعطاني باكج، أعطاني كذا سلطة كاملة فروت سلطة على قولتهم.
2: أبو أحمد نتكلم على 1248 لاعب،

0: منك عاطف، انت مركز على عدد من الاسماء. خلينا نقول
1: قال اسماء كثيره ابو سلمان، وختمها باللاعب اللي انا اشوفه هو اللي ممكن يكون
2: الحمد لله
1: نجم المونديال.
0: يا مين؟
1: يعني ذهب لاسماء كثيره ومزيج ما بين الخبره واللاعبين، لكن انا بامانه يعني اتوقع يمكن هذا الاسم اللي يتداول اليوم عند كل متابعين كره القدم او عشاق كرة القدم في العالم هو
0: لامين يامال. ليش يعني شو الصفات اللي في يامين لامال ان انت قلت والله هذا هو
1: اول كاس عالم،
0: اول مشاركه في كاس عالم؟ ايوه كاس
1: عالم، مشاركه في كاس عالم. عنده شغف وطموح كبير انه يقدم نفسه بشكل مغاير في مونديال مثل هذا المونديال. قدم نفسه من خلال يمكن فريقه على مستوى المستويات وحتى على مستوى الانجازات. فاعتقد انه دائما كاس العالم هو الخاتمه الجميله لاي لاعب بيقدم نفسه. انا اشوف انه يمكن اغلب اللاعبين اللي ذكرهم ابو سلمان سبقوا انهم شاركوا في مونديالات سابقه، فالمونديال بالنسبه لهم مو جديد بعكس لامين يامال. انا اشوفه لا، اعتقد انه هي فرصه كبيره انه يقدم نفسه بشكل مغاير عما قدمه في الموسمين السابقين.
0: خلينا
1: نتكلم مع
0: برشلونة. طب خلينا نحولها شوي، بصعب عليك. انا باقي في نفس الجزئية. يعني انتم رحتم كلكم تشوفون واضح برشلونويه، يعني ما فيها كلام.
1: انت عندك واحد ابو احمد، انت عندك واحد في دماغك
0: لا انا انتظر مواجهة. انا كنت اتوقع، اقولها بصريح العبارة، انا اتوقع قلت انه في مواجهة فردية على الاقل، اني انا اصنع من الموضوع. توقعت من كسب ومن عيسى اسم، لا اتفقتوا الاثنين. انا اروح الملعب. لا يعني ما تتوقعوا مواجهه فرديه بين نجمين يكون في تنافس، حاله تنافسيه على غرار النجمين الكبيرين ميسي وكريستيانو، في حاله ترقب ايش بيقدم كل لاعب. لكن انا اتكلم عن لاعبين من نفس العمر الزمني على الاقل، ولا الخبره الكرويه عند لامين يامال والمخرج عنده. انا باخذ اسماء المخرج.
1: انت الاجابه عندي.
0: اي عندك، هو باخذ ابو سلمان عندك.
1: طيب هو اليوم التنافسيه اللي موجوده على مستوى الانديه هي من تصنع هذول النجمين. يعني لما نتكلم على ميسي وكريستيانو سنين طويله واحنا بنشوف ما بين برشلونه وريال مدريد، وهم كمان صنعت هذه التنافسيه وخلت انظار العالم كله تتوجه هذه الاسمين. الان في الفتره الحاليه انا ماني شايف انه على مستوى التنافسيه في الانديه اتكلم. انا ما بدعم المنتخبات شويه، على مستوى التنافسيه في الانديه اثنين لاعبين كبار كل واحد بيقود فريقه لعمليه التنافس. واقول والله هذا الخصم. اليوم احنا في فترات سابقه لما كنا بننتظر مباراه ريال مدريد وبرشلونه، نعم اسمين او فريقين كبير على مستوى العالم، لكن كنا بننظر لما سيقدمه ميسي وما سيقدمه كريستيانو رونالدو. اليوم هذه التنافسيه غير موجوده على مستوى الانديه. يعني انت اليوم لما تتكلم على ريال مدريد وبرشلونه، اليوم تتكلم على لامال في برشلونه وعلى امبابي اليوم كاسماء كبيره ممكن من الاسماء اللي ذكرها ابو سلمان، لكن العمر الزمني مختلف. اليوم تتكلم على امبابي لاعب خبره، لاعب شارك في السابق في كاس العالم، ولا لامين يامال لاعب ناشي وامامه طموح كبيره ممكن يحقق جزء من هذا الطموح في هذا المونديال.
0: طيب
1: فبالتالي هذه التنافسيه فقدناها.
0: طيب سمعت بو رايف يقول لك التنافسيه يعني الضديه فقدناها على جيل يمين يامال. انت عندك اسم ممكن، مع انك تحب يمين يامال، انه ممكن يخلق منافسه فرديه على النجوميه ابو سلمان؟
2: شوف لامين رقم واحد ولو هيكون امامه منافس، لكن اللي رافع رايه التحدي هو لامين عنده كمية غرور وثقة، يعني ثقة تصل إلى ما بعد الغرور بأنه هو في مستوى كريستيانو ومستوى ميسي إن لم يكن أعلى منهم. يمكن حتى شفناه في المباريات المباشرة اللي حصل وصادف أنه تقابلت إسبانيا مع مثلا في الدوري الأوروبي مع المنتخب البرتغالي، كان عنده لقطات يعني غريبة مع كريستيانو رونالدو، وكأنه يعني 16-17 سنة يرى نفسه انه الحقيقه اكبر من 40 سنه في الملاعب، انجازات وحلول وبطولات والى الاخر. لذلك لامين يامال تصنفه رقم واحد في حاله التحدي. مع هالاند انا اعتبر ممكن رقم اثنين. لكن منتخب هالاند ما يساعده انه يكمل رحله التحدي
0: يعني النرويجي.
2: اذا استطاع انه نعم اذا استطاع النرويجي انه يعمل في المجموعات في دور 32 بعد كذا انا اتصور انه خلاص

0: خلاص ما يكون عنده الباور اللي يساعده على انه يذهب بعيدا. لكن اذا استمر ميسي واستمر كريستيانو رونالدو منتخبين الارجنتيني والبرتغالي، اتصور انها نشوف يعني ماراثون تنافسي شرس جدا بينهم وبين لامين يامال، بشرط انه ما يحدث اي صدام مباشر ونخسر احد المنتخبين.
1: طيب امام تحديدكم مساله لامين يامال او هالاند بجزء اقل او بنسبه اقل من خلالك ابو سلمان، افهم من كذا انه ممكن يتحول لامين يامال في نسخ قادمه الى نجم يوازي كريستيانو، الحضور لميسي مثلا، لزيدان مثلا، لأسماء كثيرة على مستوى المنتخبات. أنا الحقيقة لأني أفكر في الجزئية إن ممكن يعني هو من طينة اللاعبين اللي ممكن يتحول إلى أيقونة مونديالية، خلينا نقول.
0: لا يفتقد كثير الحقيقة من من من من من صفات وخصائص الأيقونة كريستيانو ميسي، ما سبقهم الحقيقة من نجوم. يمكن المونديالات السابقة كانت تسمى بأسماء نجومها، مونديال مارادونا، مونديال بيليه، مونديال جاري لينكر مثلا، مونديال حتى أسكليتش اللي اكتشف مونديال
1: 90
0: طالب. يعني لاعب اكتشف المونديال. لامين عنده تصرفات، عنده سلوكيات ممكن تحرمه انه يكون في منطقة الأساطير ومنطقة النجوم اللي تبقى أنت تنتظرها، لكن في النهاية نجم ممتع بكل ما تعني الكلمة. يعني إذا أراد أن يلعب ويعطي، ما أعتقد فيه خويه في الفترة الحالية من اللاعبين الصاعدين.
1: طيب إحنا أمام نقطة، أنت بتعلق أو تعقب أبو رايف على جزئية النجومية أنه ممكن يكون
2: انا اشوف في هذه البطوله، بعيدا عن ميسي وكريستيانو رونالدو وما صنعوه خلال السنوات الماضيه من تاريخ، انا اعتقد انه مع ايقونه ميسي، خلينا انا اتحيز لميسي، يمكن ابو سلمان يحب كريستيانو اكثر، لكن انا مع ميسي، ايقونه ميسي لن تتكرر في الملاعب.
1: لن تتكرر.
2: ميسي لن تتكرر.
1: طيب لامين يامال ابو رايف مش ممكن يتحول الى ايقونه مثلا؟
2: لا نجم، حيكون نجم موهوب، نجم ممتع في الملعب، لكن لن يصل الى ايقونه ميسي بصراحه.
1: طيب
0: احنا الله تسمح يامال، لا يامال ممكن يكون من نفس طينه نيمار. اي نعم، موهبه عاليه، قدرات عاليه جدا، لكن اتصور ان كميه الغرور هذه اذا ما عمل لها الحقيقه ضبط، ممكن انها تضع في نفس خانه نيمار وبالتالي تفقد نجم في المستقبل.
1: طيب شفتم مساله مستمعينا ومشاهدينا، مساله المقارنه بين النجوم وبين اللي ننتظر انه يكونوا في صف النجوم خلال هالمونديال وما بعد هالمونديال. كل مونديال يحكي ذات القصة، أنه في حالة توقع لمن سيكون هو النجم، النجم ويستمر مش نجم المونديال، ولأنه في نسخ من المونديالات بقي فيها نجومية محدودة لنجم في، ويمكن ضرب منها العزيز عيسى بنجومية سكلاتشي في المنتخب الإيطالي، ذكرنا فيها أيام التسعين، أنا ما حضرتها يحكوني عنها. طيب نروح فاصل قصير ونرجع نتكلم مع ضيوفنا
2: عن الملعب. أنت
1: طيب
2: حضرتها في الملعب يا أبو أحمد.
1: أنا برضو يلا نتكلم عن توقعات ضيوفنا عن نجومية على مستوى كل المراكز، على مستوى الحراس، على مستوى البطولة، من سيكون البطل يعطوه مرشح أول، ومن سيكون الوصيف، وما هي المباراة اللي ممكن يتوقع أنها تكون هي أصعب مواجهة، سواء كان من دور المجموعات، ونروح للتوقعات، بس نبقى في دور المجموعات لأنه منتظر. نروح فاصل ونرجع
3: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
4: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
5: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال، هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش
4: أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا في الدقائق الأخيرة من مونديال 26 على جدة FM. وبكون مباشر مثل ما ذكرت أنا قبل الفاصل، باخذ توقعات ضيوفنا اللي أسئلة مباشرة، وهي أسئلة متاحة ومشروعة، وأنا متأكد أن كل الجماهير كانت تتكلم توقعات، لأنه هي لعبتنا التوقعات حتى اللحظة الأخيرة يوم نهائي كأس العالم. توقعكم لبطل كأس العالم هالنسخة 2026 أبو سلمان؟
1: إسبانيا
0: بالدرجة الأولى، خلاص أعطوني خيار واحد فقط. أبو عاطف، أبو رايف؟
2: أتفق
0: إسبانيا. اتفاق ما شاء الله. الوصيف يعني النهائي بالعربي، احنا قلنا إسبانيا طرف بطل، الوصيف اللي يصل المباراة النهائية لأجوار إسبانيا.
2: أبو سلمان حيقول البرتغال.
3: البرتغال.
0: طيب
2: الأرجنتين.
0: أوه. طيب الحصان الأسود بالدرجة الأولى، أعطوني خيار واحد.
1: اليابان. نعم.
0: أوه. ما أنا توقعت منك خيار ثاني. أبو رائف.
2: والله أتفق مع أبو سلمان. يمكن هذا المنتخب اللي راح عن بالي لما تكلمنا عن الحصان الأسود. لا، اليابان منتخب بصراحة ثقيل.
0: إلا لا، شايفكم مستبعدين النرويج.
3: يعني لا، أنت ما تقدر تروح بعيد.
0: لا، أنا أقول خيار أول.
3: عندنا نجم عظيم
0: من ضمن، أيوة من ضمن اللي ممكن.
3: عندنا نجم عظيم لكن ما عنده أتاد.
0: إيه.
2: أبو أحمد، أنا قلت أن نروج الأكوادور متكلم.
0: هلا، بس قلت خيار أول، هذا حددنا الميعاد فيهم. خيار أول أنت اخترت اليابان.
2: اليابان صراحة ذكرني فيه أبو سلمان.
0: طيب، يعني تفضل عن نروج ولا اليابان؟ حدد.
2: لا، اليابان.
0: اليابان. طيب، من تتوقع يحصل على أفضل لاعب في هالبطولة؟
3: توقع. من يمان.
0: لامين يامال برضو، انا متوقع يمين لم ضيعتوه.
2: كلنا متوقعين.
0: طيب، اكبر مفاجاه تتوقع انه بتحصل في كاس العالم، ولك القياس، تبيها نتيجه تاريخيه، تبيها نتيجه غير متوقعه على مستوى المنتخبات اللي تواجه منتخب، يعني على غرار فوز منتخبنا على المنتخب الارجنتيني النسخه الماضيه.
3: خروج الارجنتين مبكر
0: من دور المجموعات ولا اي دور؟ خروج مبكر.
3: مبكر،
0: خروج مبكر للأرجنتين توقع عيسى حكمي. أبو رايف.
2: صعب. أنا لما قال لي خروج الأرجنتين صدمني، لأن
0: اليوم أتكلم على أنت الصدمة ضيعت.
3: لازم تكون مفاجأة.
0: هات هات هات هات. يمكن تصدف. يمكن تصدف. ما تدري.
2: والله ما
0: يعني
2: أشوف إنه
0: تأهل. يعني ليش استبعدتم إنه تحقيق المنتخبات العربية ومن ضمنها منتخبنا إنه يحقق مفاجأة في هالنسخة؟ ليش مستبعدين؟ المنتخب الأردني، المنتخب المصري، المنتخب التونسي.
2: قياساً بما حصل في المونديال السابق، أتمنى تكرر
0: مفاجأة
2: منتخب المغرب.
0: طيب، أنا شاكر ومقدر الحقيقة، استمتعت في الحلقة معكم العزيزين عاطف الأحمد الناقد الرياضي والعزيز عيسى حكم الناقد الرياضي. إحنا بنبقى على التوقعات، هالورقة بحفظها معي عشان أرجع لكم. أنا رغم إن عاطف ما قد يعني صعبت عليه مسألة توقع مفاجأة، لكن
2: فاجأني
0: أنا انصدمت خروج الأرجنتين من دور المجموعات عشان أكدها.
3: مبكر.
0: ليش ما حددتها؟
3: مجموعات 32 يعني ما هتروح بعيد عنها.
0: طيب،
3: وخروج الأرجنتين عموما في أي مرحلة مفاجأة. نعم صح.
0: طيب، أنا شاكر ومقدر لكم عزيزي عاطف وعيسى، شاكر ومقدر أيضا لمستمعينا على جدة FM وعبر منصة سعودي راديو بلس، متابعة مونديال 26 متواصلين معكم كل يوم في ذات الحلقة. دمتم بخير، اللقاء.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: في 60 ثانية.
1: غدا الأنظار تتجه نحو الحدث الرياضي الأضخم، انطلاق مونديال 2026 في 3 دول وبمشاركة تاريخية ل48 منتخبا. ابتكار يقود الغد. مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تطلق مجلتها الاستراتيجية لترسم ملامح عصر الطاقة والتقنيات النووية. تحت شعار التميز والريادة، جامعة أم القرى تفتح أبواب المستقبل لخريجيها وتستعرض آفاق قطاع السياحة في ملتقى المهنة والابتكار. من قلب الرياض، 106 مواهب وطنية يقتحمون العالمية ويضعون بصمتهم في 7 دوغز، أحد أضخم الإنتاجات السينمائية بالمنطقة. وختاماً، من هدية بسيطة إلى صرح ثقافي، ماجد الغامدي يخلد تاريخ التصوير ب2300 قطعة نادرة في متحف الكاميرا.
2: مساكم أحلى الآن على جدة اف ام.
3: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله حبايبنا عبر أثير إذاعتكم جدة اف ام. نرحب فيكم في مشواركم اليومي، مشوارنا معكم أكيد برنامج مساكم أحلى. مساكم أحلى وجميل ورهيب إن شاء الله بصحبة الأصدقاء والأحباب. نرحب فيكم وين ما كنتم أصدقائنا، ونقول حياكم الله، وإن شاء الله نكون جزء خفيف ولطيف من يومكم بإذن الله تعالى في هذا البرنامج اللي راح يكون مستمر معاكم إلى 10 مساء في هاليوم الرهيب، كذلك 10 من الشهر الميلادي يوم الأربعاء. تحية حب نقدمها لكم من داخل الاستوديو. اليوم يوم السلام، يوم الراحة، يوم الابتسامة. حبيبي والله عبد الله الكعيد مخرجنا الرهيب والجميل، وأنا أكيد محدثكم وأخوكم خالد مستور. اليوم عندنا مجموعة من الفقرات. أول شيء عندنا سالفتنا وموضوعنا اللي بنتكلم فيه اليوم، وصراحة موضوعنا من السواليف اللي صارت وراها علوم وقصص في حياتنا راح نتكلم عنها إن شاء الله اليوم في دقائقنا المقبلة بإذن الله. أيضا عندنا فقرة قدها، عندنا كالعادة 5 أسئلة تقريبا إحنا نطرحها عليكم كل يوم الأربعاء. هذه الفقرة تكون معانا بشكل يعني مستمر، ودائما صديقنا وصديقتنا يعطينا إجابة صادقة، لا تدور على المثالية وتقول والله إيش الإجابة اللي تطلعني بأحسن صورة، لا خليك يعني خليك معنا كتاب مفتوح اليوم، أقل شيء 2-3 صفحات، نشوف إيش الأمور اللي أنت فعلا فيها نعم والأمور اللي فيها لا. أسئلة راح تكون إن شاء الله مختلفة، وبإمكانكم دائما التواصل والاستماع معنا من خلال طرق مختلفة، منها تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. حملوا هذا التطبيق تواصلوا معنا من خلاله، تقدر تسمع كل إذاعات السعودية وترجع حلقات الماضية، وأيضا تتابع معنا البث المباشر وتشوفنا بشكل مباشر وحي على هذا التطبيق، سواء البث المرئي أو المسموع، كذلك حسابنا في إكس رابط البث المباشر. بالنسبة لأرقامنا الواتساب 8-0-244-2-8-2-8 والاتصال على 0-12-64-77-154. هذه أرقامنا طرق التواصل معنا. اليوم عبدالله مدليني يقول لي ايش نفسك، ايش خاطرك، كيف تبغى الجو اليوم، نبغى الجو مسائي جميل لطيف رهيب وخفيف، فيلا سمعنا بدعك.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. نكمل مشوارنا وحياكم معنا على الترددات الإذاعية، تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، وفي بثنا المرئي والمسموع. اليوم في برنامج مساكم أحلى عندنا سالفتنا وموضوعنا اليوم اللي بنتكلم فيه. طبعا أصدقائنا في مواقف كثيرة وفي حوارات كثيرة تصير بيننا وبين مختلف الشخصيات، مختلف الناس اللي نعرفهم في حياتنا. أحيانا يعني تكون يعني حوارات مثمرة، أحيانا تكون حوارات مؤثرة، أحيانا حوارات يعني عادي، يعني ممكن تكون لغرض الوناسة، لغرض الوقت يضيع. ولكن في بعض الحوارات وبعض الكلمات يبقى لها أثر ولا يمحى، وهذا الأثر ممكن يعني يغير جزء من شخصيتنا، يغير مسار، حتى ممكن يخلينا نتجه من اتجاه إلى آخر في هذه الحياة. يمكن حتى بدون قصد الشخص الآخر كلمة مثلا عفوية، أو كلمة مثلا قالت وانقالت لك في إطار مزح، وما أكثر الكلمات اللي تنقال يعني في هذا الإطار وتحت مظلة المزح والتنكيت يعني مع الأصدقاء، ممكن الكلمة تضرب على وتر حساسة، وأنها يعني تشعر بأنها موجعة، أو أنها يعني شخص يتكلم في جانب أنت ما تحب أحد يتكلم فيه، سواء كان هذا الجانب يتعلق بمظهرك الشخصي، أو يتعلق بحياتك الخاصة، يتعلق بحياتك الاجتماعية، أو جانب أنت دائما تصارع في مسألة تحسينه، في مسألة تغييره، وفي كل مرة ما تنجح في أنك تعدل هذا الجانب. ولكن يعني بعض الكلمات أمانة اللي تصدر من الناس تغيرنا، يمكن حتى بدون ما هم ينتبهون، بدون ما هم يدرون. ما أكثر الناس اللي مثلا اتجهوا على سبيل المثال إلى الرياضة والتغيير والتحسين.

الصين البدني ممكن كان الدافع في يوم الأيام كلمة قالت في طال مسح مثلا على سبيل المثال، أو شخص يعني كان يشعر بأنه في مكانة معينة عند شخصية من الشخصيات اللي يعرفها في حياته، وفي إطار أيضا مزح أو سياق كلام انقال كلمة ما بين السطور غيرت من شخصية هذا الإنسان. فاليوم نبغى نتكلم صراحة في هذا الجانب،

وغيرت اسلوبك في هذه الحياة، يمكن حتى غيرت نظرتك، يعني خلت عندك نظرة مختلفة واصبحت تنظر من منظور ما كان واضح لك من قبل في هذه الحياة. فاليوم نبغى نتكلم في هذا الجانب، وكمان عندنا فقرة قدها 5 أسئلة. اليوم جاهزين أسئلة حلوة وجميلة، أنا بسألك يا عبد الله بس يعني تحت الهواء، ولا تطلع معنا لايف؟ إيش رأيك؟ ممكن مايك موجود. طيب خلاص، هذا موضوعنا وهذه أسئلتنا. وذكركم بإمكانكم دائما التواصل معنا من خلال الواتساب 8024. نشوف الرسائل اللي وصلتنا، وأيضا على 0126477154. نبدأ نستقبل اتصالات ورحب فيكم. هلا مازن غامي يقول حياك الله يا أبو فيصل والدكتورة لولو والجميل عبد الله الكعيد. عبد الله يبعد لك التحية، والدكتورة كذلك شكرا لك على مشاركتك وعلى تفاعلك المستمر معنا والدعم. طيب خلونا بس نذكر برقم الاتصال قبل ما نطلع الفاصل، وبعدها نبدأ نرجع ونستقبل اتصالات إن شاء الله نلحق بإذن الله تعالى. حياكم الله على 0126477154، الواتساب 8024242828. نطلع الفاصل ونرجع نواصل، مساكم أحلام.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. حياكم الله. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي.
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة،

0: لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
4: جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: ربنا آتنا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
4: مساكم أحلى على جدة اف ام.

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء، رحب فيكم ونذكركم بتحميل تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس والاستماع والتفاعل من خلاله ومن خلال أرقامنا كذلك. اليوم نسأل عن المواقف الصغيرة أو الكلمات البسيطة اللي قالها لك شخص ما وغيرت من أسلوبك في الحياة أو نظرتك في هذه الحياة. إيش كان الموقف؟ إيش كانت الكلمة؟ وإيش اللي تغير؟ يعني هذا هو سؤالنا اليوم في مساكم أحلى. حياكم الله على 012-64-77-154، الواتساب 8-02-44-88-88. أيضا عندنا فقرة قدها، خلنا نشوف من قدها، من أول واحد ممكن يطلع معنا اليوم ونسمع منه إجابات في أسئلتنا. رحب بكل الأصدقاء الكرام والمستمعين اللي يستمعوا لنا، ونقول إن شاء الله عاد نقضي معاكم أوقات جميلة وخفيفة ولطيفة في هذا البرنامج، برنامجكم اليومي مساكم أحلى، ليأتي من 8 إلى 10 مساء. اليوم يعني اخترنا هذا الموضوع لأنه حقيقة في حوارات صارت بيننا وبين الآخرين، قالت فيها كلمات وترك فيها أثر وما زال باقي هذا الأثر، يمكن غير من شكلنا، غير من تفكيرنا، غير حتى ممكن من أسلوب حياتنا. وغالبا ممكن هذه الأشياء جت في إطار مزح، في إطار يعني حوار عادي. ترى أنت ممكن تتعلم وتتغير حياتك من خلال حوارات بسيطة غير مخطط لها بينك وبين الآخرين، كلمات قالت، تجارب معينة، لقطة معينة ممكن صارت قدامك وغيرت من نظرتك وأسلوبك في هالحياة. وناخذ معنا اتصال، نقول ألو. حياك الله يا أفراح، أهلا وسهلا.
1: الله يحييك ويبقيك.
0: شخبارك يا أفراح؟ حياك الله، عليكم السلام.
1: كيف الحال أستاذ خالد؟
0: الحمد لله أستاذ أفراح، شلومك زينة؟
1: تمام الحمد لله زينة.
0: خير إن شاء الله، إن شاء الله دائم يا رب. طيب قولي لنا، بما أنك أول واصلين، إيش الموقف الصغير أو الكلمة البسيطة اللي قالها لك أحد غيرت نظرتك الحياة وأسلوبك في الحياة؟
1: شوف، هي مواقف كثيرة لكن بختار موقف حلو. مرة كنا جالسين، كانوا في 2 بنات عمي و2 من صديقاتي. طيب المهم في طفلتين كذا قاعدين يضاربوا مع بعض، واحد تضرب واحدة ويسبوا بعض. المهم مسكتهم كذا، هديتهم، كلمتهم قلت لها لا تضربيها، ما يصير، هذه صاحبتك. تكلمت معاهم اللي كذا، واحدة سلمت على الثانية، سلموا على بعض. قامت واحدة من بنات عمي قالت من الحين أنا بقول لك أنت حلالك مشاكل بالذات مع الأطفال، من الحين خلاص يبغى لنا نجيبك دائما. قلت لا، مو حكاية إنه حلالك مشاكل، بس أنا أحب الأطفال.
0: إيه يعني اكتشفت إن عندك قدرة على إقناع الآخرين والتوافق، إنك توفقي فيما بينهم يعني. حلو والله، هالكلمة أثرت فيك وحسستك إنك يعني خلاص تبي تبادرين وتصلحين بين الناس.
1: إيه
0: والله كفو، أنا بيني وبين عبد الله مشكلة. أي إذا تصلحين بينه.
1: لا لا ما فيش، ما إن شاء الله مي مشكلة.
0: طيب يلا جميل، عندنا 5 أسئلة قدها ولا لا؟
1: لا قدها، أنا دائما قدها.
0: كفو كفو، نعم فيك. طيب أنت شخص يحب العشوائية في الطلعات ولا تعترف بالتخطيط؟
1: أبدا لا.
0: يعني لا. طيب أنت توافقينهم الرأي وتقولي لهم صح عشان ما فيك حيل تناقشين؟
1: صح
0: صح. طيب يعني من جماعة مشي.
1: ايه مشي.
0: طيب تقفل جوالك كل ما تعكر المزاج؟
1: لا والله ما تقفل،
0: ما تقفل جوالك. واللي يتصل الله يعينه.
1: ايه اذا ما شفتك طول اتصالاتهم ما راح ارد عليه، لكن ما نمقفلها.
0: طيب النوم عندك اهم من علاقاتك الاجتماعية؟
1: لا والله علاقاتي اهم.
0: طيب انت في البيت اخر من يعلم؟
1: اول من يعلم.
0: اول من يعلم، مستشار يعني انت.
1: ايوه.
0: طيب كفو والله كفو، شكرا لك.
1: العفو يا هلا،
0: حياك الله، يا اهلا وسهلا. مازن حياك الله.
2: عيون مازن، الله يبقيك يا حبيبي، كيفك؟
0: هلا والله، الحمد لله، شو اخبارك؟ طيب
2: انا وغلا والله فيك، والله بخير يا حبيبي، الحمد لله. طاب حالك
0: يا حبيبنا، ان شاء الله دائم باذن الله. اليوم كيف الاجواء عندكم في رابغ؟
2: والله اجواء جميله لكن الحر بدا شوي شوي.
0: حر؟
2: اي بدا الحر شوي شوي دحين، خلاص يعني قربنا على الصيف، او نقول خلاص صرنا في الصيف.
0: اي طيب مازن، انا اعرف انك انسان كروي ورياضي وكذا، صح ولا لا؟
2: صحيح.
0: انت جاهز للمونديال ولا لا؟
2: اكيد
0: بالله جاهز. ها
2: والله جاهز خلاص.
0: يا سلام، الله يقويك. طيب طالع
2: الله يعيننا على النوم بس.
0: اي أيوة والله النوم مشكله، الساعه 2 الفجر والساعه 4 ما ادري صراحه كيف بننام. و7 الصباح عبد الله صح؟
2: ايوه
0: مباريات 7 الصباح. لا في مباريات 7 بالليل.
2: اي في 7 بالليل و10
0: و10
2: و11 حلو
0: حلو والله بنحتل الشاشة الله يعين اللي في البيوت معنا. طيب طال عمرك موقف صغير أو كلمة بسيطة قالها لك شخص وغيرت نظرتك في الحياة؟
2: كلمة غيرت حياتي
0: أي
2: خلي كلمتين هي قالت لي مو كلمة واحدة
0: إيش هي؟
2: خلي صدرك وسيع وتحمل.
0: يا سلام هذه قالت لك ولا سمعتها بين شخصين يعني كان بينهم حوار؟
2: لا قالت لي أنا
0: كنت زعلان وقتها؟
2: اي والله كنت زعلان
0: من زعل مازن علمنا.
2: لا هذه خاصة ما
0: اي جاهزين من عبد الله نبزعلك ترى.
2: الله يطول عمرك
0: وياك ان شاء الله. طيب ومن بعدها يعني تغيرت نظرتك الحياة لأشخاص مواقف؟
2: أكيد تغير
0: كثير. أي وصرت وسيع صدر وتستقبلها برحابة.
2: أي أكيد
0: كفو والله لك كفو. طيب يلا قدها طال عمرك
2: وكلنا على الله.
0: تحب العشوائية في الطلعات ولا تعترف بالتخطيط؟
2: لا التخطيط.
0: تخطط؟
2: أي طبعا.
0: طيب يعني لا توافقهم الرأي وتقول لهم صح أنتم صح عشان ما فيك حيل تناقش؟
2: لا
0: يعني تناقش فيك حيل ما شاء الله عليك.
2: أناقش
0: إيه. طيب تقفل جوالك كل ما تعكر المزاج؟
2: لا
0: جوالك دائما موبيل يعني شغال؟
2: إيه شغال.
0: طيب إلى الآن كله لا. النوم عندك أهم من علاقاتك الاجتماعية؟
2: لا
0: برضو لا. أنت في البيت آخر من يعلم؟
2: أول من يعلم
0: كل لا اليوم. الله الله الله الله, الله. وعلى سلام عليك يا مازن
2: حبيب قلبي.
0: يا حبيبنا الله يقويك سعدنا بإجاباتك.
2: إن شاء الله يقويك إن شاء الله وإن شاء الله بإذن الله أعيد وأقول كل التوفيق لأخضر إن شاء الله وأشقاءنا العرب اللي معنا
0: يا رب يا رب. لا ما عليك لهجة مباراة الأخضر بتسمع سيعجبك إن شاء الله ونتكلم الله أكثر. تسلم شكرا لك يا مازن.
2: العفو
0: حياك الله أهلا وسهلا فيك. عبد الله الكعيد ناخذ معنا اتصال. عبد الله الكعيد طيب اهلا وسهلا فيك مخرجنا ما تسمعونه بس انا راح اساله. طيب عبد الله تحب العشوائيه في الطلعات ولا تعترف بالتخطيط حسب الجروب بس انت بشكل عام يعني قل لنا. ايه عبد الله يحب يخطط يا جماعه منظم. اول شيء يكون في الخطه مطعم قهوه اهم شيء. والله حلوه هذه اول شيء تروح كافي بدي تعشى. طيب توافقهم الرأي وتقول لهم صح عشان ما فيك حيل تناقش برضو حسب بس انت بشكل عام يعني لو ناقشتك تجادل يعني نعم صح ولا لا يعني مريح راسك. طيب تقفل جوالك كل ما تعكر المزاج ما شاء الله ابو عابد على الخطين يعني عندي خطين وكلها متاحة. طيب النوم عندك اهم علاقاتك الاجتماعية؟ يقول من زان نومه زان يومه يعني راقد. طيب انت في البيت اخر من يعلم عزب الموضوع يعني اخر من يعلم. حبيب الله ابو عابد الله يسعدك ودنا بعدين دباك تشاركنا هنا نسمع صوتك خلاص. طيب حياكم الله على 012-64-77-154 الواتساب 80-24-244-88-88.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يومياً 6 مساءً على جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهراً على جدة FM.
0: مساكم أحلى على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا بكل الاصدقاء عبر اثير اذاعتكم جده اف ام وساعتنا الثانيه من برنامج مساكم احلى، ورحب فيكم من جديد ونجدد لكم التحيه. انا خالد مستور وفي الاخراج عبد الله الكعيد. اليوم نسال عن مواقف يمكن صغيره او كلمات بسيطه قالها لك شخص ما، كلمه عابره كذا وغيرت نظرتك الحياه او اسلوبك في هذه الحياه. فإيش ممكن تكون بالإضافة لفقرة قدها مجموعة من الأسئلة اللي نطرحها عليكم أصدقائنا وجاوبنا بصدق، أعطينا الإجابة الصحيحة والسليمة. رحب بكم دائما على 012-64-77-154، الواتساب 802-44-2828. طيب معنا، يلا رحب يا أصدقائنا أول واصلين معنا. يحيى أهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير.
0: مساء النور، حياك الله يحيى.
1: كيف الحال خالد؟
0: طيب والله بخير الحمد لله، شو اخبارك؟ طيب
1: الله يبقيك ويسلمك. الحمد لله
0: بخير، شلومك؟ زين، احوالك طيبه؟
1: احمد الله ونشكره على كل حال
0: ان شاء الله دايم يا رب. حياك الله حبيبنا. طيب قل لنا يحيى، وش الكلمه او الموقف اذا تقفل الراديو؟
1: ايوه،
0: ايش الموقف او الكلمه البسيطه اللي قالها لك شخص ما وغيرت نظرتك الحياه او اسلوبك فيها؟
1: قال يعني انك واحد كذا، ما بيقولها كذا عن الهواء.
0: لا لا تقول على الهواء، بس ايش الموضوع؟
1: موضوع كذا قال انك مثلا، انا ما بيوضح حد
0: كانت انتقاد، خلينا صنف الكلمة انتقاد. والانتقاد هذا اثر عليك؟
1: والله نوعا ما صراحة.
0: نوعا ما؟
1: ايه.
0: طيب وصار في تغيير، تغيرت هالجانب، حسيت انه والله ضايقك هالكلام ابغى اتغير مثلا، ولا ضايقك انه هذا الانسان قال شيء ما يفقه فيه؟ فايش التغيير اللي صار معك؟
1: الحمد لله انه غير مجرى حياتي احسن شوي.
0: هذا الانتقاد كان ناجح بالنسبه لك؟
1: اي نعم.
0: طيب جميل، يلا عندنا 5 اسئله قدها
1: ان شاء الله.
0: طيب تحب العشوائيه في الطلعات ولا تعترف بالتخطيط؟
1: والله عشوائية زينة، أحيانا ما شرط صعب تكون طيبة كذا وتمشي معي.
0: عشوائي في الطلعات، وين ما تجي متى ما جئنا رحنا كنا.
1: ايه.
0: توافقهم الرأي وتقول لهم صح عشان ما فيك حيل تناقش؟
1: أحيانا في بعض المجالس كذا.
0: نقول نعم ولا لا؟
1: نقول نعم.
0: نعم، يا سلام. طيب تقفل جوالك كل ما تعكر المزاج؟
1: لابد من هذا الشيء
0: لابد.
1: واحدة.
0: ايه. النوم عندك اهم من علاقاتك الاجتماعية؟
1: اكيد
0: موضوع مؤكد عندك، خلي الناس تولي، اهم شيء انا انام وارتاح. طيب انت في البيت اخر من يعلم؟
1: احيانا والله تصير
0: نعم، خلي احيانا. طيب شكرا لك يحيى، انا سعد دائما سمع صوتك.
1: الله يسلمك.
0: حياك الله يا صديقنا، اهلا وسهلا فيك. نوال، حيا الله نوال.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله.
2: كيف حالك خالد؟
0: الحمد لله، شو اخبارك؟ طيبه، امورك زينه؟
2: الحمد لله تمام. اليوم بروحك سلامات وين ولولو؟
0: الله يسلمك، والله الحمد لله اجواء زينه وطيبه، ما نقول غير كذا.
2: وين هي لولو؟
0: لا ان شاء الله بكره تكون معنا باذن الله.
2: يلا معلي.
0: الله يخليك، تسلمي على سؤالك وان شاء الله واصلت حياك. لا طيب نوال، قولي لنا موقف صغير او كلمه بسيطه قالها لك شخص ما وبعدين تغيرت نظرتك الحياة.
2: والله ولا كلمات وايد دائما يقولونها لي. ممكن أبرزها يقولون لي عندك كاريزما خاصة.
0: هذه مديح هذه.
2: إيه تغير شوي أحس إنه لي شان، لما تنقال دي الكلمة أحس إنه فعلا لي دور في المكان اللي قاعد فيه. ففعلا غيرت وايد أمور من عندي.
0: هذه الكلمة لما قالت كذا كانت زي الومضة، زي الإضاءة بالنسبة لك، إنه والله أنا فعلا زي ما قالوا، فأبدأ إنه أستثمر هالجانب فيني في علاقاتي مع الناس، في حياتي المهنية.
2: مع إنه شوف خالد، أنا عندي الأشياء من أنا صغيرة بس ما كنت أفهمها لكن دور فما صرت معلمة ومش الحال والأمور وزادت علاقاتي من منطقة إلى منطقة، فكل ناس تدري ثقافات تجيلك.
0: نعم.
2: فأي لما جيت المنطقة الشرقية فمع العلاقات الناس اللي أشوفهم، فأذكر الله يذكره بالخير مشرفتي كانت تقول لي، واحدة من زميلات المعلمات تقول لي عندك كاريزما خاصة ما شفناها في حد.
0: الله.
2: فالحمد لله رب العالمين، يعني هذه نعمة من عند الله.
0: أي والله هذه نعمة الحمد لله. طيب يلا أجل يا رأت الكاريزما، عندي 5 أسئلة. يلا، تحب العشوائية في الطلعات ولا تعترفي بالتخطيط؟
2: لا لازم التخطيط،
0: لازم
2: التخطيط، لازم
0: تصير عشوائية،
2: لا
0: حد يقدر
2: ما يخالف
0: ما تصير. اي طيب، توافقين من رأي وتقولي لهم صح بس عشان ما فيك حيل تناقشين؟
2: والله على حسب الشخص يا خالد.
0: حسب الشخص.
2: الشخص اذا كان صعب انك تتناقش معه انهي.
0: طيب غالبا غالبا يعني نعم او لا؟
2: غالبا اذا يستاهل الموقف دراي فيه.
0: طيب جميل.
2: الشخص اللي قدام مثلا خالد يتقبل اني اتكلم معه ويسمعني، ما
0: يعني حنقول لا كل ما اتيحت الفرصه لا حتى تناقشينه.
2: اكثر شيء لا.
0: طيب تقفلي جوالك كل ما تعكر المزاج؟
2: إيه لا تقدر اقفله، ما اقفله الجوال لان احتاجه.
0: يعني الود ودك.
2: اي ود ودي والله بس ما اقدر لان المنبه اذا طفيت الجوال ما ادق المنبه.
0: احنا بنحطها نعم ولكن مع عدم الاستطاعه.
2: اي نعم.
0: طيب النوم عندك اهم من علاقاتك الاجتماعيه؟
2: اكيد صراحه.
0: أكيد.
2: أنا لان ما انا قليله النوم صراحه، فلما انام ما تهمني العلاقات الاجتماعيه.
0: خلاص النوم اولى. طيب انت أولى. انت في البيت اخر من يعلم؟
2: احيانا.
0: حتى في احيانا يعني.
2: اي لانه مو دائما كل الامور ادري فيها.
0: اي اكيد
2: يعني
0: اكيد
2: بعض الاحيان، فاحيانا يعني
0: في حوارات في مواضيع احيانا يغطونها اثنين بينهم بين يعلمون. عشان لا ينالهم شيء
2: على
0: يعني.
2: ذلك والدليل على ذلك خالد سوى لي مفاجاه بيتنا مسوينها من ايام الحج، انا كنت في مكه
0: ما شاء الله.
2: لما رحت امس في المدرسه فاجئوني زميلاتي باصوات خواتي وبنات خواتي
0: ما شاء الله،
2: قاعدين يقولون كلمات في حقي، انا انصدمت وانا جنبهم ما قالوا لي.
0: هذه احلى المفاجات.
2: يعني ما قالوا لي، ففي اشياء صراحه ما يقولونها لي يعني ما ياخذون راي فيها.
0: يلا زين مثل هذه حلوه، والله يديم لك ان شاء الله الناس الطيبه.
2: آمين.
0: شكرا.
2: آمين.
0: يا نوال.
2: العفو يا خالد.
0: حياك الله. يا لو سهله. صديقنا فؤاد حياك الله.
3: هلا والله. هلا بخير.
0: هلا والله بفؤاد. هلا هلا بالزين. والله الحمد لله. شلومك شخبارك؟
3: والله الحمد لله. والله نسمع صوتك
0: يا اخي. وينك بخير. احنا سرنا صوت وصوره وما عاد سمعناك.
3: لا والله خطوتكم مشغوله
0: يعني. اي
3: والله.
0: محبيننا واجد بس مو باكثر من محبينك.
3: أحد لا تعادل أحد ما يحبك يا خالد.
0: ما عليك زود. يلا يخليك. والله ما عليك زود، دايم تكرمنا بكلامك الجميل.
3: والله مو كلام، هذا كلام الناس يعني. ما قلت شيء من عندي يعني.
0: طيب تابعتنا على البث المباشر ولا لا فؤاد؟
3: لا والله.
0: بالله عليك.
3: والله
0: لا. لازم تشوفنا.
3: أشوفكم أنا، عندي لكم صور. والله عندي لكم أنتوا صور، وأنتوا صغار، وأنتوا في الكلية، وأنتوا كل المذيعات اللي بالمملكة.
0: لا أنا ما نشرت صوري أيام الجامعة. بس عموما شوف تابعنا يعني فرصة نذكر الأصدقاء المستمعين إحنا معكم
3: على بتابعك. والله
0: تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، إذا جدة اف ام تلقون حتى البث المباشر.
3: والله تنورنا وتنور، طبعا تنور الشقة والله لما نشوف صورتك يعني.
0: الله يخليك يا حبيبي على راسي. طيب إيش الموقف أو الكلمة البسيطة اللي انقالت لفؤاد وغيرت من نظرة فؤاد الحياة؟

0: مما يجذب القلوب إليك هو أن تعبر للناس بحرارة وإخلاص.
1: يا الله جميل.
0: وهذا التقدير يحطم الحواجز بينهم وبينك ويحببهم فيك.
1: يا الله.
0: المقالة الثانية: البساطة جمال وعظمة وكرامة وظاهرة تقر بها العيون وترتاح لها النفس. مشيت على هالخط يعني ونجحت والله بالحياة
1: يا حبيبي،
0: صارت كل العالم أصدقائي.
1: يعني شوف سبحان الله، من جلسة حوار فيها القلوب يعني متاح لبعضها ومتصلة ببعضها، وجملة بسيطة غيرت سبحان الله من
0: جوانب حياتي. بس لا تأخذ عني حياتي. فكرة خالد اني انا رأي مشواكل.
1: لا لا لا
0: تحرش فيني بس والله، ولا ما علي من احد، انا مسالم والله. خالد من ما تعطيني هالاسئلة بس اللي يقول بيتين
1: يعني. طيب يلا.
0: هذا البيتين ذيلي والله كان يعني، هذا في الشنابي يعني، هذا شابات سمر يعني، يقول قالوا لي قل قصيدة يعني.
1: طيب يلا قول. يا
0: ايوه سمر يعني
1: قول. يلا
0: بس عبد الله يعطيني الصادة بس.
1: ما عليك انت قول قصيدة حيال هنزل.
0: يلا قول. يلا الصادة بدون صادة. يقول ما اعتبر عندي قلب ما يعرف يحب، ماذا طعم العشق كل من ما عشق سمرة، فرقها على البنات هواي من أول عيونها مكحلة، بس لها يحلى الغزل والغزل بس فيها حلا، يا وردة بكتاف الجرف يا أحلى من ريم الفلا، يا عمي ارحمنا يا من جمالك مشكلة، يا معجزة كل أهل الوصف يا أحلى من كل مقزلة، القمر منك يسحي من تطلع أنت تخجله، انت مثل قرص، انت مثل قرص الشمس بالعين ما ينصدله، ولما اشوفك انخبص يا من نظرتك قاتله، واني اشوفك الوحيد اه يا قلبي عورني قلبي يا غالي.
1: سلامات يا خلاص وقف القصيده عشان ما يصير قلبك شيء. لا لا خلاص نكتفي بهذا القدر، الله يجزاك خير.
0: يلا خلاص نكتفي يلا.
1: حبيبي فؤاد شكرا لك.
0: هلا حياك الله. خلاص
1: حياك الله، يا اهلا وسهلا. لا لا ما نبغي احد قلبه يتعب ولا شيء، تشاركوا معنا ننبسط مع بعض ولا بدون. حياكم الله على 012-64-771-54.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: مساكم أحلى على جدة اف ام.

0: بسم الله، أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا. نروح للرسائل والاتصالات. تقول بسم الله أطيب أمنياتي لكم، مساكم أحلى مع خالد وعبد الله الكعيد اليوم معنا، طال عمرك شكرا لك على التحية، ويعني واصلت حياها للجميع خلود وعبد الله، وتحياتي اللولوة. تقول إجابة الكلمة اللي تم قولها لي وغيرت من حياتي من أمي، تقول إيدك لا تطب النار. تغيرت فعلا في حياتي أشياء كثيرة بسبب هذه الكلمة. أمواج المطيري، شكرا لك يا أمواج، والله يخلي لك إن شاء الله الوالديك بإذن الله تعالى وكل الأحباب. ناخذ معنا اتصال من جديد، نقول ألو. علي محمد.
1: ايوه هلا استاذ
0: صالح. هلا استاذ محمد، شخبارك حبيبنا؟ طيب
1: الله يسلمك. والله بخير الحمد لله.
0: طيب اليوم للتذكير يا محمد نتكلم موضوع هذا، ايش الموقف الصغير او الكلمه البسيطه اللي قالها لك شخص وغيرت نظرتك للحياه وممكن اسلوبك في الحياه؟
1: بالنسبه لي انا الحاجه اللي انت تنعت فيها ما هي يعني سواء قال لي احد ولا ما قال لي،
0: ما عليك من احد
1: مره يعني الشيء اللي انا جد ما
0: ما علي من الناس.
1: ايوه لا لا ما غير شيء اللي انا ما غيره.
0: طيب طالما
1: مستحيل
0: ما تغير شيء خلاص ممتاز. اجل خلينا نروح على قده، عندنا 5 اسئله، وش رايك؟
1: ما عندي
0: قدره. يلا السؤال الاول، تحب العشوائيه في الطلعات ولا تعترف بالتخطيط؟
1: نعم اكيد العشوائيه عندي افضل
0: من التخطيط. عشوائي يعني؟
1: نعم العشوائي يقول لك خير من الاثنين.
0: طيب انت توافقهم الرأي وتقول لهم صح عليك عشان ما فيك حيل تناقش؟
1: احيانا اذا كان يعني نقاش في عمل يعني مثلا عمل يؤدي الى نجاح، يعني نقاش على شيء اذا كان في نقاش في العمل نعم.
0: لا يعني بشكل عام انت من الناس اللي تمشي للناس ولا تقعد تناقش؟
1: لا لا ما ماشيهم.
0: تمشي صح؟
1: ايوه ماشيهم يعني عشان نتخل الطلال.
0: اي يا رجال اشتري راحة راسك. طيب تقفل جوالك كل ما تعكر المزاج؟
1: لا لا جوالي مفتوح واتصال في وقت.
0: كلمني بس.
1: اي ما انا بس كل واحد.
0: طيب
1: احيانا اكون نايم بالليل والله عاد اذا رديت ولا ما رديت اعرف احيانا.
0: لا عاد نايم بعذرك يا اخي.
1: لدرجة اني احيانا يعني في الليل تمر علي يعني ما ابغى اقول هذا الشيء لكن يعني بقول من باب انه يعني عفوا اني يعني اتذكر واحد يعني سواء مذيع او مذيع وحاجة كذا
0: أحس أنه
1: دخل يعني بجوي وأنا نايم أحلم.
0: تحلم أنك مذيع؟
1: لا مو مذيع، أنه حجاين يعني في البيت مذيع ومذيع ما أدري
0: يعني. الله يخليك يا حبيبنا، هذا من كرمك وطيبك. الله يخليك يعني. أنا مكرم فيك. طيب النوم عندك أهم من علاقاتك الاجتماعية؟
1: لا علاقاتك بدين النوم بس
0: أهم
1: حاجة أهم
0: يعني. طيب أنت في البيت آخر من يعلم ما يقولوا لك؟
1: لا في أشياء أدري عنها يعني لا بس
0: منه
1: في
0: أشياء
1: ما
0: مستدريت إلا ما دريت. ما فرق معك. طيب شكرا لك يا محمد الحربي حبيبنا، أسعدتنا بتواصلك الجميل، حياك الله. يا هلا وسهلا عمار، حياك الله.
2: ألو
0: ألو هلا حبيبي، كيف حالك يا عمار؟
2: هلا حياك، كيف حالك
0: يا أبوي؟ أنت على الهواء، إيش فيه؟
2: والله ما أدري عنك، صوت روح يرجع كان
0: ما أدري عنك والله. شخبارك؟ طيب
2: حياك يا رب لك الحمد.
0: أمورك كويسة بلدك. الحمد لله
2: يا رب لك الحمد.
0: يا رب
2: عاد تسمع صوتك والله.
0: تعيش وتدوم إن شاء الله. اليوم كيف تحس الأربعاء معك؟
2: ها؟
0: كيف تحس الأربعاء معك؟ الأجواء كيف؟
2: لا أربعاء حلو والله.
0: والله حلو صح؟
2: يذكرنا بالخميس حق زمان.
0: أي زمان أول هذا، يمكن يجي الأربعاء وآخر يوم مدرسة.
2: أي والله.
0: ويطالع مبسوط. طيب طال عمرك.
2: والله مديني يذكرنا بخميس زمان من جد.
0: اي الناس اللي عاشت الفتره ذي كتوقع لليوم يعني الاربعاء، وكلنا والله اربعاء خلاص يبشر انه نهايه الاسبوع قربت. طيب طال عمرك
2: قول
0: ايش الموقف او الكلمه الصغيره اللي قالت لعمار في يوم من الايام وعمار حس من بعدها انه والله انا انسان ثاني؟
2: والله يا سيد الناس ايام الدراسه.
0: ايام الدراسه ايش صار معك؟
2: اي تعرف انت الطيش حق زمان زي كذا.
0: اي
2: كنت استخدم التبع التنباك هذاك.
0: طيب غير تسميات ما عليك.
2: أيه المهم المهم في واحد كويس ما قلت اسمه الحقيقي.
0: ايوه ليت والله اشكرك.
2: المهم فجاء واحد كبير كذا
0: ايوه
2: قال لي ليش تسوي انت اشياء اكبر منها؟
0: ايوه
2: قلت له كيف يعني؟ قال لي انت من عائله محترمه وناس محترمين ليش تسوي اشياء اكبر منها؟
0: أيوه.
2: انا مشيتها في البدايه بعدين بعد كذا ممكن حق اسبوع او اسبوعين قعدت اتكلم براسي، والحمد لله من ذيك المره ليومك ذا ولا شيء.
0: خلاص بطلت العاده دي،
2: بطلتها نهائيا فعلا، حسيت انه صح. كيف هذا؟ ما هو ما قال لي اشياء اكبر منك،
0: قال لك انت من عائله وكذا وش التصرفات هاي.
2: اكبر منها، انا حسيت نفسي انه قاعد اسويه اصغر نفسي واصغر حيلتي.
0: لا هو صراحة يعني انتقل كلماته، فسبحان الله شوف كيف ترك فيك أثر وخلاك تتخلى عن عادة يعني الناس تقعد ممكن أحيانا لفترات طويلة من الحياة ما تقدر تستغني عنها، ولكن شوف تأثير الكلمة كيف خلاك تغير.
2: وين ما كان الله
0: أيوة والله نحتاج هذا الرجل. طيب يلا عندي 5 أسئلة بس ما باك تختار أحسن إجابة.
2: لك تعرفني أنا ما أختار أحسن إجابة، أختار العادة.
0: والله ونعم. طيب تحب العشوائيه في الطلعات عشوائي كذا ولا تحب التخطيط؟
2: احلى طلعه تكون عشوائيه.
0: عشوائيه
2: احلى طلعه تكون عشوائيه.
0: اي والله
2: احب العشوائيه.
0: طيب توافقهم الراي تقول لهم والله انت صح انت رهيب ما في زيك عشان ما فيك حيل تناقش؟
2: الله دائما تسال سؤال ذا اختلافات ثانيه. مستحيل مستحيل.
0: كيف مستحيل يعني ما توافقكم الراي؟
2: ما يمشي معايا إلا
0: رأيي
2: يمشي أنا ولا
0: الضارب. أي خاصة في المواضيع الكروية صح؟ لما يتكلم عن فريقك هنا ملعبك.
2: عن الكورة والله يخليها الله، الله
0: يسمحنا بس. طيب تقفل جوالك كل ما تعكر مزاجك؟
2: لا قفل جوالي ليه؟ ما تقفل
0: يمكن يعني طفشان ما تبي ترد على أحد كذا.
2: لا بالعكس أنا أرد وأنا معصب، ترى لما أرد وأنا معصب.
0: وانت معصب كمان؟ لا قفل جوالك حبيبنا. طيب النوم عندك اهم من علاقاتك الاجتماعيه
2: الفتره الاخيره؟ ايوه
0: الفتره. ليش صار معك؟ مين ضايقك؟
2: خلاص الفتره الاخيره صار النوم ما
0: وصلت عليه.
2: كرت لي مشاوير والله، كرت لي مشاوير طلعت اشوف كذا تعبان رجع انا. يا اخي مناك والله بالحمل ذا مناك والله.
0: الله يعينك حبيبنا. طيب انت في البيت اخر من يعلم؟
2: ها
0: انت في البيت اخر من يعلم؟
2: انا في البيت زي مكتب المعاملات، ما تمشي المعامل اللي عندي.
0: اوه والله عندك منصب محترم.
2: ايوه شلون انا اخر من يعلم؟ انا اول من يعلم.
0: يا حبيبنا الله يخليهم لك، هذا ندلدل على يعني ثقتهم فيك وهي في محلها باذن الله تعالى.
2: الله يرضى عليك ويدعي لك.
0: سعيد بسمع صوتك يا عمار، شكرا لك يا صديقي.
2: والله انا اسعد ترى دائما اسمع في الاعلانات، والله اذكرك بالخير.
0: الله يعزك والله على راسي. تسلم.
2: الله يعلي قدرك.
0: ما عليك زود، شكرا لك يا صديقي، حياك. اهلا وسهلا. طيب كمان معنا رجوان في هالجزء، حياك الله يا رجوان.
3: اهلا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله.
3: الله يحييك.
0: شو اخبارك رجوان؟ زينه؟ شو علومك؟
3: الحمد لله.
0: امور طيبه؟
3: بخير الحمد لله.
0: يا رب. صوتك شوي بعيد.
3: بعيد
0: شوي.
3: طيب كذا.
0: الله ممتاز جدا. طيب قولي لنا طال عمرك يا رجوان، ايش الكلمة او يعني اللي انقالتك في يوم من الايام او الموقف اللي غير نظرتك الحياة؟ من بعد رجوان عندها نظرة ثانية في هذه الحياة.
3: والله يا كثر الكلمات اللي مرت علي، ما ادري
0: ساعدت ولا تخلي. لا ابغاك تختاري واحدة تحسينها والله انها اثرت فيك فعلا.
3: والله انا مرة واحدة من خواتي شافتني متضايقة ولا اطلع معاهم ولا ادرس معاهم.
0: اي.
3: وقالت لي انه انت ليش تاكلين في نفسك، ترى والله ما حد درى عنك وما ادري وشو، انت اللي بتتعبين وكذا. وبعدها خلاص صرت يعني اني اهتم في نفسي، ولازم الواحد يهتم في نفسه ويحب نفسه اكثر.
0: اي والله. لا والله اصابت يعني معك، في ناس يعني مو بس تاكل، تطحن في نفسها وتزعل وما تتكلم وتكتم يعني بعض المواقف، فغلط يعني واحد حرام يدمر صحة النفسية عشان مواقف. وإذا الواحد يعني في خاطره شيء يتكلم يقول، وإذا الشخص الثاني شخص مهتم راح يسمع يعني بالنهاية راح يأخذ ويعطي معاك.
3: أيوة صح والله.
0: طيب بالأمانة يعني مستوى التغيير قديش لقيتيه على الأثر النفسي يعني؟
3: ما أدري، أحس أني تحسن، صرت مثلا أشوف مش الأشياء اللي أحبها في يومي وأسويها.
0: حلو.
3: مثل كذا يعني تلهيني عن التفكير زي كذا.
0: كويس كويس والله والله صدق، الواحد يعني لا يضيع نفسيته ويومه على مواقف أو أشخاص ما همهم. طيب يلا وصلنا للخمس أسئلة، قدها
3: إن شاء الله.
0: طيب أنت إنسانة تحب العشوائية في الطلعات ولا تعترف بشيء اسمه تخطيط؟
3: أيوة.
0: طيب ممتاز. طيب سؤال ثاني، توافقينهم الرأي وتقولي لهم أيوة أنتم صح عشان ما فيك حل النقاش؟
3: هذه لا. أنا أثبت على رأيي.
0: أنت رأيت مشاكل الظاهر. أيوة ناقش لين آخر دقيقة.
3: أيوة والله وفي النهاية واحتجرحتني بكلمة بس يلا أنا
0: أوه الموضوع يعني طول بينكم. طيب تقفل جوالك كل ما تعكر المزاج؟
3: والله مرات أقفله ومرات أخليه عدم المزاج.
0: يعني نعم تقريبا ما تستقبل أي اتصال إذا زعلتي أو ضايقتي.
3: إيه.
0: طيب النوم عندك أهم من علاقاتك الاجتماعية؟
3: والله على حسب، إذا مثلا هذا اليوم أنا ما نمت فيه كويس أيوة يكون أهم.
0: طيب خليني أقول لك يعني قريبا، اليوم في طلعة مع صديقاتك بس أنت ما نمتي وفي فرصة تنامي لفترة طويلة جدا، تختاري إيش؟
3: والله أحس أني بختار الطلعة، بالذات إذا أنا ما شفتهم من زمان بختار الطلعة.
0: الطلعة يعني، لا مو بالنوم أهم شيء عندك علاقات اجتماعية يعني. لا طيب أنت في البيت آخر من يعلم؟
3: أيوة.
0: طيب ليش ما يقولوا لك يعني شو نسويها؟
3: يقولوا لي بعدين كذا، لأني أيوة أغلب وقت أكون في غرفتي بس أطلع وقت الجمعة.
0: قالوا لا تسألون هذه خلوها براحتها. طيب الله يطول بعمرك، شكرا لك على المشاركة رجوان، سعدنا بسمع صوتك.
3: يا هلا شكرا.
0: حياك الله يا هلا وسهلا. طيب راجعين لكم في الجزء الأخير من برنامج مساكم أحلى، للتذكير رقمنا 012-64-771-54. ايش بتسمعنا عبد الله؟ اسم أحلى جروب، يلا خلنا نسمع أحلى جروب.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحيلة كلها تبعنا. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: يا رسالة فيكم أصدقائنا، وحياكم الله معنا من جديد في الجزء الأخير برنامج مساكم أحلى. اليوم تكلمنا في موضوعنا هذا عن بعض المواقف والكلمات البسيطة العابرة اللي ممكن تغير من نظرتنا للحياة، وكذلك تحدي قدها. اليوم كان عندنا 5 أسئلة، ولكن نختم على الاتصال اللي معنا ونقول أهلا وسهلا ميلة. السلام عليكم.
1: ألو مرحبا. السلام عليكم.
0: يا هلا والله ميلة، وعليكم السلام، حياك الله.
1: مساء الخير أستاذ خالد.
0: في أستاذ نسيت، حياك الله أستاذ ميلة.
1: يا أهلا،
0: شلومك؟ زينة؟
1: ماشي الحال.
0: مستعدين الخميس بكرة غير يعني؟
1: للأسف
0: بكرة في ناس وضيوف، فللأسف. طيب، إيش الموقف أو الكلمة البسيطة اللي قالها لك أحد يميلة وتحسين أنها غيرت نظرتك الحياة؟
1: والله أشوف هو يعني مو لازم أقول موقف، لأنه صراحة ما حسيت في موقف غير لحياة
0: كلمة أو ممكن يعني، أو يعني شيء، جملة سمعتي أحد قال لك شيء، نصيحة من هالقبيل يعني.
1: والله شوف، للأمانة هي ما غير المصائب تجري من الناس، الشيء اللي غير حياتي للأمانة إنه أنا أحط وقت لنفسي يعني.
0: أي الناس ما تغيرك.
1: أي للأسف، بس إنه يعني أنا أحب إني أحط وقت لنفسي، أحس إنه هذا الشيء غير نفسيتي يعني، عدل لي مزاجي.
0: يا سلام، هذا من الأشياء الجميلة. أيضا حتى الجلوس مع النفس يعني وحوار مع الذات يغير من الإنسان كذلك، واحد يراجع حساباته. طيب، تحب العشوائية في الطلعات ولا تعترفي بالتخطيط؟
1: أي والله
0: عشوائية 100%. طيب، توافقين الناس رأيهم وتقولي صح عشان أنت ما مالك حيل يعني تناقشينهم؟
1: أي والله، بقول لهم أنتم صح وأنا الغلط وانتهى الموضوع بلا وجع راس.
0: والله ترى واحدة من الأشياء اللي تشتري راحة البال صراحة.
1: أي لأنه صراحة أحيانا أستاذ خالد يكون الموضوع جدا تافه، يعني ما في داعي أنك تناقش وتعب نفسك وتجيب نفسك السوداء،
0: خلاص اشتري راحة بالي واشتري وقتي وخليهم. طيب، تقفلي جوالك كل ما تعكر المزاج.
1: أي والله صراحة ما قفل.
0: نعم، كل ما دق قول لهم قفل. طيب، النوم عندك أهم من علاقاتك الاجتماعية؟
1: حبيب قلبي النوم طبعا،
0: يعني نعم مؤكد. نعم. انت في البيت اخر من يعلم؟
1: لا والله اول من يعلم.
0: لان اول من يسوي مشكله بالبيت انت. طيب، يطول بعمرك ان شاء الله، سعدتيني بتواصلك معنا. حياك الله يا ميلة، اهلا وسهلا فيك. طيب، بذلك احنا وصلنا وياكم لختام حلقتنا، واكيد باقه برامج جدع جده في مستمره الحرف 29 مع ابداعات مريم العمري بعد دقائق من الان. شكرا لكم اصدقائنا على استماعكم، كان هذا وقتا اليوم، يوميا معكم من 8-10 مساء من الأحد الخميس، وأجمل التحية لكم من داخل الاستوديو. مش هذا عبدالله. طيب، أنا خالد مستور في الإخراج، عبدالله الكعيد، استودعكم الله في أمان الله.

0: في 60 ثانية.
1: غدا الأنظار تتجه نحو الحدث الرياضي الأضخم، انطلاق مونديال 2026 في 3 دول وبمشاركة تاريخية ل48 منتخبا. ابتكار يقود الغد. مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تطلق مجلتها الاستراتيجية لترسم ملامح عصر الطاقة والتقنيات النووية. تحت شعار التميز والريادة، جامعة أم القرى تفتح أبواب المستقبل لخريجيها وتستعرض آفاق قطاع السياحة في ملتقى المهنة والابتكار. من قلب الرياض، 106 مواهب وطنية يقتحمون العالمية ويضعون بصمتهم في 7 دوغز، أحد أضخم الإنتاجات السينمائية بالمنطقة. وختاماً، من هدية بسيطة إلى صرح ثقافي، ماجد الغامدي يخلد تاريخ التصوير ب2300 قطعة نادرة في متحف الكاميرا.

يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. يا هلا وسهلا بالجميع، 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم.

أنا مريم العمري. أكيد الإخراج لمخرجنا عبد الله الكعيد. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28 ونطلع أول فاصل مع عبد الله ونرجع لتروحوا بعيد.

44 28 28. أيضا تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس، وأيضا حساب إذاعة جدة في منصة إكس آت جدة أندرسكور راديو. شكرا لكل أصدقائنا الحلوين اللي قاعدين يرسلوا أجمل المشاركات والافتتاحيات الحلوة اللي بننتظرها كل يوم. طبعا مين معانا؟ أمواج المطيري، يا هلا وسهلا يا أمواج. كمان مازن الغانمي، هلا والله بنجمتنا المميزة مريم العمري والجميل دائما. عبد الله الكعيد، شكرا لكم، انتوا المميزين وانتوا الحلوين دائما. طيب كمان معانا معاذ العيساء يقول مساء الخير مريومة، مساء النور مخرجنا عبد الله الكعيدي، هلا وسهلا بك يا معاذ. يقول الشخص الذي يستحيل هزيمته، يستمتع بما يفعل، متصالح مع هويته، واثق ويخاطر، يتقبل الفشل، لا يخجل من المحاولة، لا يكترث لآراء الآخرين، متفائل ونشيط، مستعد أن يبدو مبتدئ مؤقتا، أخلاقيات عمل وانضباط وموهوب الفكر. نعم، هذا الشخص الذي يستحيل هزيمته. أيضا مسي بالخير على الصادق آدم، يا هلا وسهلا بيك، مساءاتك سعيدة. خلينا نروح لموضوعنا اليوم اللي بنتكلم عنه إن شاء الله. اليوم إحنا بنتكلم عن تكرار الشخص الخطأ. كيف؟ بعض العلاقات بحياتنا ممكن تنتهي ولكن أثرها لا ينتهي، البعض العلاقات في الحياة تنتهي ومع أثرها الذي ينتهي، بعض الأشخاص اللي بحياتنا بيرحلوا لكن أنماطهم تبقى معانا. نجد أنفسنا ننجذب مرة بعد مرة إلى نفس النوع من النفس، نفس النوع من الصفات، نفس الجروح، نفس الخيبات. فالسؤال هنا، لماذا نحن نقع في حب الشخص الخطأ أكثر من مرة؟ كم مرة قلنا لأنفسنا هذه آخر مرة؟ كم مرة قلنا إنه خلاص والله ما راح نكرر الخطأ مرة تانية؟ كم مرة قلنا إنه أوكي أنا والله فهمت الدرس، ما راح أكرر الخطأ؟ كم مرة نقول لأنفسنا إنه إحنا ما راح نرجع لهذا النوع من الشخصيات، لكن نتفاجأ بعد فترة إننا إحنا رجعنا إلى نفس الطريق ونفس المشاعر وربما لحد كبير نفس النهايات. اليوم سؤالنا، وين المشكلة بالضبط؟ هل المشكلة في الحظ ولا المشكلة في الأشخاص، ولا في شيء أعمق في داخلنا يدفعنا دون أن نشعر إلى تكرار نفس الاختيارات؟ هذا موضوع حلقتنا الليلة من الحرف 29، ونروح نغني مع عبد الله ونرجع لا تروحوا بعيد.

مجالنا بتعتقد إنه الإنسان لما يختار شريك حياته يعني بيختاره على أي أساس؟ هل بيختار هذا الشريك بحرية كاملة؟ أم إنه تجارب الطفولة والاحتياجات النفسية تلعب دوراً كبيراً أكثر مما نتخيل؟ طيب هذا هو موضوعنا اليوم. اليوم بنتكلم إنه لما إحنا نتفاجأ بعد فترة إن إحنا عدنا لنفس الطريق، نفس المشاعر، ربما نفس النهايات ونفس نوعية الأشخاص اللي إحنا بنقابلهم في حياتنا، هل المشكلة هي في الحظ أم إنه في الأشخاص، أم إنه هناك شيء أعمق يكون في داخلنا يخلينا نشعر إلى يعني نذهب إلى تكرار نفس الاختيارات؟ طبعاً يمكن كلنا مرينا بموضوع إنه نفس الأشخاص ونفس طباع الأشخاص قاعدة تتكرر في حياتنا. هل إحنا قاعدين نختار شركاء حياتنا بعقلنا ولا بمشاعرنا؟ هل في يوم من الأيام في بعض الناس حذروكم مثلاً من هذا الشخص؟ إنه ممكن تلاقي كل اللي حواليك قاعد يحذرك من هذا الشخص لكن أنت ما تقتنع وما تعرف إنه كلامهم صحيح إلا بعد التجربة. من الأسئلة أيضا اليوم، هل الحب أعمى فعلا أم إننا أحيانا نتجاهل الريد فلاجز أو الإشارات الحمراء بإرادتنا؟ هل في يوم من الأيام حبينا شخص كنا نعلم من البداية إنه غير مناسب لنا؟ ما الشيء اللي لو شفناه اليوم في أي علاقة راح نعتبرها إنذار مبكر لنا؟ طيب خلينا أقول شيء مهم. في شيء اسمه التكرار القهري. ما هو هذا التكرار القهري؟ التكرار القهري هو ميل الإنسان لإعادة التجارب المؤلمة القديمة بشكل لا واعي، كأن النفس تقول ربما هذه المرة راح أحصل على نهاية مختلفة ما حصلت عليها قبل كده، فتدخل هذه العلاقة يعني وانت عارف انها شبه العلاقات القديمة وتعيد نفس السيناريو، تعيد نفس القصص، لكن تتمنى تكون النتائج مختلفة. وهذا طبعا هذا الشيء أحب أني أقول لكم أنه مستحيل. طيب في شيء كمان اسمه وهم الإنقاذ. بعض الأشخاص لا يقعون في الحب، هم يقعون في مشروع إنقاذ، يختار شخص سيء، يختار شخص بارد، يختار شخص صعب، يختار شخص مضطرب، يختار شخص متقلب، ثم يبدأ بمحاولة إصلاح هذا الشخص ويعتقد إنه نجاحه في تغيير هذا الشخص راح يخليه يشعر بالقيمة. خليني أقول شيء مهم للجميع وقاعدة كده حطوها في بالكم، الحب هو مش مشروع ترميم، نعم الحب هو حياة سعيدة، هو مشاركة، هو احترام، هو اهتمام، هو مودة ورحمة. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. حقيقي في مشاركات كثير قاعدة توصلنا على 800-244-28-28. طيب معاذ العيسائي يقول الحب هو أن تشارك شخص ما أحلامك البعيدة وهزائمك الصغيرة. الحب هو أن يتوقف الشجار عندما يحتل الحزن عين الآخر. الحب هو أن يقتبس شخص لم يقرأ يوما كتابا عبارة من كتابك المفضل. الحب هو ما يجعل وردة واحدة تبدو كحديقة لا تنتهي، وهو ما يجعل من إنسان صغير مجرة واسعة. الله على الجمال يا معاذ. أبو رائد يا هلا وسهلا. أبو رائد يقول مساء الورد. يا هلا وسهلا أبو رائد، مساءاتك تمطر وردا.

أنت وكل مستمعين الحلوين. يقول: جميلة أنت وحروفك أيتها المبدعة. شكرا لك. يعني إذا كنا مبدعين هو امتداد لإبداعكم أنتم. يقول أبو رائد: والكلمات والأحرف تنساب بعذوبة بالغة لتخبر الجميع أن الحرف 29 قد بدأ. شكرا لك يا مبدعة، شكرا لك. يقول أبو رائد: رسالة: عنوان حياتك بالتفاؤل تسعد وبالتشاؤم تشقى. نعم. طيب أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، أيضا حساب إذاعة جدة على منصة X @ جدة_radio. نغني مع عبد الله ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. على جدة اف ام، يا هلا وسهلا بكل اصدقائنا. اليوم نتكلم عن ليش الانسان يقع دائما في نفس النوع من الاشخاص، في الناس الخطأ. اوكي، من الناحية النفسية كثير من الناس يظنون ان اختيار هذا الشريك في الحياة يتم بالعقل، لكن الدراسات النفسية تؤكد وتقول انه جزء كبير من الانجذاب يحدث في اللاوعي. الانسان لا يبحث دائما عن ما هو صحي له، بل يبحث احيانا عما هو مألوف له حتى لو كان هذا الشيء مؤذي. الانجذاب للمألوف، يعني مثلا الطفل الذي ينشأ وسط نقد دائم، مثلا إهمال عاطفي، حب مشروط، وتقلبات مزاجية، ما في استقرار، ما في أمان، قد يكبر هو يشعر أنه هذا النمط هو فعلا، هذا هو الحب الطبيعي، لأنه ما شاف غير كذا، هو هذا اللي تربى عليه وهذا اللي عاشه، فهو ما شاف غير كده. ممكن يكبر ويشعر انه هذا النمط هو الحب الطبيعي. لما يقابل شخص يعامله بالطريقة نفسها، بنفس الإهمال العاطفي، بنفس مثلا الأشياء اللي احنا ذكرناها، الحب المشروط، التقلبات المزاجية، النقد الدائم، لما يقابل شخص لما يكبر ويقابل شخص يعامله بنفس هذه الطريقة، هو يشعر بانجذاب غريب نحوه، مش عشان هو مناسب، نو، عشان هو مألوف، عشان هو هذا الشيء اللي تعود عليه وتربى عليه وكبر عليه وفهم انه هذا هو الحب. شايفين كيف الأمور كده، كيف يعني مرتبطة ببعضها، وأنه كل شيء ممكن يأثر في شيء، وكل مرحلة تأثر في المرحلة اللي بعدها. خليني أقول كمان، قبل ما أتكلم خلينا نروح لمشاركاتكم. في مشاركات حقيقية كثيرة قاعدة توصلنا على السناب شات وعلى أيضا الواتساب 800-244-28-28. تقول سارة من جدة، مساء الخير مريومة، منورة دائما، شكرا على هذا الموضوع اللي تقول كلنا نحتاجه وخصوصا أنا. أوكي يا سارة، تقول أنا دائما في حياتي أنجذب للأشخاص الباردين، اللي هو عبارة عن تمثال، عن صنم، يعني ما في مشاعر، ما في أحاسيس. كل مرة أقول هذه صدفة وممكن مو حقيقي، لكن بعد يعني كذا مرة وبعد سنوات اكتشفت أني أنا قاعدة أكرر نفس الاختيار بس بأسماء مختلفة وشخصيات أخرى، ولا هو نفس الاختيار، الشخص البارد عاطفياً. طيب، علي الطميحي يقول تكرار الخطأ مع الشخص الخطأ مؤشر على عدم تقدير الذات، فالخطأ الأول قد يغتفر، لكن تكراره يعني أنه أصبح خيارا وليس صدفة. أفضل تعامل مع هذا الموقف هو وضع حدود صارمة لتجنب استنزاف طاقتك العاطفية. علي الطميحي، يا سلام، صح. طيب، كمان فؤاد قطان، يا هلا وسهلا. يقول مساء الخير الأخت الفاضلة مريومة والمايسترو عبد الله، يا هلا وسهلا بك يا فؤاد. يقول الحب الحياة، الحب هو الحياة والحياة هي الحب، بدون حب لا يستقيم لها حال. كم هو جميل بأن تحب إنسان ويبدلك الحب والمشاعر والأحاسيس، لا شك بمثل هذا الحب يسعد الإنسان سعادة حقيقية، لكن ما القول في آلامه ومتاعبه؟ هذه نقطة مهمة. أوكي، تمام، اتفق معك. طيب، مازن يقول الحب أعمى. أوكي يا مازن. أبو رائد يقول المحب ليس أعمى. الله، اختلف طبعا الآراء. أبو رائد يقول المحب ليس أعمى، هو مصاب ببعد النظر،
لذا لا يدرك أخطاء يقترفها وتجاوزات محظورة تجعله أعمى. وقلوب بعض البشر ليست حية، لذلك استقر لمن يقدر عطائك. وهناك نوعين من الرجال: رجل إذا أحبك عادك طفلة تركض في حقول الياسمين، ورجل إذا أحبك جعلك تفوقين عمرك بخمسين عام وأكثر. هو من جاور السعيد يسعد. أي والله يا أبو رائد أتفق معك. عموما إحنا مكملين معاكم، مضى من الوقت نصف ساعة وثلاث دقائق عدا ثوان قليلة. نرحب كل اللي انضم معنا الآن في الحرف 29. تقبلوا تحياتي من الإعداد أنا مريم العمري، والإخراج اللي أكيد بنستمتع فيه لمخرجنا عبد الله الكعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكم أصدقائنا، أكيد أنتم معنا في الحرف 29. ليش بعض الشخصيات قاعدة تتكرر في حياتنا؟ نفس الشخص اللي كانت لنا تجربة معاه وأعطانا درس كبير في هذه الحياة قاعد يتكرر، يعني نفس القصة قاعدة تتكرر بس بأسماء أخرى ووجيه أخرى. أيضا إحنا مو كل شخص أحببناه كان هو الشخص الخطأ على فكرة، لكن كل علاقة مؤلمة وفيها تجربة هي تحمل لنا رسالة. كل اختيار متكرر قاعد يتكرر بحياتنا أكيد من وراء هذا الاختيار المتكرر في درس لابد أن إحنا نتعلمه. أحيانا يكون الشفاء الحقيقي مو في العثور على شخص جديد، بل أنك تفهم نفسك بشكل أوعى، بشكل ناضج، بشكل أعمق. لأنه لما إحنا نفهم ليش إحنا قاعدين نختار نفس الاختيارات في كل مرة، رح نفهم ليش إحنا قاعدين نتألم، ورح نعرف نختار بشكل أفضل في المرات القادمة. طيب أحيانا على فكرة ما يكون الشخص الخطأ سيء، يكون هو ممكن بس ما يناسبك، مش ضروري يكون سيء، بس لا يناسبك ممكن يناسب شخص آخر. طيب خلينا نروح لأيضا مشاركاتكم. ريم من الدمام على سناب شات، يا هلا وسهلا بك يا ريم. طيب بتمسي علينا، شكرا لك يا ريم على الكلمات الحلوة. تقول أنا كنت زمان أفكر أني أنا أقدر أغير الناس، كل أي علاقات سواء كانوا صديقات أو شريك حياة أو في الأسرة كنت دايما أدخل معاهم أو أكون معاهم عشان أنا بس أغيرهم، إلى أن اكتشفت إنه الإنسان لا يتغير إلا إذا أراد هو ذلك. نعم أكيد ما في أحد يغير أحد، وأنت ما أنت مسؤولة عن الآخرين إذا هو ما يريد إنه يتغير. طيب محمد من المدينة، هلا وسهلا. طيب محمد من المدينة يقول مثل الورد مريومة ومثل الأنوار لمخرجنا المبدع عبدالله الكعيد. شكرا لك يا محمد، هلا وسهلا بيك ومساءاتك سعيدة. يقول أنا بالنسبة لي أكبر درس تعلمته إن الحب وحده ما يكفي، ممكن تحب

شخص جدا وتتمناه في حياتك لكنه ممكن يكون غير مناسب. نعم، ممكن تحب شخص جدا لكنه غير مناسب لك. أتفق معك يا محمد، وفعلا الحب لوحده ما يكفي، الحب لوحده ما يكفي، في أشياء كثير لابد أنها تكون موجودة مع الحب. أم نواف، يا هلا وسهلا. تقول أنا أول مرة أشارك معك يا مريومة في هذا البرنامج الجميل. شكرا لك ولكل القائمين على البرنامج، وشكري للمخرج. شكرا لك يا أم نواف، هلا وسهلا. تقول كنت أبحث دائما عن الاهتمام بأي شكل من الأشكال، عشان كده كنت أتعلق بأي شخص يعطيني جزء بسيط من الاهتمام الذي أفتقده. نعم، طيب ايش رايكم نروح نغني مع عبد الله؟ يلا يا عبد الله. اوكي.

وأغيب، لكني أمد حبالي خوفا عليك ورغبة لوصالي. وأغيب لكني أمد حبالي خوفا عليك ورغبة لوصالي. نحن انتهينا مذ وضعنا نقطة، بعض النقاط تكون للإكمال. نحن انتهينا مذ وضعنا نقطة، بعض النقاط تكون للإكمال. زرني إذا بلغ اشتياقك حده، أو دع خيالك كي يزور خيالي. نحن انتهينا مذ وضعنا نقطة، بعض النقاط تكون للإكمال. زرني إذا بلغ اشتياقك حده، أو دع خيالك كي يزور خيالي. ما كنت مثل العابرين فإنهم مروا علي وأنت سرت خلالي.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: في 60 ثانية.
3: غداً الأنظار تتجه نحو الحدث الرياضي الأضخم، انطلاق مونديال 2026 في 3 دول وبمشاركة تاريخية ل48 منتخباً. ابتكار يقود الغد. مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تطلق مجلتها الاستراتيجية لترسم ملامح عصر الطاقة والتقنيات النووية. تحت شعار التميز والريادة، جامعة أم القرى تفتح أبواب المستقبل لخريجيها وتستعرض آفاق قطاع السياحة في ملتقى المهنة والابتكار. من قلب الرياض، 106 مواهب وطنية يقتحمون العالمية ويضعون بصمتهم في 7 Dogs، أحد أضخم الإنتاجات السينمائية بالمنطقة. وختاماً، من هدية بسيطة إلى صرح ثقافي، ماجد الغامدي يخلد تاريخ التصوير ب2300 قطعة نادرة في متحف الكاميرا.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين: الأخضر ينهي ودياته بتعادل سلبي أمام السنغال ويؤكد جاهزيته لكأس العالم. العالم يترقب انطلاق النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا. بقيادة حكيمي المغرب يبدأ رحلة المونديال بحلم تكرار إنجاز قطر 2022. المنتخب التونسي يستعد لاختبار صعب أمام منتخبات تفوقه تصنيفا وقيمة سوقية.

حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. من شاهد يمكن الشوط الأول أمس اللي كانت أمام السنغال شيء مريح، شيء يدعو للتفاؤل، شيء يدعو أن عندنا منتخب على الأقل سيقدم كرة قدم مقنعة، ممكن ما نتأهل لا سمح الله، لكن الشكل العام تغير بصراحة 180 درجة. في هوية، في شخصية، ولسه نحتاج الشيء الكثير، لكن كبداية بالنسبة لي صادمة مع دونس، صادمة إيجابيا وليس سلبيا. في ظرف أسبوعين وأتذكر العك اللي كان مع رينارد وشاهد اللي قاعد يحدث مع دونس، لا في كرة قدم، في شخصية، أكيد في أخطاء وفي مشاكل، لم أقارن مع رينارد ودونس، لا فرق السماء عن الأرض فنيا. الهوية الفنية

0: على الأقل موجودة، الشخصية موجودة، اللاعبين يلعبون بحرية تامة، مو لاعب مربوط أو مربط، لاعب جالس يلعب وهو مستمتع، وهذا أهم ما للاعب كرة القدم إنه يلعب وهو مستمتع. هذا اللي يعمله دون اسمع اللاعبين. مرة أخرى هي البداية، ونتمنى التطور على مستوى التسجيل، على مستوى التأهل هو الأهم، لكن شيء مريح كشوط أول، شيء مريح. أنا خالد الشنيف، وضيف الكرام الدكتور سلطان الأحياني، مساء الخير. مساء
1: الخير،
0: مرتاح؟
1: جاي بالتأكيد. البوادر اللي أعطتنا هذه بالمباراه الودية الثلاثة الأخيرة وضحت لنا هوية واضحة لمنتخبنا. مع الكرة لنا رغبة ولنا مبادرة هجومية، وبدون الكرة كذلك حتى تنظيم دفاعي جيد.
0: يوسف المناعي، مساء الخير.
2: مساء النور كابتن خالد.
0: مرعبة مجموعتكم صراحة.
2: مرعبة جدا، ومع مرعب
0: تتاهلون؟
2: بكل صراحة، بكل واقعية، ما بتوقع.
0: سنو الناي منتخب تونس. معنا الحسن البرامي، لاعب منتخب المغرب، مساء الخير.
3: مساء الخير، تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام وتحية للأخ العزيز التونسي. كيف قال، مجموعة صعبة، ولكن نتمنى الخير للمنتخب والمنتخبات العربية.
0: أنت 98 كنت موجود في كأس العالم، مجموعتكم كانت البرازيل واسكتلندا والنرويج، ولا لا؟ إن لم تخن الذاكرة.
3: أيوة.
0: نفس المجموعة.
3: نفس المجموعة، بس النرويج ما موجودة في المجموعة هذه، بس هايتي هي اللي موجودة. يعني استبدلنا النرويج بالهايتي، ولكن شتنا بين البرازيل 98 والنرويج 98 أو اسكتلندا 98، لأن منذ 98 سنة 1998 لم يتأهل المنتخب الاسكتلندي، لكن المنتخب البرازيلي هو دائما موجود يعني في النهائيات كأس العالم.
0: تفوزوا على البرازيل؟
3: طبيعة الحال لماذا؟ طموحات الشعب المغربي أو الشارع الرياضي المغربي أصبحت كبيرة بعد وصول إلى نصف نهائي كأس العالم الأخيرة بقطر. فكل الدول الآن تفكر في المنتخب الوطني المغربي لما قام به في هذا المونديال، لأنه كان شرف للعرب وشرف للأفارقة كأول فريق عربي إفريقي يصل إلى هذا الدور. ونتمنى إن شاء الله منتخبات عربية أخرى تحلو نفس تسير في نفس السكة الصحيحة، حتى نطور كرة القدم العربية ونظهر بوجه مشرف، خصوصا هنا أول نسخة تجمع 8 منتخبات عربية إن شاء الله.
0: بحول الله نشاهد جميع منتخبات العربية بأفضل حال كنتائج وأداء وتأهل على الأقل للمرحلة الثانية اللي هو دور 32. هذه نتيجة مباراة اليوم اللي لعبت فجرا، مباراة السعودية والسنغال، انتهت 0-0. وجهك مرتاح ومبسوط؟
1: بالتأكيد.
0: أعطينا عن المباراة، وش فيها بشكل عام الإيجابيات والسلبيات؟
1: أول شيء، أنت لما تواجه منتخب بطل أفريقيا، هنا قيمة المنافس.
0: بطل أفريقيا المغرب.
1: نعم، لا، بطل أفريقيا السنغال.
0: أخذوها أعطوها المغرب.
1: لا، رجعت السنغال.
0: رجعوها؟
1: نعم.
0: ها حسن.
1: أتوقع رجعت السنغال. نعم.
3: حتى لو رجعوها، احنا كمتتبعين رياضيين ما نبيها كما تقول. ليش؟ لان المقابله لو انتهت في الملعب كانت افضل.
1: صحيح،
3: لان كنا في امس الحاجه ان على الاقل العرس الرياضي الافريقي اللي في المغرب تنظم في احسن نسخه. كان لازم ان المنتخب الوطني المغربي يتوج بهذا اللقب، ولكن قدر الله ما شاء فعل.
1: طيب، فلما تكلم بطل افريقيا واحد، قيمه المنافس اثنين، لما تكلم اهميه المباراه والطريقه والتشكيل اللي ظهر فيه منتخبنا، وخاصه الشوط الاول اول ربع ساعه منتخبنا تفوق في كامل تفاصيل المباراه، كان الاكثر فرصا، الاكثر رغبه، الاكثر حتى مبادره هجوميه، فتوضح لك الفارق الفني بين فين كان منتخبنا في اخر ايام الفيدي مع صربيا مصر، وفين اصبح. وبتكلم اصبح على المستوى اول شيء كشكل وكتنظيم.
0: ايش اللي تحضر؟
1: تغير في اكثر من نقطه. اول شيء تقارب خطوط منتخبنا، واصبح منتخب يلعب بهويه، الهويه اصبحت واضحه، الهويه مع الكره، كيف المبادره الهجوميه وكيف التحول الهجومي يكون واضح، وبدون كره كيف التنظيم الدفاعي في ملعبنا بشكل منظم. هذه نقطه. لما تكلم منتخبنا حتى على مستوى، اتكلم على اخر مباراتين مع مصر ومع صربيا، ترى تسديده واحده على المرمى في المباراتين. لما تكلم عن ثلاث المباريات الماضيه وخاصه مع مباراه السنغال، أكثر من ثلاث تسديدات على المرمى مع ثلاث فرص، إذا حالك الهجومي تحسن، هذا واحد. تنظيمك الدفاعي أمام منتخب السنغال القوي هجوميا تخرج بكلين شيت وبل بفرص اقل لمنتخب السنغال، توضح لك قيمه التنظيم الدفاعي اللي خرج فيه منتخبنا. فاصبح منتخبنا كترابط خطوط اقوى، اصبح منتخبنا كتحول وكافكار هجوميه واضحه، سواء تحول هجومي او

ولعب مباشرة وحتى استحواذ على الكرة تطور بشكل كبير. فكل هذه الأرقام تعطينا بشائر خير لمنتخبنا وتعطينا بوادر مبشرة للمنتخب بحضور فني مميز أصبح للمنتخب.

0: زي كيف النجوم اللي حتى مع تغيير التشكيل الهوية واضحة والوصول الهجومي مميز.
1: الحسن هذه مباراة منتخبنا في كأس العالم، الأوروغواي تليها إسبانيا تليها الرأس الأخضر. ترتيب المباريات بكل تأكيد الأوروغواي ومن ثم إسبانيا ومن ثم الرأس الأخضر. دونس بالتحديد، والحديث عن دونس، قاعد يلعب كرة قدم هجومية، قاعد يعني يحط الرأس بالرأس، بيسويها أمام، بيعملها أمام الأوروغواي أو أمام إسبانيا، واللي بيكون في حذر.
2: الحقيقة بالنسبة للمنتخب السعودي فهي هو تواجد في مجموعة جد صعبة، لأنك تضم منتخب يعرف استحواذ على الكرة أكثر من اللازم هو المنتخب الإسباني، كذلك نفس لأن أمريكا اللاتينية تمتاز بالمنتخبات قوية كالأوروغواي، رغم أن الأوروغواي ماشي في نفس المستوى للمنتخب الإسباني، ولكن على العموم أظن بأن المقابلة الصعبة اللي غتكون هي ضد منتخب إسبانيا، إذا ما خرج يعني أقل خسارة المنتخب السعودي أظن أنه سيتأهل إلى الدور الثاني.
1: مصر تعادلت مع إسبانيا والعراق تعادلت مع إسبانيا في إسبانيا، ليش إحنا قلقانين من إسبانيا؟ شوف إسبانيا شيء ثاني.
2: لا شك في هذا، لأن المباريات الإعدادية ليست هي المباريات الرسمية، فأظن أن بعد قبل 10 أيام أو 15 يوم من انطلاق كأس العالم، فدائما ما يكون هناك تخوف لدى المدرب، المدير الفني أو وكذلك بعض اللاعبين. نحن نرى بأن جل المدربين يخافون على يعني العناصر الأساسية التي سيبدأون بها أول مباراة في كأس العالم، لذا فالمباريات الإعدادية ليست هي المباريات الرسمية، فأظن بأن لو تعادل المنتخب المصري مع مصر مع إسبانيا في إسبانيا، فهذا لا يدل على أننا لا أحط من قيمة المنتخب المصري ولا أرفع من قيمة المنتخب الإسباني، ولكن هناك فرق بين المباراة رسمية ومباراة إعدادية.
1: يوسف أنا أشاهد إحصائية الشوط الأول بالنسبة لمباراة السعودية والسنغال، وهذه أرقام الشوط الأول، يعني شيء 7 تسديدات للسعودية مقابل 3 تسديدات 5 تسديدات للسنغال، يعني في وصول للمرمى.
3: أكيد لما نشوفوا الإحصائيات نحسوا اللي ثم نوعا ما من الفاعلية في المنتخب السعودي، منتخب اللي بالرغم من الاستحواذ كان أكثر للسنغال، لكن الفاعلية الهجومية كانت موجودة، كل هجمة فيها أفكار، الفريق يوصل للمرمى يخلق فرص ضد منتخب ممتاز وعتيد، معناه فمنتخب كبير منتخب السنغال، باش توصل تسدد عليه في مباراة في شوط أول 9 تسديدات هي حاجة إيجابية جدا.
1: نعم سبعة يوسف،
3: سبعة كثير في شوط ضد منتخب اللي يعتبر منتخب من منتخبات الصفوة، اللي يعتبر معناه منتخب جيد جدا بلعيبة ينشطوا في أعلى الفرق الأوروبية. الزخم الهجومي هذا افتقدناه في الفترة الأخيرة مع إرفيرونار، مع دونيس شفنا المنتخب متحرك أكثر، منتخب يلعب بثقة أكثر، اللاعبين متحرين يمشي للوضعيات الهجومية، ثقة أكثر في المنتخب، يلزم تقعد الثقة هذه ويستثمرها في المباريات الجاية. في الأخر أنا في تقديري اللاعب السعودي هو لما تعطيه الثقة وتعطيه الفرصة يبدع في المباريات.
1: سؤال لكم الثلاثي، وكلكم لاعبين وفي مدرب، وعارف أن الحسن مدرب، اللاعب وابغى الجواب منكم سريعا ومختصر، اللاعب لما تعطيه اسلوب متناسب معه، تذكر انت بين رينارد وبين دونس، يرتاح ولا وش اللي يصير له؟
0: يرتاح اكثر ويعطي اكثر وينفذ الطريقه والاسلوب بالنسبه للمدرب بشكل اكبر، هذا يظهر على مجموعه اللاعبين. فدونس اختار الطريقه والاسلوب اللي تتناسب مع كامل المجموعه، اختار الهويه اللي تتناسب مع منتخبنا، وظهر منتخبنا بهذا التنظيم، فارق كبير بين اخر مباراتين مع صربيا ومصر ومن 3 مباريات بصراحه قدم.
1: وين الارقام؟ انت طالب ارقام. نعم. المقارنه بين دونس ورينارد في اخر وديتين.
0: نعم.
1: وخلينا نشاهد الارقام، هذه الارقام بس نذكرها للمشاهد. 4 اهداف مسجله مع دونس، هدف مسجل مع رينارد، اهداف متلقاه 6 مع رينارد، هدفين مع دونس، صناعه فرص 9 مع رينارد، 3 مع دونس، التسديدات 41 مع دونس، 9 مع رينارد، التسديدات المتلقاه 22 مع دونس، 36 مع رينار.
0: شوف الفارق كيف. أول شيء الفارق الهجومي، لما تكلم مباراتين مع صربيا مع مصر، وصول وحيد للمرمى بهدف الحمدان مع صربيا، ولما تتكلم هنا في كل مباراة على الأقل ثلاثة فرص وسجلت أهداف، هذه نقطة.

0: لما تتكلم على المستوى الدفاعي كيف كان دفاعنا يضرب في كل تحول هجومي وكان الوصول لمرمانا سهل. تكلم عن مباراة مصر 13 تسديدة 8 على المرمى، تكلم مباراة صربيا 20 تسديدة منها 10 على المرمى، فحال مرماك كان مكشوف دفاعيا. فإذا لا دفاعيا كنا جيدين ولا حتى هجوميا. دونيس اختار الهوية تتناسب مع هذه المجموعة، أظهر فريق منظم دفاعيا، وشفنا كيف حتى الهدفين مع الإكوادور كانت فيها أخطاء فردية يعني أكثر منها منها تنظيمية، وخرج بكلين شيت مع طيب مع السنغال.
1: طيب الكلام ده كله ممتاز صحيح، وبسأل يوسف التحديد يمدي دونيس يعمل هذا كله يوسف في أسبوعين؟
2: هو شوف كابتن خالد باش نتكلموا فنيا صعب، باش معناها مدرب في أسبوعين باش يغير التغييرات هذه، لكن دونيس يمكن حط أصبعه على الخلل اللي كان في المنتخب السعودي. المنتخب السعودي كان عنده مشكل ذهني ونفسي مع إربيرونار، اشتغل باش يرجع ثقة للاعبين، خلى اللاعبين يبدعوا، خلى اللاعبين يلعبوا إمكانياتهم الحقيقية، وهذا انعكس عليهم وانعكس على المباريات اللي لعبهم مع دونيس. فالنقلة النوعية كانت في تقديري الشخصي مع المستوى الذهني والنفسي والثقة اللي أعطاها للاعبين.
1: هي مسألة ثقة، بس ترى الثقة إذا كانت الثقة كلمة كلمتين بس، في أشياء فنية ثانية للحسن. أنا داخل كأس عالم
3: طبيعت،
1: وماني داخل حماس حماس حماس.
3: تفضل. طبيعة الحال نوزكي ما قاله الأخ، لأنه أولا هو تغيير الفكر داخل المستودع الملابس لا أقل ولا أكثر. هناك نفس اللاعبين الذين كانوا مع المنتخب مع المدرب رينار، هما نفس اللاعبين، رغم أن هناك تفاوت يعني في الأداء في بعض المباريات، ولكن الآن المدرب عنده فكر طموح، يفكر بعقلية احترافية، فوجد لاعبين يستنيتون إليه أو يستمعون إليه في أفكاره. لذلك فربما التغيير اللي حصل كيف قلت أنت في أول برنامج أنه تغير من 180 درجة، هذا ما لاحظنا احنا كمتتبعين عرب للمنتخبات العربية. أظن أن المنتخب السعودي تغير كثير مع هذا المدرب.
1: طيب أنا لأن في لقطة يعني حدثت أمام الإكوادور وحدثت أمام السنغال، أنك تلعب في ملعب السنغال تقريبا تمرر 22 أو 23 تمريرة، ترى شيء كبير. أحد منتخب السنغال أحد المنتخبات القوية، يعني المرشح للدور إلى دور 16 إلى ممكن دور الثمانية، ليه لا؟ بس ممكن اللقطة اللي بتشاهدوها الآن استحواذ المنتخب سلطان، نلعب بحرية كاملة. أعطي لقطة كاملة من فضلك مخرجنا،
0: حرية.
1: أعطي لقطة كاملة
0: بحرية وتكلم عن تناقل الكرة من طرف إلى طرف، شوف كيف تمركز اللاعبين، انتشار اللاعبين مع وبدون الكرة، الحركة بدون كرة لكامل المنظومة. وهذا ذكرت نقطة مهمة تكررت مباراة الإكوادور وتكررت اليوم في مباراة السنغال، فهنا يوضح لك الهوية ويوضح لك الأسلوب اللي ينتهج منتخبنا. أول شيء استحواذك على الكرة، امتلاكك الكرة، هذا تأمين دفاعي لك بحيث أن الكرة تكون معك. نقطة ثانية أنك قادر تمرر الكرة في كل أرجاء الملعب، وقادر تفرض أسلوبك على منتخب مثل السنغال بترتيب 14 على مستوى العالم. فهذه القيمة وهذا الحضور أعتقد أنه تطور كبير لمنتخبنا، وضح هوية لاعبينا.

0: يوسف عن اللقطة.
1: نعم
0: تفضل.
2: لقطة ممتازة جدا، وهذه كابتن خالد انت والكابتن سلطان لاعبين سعوديين، لاعب سعودي في الدي ان اي نتاعو هو الاستحواذ، لاعب سعودي يحب الاستحواذ. دائما حتى تشوف الدوري السعودي الفرق السعوديه الكل عندها ثقافه الاستحواذ، وهذا اللي دونيس يعرفوا، يعرف اللي اللاعبين عندهم الرغبه وعندهم القدره في الاستحواذ على الكره. اللاعبين لما خلاهم دونيس وحرر اللاعبين واعطاهم ممكن تعليمات بسيطه جدا معناها، وخلى اللاعبين معناها يتحروا، شفنا معناها مستوى بتاع ممتاز جدا جدا جدا. تشوف وضعيات الحركه، خلق المساحات بدون كره، السلاسه في التمرير، السلاسه في ايجاد المسانده في التمرير، في اللعب بين المساحات بين الخطوط، معناها حاجه جد جد ايجابيه. المنتخب باش يوصل ضد منتخب سنغالي شرس قوي بدنيا، فنيا كويس، تكتيكيا محترم، ويوصل يستحوذ عليه بالطريقه هذه، معناها عمل جد جد ممتاز، وهذه مؤشرات ايجابيه للمنتخب السعودي.
0: هذا هذا هذا هذه التمريرات، وصلنا 22 تمريره. الحسن تكررت ايضا مع الاكوادور، يعني في لقطه ثانيه مع الاكوادور كانت ترى مفقوده عندنا مع رينارد. رينارد انت تعرفه، كره طويله وضغط، كره طويله وضغط، ها رجعنا 20 سنه ورا.
1: كل مدرب له فكر يعني يعرف كيفاش يوصلوا للاعب. فأظن بأن الاستحواذ اللي حصل عليه منتخب سعودي يعني مع السنغال ولا مع الإكوادور، فهذا فكر تاع المدرب اللي خلى وجد لاعبين من هذه الطينة، أنهم يكونوا لاعبين عندهم مهارات عالية، يحبون الاستحواذ، يحبوا أنهم يكونوا متحررين داخل رقعة الملعب ويلعبون بالطريقة إيجابية. هذه هي كرة القدم الحديثة، أن نبدأ نبني من وراء، من عند الحارس المرمى، ثم نوصل المدافعين، ثم وسط الميدان، ثم نوصل الهجوم عن طريقة يعني مثالية. وهنا ينقص المنتخب السعودي هي لافينيسيون كما قالوا، هو إنهاء الهجمة بطريقة اللي يحبها المدرب أو يحبها متبع كرة القدم. أظن بأن المنتخب السعودي الآن أن بهالطريقة اللي لعب بها واللي ظهر بها في المباراتين، رغم أن النتيجة ما كانتش في صالح المنتخب السعودي، ولكن على العموم ظهر منتخب قوي، منتخب يعرف كيفاش يستحوذ على الكرة، يعرف كيفاش يوصل مرمى الخصم. فهذه نقطة جد إيجابية بالنسبة للمدرب وبالنسبة للاعبين.
0: كل مؤشر جيد ها، لكن ليس هو الطموح، لا، مؤشر جيد أن بداية للمنتخب السعودي بحول الله يكون مؤشر جيد. معنا مراسلنا عبد الهادي سعود. عبد الهادي مساء الخير.
3: مرحبا، هلا فايز، مساء النور عليك وعلى الزملاء في الاستديو ومشاهدي دورينا خير في كل مكان.
0: ردود الفعل على مباراة السعودية والسنغال
3: ممتازة جدا، إيجابية. المعسكر داخل المنتخب مبسوطين من الأداء، ممكن شوية منزعجين من إصابة الحمدان الله يشافيه، لكن مبسوطين من الأداء. أيضا الجمهور السعودي اللي كان موجود كان مبسوط جدا من الأداء، وكان مبسوط من التحسن الكبير اللي صار المنتخب في الفترة الوجيزة مع أدونيس.
0: عفوا الحمدان لا سمح الله، وش إصابته إذا عندك معلومة؟
3: الحمدان إلى الآن اللي نعرفه أنه يعني يحتاج 24 ساعة 48 ساعة حتى التورم يخف، بعدها حيجري الفحوصات الكاملة، لكن إلى الآن مو معروف حجم ومدى الإصابة إلا بعد تقريبا 48 ساعة إن شاء الله.
0: 48 ساعة. طيب، في جديد شيء عن المنتخب السعودي، أخبار من المعسكر؟
3: هو الشيء الجميل اللي شفناه بصراحة الجمهور السعودي كان حاضر برقم كبير صراحة في الملعب. أنا شخصيا تفاجأت لأن المباراة بعيدة عن كثير من الولايات، عدد كان كبير بالزي السعودي، بل انه كان في عرضه جنوبيه في طرف الملعب. هذا يعطي ايحاء انه الجمهور السعودي حيكون موجود في ميامي، في اتلانتا، في هيوستن، في كل الملاعب. داخل المعسكر مثل ما ذكرت الكل مبسوط، الكل سعيد بالاسلوب اللي يلعب في دونيس. اللاعب السعودي يشعر انه هو لاعب يحب يمسك الكره، يستحوذ، ويكون هو ممتلك الكره طوال الوقت بدل ما يكون متراجع مثل ما كان مع هيرفي رونار.
0: انا عارفك انت من مشجعي ريال مدريد، ها
3: صحيح.
0: الفارس وين رايح، برشلونه ولا ريال؟ الفارس لاعب اتلتيكو مدريد.
3: الفارس قلبه مع البرسا مع الاسف يعني،
0: ايوه،
3: لكن
0: والفلوس
3: في النهايه الفلوس البرسا حاليا فقران شويه، الفلوس عند الريال اكثر.
0: انت ودك وين يروح؟
3: اكيد ودي المدريد طبعا.
4: طيب في اي اخبار جديده؟

0: صراحه.
1: على افتتاح كاس العالم غدا في المكسيك، في اي اخبار، في شيء اذا عندك معلومات عن الافتتاح؟
0: هو اليوم، ايوه اليوم ابو وليد، هو البدايه الفعليه لمونديال 2026 10 يونيو. اليوم تم تطبيق كل البروتوكولات الخاصه بالفيفا بالتدريبات، المؤتمرات، مقرات التدريب، حصص التدريب، ساعات التدريب الى اخره، في نيويورك، في اتلانتا، في ميامي، في مكسيكو سيتي، في كندا. بدت بشكل واضح فعلا تحضيرات كاس العالم اللي حيكون قادم باذن الله ان شاء الله.
1: هذا هذا هذا اللي جايك مشجع من وين؟ من المغرب هو؟
0: المغرب
1: هذا مشجع مغاربة. يلا بالتوفيق للمغرب. اي شيء جديد عبد الهادي؟
0: بالتوفيق. ممكن اتكلم بس ابو وليد عن التذاكر؟ تذاكر ان شاء الله غير
1: الحوار. جيبوا جيبوا خلينا، هات هات هات. مساء الخير.
0: تعال تعال انت من فين؟ هات هات انت من فين؟ اتكلم هنا، انا اتكلم
2: ويكوس
0: من المغرب.
2: كندا.
0: لا خلينا على المغرب.
1: طيب طيب ممتاز ممتاز. طيب
0: توفيق بالتوفيق.
1: الصوت الصوت غير، صوته غير واضح. طيب بالتوفيق للمغرب.
0: انا وليد مشجع، مشجع المغرب، مشجع مغربي.
1: يلا يلا بالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق.
0: يلا بالتوفيق.
1: يلا
0: بالتوفيق.
1: تفضل عبد الهادي. تفضل.
0: الصوت واضح ابو وليد.
1: تفضل عبد الهادي على موضوع التذاكر.
0: ايوه التذاكر، اللي اقصد انه التذاكر صراحه سعرها مرتفع جدا. امس شفنا يعني حتى كانت مباراه وديه ما بين السعوديه والسنغال، سعرها فوق تقريبا 100 ريال. سعر التذاكر المباراه نفسها، اول مباراه كبيره في البطوله حتكون مباراه البرازيل والمغرب، اقل تذكره في اقل فئه سعرها يتجاوز 3000 دولار.
1: عفوا
0: سواء مغربي او برازيلي.
1: عفوا التذكره ب 3000 دولار؟
0: نعم اقل تذكره اليوم موجوده.
1: اي
0: المباراة في البرازيل والمغرب.
1: هذا من هذا موقع الفيفا، موقع الفيفا الرسمي ولا في السوق السوداء؟
0: هذا في موقع الفيفا بالسوق السوداء، لأن موقع الفيفا يتيح للشخص إنه يعيد بيع التذكرة.
1: أقل تذكرة ب 3000.
0: أنت بالسعر اللي يناسبك. أقل تذكرة حاليا 3000 دولار هذا اليوم.
1: طيب حتزيد يعني. أنا في معلومة ثانية، في كثير جالسين يشتكون، يقول لك على أسعار المواد الغذائية اللي موجودة في الملاعب.
0: صحيح صحيح. هذا الفيفا اصدر بيان قبل اسبوع تقريبا، ذكروا انه المويه تحديدا علبه المويه ممنوع ان تدخل الملعب في كاس العالم 26. واذا تبغى تشتري مويه تشتريها من داخل الملعب، وسعر علبه المويه تقارب تقريبا باسعار الموسم الماضي العام الماضي في كاس العالم الانديه، تصل الى 20-25 ريال سعودي. فهذا القرار اغضب كثير من الجماهير، انه ليه ما ادخل بعلبه المويه تبعي بدل ما اشتري داخل الملعب ب 30 او 25 ريال علبه مويه. ففعلا في ارتفاع واضح في اسعار الغذاء سواء المويه او الاكل والى اخره.
1: الله يعين. اذا سعر تذكره التذاكر وصلت الى 3000 دولار في الادوار الاولى، هلا في الادوار النهائيه بتوصل الى 10-20، اتكلم على اقل مقعد ولا لا؟
0: ايوه هذا اقل مقعد. ولانه امس انا كنت اتكلم مع صحفي برازيلي بيقول لي لو نيمار كان حيلعب وكان في اخبار الموجود السعر حيتدبل. انا اتكلم عن سعر بدون نيمار، يعني نيمار انا كله عارف انه ما راح يلعب المباراه، لكن لو كان موجود السعر دبل.
1: عبد الهادي سعود، اي اضافه اخيره بالنسبه لكاس العالم؟
0: نتمنى التوفيق الاخضر ان شاء الله. ابو وليد
1: شكرا. عبد الهادي موعدنا غدا بحول الله. عبد الهادي شكرا لك، يعطيك الف عافيه. الحمدان اصابته مزعجه امس.
3: صحيح مزعجه، ولكن ممكن نكمل ان شاء الله تكون بسيطه، لكن كم ذكر كدمه او ممكن التواء، لكن ذكر انه بعد 48 ساعه يكون خفت التورم توضح بشكل اكبر، لكن ان شاء الله يكون سليم باذن الله.
1: لا في المفصل، مو ليست في الركبه،
3: في المفصل. نعم التواء في المفصل، كان تدخل على المفصل واخذ عليه كرت احمر جاكسون. فاعتقد تدخل صعب لو تلاحظ، شوف على المفصل القدم اليمنى. لكن ان شاء الله تكون اصابه بسيطه، خاصه الحمدان يعني عنصر مهم في المنتخب.
1: يوسف السؤال يعني ان شاء الله الحمدان يكون سليم. لو خيرت بين الحمدان وفراس تشرك من ولماذا؟
4: انا ممكن نشرك فراس البريكان.
1: فليش؟
4: فراس البريكان لاعب حركي خاصة قوي في عملية الضغط. تعرف اللي المهاجم حاليا لما يكون شرس في الضغط حاجة إيجابية للمدربين. فراس دائما موجود، زاد في عملية إعادة الضغط، أكثر سرعة،

0: أكثر شراسة قوي في الالتحامات في تقديري، يمكن في رأس يمكن مع عامل التجربة نفس الشيء، في رأس يمكن عدد مشاركات نتاعه أكثر، خائف اللعب أكثر تخليه يمكن عنده نوعا ما من الأسبقية، مع العلم أن الحمدان لاعب ممتاز جدا، الحمدان لاعب جيد.
1: يقول ألف سلامة للكابتن عبد الله الحمدان، وإن شاء الله نشاهد أن يشارك بالصفة والعودة بحول الله يكون العودة سليمة. دكتور، بروح لك إلى تقارب الخطوط اللي جالس يعملها، ما في ضغط عالي عندنا، في تقريبا نعم منتصف الملعب،
2: نعم على مراحل ضغط، ضغط من ضغط متوسط، لكن الأهم في تقارب الخطوط، وهذا شيء يمنع اختراق خطوطك ويمنع سهولة الوصول للمرمى. لو نشوف الحالات، شوف كيف تقارب خطوطنا، أول شيء يلعب المنتخب تقريبا 40 ياردة، هذا الشيء يقلل المسافات بين خطوطنا ويمنع الوصول حتى
1: وقفنا مخرج جناب الله قدمها شوي بشوف المدافعين تمركزهم.
2: نعم تفضل. تتكلم عن تقريبا 40 ياردة بين أول مهاجم إلى آخر مدافع، هذا الشيء يوضح لك البلوك الدفاعي اللي منتخبنا اللي يجبر كل منتخب ان يدور الكره بشكل عرضي.
1: هنا وقف، هنا وقف. نعم. اتكلم انت عن تمبكتي والعمري.
2: نعم، ومع اول مهاجم نتكلم عن تحت المسافه 40 يارده، شوف كيف كل
1: ما فيها خطوره في المساحات اللي في ظهرنا.
2: خطوره اذا كان في كره طوليه، ولكن اعتقد انه لما يشاهد اي ظهير لاعب انه عنده امكانيه يلعب كره طوليه ممكن تسوي استباقي ك ك ك كأخذ الكرة، ولكن تقارب خطوطك يمنع أول شيء عملية البناء عليك تكون بشكل سليم، يمنع تدرج الفريق المنتخب المنافس لملعبك بعدد كبير بحيث أنه يصنع خطورة عليك، ويقلل كذلك حتى من فرص اختراق خطوطك، ويصنع لك كذلك حتى في حال قطع الكرة سرعة تحول من مناطق قريبة من مرمى المنافس.
1: يعني الدفاع نحن شاهدنا المنتخب بكرة
2: صحيح،
1: وشاهدنا الآن من غير كرة،
2: ها تطور كبير. لو تلاحظ بدون كرة استقبلنا هدفين من اخطاء فرديه وفين من ثلاث مباريات، ولو تلاحظ حتى على التحولات الهجوميه اصبحنا نصنع فرص بزخم كبير امام منتخبات كبيره.
1: الحسن يمكن سلاحنا اللي ممكن نعمل عليه، يمكن السلاح الرئيسي هو التحولات الهجوميه، شاهدنا امام الاكوادور وشاهدتها ايضا امام السنغال بالتحديد، كيف ننجحها؟
3: كيف تنجحها؟ لازم يكون عندك لاعب وسط ميدان، يعني ككنو لا اعرفه جيدا انه لاعب ممتاز، ويكون كالدوسري يعني في الهجومات المرتده دائما ما يكون سريع، وتكون النهايه بافضل طريقه، لان المنتخب السعودي نعرف انه الان اصبح يستحوذ على الكره. قبل قليل شفنا المنتخب السعودي يعني في المقابله في 40 يارد الاخيره كان يعرف يتحكم في المقابله، كيف نوعيه الدفاع ديالو، بس هذا السيف ذو حدين، اذا كان هناك خصم لديه لاعبين يعني سريعين في الهجوم وعندهم لاعب وسط ميدان اللي تكون لديه الكره الطويله عرضيه ممتازه، فدائما ما سيعاني المنتخب السعودي، لكن في المرتدات لازم يكونوا سريعين. كانت هناك عده تحولات من الدفاع الى الهجوم بطريقه جميله جدا، ولكن ناقص شيء، ما هو كيفيه استغلال هذه الفرص هذه اللي تتاح ربما اثنان ثلاثة في المباراة لا أقل ولا أكثر. طيب. لازم تكون هناك نهاية يعني جميلة بهدف، أو تكون فرصة سانحة للتسجيل، أو تكون صعبة على المرمى الخصم.
1: يوسف إلى العويس قدم مباراة ممتازة أمس.
0: أكيد
1: وانت دربته وتعرفه زين.
0: أكيد العويس هو رجل المواعيد الكبرى، العويس تجربة كبيرة، العويس قائد بأتم معنى الكلمة، قائد إيجابي يمنح الثقة للاعبين، يعرف كيفاش يوجه اللاعبين نتاعو، عنده خبرة كبيرة ميدانية. العويس مش من اللعيبة اللي خاف في المباريات، التمركز نتاعو ممتاز، لاعب قائد يوجه المدافعين نتاعو، يحظى باحترام وثقة لكل اللاعبين، هذه حاجة إيجابية بصراحة. العويس هو معناها رجوع العويس للمنتخب هو مكسب كبير للمنتخب، لانه راح يستفيد من خبره العويس، وخاصه الثقه اللي احظى بها العويس مع المنتخب لما فاز على بطل العالم الارجنتين، وهذيك الثقه ذي تخليه يزيد اكثر، يعطي خبره للاعبين اللي معاه اللي اول مره يشاركوا في كاس العالم.
1: خمس تصديات في المباراه ما شاء الله، قدم مباراه ممتازه. دكتور سلطان، هذا من ابو عدي في عشاق دورينا غير منصه اكس، يقول سؤال دكتور سلطان، هل ترى التشكيله اللي دخل بها دونس في مواجهه السنغال الوديه التشكيله الاساسيه المثاليه لكاس العالم؟ شخصيا ارى فقط مشاركه محمد كنو اساسيا الى جانب ناصر الدوسري بدلا عن عبد الله الخيبري.
2: اتفق معك.

0: اتفق معه، وجود كنو مهم نص الميدان،
1: مكان الخيبري،
0: مكان الخيبري نعم. اول شيء دفاعيا اقوى، كذلك حتى الاستفاده من الكرات العاليه عليك او لك على المستوى الهجومي، فاعتقد ان وجود كنو اقوى، والحال الهجومي اما فراس او الحمدان اعتقد انه كل لاعب قادر انه يصنع اضافه على المستوى.
1: طيب بجي لك لابو الشامات، هو المفاجاه اللي هو يعرفه يوسف زين، هو خلج اليوسف. يوسف محمد لاعب وسط بالاساس ولا لا؟
2: نعم وسط.
1: لاعب طرف يمين ولا محور؟
2: لا محور. كان محور نعم.
1: طيب الان اشرك في الطرف اليمين، في القادسيه كان يلعب في 3-5-2 في الطرف اليمين.
2: نعم.
1: كيف شايفه؟
2: ممتاز جدا، لان ثم حاجه مهمه جدا في محمد كابتن خالد. محمد لاعب عنده القدره باش يلعب في كذا مركز. محمد عنده ذكاء فطري كبير في كره القدم. محمد سريع، عنده تكنيك عالي، ويقوم بالادوار التكتيكيه بصفه، معناها يطبق التعليمات بصفه دقيقه.
1: يوسف عارف يوسف ليش اشركه مكان مثلا مندش، مكان ايمن يحيى؟ ذكرني في الاطراف اللي موجودين في المنتخب السعودي.
0: مكان حتى صالح،
1: مكان مين؟ مكان صالح ابو الشامات، صالح ابعد. ليش اشركه؟
2: هو اشركوا للذكاء التكتيكي اللي عنده. صحيح. محمد هذا لاعب ذكي جدا، وطبق التعليمات بكل معناها دقه. صحيح. تعرف اللي في المستوى العالي هذا يلزم اللعيبه يكون صحيح. عنده مستوى تكتيكي عالي جدا، لان الفتره قصيره في التمارين، يلزم لاعب يستوعب بسرعه افكار المدرب. محمد عنده القدره هذيك.
0: صحيح، حتى لو تحضر المنطقه الحراريه، الحركات اللي ذكرها في يوسف انه يلعب محور، لو تلاحظوا في حال فقد الكره يدخل لعمق الملعب، شوف الخريطه الحراريه له، فلاعب يصنع زياده حتى في التحول الدفاعي في عمق الملعب، وكذلك حتى كهجوم. فاعتقد ان هذا الاختيار اختاره.
1: انت عارف، انا عارف، يعني قاعد كاننا ما قاعد اروح ايش قاعد يفكر فيه السيد دوس. يبغى اللاعب الذي لا يفقد الكره
0: صحيح
1: في اي مكان في الملعب، يعني تعرف جودة اللاعب
0: صحيح، اللي يستلم في امان وتسليمه كذلك في امان، ما يفقد الكره، هذا واحد. والادوار الدفاعيه في حال فقد الكره يكون بالتزام دفاعي عالي مع مراحل اللعب، مثل ما ذكر كابتن يوسف، اللي ذكاء تكتيكي في التحول الدفاعي وحتى في التحول الهجومي.
1: تفضل يوسف سلطان، الكلام لكم، تفضل.
2: انا اهم حاجه عرج عليها الدكتور سلطان، وحاجه مهمه جدا في محمد ابو الشامات، يمكن اختيار دونيس زاد من الاسباب اللي اختار محمد ابو الشامات. هو محمد اللي يقوم بالادوار الدفاعيه بدقه، عنده القدره، لان محمد لعب ظهير يمين، يعرف يرتد، يعرف يغلق المساحات، يعرف كيفاش معناها دفاعيا هو يتميز يمكن على الاجنحه الاخرين. في الوضعيات الهجوميه هو ممتاز جدا، في الزياده العدديه، في المراوغه، في استغلال المساحات، في اختيار الوقت اللي يدخل فيه في انصاف المساحات. معناها لاعب ذكي جدا، يعرف يستحوذ على الكره تحت الضغط. وفي وزياده على الادوار الدفاعيه اللي يقوم بها بجوده عاليه.
1: هذا سليم في هاشتاج دورينا غير منصتكس، يقول لك مساء الخير الجميع. المنتخب السعودي تغير حقيقه من ناحيه الاستحواذ والسيطره والدفاع والحراسه وامتلاك الملعب امام منتخبات تعتبر قويه نوعا ما، ولكن الهجوم ما زال هو النقطة الأضعف الذي لم أرى من وجهة نظري أن دونيس أحسن الاختيار فيه، لأن نفس اختياري نرجس تكلم عن البريكان. أنت برأيك البريكان أم الحمدان؟
0: أنا كلاعب مهاجم أرى الحمدان أكثر، لأن البريكان هذا الموسم لعب أكثر كلاعب طرف أو لعب تحت المهاجم، فأعتقد أنه ما هي فارق كبير، ولكن الحمدان لاستمرارية اللعب كلاعب عمق هجومي أعتقد أنه في حال جاهزية، وحيفضل دونيس على البريكان، وإن كان وجد البريكان أعتقد أنها يعني يمتلك نفس المواصفات ونفس الخطورة. لكن ذكر نقطة مهمة، الحال الهجومي، يقول صحيح عندنا شح في استثمار الفرص، صحيح، ولكن تلوم دونيس لو الفريق لا يصل هجوميا، لكن لما تكون في كل مباراة تصل بثلاث إلى أربع فرص محققة للتسجيل والإنهاء يكون غايب فيها، هنا ما تلوم المدرب، تحتاج تطوير لنقطة الإنهاء للحالة الهجومية بإذن الله للتسجيل في المباراة القادمة.
1: سالم كيف شايفه في المباراتين الماضية يوسف؟
2: سالم دائما هو نقطة القوة في الفريق. سالم هو اللاعب أكثر لاعب عنده تجربة يمكن في المنتخب. سالم هو رجل زاد المواعيد الكبرى، سالم ثقة كبيرة، سالم يعرف كيفاش ينظم اللعب، سالم اللي يخلق له حلول فردية هجومية في ظل الشح نتاع المهاجمين اللي سجلوا. فسالم هو خيار ممتاز جدا، اللي يعرف كيفاش يستثمر الفرص، سالم يراوغ، سالم يلعب ثقة كبيرة. سالم دائما هو النقطة

0: مضيئة للمنتخب السعودي.
1: بالتأكيد الرهان دائما على سالم، وسالم أسمي رجل الأحداث الكبيرة، يريح له شوي فجأة يسوي لك شيء خيالي ينسيك اللي رافات كله. والرهان دائما أكبر على سالم ورجال المنتخب بحول الله، يقدم نتائج وأداء مقرونة في الاثنين، ويهمنا التأهل للمرحلة القادمة. بعد الفاصل، المغرب يواصل رحلته المونديالية من الظهور الأول 1970 إلى حلم جديد في 2026.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة FM.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
5: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
6: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي
7: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذه مجموعة البرازيل، المغرب، هايتي، وسكوتلندا. ضيوفي الكابتن الحسن البرامي لاعب منتخب المغرب، كابتن يوسف المناع لاعب منتخب تونس السابق، كابتن سلطان الأحياني لاعب المنتخب السعودي. خايف من أي منتخب؟ البرازيل أكيد خايف منه، بس اسكتلندا مقلق الحسن؟
8: صراحة أتكلم معك بكل صراحة، لما وصل المنتخب المغربي في آخر نسخة كأس العالم في قطر، فأظن بأن المستوى الإداري للمنتخب المغربي أفضل بكثير من كثير من المنتخبات العالمية منهم البرازيل. آخر مباراة جراها المنتخب المغربي ضد المنتخب البرازيلي كانت في مدينة طنجة هنا في المغرب، وانتصر المغرب بإصابات على السفر. منتخب 98 لو هو منتخب 2002 لما فازوا بكأس العالم في كوريا واليابان. منتخب 2026 ليس هو المنتخب، نفس المنتخب اللي لعب ضد المنتخب المغربي يعني في كأس العالم 98. نحن لا نخاف من أي منتخب، بس المهم هو أننا نظهروا بوجه مشرف، نظهروا لأن كيف قلت أصبحت تذكرة الحضور لمباراة المغرب والبرازيل تفوق 3000 دولار، يعني هذا شيء مميز بالنسبة للجماهير المغربية وللمنتخب المغربي ولنحن كعرب. لماذا تواجد منتخب عربي ينافس الكبار وأصبحت تذكرة؟ للحصول على التذكرة لازم أنك تبحث في كل مكان وربما تشتريها من السوق السوداء بأكثر من هذا الثمن. على العموم فالمنتخب الوطني المغربي أظن بأنه سيكون رائد في هذه المجموعة، خصوصا أنه يعرف جيدا الكرة البرازيلية، الكرة اللاتينية بصفة عامة، وكذلك الكرة الأوروبية، لأننا واجهنا عدة منتخبات أوروبية على مستوى عالي ليس من الدرجة

0: الثانية أو الثالثة أو الرابعة ولكن من الدرجة الأولى.
1: كابتن بالنسبة للمنتخب المغربي مع ركراكي ومع وهبي، هل هناك تغير؟ أنا أشوف على مستوى الدفاع المنتخب أصبح أقل ممكن كتنظيم دفاعي، صحيح ممكن هجوميا كنجوم وكعناصر أصبح أقوى، ولكن دفاعيا أعتقد أنه أقل من نسخة 22.
0: بطبيعة الحال هذا رأي ممتاز أو فكرة ممتازة، لأننا شفنا منتخب الركراكي أو عفوا المنتخب المغربي بتاع اللي كان فيه موجود الركراكي ليس هو منتخب وهبي.
1: صحيح.
0: فمنتخب وهبي عنده فلسفة كروية كثيرة، خصوصا بعد تم المنادات على أصغر لاعب في كأس العالم للشباب هو جاسم ليلعب في ستراسبورغ بفرنسا، وكذلك تواجد بعض اللاعبين الجدد كديوب، وكذلك بعض اللاعبين اللي تألقوا على مستوى البطولة الفرنسية، وكان القيل والقال حول إما انضمام إلى المنتخب الفرنسي أو المنتخب
2: الحسن
0: المغربي.
2: الحسن بصراحة أتكلم لك إحنا كسعوديين أو كرياضي، صدمة لما أبعد الركراكي بعد إنجاز 2022، أتكلم لنا صدمة أو هو استقال؟
0: يعني نعم، طموحات كيف قلت في أول فول تدخل لي، فالطموح يعني صار أكبر، لأن تواجد المنتخب المغربي في آخر نسخة ديال كأس العالم ما جاتش عن طريق الصدفة ولكن عن طريق عمل جبار.
2: لا أنا كلمك على كلمك على إقالة الركراكي من المنتخب السعودي صدمة
0: حقيقة لم تكن في محلها. أنا معك لم تكن في محلها، خصوصا احنا كنا مقبلين على كأس العالم. صحيح. ولكن جات في ظرفية جد صعبة، لأن الكل يتحدث عن عن عن منتخب المغربي مع الركراكي والتواجد ديالو في يعني في نصف نهائي كأس العالم، فأظن أن التغيير دياله في هذه اللحظة كان غير موفق. أنا مع عدم تغيير المدرب الركراكي.
2: يوسف، الوصول إلى نصف النهائي في 2022 هذه مشاركات المنتخب المغربي آخرها إنجاز عربي، إنجاز تاريخي للمغرب، يسهل المهمة في المستقبل ولا يصعبها؟
3: لا بالعكس، راح يصعبها، لان حاليا منتخب المغرب يعتبر من المنتخبات القويه جدا، كمل تقريبا الرابع في اخر نسخه من كاس العالم، فكل الفرق راح تستعد له بصفه خاصه، تستعد له كمنتخب كبير. الفرق اللعيبه اللي راح تلعب ضد منتخب المغرب راح تلعب بمعناها بكل قوه بكل شراسه. صحيح. وزاد المنتخب حاليا الجمهور في المغرب او وسائل الاعلام، حتى المنتخب حتى الاتحاد المغربي ما يرضاش بمشاركه اقل من نصف نهائي، معناها في تقديري، لان نعم
1: ذكرت نقطه مهمه انت، المنتخبات حتعمل حساب للمنتخب المغربي، هذا الشيء حيصعب المهمه. انت وصلت لنصف النهائي، منتظر كل المنتخبات الان حتحسب حساب على مستوى التنظيم الدفاعي، ما حتهاجم حتى المنتخبات الاقوى تصنيفا او الاقوى كقيمه سوقيه او اقوى كقيمه لاعبين، حتواجه المغرب بحذر كتنظيم دفاعي. هنا كيف حيتعامل المغرب مع الفرق اللي المنتخبات اللي تلعب بتنظيم دفاعي، كيف حيندفع هجوميا؟ هنا حتبان اخطائك بشكل اكبر، وممكن تضرب دفاعيا بشكل اكبر. فاعتقد ان التحدي صعب، وصولك نصف النهائي الحفاظ عليه صعب جدا، ولكن بما يمتلك نجوم المغرب من عناصر تلعب في دوريات كبرى، نعتقد ان شاء الله حيقدموا مستوى جيد، خاصه في مجموعاتهم. اعتقد ان التاهل باذن الله حيكون للمغرب.
3: انا شفت المغرب فيما ضد منتخب النرويج، منتخب المغرب هجوميا ممتاز جدا، معناه ثم شراسه، ثم سرعه في اللعب، ثم تغيير مساحات، ثم قدره اللاعبين على مع الامكانيات الفرديه الهائله للمنتخب المغربي.
2: لكن المنتخب
3: المغربي حاليا بنصف هذية ظهر لي اقل صلابه دفاعيه من المنتخب اللي شفناه في 2022.
2: طيب الحسن الابرامي لاعب منتخب المغرب، سؤال لك، بين الكعبي ورحيمي وصابيري، هو تختار من كمهاجم؟
0: الصابيري، انا اختار الصابيري، لان الصابيري لاعب ممتاز، لاعب عنده حس تهديفي كبير، لا مع المنتخب ولا كذلك مع الفريق تاعو في هولندا، فانا اختار الصابيري على رحيمي وعلى الكعبي.
2: القدرات ولا الرحيم اللي سواه في الاولمبياد وفي تصفيات كاس العالم،
0: لان فلسفه وهبي هي تعتمد على الهجوم وعلى لاعبين هجوميين مهاريين وذات سرعه كبيره. صحيح. فاذا اخترنا مثلا الصيباري مع ابراهيم دياز، وكذلك الزازولي بسرعه ووسط ميدان اللي ربما لديه دائما ما تكون لديه حلول، اللي هو اناهي كخط وسط متقدم.

0: فأظن بأن هذا الرباعي ربما يمكن يزعج أي دفاع. ولاحظنا في المقابلات الإعدادية للاعب المنتخب الوطني المغربي رغم أنه كانوا اختلافات في بعض الأماكن، ولكن العموم شن الخطة الهجومية تاع المنتخب المغربي كانت محكمة، وكانت لديها الفعالية، لأننا سجلنا في جميع المباريات، وهذا ينعكس إيجابا على على على على, على المنظومة تاع المدرب وهبي. حقيقة أن البروفايل تاع الصابيري ليس بقلب هجوم يعني بمعنى الكلمة، ولكن هناك تحول في المراكز أو تغيير في المراكز. مرة نجد سلزولي في الجهة اليمنى، مرة نجد إبراهيم دياز في الجهة اليسرى، كذلك نجد السباري ربما على اليمين أو على اليسار، وكذلك ممكن أننا نشوف الزلزولي كقلب هجوم. يعني هذه كرة حديثة يلعب بها وهبي، ولقى سلاح يعني كيف كنقولوا كمهاجمين ممتازين في هذا فكر هذا.
1: يوسف النصيري، لماذا لم يستدعى للمنتخب؟ وهل كان يحتاج المنتخب حسن؟
0: نعم، انا من بين الناس الاوائل اللي ربما انتقدت وهبي لعدم يعني جلب اللاعب النصيري، لانه لاعب هداف، لاعب عنده كاريزما ديال اللاعبين الهدافين الكبار، لاعب محترف، لاعب عنده خبره، لاعب عنده تجربه كقلب هجوم. انا اتكلم على قلب هجوم، وحتى اي مدرب يحتاج الى مثل هذا اللاعب، لانه لاعب قوي بدنيا يساعد في الدفاع وكذلك في الكرات العاليه. فهذه كل اشياء ربما ما شناهاش في المنتخب الوطني المغربي، ولكن خيار كيبقى الصلاحيه تبقى للمدرب. فحقيقه بالنسبه لي انا اللاعب اللي تظلم ما تمتش المنادات عليه هو النصيري، يوسف النصيري.
1: مواصفاته مختلفه عن الكعبي وعن رحيمي وعن صيباري، مختلفه.
0: دائما ما تجد هناك لاعبين مختلفين، فالمدرب ماذا لكي يحصل على تركيبه او على منتخب قوي ولا على فريق قوي، دائما ما ياخذ بعين الاعتبار بعض الاشياء اللي تساعده يعني في التدريب او في الحصول على نتائج ايجابيه. مثلا هناك لاعب يلعب بالراس اكثر من اللاعبين الكبار، كيف شرنا في الخطه تاع رينار، لانه كان كيلعب الكره الطويله وكان لازم انه
2: ممكن طريقه اللعب هي اللي هي حتمت. ده كان نقطه مهمه، انه
0: ولكن هناك لاعبين في اي فلسفه كرويه
2: اصبح لا مركزيه،
0: اي فلسفه
2: يعني كان يعتمد بكره طويله للنصيري وكمحطه لعب، الان اصبح لا مركزيه في الحال الهجومي. فممكن
3: لكن ثم حاجه مهمه جدا، معناها تعرف المنتخبات اللي خاصه في كاس العالم الكرة الثابتة هي عنصر مهم صحيح. جدا اللي تعمل فارق في الفرق الكبار. معناها عدم استدعاء النصيري راح يخليك ضعيف في الكرة الثابتة الهجومية، ضعيف في الكرة الثابتة الدفاعية. شفنا النصيري الإضافة الكبيرة اللي كان عملها في كأس العالم 2022، في تقديري تواجده كان مهم جدا صحيح. وكان يضحي برحيمي أو بالكعبي ويتواجد النصيري، في تقديري الشخصي كان أفضل.
1: طيب سلطان، مباريات منتخب المغرب في كأس العالم، برازيل
2: أصعب مباراة وأول مباراة،
1: اسكتلندا، هايتي، ترتيب مريح ولا مزعج؟
2: لا أنا أشوفه مزعج. ليش؟ لأنك أول مباراة تلعب مع أقوى المنتخبات،
1: لا سمح الله في خسارة دخلك في دوامة،
2: دخلك في دوامة في المباراة القادمة مع الفريق، مع المنتخب المنافس لك. لو كنت على مركز ثاني، يعني لو كان هايتي المباراة الثانية كان أقول ممكن أسهل، بحيث أنك تلعب مع منتخب.
1: بس البرازيل هي البرازيل اللي نتكلم عليها، يعني انت عارف البرازيل قاعد نسمع برازيل لها كم كاس عالم، دور 16 تودع
2: صحيح، بس يمتلك عناصر، وبرازيل انشيلوتي اكثر تنظيم، مهما كانت تظل البرازيل مهما كانت تظل حتى في هذه المجموعه هي الاعلى تصنيفا والاوفر حظا للمركز الاول. صحيح ينافسها المغرب، ولكن اعتقد خبره البرازيل، لاعبي البرازيل، خبره انشيلوتي حتصل بالبرازيل بصداره هذه المجموعه.
1: شفت البرازيل وصلت؟
2: شفت البرازيل صحيح، لكن المباراه الوديه دوما خاصه للمنتخبات المترشحه.
1: انت عارف ظهيرهم اليمين من؟
2: ممكن
1: دانييلو.
2: يمكن دانييلو، نعم. مظهرين من
1: ما في لا الاكس ولا يسخلينا من البرازيل يا جماعه.
2: لكن الحال الهجومي عندهم حال هجومي
1: انا ما والله لا اقلل من البرازيل، لا قاعد نسمع برازيل برازيل برا ان شاء الله تاخذهم المغرب وتعصرهم
2: ان شاء الله نتمنى نتمنى ذا، لكن تظل
1: انا يعني صدق توقعك مباراه البرازيل والمغرب تروح لمن؟
2: البرازيل.
1: برازيل
2: نعم
1: فنيا
2: لحال دفاع المغربي في المباراه الاخيره اعتقد البرازيل اقرب.
3: أنا في أما يمكن نختلف مع أخي سلطان، لأن في تقديري الشخصي حاليا المغرب يمكن عنده أسبقية معنوية، آخر مباراة ودية بين البرازيل والمغرب المغرب تفوق على البرازيل. حاليا نفس ما قال كابتن خالد ماهيش البرازيل العمليات اللي نعرفوه قبل، البرازيل فقد الثقة فقد الهيبة نتاعو اللي نعرفها. منتخب المغربي في بين البرازيل والمغرب 50-50 وممكن 51% للمغرب.
1: حسن حسن ما حسألك أنا على البرازيل والمغرب ضامن الفوز
0: بطبيعة الحال. أنا كمغربي لازم أقول المغرب، ولكن
2: كأمنية كلها المغرب.
0: أنطلق من نقطة مهمة قال، لأن آخر مباراة جرت بين المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي كانت كيف مدينة طنجة وانتصر المنتخب المغربي، لكن بنفس العناصر ولكن ليس مع نفس المدرب، هناك تغيير. كيف قال أن المنتخب البرازيلي غيبقى هو المنتخب البرازيلي، ولكن بعد كأس العالم ديال 2002 أنا أتكلم عن الماضي، فبعدنا المنتخب البرازيلي تأهل كسادس أو رابع مجموعة، يعني بعد البرازيل وبعد أوروغواي وبعد كولومبيا، يعني ليس بالمنتخب اللي كنا كنعرفوا منتخب بأسماء كبيرة، لا استثنينا فينيسيوس أو استثنينا نيمار ليس في المستوى المطلوب، أو ماركينيوس كمدافع ليس بنفس الكاريزما تاع المدافعين اللي دازوا يعني في المنتخب البرازيلي. هناك رافينيا رغم أنه في مستوى مع برشلونة قدم مستوى موسم رائع، لكن مع المنتخب شفنا في آخر مباراة فكان المستوى يعني مستوى عادي، رغم أن المنتخب البرازيلي انتصر لكن لم يقنع ولم يرضي الجماهير البرازيلية على المستوى اللي ظهر به.
1: برونو جيماريش لاعب منتخب البرازيل ماذا قال؟
4: Uma seleção muito boa, é uma das melhores gerações deles, é, grandes jogadores, é, vieram de uma AFACON aí também, não sei que, se eles foram campeões, se não foram, né, tá meio que indefinida ainda, mas a gente dá todos os méritos, respeitamos eles demais, sabemos que para a gente é um jogo chave começar bem, começar com o pé direito, porque do outro lado tem uma grande equipe.
1: برونو جيماريش لاعب نيوكاسل الانجليزي ولاعب منتخب البرازيل. حسن بونو ماذا يمثل كقوه للمنتخب المغربي كنسبه اذا تقدر تعطينا
0: بالنسبه للمغرب؟ أيه. كنسبه مئويه يعني في التواجد ديالو في المنتخب المغربي اقول لك 60%.
1: 60% من قوه المغرب؟
0: من قوه المغرب، لأن الحارس دائما لا تعرف، لأن الحارس ربما كنا نعمل على الآن في مجال التدريب، فلما يكون لديك حارس بإمكانيات عالية وتكون صد كرة أولى ولا كرة ثانية بعدين يضع ثقة في اللاعبين كمدافعين ولا في المجموعة ككل، لو يعني حتى في يعني في تعامل مع الدفاع هو يتعامل بواحد الجدية، يعني هنا يعني لما يكون بونو فالكل يكون مرتاح كمدافعين، يكون مرتاح في الكرة الطويلة في الخروج فيعني في التصديات، دائما ما تكون هناك أريحية بالنسبة للاعبين المدافعين، خصوصا يعني في بعض الحالات اللي ربما كتكون يكون فيس تو فيس يعني وجه لوجه مع مهاجم.
1: كابتن الحسن بونو له 3 سنوات عندنا في الدوري السعودي، نقول جول هذه جول ها صح. فجأة ما شاء الله يسوي تصدي خيالي
0: بطبيعة الحال، شدنا عدة تصديات خيالية وكان صح. دور كبير لي في التأهل إلى نصف النهائي في كأس العالم الأخيرة صح. يعني في ضربات ترجيحية ضد المنتخب الإسباني ضد البرتغال يعني كانت في المستوى ممتاز. الكبير فإذا بونو بالنسبة لي أنا رقم واحد يعني في القوة ديال المنتخب المغربي.
2: اتفق بونو كحارس كبير، لكن ممكن 60% اشوف انها نسبه كبيره، ممكن 40% اراها مناسبه اخي.
0: تعرف ليش؟ لانه
2: قياسا على
0: اسال اي مدرب لما يكون عندك حارس مثل بونو ماذا تظن؟
2: اتفق معك، بس الحالة الدفاعي اول شيء التنظيم الدفاعي لما يكون عندك اظهره، يتكلم عن الحكيمي ويتكلم عن مزراوي قلبي دفاع بقيمه كبيره، بالتاكيد هذا الشيء سيساند على المستوى الدفاعي، ولكن منتخب المغرب مع محمد وهبي اعتقد انه دفاعيا اقل من ما كان مع الرقراقي.
1: عشان كذا هو محمل بونو، راهن على بونو والعسل.
2: بونو نعم ذكر نقاط مهمه لبونو، واتفق في الانفرادات بونو مميز، في القياده مميز، في الامان، وهذه النقطه المهمه. لما يكون حارس كبير خلفك كمدافع او كلاعب وسط

0: بالتأكيد حتاخذ ثقة أكبر لأن مرماك في أمان بوجود حارس بهذه القيمة. ولكن أعتقد متى ما كان دفاع المغرب بشكل مميز ومنظم طيب حيصل لمراحل كبيرة.
1: هذا مبارك في هاشتاج دورينا غير منصتك. سؤال لك كابتن الحسن برامي يقول: سؤال كابتن المغرب الحسن، لماذا لم يتم تعيين مدرب المنتخب المغربي بي الذي حقق كأس العرب الذي شاهدناه بصمة فنية لا أكثر من رائعة؟
2: لا هو تم تكلم مع طارق سكيتيو لأنه هو كان هو المدرب ديال البي اللي فاز بكأس العرب، لكن بعد البنود اللي لم يتفق عليها في العقد، فكان من حق هذا المدرب انه يلغي التعاقد مع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم.
1: يعني السكتاوي كان هو الخيار الاول.
2: الخيار الاول، بعدين لما استغنى، لما يعني لم يكن هناك تفاهم فعلى مستوى العقد، فدخلوا الى المرحله التاليه وهي وهبي، لانه كان مدرب فاز بكاس العالم للشباب في الشيلي، فكنظن كان اختيار الاطر المغربيه في محلها، يعني في هذه الاونه الاخيره، يعني ظهور الاطار الوطني المغربي بواحد الوجه مشرف لا على المستوى المغربي بس على المستوى الافريقي، تواجد عدة اطر وطنيه تشتغل حتى في اسيا، شنا العموته مع المنتخب الاردني، شنا السلامي مع المنتخب الاردني، الان سكيتيوي مع المنتخب العماني. نتمنى حد موفق لجميع الاطر العربيه ليس المغربيه فقط.
1: ممتاز. يوسف، وانا اشاهد التصنيف الدولي لمجموعه المغرب السابع، انا قلت اكيد قالوا السابع، ها تأكدين يا جماعة قالوا السابع، شيء يدعو للفخر، ها؟ تصنيف المغرب الدولي هو السابع عالميا، طبعا البرازيل هو السادس، اسكتلندا 43، هايتي 83، السابع شيء كبير.
3: فعلا أول مرة منتخب عربي يوصل للتصنيف هذا، هذا فخر لكل العرب. المغرب كان رابع كأس عالم الماضية، فمش غريب على المنتخب هذا اللي يعتبر حاليا منتخب عملاق بلاعبين على مستوى عالي جدا، فمعناها الترتيب هذا يدعو الفخر لكل العرب.
1: الترتيب يحملك ثقل عالي ولا يسهل لك الامور؟
3: اكيد بيحملك ثقل، لان حاليا الناس كل تنتظر فيك كمنتخب باش تحقق نتائج متميزه. المنتخب المغربي يعتبر من المنتخبات الكبيره، الفرق الكل المنتخبات كل راح تسعى باش تطيح بالمنتخب المغربي، فهذا معناها راح يصعب المأمورية على المنتخب المغربي. لكن المنتخب المغربي عنده لعيبة كبار وعنده معناها حاليا قدام من التجربة من الثقة اللي أتوقع اللي راح يعمل كأس عالم.
1: الحسن الزلزولي والمزراوي طمنا عليهم إن شاء الله سالمين وسيشاركون أمام البرازيل ولا في شك؟
2: لا في شك، أظن أن المزراوي ممكن يعني يشارك، لكن الزلزولي كنظن أوت في هذا كأس العالم لما تمنيناهاش ليه، يعني لأن الإصابة صعبة وشخص طبيب الفريق لأربعة أسابيع، فأظن بين أربعة أسابيع يعني انتهى المونديال أو انتهى الحلم المونديال بالنسبة للزلزولي. أما بالنسبة للمزراوي فأظن أنه إصابة خفيفة على مستوى الكتف، لكن في ظرف يومين أو ثلاثة أيام عاد إلى التدريب الآن ويتدرب جماعيا مع المنتخب، لكن يعني قرار إدخاله في مباراة البرازيل أو من عدمه مشاركته أو من عدم مشاركة فهذا يتحمله المدرب.
1: يعني أنت متخيل الجهة اليسرى كلها غير موجودة أمام البرازيل لا سمح الله، يعني الزلزولي غير موجود والمزراوي غير موجود؟
2: بالفعل غير موجودين، لكن لنا الثقة في وهبي لأنه الاختيار وكانت لائحة موسعة باختيار 22 أو 23 لاعب ليمثلوا المنتخب المغربي على أحسن وجه في كأس العالم 2026، فأظن بأن هناك خلف ربما ليعطي إضافة ويكون لن يكون بمستوى الزلزولي ولكن أو ب ب ب ب ب لياقة الزلزولي ولا يعني بالانفرادات ديال الزلزولي، ولكن على العموم هناك احتمال وجود لاعبين في مستوى اللي يعني يكونوا في مستوى المقابلات اللي جايين.
1: طيب اشرف حكيمي، انا قاعد اتذكر سلطان من نهايه دوري ابطال اوروبا دخل الى من العامه دخل الى كاس العالم الانديه رجع للدوري كمل الى نهايه دوري ابطال اوروبا، شفت الارهاق هذا؟
0: صحيح.
1: كيف يكون وضعه؟
0: اعتقد اشرف تعود ممكن في وسط الموسم جاته اصابه وغاب فتره طويله، ولكن اعتقد جاهزيته اللي حضر فيها في نهايه الدوري وحتى في دوري الابطال توضح لك قيمه هذا النجم، قيمه هذا النجم على المستوى اول شيء التحكم في اللياقه في في في قدرته البدنيه، يعني ممتاز جدا في اختيار توقيت.
1: كمل سنتين ماخذ اجازه يا جماعه، سنتين ماخذ اجازه.
0: ضغط كبير، كل لاعبي باريس سان جيرمان اعتقد انهم ضغط كبير مع كاس العالم ومع المشاركات.
1: كيف تعمل معه؟ او تكلم كلاعب ولا كمدرب؟
0: لا كلاعب احترافية، انت يعني اول شيء اوقات الاسترجاع تكون مهتم فيها بشكل كبير، وقت اللعب كذلك تكون يعني عندك قدره كبيره على اختيار اوقات متى تعمل السبرنت بشكل جيد، متى تعمل التحول الهجومي بشكل مناسب، يكون كل حساباتك الفنيه واضحه بحيث انك تحافظ على القيمه البدنيه لك.
1: على مجموعه المغرب، البرازيل، المغرب، اسكتلندا، هايتي، ابغى تصوركم ترتيب المجموعه في نهايه الأدوار الأولى، من الأول، من الثاني، من الثالث، من الرابع؟ يوسف.
3: المغرب، البرازيل، اسكتلندا، وهاي.
1: سلطان.
0: برازيل، المغرب، اسكتلندا، هايتي.
1: كابتن الحسن.
2: أنا سأكون الوسط، يعني الوسط كيف قال، المغرب، برازيل، واسكتلندا، وهايتي، وكيف قال الأخ، البرازيل، المغرب، يعني انا اكون مع الاثنين.
1: انت يا اول يا ثاني المغرب شايفه؟ المغرب شايفه اول يا ثاني؟
2: انا شايف المغرب اولي ان شاء الله.
1: ايش ويا رب، الله يسمع منك وكلنا دعواتنا للمغرب.
2: المهم هو تأهل الدور الثاني
1: اكيد بكل تاكيد، بس قاعد اسمع بصوتك انا الحسن صوت الخوف، مش صوت ثقه 2022، قاعد اسمع نبره الخوف او القلق وليس الخوف.
2: هو بالفعل ليس الخوف ولكن قلق نوعا ما، لان مستويات المباريات بالثلاثه يعني ضد البرازيل وضد اسكتلندا وضد هايتي تختلف. فمنتخب قوي على مستوى العالم، منتخب متوسط اللي هو اسكتلندا رتبوا في يعني المرتبه الرابعه في التصنيف، وكذلك الثالث والهايتي يعني كاول مره يتاهل لكاس العالم، واظن بان انتصار على هايتي محتمل، وكذلك انتصار على اسكتلندا محتمل. الخوف من البرازيل ربما نخرج بتعادل، لذلك قلت انا المغرب في الصف الاول.
1: لا حول الله، نشاهد المغرب يتاهل للدور الثاني
2: ان شاء الله.
1: بعد الفاصل. المنتخب التونسي بين تاريخ طويل في المونديال وطموح كسر عقدة الدور الأول.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة FM.

0: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأول. هذه المجموعة اف، هولندا، اليابان، السويد، تونس، وباينة قوة المجموعة على وجه يوسف. يا ستار، ورينا كابتن الحسن بعد فضلك مخرجنا. يا ستار،
1: ها يعني مجموعة صعبة.
0: صعبة؟
1: صعبة للمنتخب التونسي، صعبة صعبة للمنتخب التونسي. لماذا؟ لأن أولا الشعب التونسي غير راضي بالمستوى اللي ظهر به المنتخب التونسي، يعني في المباريات الودية الأخيرة، يعني انهزام مع بلجيكا ب5-0، كذلك انهزام في المباراة ما قبلها. فالآن الشارع التونسي أظن بأنه غير راضي على الأداء.
0: يا عم هم بيطلعون، يا كابتن الحسن بيطلعون من المصيبة اللي هم فيها الآن، مو الأداء، في مصيبة موجودين، مصيبة فنية من هولندا لليابان للسويد.
1: أيوة، مجموعة الموت بالنسبة للمنتخب التونسي.
0: صعب،
1: صعبة صعبة قوي، صعبة صعبة كتير على المنتخب التونسي.
0: يوسف أكلمك كتونسي، كيف ممكن تتأهل تونس من هذه المجموعة؟
2: شوف كابتن خالد، أنا توا مش نتكلم كتونسي مدرب محترف ونعرف الخبايا الأمور. صراحة حاليا المنتخب يمر بفترة صعبة من ناحية التسيير، من ناحية الرياضية، من ناحية الجو العام اللي يحيط بالمنتخب، سلبية كبيرة قاعدة تدور بالمنتخب. ثم شبه معناها انقسامات حتى في وسط المجموعة. ففي تقديري الشخصي،
0: عفوا، الانقسامات في اللاعبين ولا قاعد تتكلم على الاتحاد انت؟
2: كل شيء، في كل شيء،
0: كل شيء،
2: كل شيء كابتن خالد، كل شيء. معناها صراعات في الاتحاد، صراعات، اختيارات ما كانتش بصراحة موافقة من صبري اللموشي، مع احترامي للاختيارات اللي عملها، كانت اختيارات مبنية أساسا على ضغط الشارع، ضغط الوسائل التواصل الاجتماعي. فلما جاء صبري اللموشي معناها في فترة غير لاعبين عندهم تجربة كبيرة، لعيبة ممتازين، معناها لعيبة عندهم كابتن فريق المنتخب تونس اللي صار له أكثر، عنده أكثر من 100 مباراة دولية، معناها تستغنى عليه، تجيب لاعب من البطولة الألمانية اللي هو 34 سنة رفض باش يمثل تونس في 2018، راني خضيرة، أخ سامي خضيرة اللي كان يلعب في منتخب ألمانيا، لاعب لا شارك معك في التصفيات، لا معناها ما يعرف حتى واحد في المنتخب، ما يتكلمش اللغة العربية، يتكلم كان باللغة الألمانية تقريبا. شنو الإضافة اللي مش يعطيها اللاعب هذا؟ أنت استقطاب ظهير يمين يلعب في درجة ثانية في السويد، وتخلي أفضل ظهير يمين وأفضل لاعب تونسي في النادي الإفريقي اللي هو بطل تونس، معناها لاعب على مستوى عالي جدا، معناها ظهير ممتاز. وتشوف تخبط اللي شفناه في المباراة الأخيرة ضد بلجيكا اللي هي نتيجة مذلة جدا. في أنا في حياتي ما عمري ما شفت منتخب التونسي سيء بالطريقة دي. منتخب التونسي حتى في أسوأ حالاته دائما يكون نوعا ما صلب دفاعيا، ما تدخلش فيه كثير أهداف. لعب ضد منتخب بلجيكا بمحور دفاع، لعب على الجهة اليمنى بالرغم اللي هو عنده لعيبة ما ودهمش، معناها تم كثير أشياء ومشاكل اللي تخلي المنتخب في تقديري الشخصي، معناها باش نكونوا بكل معناها براغماتية وكل تجرد من العاطفة، راح تكون صعبة جدا جدا جدا.
0: يعني
2: وأنا نخاف من شيء واحد، وأنا نقلته حتى لصبري اللموشي كلمة ذا، تخاف من صفر نقطة في المنتخب في كأس العالم اللي هي ولا يوم منتخب تونس جاب صفر نقطة في كأس العالم.
0: طيب أنا بجي لك، بس أنا كاني سمعت اسم بدخل عليك وشايفك مسترسل وتتكلم بحرقة على منتخب
2: أكيد
0: تونس،
2: كأنك
0: كأنك تقول في مصيبة جاية في كأس العالم، مصيبة فنية. يعني سمعت خضيرة، أنا خضير هو لاعب منتخب ألمانيا السابق ولا واحد ثاني؟
2: أخوه حب يلعب في منتخب ألمانيا. أخوه هذا كان رافض اللعب بالمنتخب تونس.
0: أيوه.
2: على أساس ممكن
0: يروح ألمانيا
2: باش ينادوه منتخب ألمانيا، فلما أيس من منتخب ألمانيا وجاء تونس في سن 34 سنة، معناه بصراحة شفناها في مباراة النمسا، كان سيء جدا سيء جدا، معناه لاعب نفس فرجاني ساسي اللي هو كابتن منتخب تونس واللي عنده أكثر من 90 مباراة دولية وعنده خبرة وتجربة ويعرف المجموعة وليدر في وسط المجموعة يتم

0: من الاستغناء عليه، واللي راهو كابتن خالد انت تعرف اللي تونس في التصفيات، في التصفيات ما نهزم حتى مباراه وما دخل فيه حتى جول في 10 مباريات.
1: انت مع تغيير المدرب؟ جلب صبري مكان
0: حاليا مش تغيير المدرب، لكن احنا شفنا بعض تخبطات نوعا ما، لان انت جيت على المجموعه غيرت المجموعه، جبت لعيبه، انت كيف تدخل على كاس العالم تجيب مهاجم سنه 19 سنه معناها ولاعب اخر سنه 20 سنه ما يشاركش في النادي نتاعو باش يشاركوا في المنتخب اللي تخلي لعيبه خبره اللي عندهم تجربه واللي عندهم معناها مباريات دوليه ولاعيبه عندها معناها شخصيه تستغنى عليهم، تجيب لعيبه جدد اللي ما زالوا هما بينهم في مرحله استكشاف معناها المستوى العالي.
1: طيب هذه مباريات تونس للترتيب، هات اي واحد اختار واحد من الثلاثه كلها صعبه.
2: صحيح صحيح،
1: يبدا مع السويد بعدين اليابان بعدين هولندا.
2: مباراه السويد اي نتيجه غير الفوز اعتقد انه خروج مبكر للمنتخب.
1: ليش انت ضامن خسارته مع اليابان ومع هولندا؟
2: اليابان اعلى، هولندا اعلى، وحتى السويد اعلى، وحال المنتخب التونسي هذه الفتره حال صراحه
1: اللي سمعته من يوسف مرعب،
2: وما شاهدناه في اخر مباراه مع بلجيكا توضح لك الحاله الفني اللي بصراحه يعني دوما المنتخب التونسي كان عنده صلابه دفاعيه مع صبر الموشي افتقدها. صحيح تعثر مع طرابلسي في اخر المباريات، ولكن كانت في هويه وكان في صلابه دفاعيه، وخاصه كذا نتكلم عن التصفيات 10 مباريات لم يستقبل اي هدف، وتعادلين اتوقعوا كذا كلها فوز. فاعتقد انه التغيير كان خاطئ، كذلك حتى البديل اعتقد انه في خيارات توضح ان المنتخب التونسي الهويه اللي تعودناها كصلابه دفاعيه غير موجوده في المباراه الاربعه اللي كانت مع صبر الموشي، خاصه انت في مجموعه قويه تتكلم عن السويد منتخب هجوميا متطور، اليابان من افضل المنتخبات وقد يكون هو المرشح الاول في هذه المجموعه، هولندا اعتقد انه اتكلم عن اكثر اللاعبين الاساسيين من البريمير ليج فعناصر مميزه ومتوقع نفسه انه مراحل
1: يعني انتم كاني اللي اسمع من الثلاثه منكم يعني حاطين نسبه تاهل تونس
2: صعبه جدا
1: 0%؟
2: صعبه جدا
1: صفر؟
2: لا لا ممكن 10%
1: 10%
2: كذلك
1: كذلك
2: 10% كذلك قياسا على
1: شرط انه يفوز على السويد.
2: يفوز على السويد لابد ان يفوز على السويد.
1: اذا اسهل مباراه السويد هذول في ورطه. الحسن صح اسهل مباراه السويد هذول في ورطه، تونس في ورطه. ها الحسن
3: اسمع، بالفعل تونس في ورطه، وهذا شيء مؤكد، لاننا اولا في السنوات الاخيره لما كنا نشوفه يعني على مستوى الافريقي تواجد الترجي، النادي الافريقي، النادي المونستيري، يعني وعده نجم الساحلي، هذو كلهم يعني انديه على المستوى الافريقي كان لها صيت على المستوى الافريقي، والشيخ والاخ يوسف يؤكد هذا لانهم كانوا يلعبون حتى على الاقل نصف نهائي ديال عصبه الابطال الافريقيه. الان تواجد فريق واحد اللي هو الترجي اللي يمثل تونس يعني جميع المسابقات، هذا يدل على هناك ركود على مستوى الكروي في تونس الشقيقة، واتمنى لان تونس كانت دائما يعني منذ طريق دياب ونحن نتبع اخبار تونس، احنا العرب نتتبع الاخبار المنتخبات العربيه وكذلك الفرق العربيه المشاركه لا على مستوى ابطال اسيا ولا على مستوى ابطال افريقيا، فتواجد يعني الانديه التونسيه بنسبه ضئيله جدا ينعكس سلبا على المنتخب الوطني، تواجد بعض اللاعبين على مستوى يعني الاحتراف او في دول اوروبيه ليس باللاعبين كثر، فهناك لسنا الى استثنينا كيف خديره لانه وصل 32 سنه او 34 سنه يعني هو رفض انتماء الى المنتخب التونسي في 2018. طيب. الان كاينين بعض العناصر على تونس ان يشتغلوا على القاعده يعني الصغرى او الفئه الصغرى حتى يتمكنوا من اعاده بناء مستقبل الكره التونسيه ان شاء الله.
1: ممتاز يوسف،
0: هنا هو هنا باش نعرج على حاجه مهمه كابتن خالد، شوف حاليا المنتخبات السنية في تونس ممتازة جدا، أنا نتصور اللي في تونس بعد 5 أو 6 سنوات راح يكون عندنا منتخب من الأقوى إفريقيا، عندنا لاعبين يلعب في باريس سان جيرمان، يلعب في إنتر، يلعب في الميلان، يلعب في روما، المنتخبات السنية حاليا ممتازة جدا. يمكن هذه
1: يوسف احنا نتكلم

0: يمكن افضل لاعب اللي تم اختياره في اسيا 2، في بطوله اسيا 2 اللي يلعب في اليابان، واللي تفوق على النصر السعودي في النهائي. افضل لاعب في الدوري في الدوره كان عصام جبالي، ما ندوهش للمنتخب، وهذه معناها نقطه طيب. استفهام كبيره، اللي هو يعتبر افضل لاعب في اسيا، ما يتمش معناها استدعاء المنتخب. في المقابل يجيبوا لعيبه لاعب سنه 18 سنه او 19 سنه يلعب في الدوري الكندي، معناها نقطة استفهام كبيرة. طيب. لاعب في الدوري السويدي، لاعب متواضع الامكانيات في تقديري الشخصي، ظهير يمين، وتخلي لاعب ممتاز جدا او بطل تونس وافضل لاعب حاليا في الدوري التونسي الزعلوني ما يجيش،
1: صحيح
0: نقطة تعجب كبيرة.
1: حتى المباراة الودية حتى المباراة الودية ذكر اربع مباريات، تكلم عن فوز على هايتي ب 1-0 مع كندا، تعادل مع النمسا 1-0 فازت النمسا، وطرد للاعب النمسا في الدقيقة 36 من الشوط الاول، ولا تكسب النمسا، خسارة 5-0 من بلجيكا، وشفنا كيف الفرص الشوط الأول لبلجيكا بشكل كبير. فحال الفني طيب. الأربع مباريات مع سبب المشي
2: التغيير، أنا بتذكر اسم المدرب السابق
1: سامي طرابلسي
2: كان الشكل الدفاعي صحيح. صبري لا ما أخذ المغامرة الهجومية
1: صحيح،
2: هذه المشكلة اللي في تونس،
1: هذه المشكلة
2: ولا في الاختيارات اللي تكلم
1: عنها يوسف، وحتى في الاختيارات ذكر كابتن يوسف اختيارات مهمة يحتاجها المنتخب شفناها غير موجوده.
2: طيب الياس
0: كابتن خالد،
2: تفضل
0: كابتن خالد، راهو صبري اللبوشي ماهوش عامل نهج هجومي، بالعكس نهج دفاعي سيء، نهج دفاعي، التركيبه الدفاعيه نتاع الفريق التونسي انت تشوف ضد
2: انا اللي عارفه مع صبري اللي كان في الفتره اللي فيها في الرياض والفتره القصيره في الدرعيه، كان من الناس اللي تفضل انه يعمل الضغط العالي في المنافس على ملعب المنافس.
0: لا هذا يعني مع منتخب تونس، مع منتخب تونس يدافع في اخر 25 متر ضد بلجيكا، يدافع في اخر 25 متر ضد النمسا، النمسا منقوص من لاعب وهو يدافع، معناها ضد مو بصحيح. شوف في تقديري الشخصي في السنوات الاخيره للاسف ثم مدربين مروا على المنتخب التونسي كانوا جيدين، نبيل معلول احسن كره قدم يمكن لعبها منتخب تونس كان مع نبيل معلول وحقق نتائج ايجابيه، لكن بالضغوطات الجماهيريه وخرج نبيل معلول، ومع جلال قادري المنتخب التونسي لعب بمستوى عالي جدا، مستوى ممتاز وكان استقرار، لكن بعد كاس العالم يستغنوا على جلال قادري. ليش قلت لك انا المشكله مش فنيه بس، هي المشكله حتى تسييريه، المشكله التسييريه هي اللي خلات المنتخب التونسي طيب. يظهر بالشكل بس في تقديري بين قوسين السيء هذا.
2: الياس الصخيري قائد منتخب تونس ماذا قال؟
3: Ça s'est bien passé. On a eu une bonne première semaine en Tunisie, un beau travail. Après, voilà, on a eu des matchs amicaux avec beaucoup de déplacements, un match difficile contre des très bons adversaires. Maintenant, voilà, on entame la dernière phase de la préparation. On est très content d'être ici. Bon, l'ambiance est bonne. On est tous concentrés sur l'objectif. Et voilà, comme j'ai dit, on est tous très contents d'être arrivés, de pouvoir voilà commencer la dernière phase et de se focaliser sur les matchs à venir et voilà sentir l'atmosphère de la Coupe du Monde. C'est qu'il y a toujours beaucoup d'attentes de nos fans. Voilà, notre objectif principal, ce sera de les rendre fiers, qui voient une image d'une équipe solidaire et qui va tout donner. Voilà, ce sera le principal message et à la fin, on espère tous célébrer ensemble.
2: هذا حديث الياس خير قائد منتخب تونس ولاعب منتخب تونس، لاعب اعتقد ليفركوزن الالماني، ولا وين يلعب يوسف؟
1: انترخت.
2: طيب يوسف سريعا بس، انا قاعد اشاهد ارقام المستوري، ما في غيره مهاجم؟ حازم
0: فيه شواط، فيه الشواط، فيه شواط والمستوري الاثنين مهاجمين، لكن انت شوف كابتن خالد حتى لهنا معناها نقطة استفهام بالنسبة لي انا شخصيا، انت عندك لعيبة سريعين، فيه الياس سعد اللي هو يعتبر من افضل اللاعبين في اوكسبورغ في تقديري الشخصي، من افضل اللاعبين في المنتخب، التونكتي بطل طيب. اسكتلندا مع في بطل طيب. اسكتلندا يلعب اساسي، وثم افضل مراوغ في تشامبيونز ليج نتاع اوروبا اللي هو العاشوري، عندك معناها ثلاثه مهاجمين سريعين
2: ما يلعبهم كلهم؟ مهاجمين.
0: ما يلعبهمش كلهم، بالعكس هو يلعب تو في راس حربه بطيء، انت تلعب تدافع في 25 متر نتاعك وتستعمل في راس حربه بطيء، ما هو انت عندك ثلاثه لاعبين سريعين، وعندك لاعب صغير يلعب في باريس سان جيرمان معناه ممتاز، عنده يلعب على الجناح، معناه عندك اجنحه، عندك لاعب في رقم 9 حط لاعب سريع، وتوخى التحولات الهجوميه والكونتر اتاك اوكي بلعيبه سريعه، لكن انت

0: اسطوري وشوات الاثنين بطيئين جدا، وهو دائما يستعمل في راس حربة كلاسيكي. انت ماكش فريق اللي طلع في الهجمة المركزة وتهاجم باش تستعمل راس حربة كلاسيكي.
1: والله يوسف الله يعينكم، انا الكلام اللي سمعته صراحة يجيب الكآبة على منتخب تونس، يعني زي مودعين بدري. بعد الفاصل، المكسيك تنفرد بصدارة الدول الأكثر استضافة لكأس العالم بثلاث مرات.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحا على جدة FM.

0: حياكم جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة في منصة شاهد ومنصة الأولى. هذه نتائج مباراة الافتتاح في آخر خمس نسخ في كأس العالم. قطر والإكوادور المستضيف خسر، روسيا انتصر على السعودية 5-0، البرازيل انتصرت 2014 3-1 على كرواتيا، جنوب أفريقيا والمكسيك تعادلوا 1-1 في 2010، ألمانيا وكوستاريكا 2006 فازت ألمانيا 4-2، 2026-26 المكسيك وجنوب أفريقيا أعيدت، وعرس العالم في أمريكا.
1: شباب

0: بونجور
1: كاميرا بابا كاميرا بابا
2: ايه ده؟ انا مال ودك؟
0: هيني تورو نو اي ويل سكور ا جول وفي ايه يا جماعه؟
3: Arriba México, bienvenidos al fútbol.
4: عندما تتحدث كرة القدم يصمت العالم ليستمع، فهنا لا تلعب المباريات فقط بل تولد الأحلام وتصنع الذكريات ويكتب التاريخ من جديد. ومن قلب المكسيك وتحديدا من ملعب أستيكا الأسطوري تنطلق أولى فصول الحكاية قبل أن تمتد عبر الولايات المتحدة وكندا في أكبر نسخة عرفتها كرة القدم، نسخة تحمل طابعا استثنائيا وقد تكون الرقصة الأخيرة لعدد من النجوم الذين صنعوا ذاكرة اللعبة الحديثة: كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، نيمار، محمد صلاح، رياض محرز، وسالم الدوسري. كما تشهد البطولة أكبر حضور عربي في تاريخ كأس العالم بمشاركة 8 منتخبات عربية تطارد الحلم على أكبر مسرح كروي في العالم. وبين دمعة مودع وصرخة منتصر وبين حلم يكتمل وحلم ينكسر، ستطوى صفحات وتكتب صفحات وسيتغير كل شيء إلا حقيقة واحدة، أن التاريخ لا يتسع للجميع ولا يحتفظ في ذاكرته إلا بمن رفض أن تكون النهاية لغيره.
5: Let's play football.

0: هذه معلومات عن كأس العالم. بدأت بطولة غدا بحول الله الساعة 10 مساء، مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا. وسريع أبغى أجوبة سريعة من الثلاثي من فضلكم، اللي ذاكرة كؤوس العالم إذا تتذكر أفضل كأس عالم شاهدته سريعا الحسن.
1: كأس العالم يعني أول كأس عالم شت في حياتي سنة 1982.
0: لا، اللي أمتع كأس عالم بالنسبة لك.
1: أجمل كأس العالم.
0: أي سريعا.
1: فقطر.
0: قطر 2022 يوسف.
1: 2022 أفضل نسخة.
0: يوسف.
2: فرنسا 98.
0: تمام، هو لاعبها الحسن.
3: 2006
0: ألمانيا، وإن شاء الله تكون 94 بالنسبة لنا هي أفضل نسخة، اللي هي كأس العالم 94 أفضل نسخة. الكابتن حسن الإبرامي لاعب منتخب المغرب، الكابتن يوسف المناعي لاعب منتخب تونس، الكابتن سلطان الأحياني لاعب المنتخب السعودي. شكرا لكم، موعدنا غدا بحول الله. تصبحون على خير.

على 11 او 12 وناس واحدة وناس الحب ما بتغفاش في اليوم كله ساعة واحدة صباح الفل يا علاء.

عليه ما بينامش ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وعبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الكل

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة FM، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات FM. الرياض 101.5، جدة 95.3،
3: الدمام 90.5.
2: لمحبي الطرب الموجة خزامة.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
4: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: شكرا حبايبي، شكرا.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
2: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ويكند معايا أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعاً، فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعياً بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.

المخدرات تفسد حياتك وحياة من حولك، كن حذراً وحاربها. لا.

0: على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: تسعة وعشرين الآن على جدة FM.

يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، كل من انضم إلينا الآن في الحرف 29. يا هلا وسهلا بكم، أكيد راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. والإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا عبد الله الكعيد. قبل ما نطلع فاصل أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، مرة أخرى 800-244-28-28. نطلع فاصل مع عبد الله ونرجع لا تروحوا بعيد.

29 الآن على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، أيضا حساب إذاعة جدة على منصة اكس @جدة _ راديو. كمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. يا هلا وسهلا بالجميع. طيب طبعا في افتتاحيات كثير قاعدة توصلنا، شكرا لكل أصدقائنا اللي بيتابعونا وموجودين معانا أونلاين في كافة وسائل التواصل الاجتماعي. طيب خلينا نروح لافتتاحياتكم وبعدين نروح لافتتاحيتي أنا وموضوع الحلقة. طيب اليوم معانا على الواتساب يوسف حسين صلاح. يا هلا وسهلا يا يوسف. يقول مساء الخير، إياك أن تيأس فهناك حياة جديدة في انتظارك وفرح كبير قادر على محو كل حزن مررت به، ثق بربك ثم بنفسك. يوسف حسين صلاح من اليمن، شكرا لك يا يوسف، هلا وسهلا بك. أكيد وجودك يسعدنا وكل وجودك وجود كل أصدقائنا. معاذ العيسائي، يا هلا وسهلا. طيب معاذ العيسائي يقول مساء الخير مريومة، يا هلا وسهلا، مساء الأنوار. يقول مساء النور مخرجنا عبد الله الكعيد، وعبد الله بيمسي عليك بالخير. يقول لا تؤجل شيئا إلى وقت لاحق، فيما بعد يبرد فنجان القهوة، فيما بعد تفقد الحماسة، فيما بعد يتحول النهار إلى ليل، فيما بعد يكبر الناس، فيما بعد تمضي الحياة، وفيما بعد تندم لأنك لم تفعل ما كان عليك فعله حين سنحت لك الفرصة. معاذ العيسائي. الله يا معاذ على الكلمات الرائعة والجميلة. أكيد لا تؤجل شيئا إلى وقت لاحق، يعني فيها كثير من التأمل حقيقي. يعني نعم، عموما حنرجع لهذه المشاركة العميقة. طيب اللي بيرسلوا، لا أوكي أوكي فتحت معانا الرسالة. طيب والله من غير يعني في رسائل لما بتوصلنا من غير ما أقرأ الاسم أعرف على طول، يعني لأن لهم أسلوب معين في الكتابة. صاحب الخط الجميل أبو عماد على طول عرفت، يعني دايما هو بيكتب المشاركات على ورق خط بخطه الجميل ويصورها ويرسلها، فشيء رائع صراحة وجميل. طيب أبو عماد يقول بتسألني ما الفائدة من الكتابة؟ قلت أحب سماع صوتي بطريقة مختلفة. مساء الخير مريم، ومخرجنا اليوم معنا زميلنا عبدالله الكعيد يعطيه العافية، وكل مستمعي الحرف 29. نعم إنه أبو عماد. طيب صديقنا مازن الغامي يقول هلا والله نجمتنا مريم والرائع دائما عبد الله الكعيد، شكرا لك. ابو رائد معانا، يا هلا وسهلا يا ابو رائد. يقول مساء الخير مبدعتنا، استهويت حروفك التي تعانق اسمك دائما فجمعتها نبضا لنستمع أو لنستمتع به كل يوم ونبعثرها كلما أتى موعد 29 مع المبدعة مريم. رسالة، إن لم تكن قادرا على احتواء ما تعشق فلا تزرع فيه نبضا لا يعرف كيف يبدأ. أبو رائد. أنا دحين ما صار عندي مكان لافتتاحيتي، بس راح أقولها معلش، يعني أكيد ما راح تكون أجمل ولا أحلى من افتتاحياتكم، بس يعني حبيت إني أنا أقولها لكم. في هذه نصيحة في الجانب النفسي تقول أنا لا أبتعد لألقن أحدا درسا،
بل أبتعد لأن الذي تعلم الدرس هو أنا. أحياناً الانسحاب ليس عقاباً للآخر بل حماية للنفس، بعد إدراك أن الاستمرار في نفس النمط مؤذي. الوعي هنا يعني أن دماغك أعاد تفسير التجربة فاختار السلام بدل إعادة إنتاج الألم. طيب قبل ما نطلع فاصل خلينا نروح لموضوع حلقتنا اليوم. اليوم هو كده موضوع يمكن كلنا نتعرض لي على فكرة، يمكن عدينا فيه، هو نوع من أنواع الفخ يعني كده في الحياة بيصير، على فكرة بيصير مع أي أحد. اليوم موضوعنا بعنوان مغالطة اليد الساخنة. نعم يس، مغالطة اليد الساخنة. طبعا لها تعريف، يعني أنا اليوم مش متلازمة، هي مغالطة لأنه في فرق بين المغالطة والمتلازمة والأشياء هذه. طيب إيش يعني؟ إحنا اليوم نتكلم لما ينجح شخص في شيء ما عدة مرات متتالية يظن إنه هو قاعد يستمر في النجاح بنفس الوتيرة بنفس المستوى،

حتى لو كان الأمر مجرد صدفة. هذا التحيز يخلي البعض يعتقد أنه لا يخطئ أبداً وأنه لا يمكن أن يفشل أبداً، مع أنه زي ما احنا عارفين أنه الحياة أب وداون، الحياة مش مستوى واحد ولا طريق واحد، الحياة فيها صعوبات، فيها تحديات، فيها مكافآت، فيها صدمات، فيها ترومات، فيها كل شيء، تمام، وفيها نجاحات وفيها توفيق طبعا من رب العالمين أكيد. بس خليني أقول إنه الإنسان يظل على نفس المستوى مستحيل، الحياة متغيرة، في احيانا ممكن الانسان يكون في مستويات عاليه فجاه ينخفض يعني انت قيس على نفسك اليوم، يعني اليوم الواحد 24 ساعه مستحيل تكون في الصباح زي مثلا في المغرب في هذا، يعني المود ما راح يكون مثل ما هو، راح يتغير. يعني المهم خلينا نرجع لموضوعنا. اوكي، المهم انه هذا التحيز يخلي البعض يعتقد انه هو ما راح يخطئ ابدا وأنه راح يواصل الفوز بنفس الوتيرة وبنفس المستوى، لكن في الواقع كل محاولة جديدة لها ظروفها الخاصة، لها فرصها الخاصة، ولا يضمن النجاح السابق أي نتائج مستقبلية. هذا هو موضوعنا اليوم. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع عبدالله ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا بكم مستمعينا كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. اليوم موضوعنا: هل نجاح الأمس يضمن نجاح الغد؟ هذا السؤال، هل نجاح الأمس يضمن نجاح الغد؟ خليني أقول أحيانا مو الفشل بس اللي يخدعنا، أحيانا حتى النجاح يخدعنا. فبعد سلسلة من النجاحات قد نشعر أحياناً أنه أصبحنا لا نهزم، وأصبح لا يشق لنا غبار كما يقولون، وأن قراراتنا ممكن تكون كلها صحيحة، وأن الحظ ممكن يقف دائماً بجوارنا. لكن ممكن هذا الشيء يكون غير صحيح. أحياناً هذا الوضع اللي إحنا فيه يسمى، يعني في علم النفس، يعني مغالطة اليد الساخنة. كيف يعني مغالطة؟ أكيد مش متلازمة ولا اضطراب، بس أشرح. هذه المغالطة يعني خطأ في التفكير. معنى مغالطة يعني خطأ في التفكير. المتلازمة نمط من المشاعر أو السلوكيات أو الأعراض، يعني مجموعة من الأعراض أو السلوكيات اللي تظهر بشكل متكرر. بالنسبة للمغالطة هو خطأ في التفكير. فأحيانا كثير، يعني ما في أحد ما بيخطأ في التفكير، لكن لابد يكون في وعي. أحيانا في أمور كثير تكون في حياتنا وإننا إحنا بنفسنا معطلين نفسنا وإحنا ما نعرف. أوكي، يعني أي نجاح، أوكي النجاح اليوم لا تركن إلى نجاح اليوم فقط، فهناك تحديات قادمة. خليني كمان أقول، لماذا يقع الإنسان في مثل هذا التفكير الخاطئ؟ لماذا؟ لأنه العقل يحب اكتشاف الأنماط. العقل البشري لا يحب الصدفة، بل يحاول دائما إيجاد تفسير للأحداث. زي ما قلنا دائما إنه العقل البشري دائما في ملفات لابد أن تغلق، لابد أن يضع العقل لها نهاية. فالعقل البشري يحب إيجاد تفسير للأحداث، عشان كده لما تتكرر النجاحات يبدأ العقل إنه يربطها ببعض حتى لو كانت مستقلة عن بعض. أوكي، طبعا في الحياة اليومية ممكن شخص يكون نجح في، مثلا موظف نجح عدة مرات فبدأ بإهمال التفاصيل وقال خلاص it's okay، أنا نجحت فلابد أني أنجح، بما أني نجحت المرة الأولى راح أنجح المرة الثانية والثالثة والرابعة وإلى آخره. في العلاقات مثلا، شخص نجح في عدة علاقات في حياته أو مواقف اجتماعية، يعتقد أنه أصبح أنه هو يفهم الجميع ويفهم كل الناس. الخطر النفسي من وراء مثل هذه الأفكار، أحيانا مشكلة هذا التفكير الخاطئ يولد ثقة زائدة، غرور خفي، واستهانة بالمخاطر. طبعا هنا يبدأ الإنسان بالاعتماد على نجاحاته السابقة أكثر من اعتماده على جهده الحالي. طيب أوكي، خلينا نروح لمشاركاتكم. 800-244-28-28. طيب أبو ناصر يقول: مساء الخير، طرق النجاح لابد أن تحتوي على مطبات، والأخطاء هي أساس النجاح، وليس عيبا أن تخطئ، ولكن العيب أن تستمر في الخطأ، وليس هناك إنسان لا يخطئ. وتذكر دائما أن الطرق جميعها مزروعة شوك، شرك وشوك، أوكي شوك تمام، ورد وشوك، نعم. يعني مو شرط إنه كلها تكون ورد، ولا شرط إنه تكون شوك. نعم أتفق معك يا أبو ناصر. طيب حكمي، يا هلا وسهلا، يقول:

اليد الساخنة والجافة تعبر عن شخصية عاطفية طموحة وحيوية عندما لا مو هذا موضوعنا، لا انت فهمت الموضوع خطأ يا حكمي. احنا بنتكلم هو مصطلح او مصطلح لخطأ فكري، بس انا شرحته انه الانسان اللي يعتمد على نجاح الماضي من اجل المستقبل، او نجاح اليوم من اجل الغد الى اخره يعني، وما يبذل جهد. طيب عبد الله بركات، يا هلا وسهلا. طيب عبد الله بركات يقول: مغالطة اليد الساخنة هي الاعتقاد بأن المتكرر يعني أن النجاح القادم مضمون أيضا. نعم هذا هو الاعتقاد المتكرر، يعني الاعتقاد المستمر بأن النجاح القادم كمان مضمون. ليش؟ لأنه بس عشان نجح في المرة الأولى فعلى باله أنه كل نجاح هيكون ناجح، فهذه مشكلة تواجه الكثير على فكرة. المهم إيش بيقول عبد الله؟ عبد الله بيقول إنه النجاح القادم يعني إنه النجاح القادم مضمون أيضاً، فبعد عدة نجاحات متتالية يميل الإنسان إلى الظن إنه الحظ أو المهارة سوف تستمر بنفس الوتيرة، فيبالغ في ثقته ويتجاهل احتمالات الفشل. والحقيقة أن كل فرصة جديدة لها ظروفها الخاصة وما تتأثر بالضرورة بما سبقها. النصيحة أنك أنت تستفيد من نجاحاتك عشان تكتسب الخبرة والثقة، ولا لتفترض أنه نتائج مضمونة، فالتوازن بين الثقة والواقعية يحميك من القرارات المتسرعة. نعم عبد الله بركات أتفق معك ومساءك جميل. ويقول مساءك أجمل مريم والسمي عبد الله الكعيد. أوكي ومستمعي الحرف 29 أكيد عبد الله بركات أتفق معك وكلامك صح 100%. خلينا نروح فاصل مع عبد الله ونرجع لتروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. هلا وسهلا بكل أصدقائنا. بدأ من الوقت نصف ساعة وثلاث دقائق عدا ثوان قليلة. يا هلا وسهلا بكل اللي انضم معانا الآن، وأيضا نرحب بكل اللي كانوا معانا في بداية مشوارنا أو في نصف الساعة الأولى. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العبري، والإخراج اللي أكيد بنستمتع فيه لمخرجنا عبد الله الكعيد. واليوم موضوعنا عن النجاح الخادع. هل سبق يعني أن جعلك نجحت بشكل متكرر وخلاك تشعر بثقة زائدة؟ هل تعتقد أنه النجاح قد يخدع الإنسان أحيانا؟ أيهما أخطر، الفشل المتكرر أم النجاح المتكرر؟ خليني أقول شيء مهم، يعني ليس لأنك فشلت اليوم راح تفشل غدا، ومو معناه أنه نجحت اليوم راح تنجح غدا. كل يوم هو فرصة جديدة، كل يوم له تجربة خاصة وظروف جديدة وتحديات جديدة. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. أوكي، يلا على المشاركات على الواتساب، لا مش الواتساب، على السناب. عبد الله من الرياض يقول: بعد عدة صفقات ناجحة عملتها بحياتي بدأت أفكر إني ما أخطئ أبدا، وصدقت نفسي، وكانت أكبر خسارة في حياتي لأني أنا ما أخذت حذري. صح، لابد الإنسان يفكر في كل العواقب.

طيب ويفكر في كل النتائج. يعني أوكي نجح، ممتاز، برافو، نجحت مرة واحدة، لا تفكر إنه ممكن يستمر، وإن شاء الله يستمر على طول، بس إنه الواحد يضع كل الاحتمالات. أوكي طيب نورة، يا هلا وسهلا بك يا نورة، تقول مساء الخير مريومة، مساء الخير لعبد الله، رائعين ومبدعين دائما. شكرا لك يا نورة، والله انتم الرائعين كمان. تقول احيانا النجاح يخلينا نرتاح اكثر من اللازم وننسى انه كل يوم يحتاج جهد جديد وفرصة جديدة، ويكون كل يوم مختلف عن الاخر. نعم أتفق معك يا نورة. خلينا أيضا نروح للواتساب وأذكركم بالواتساب 800-200-44-28-28. طيب على الواتساب فؤاد، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة، يا هلا وسهلا بيك، أكيد معنا اليوم مخرجنا عبد الله الكعيد، شكرا لك. يقول تختلف النجاحات من يوم إلى آخر، من الناس من هو مهووس بما ينقصه في حياته ولا ينظر لما يملك، لا ينظر لما حققه، لا ينظر لما أنجزه، تخنقه المقارنات، ومهما حقق يظل الهوس يسيطر عليه، وأن حياة الإنسان مهما فعل سوف تظل ناقصة، فالنقص في حياة الإنسان طبيعي، الحل بالتقبل وتغيير النظر إلى النقص أنه حتمي وطبيعي، والاستمتاع بما يملكه بدل التركيز على ما يفقده. أسعد الله مساكم بكل خير مريومة، شكرا لك فؤاد، أكيد أنا أتفق جملة وتفصيلا في هذه المشاركة. نعم نعم، أحيانا الإنسان يكون مهووس بما ينقصه في حياته، لا ينظر لما يملكه أو حتى لما حققه من إنجازات. طيب حكمي، يا هلا وسهلا، يقول ما يجعلني أطمئن هو إنه أغلب الأشياء في الحياة من الممكن أن تتغير في مدى وجيز، من الممكن أن تستيقظ غدا وهذا الأمر السيء قد أصبح رائعا فجأة. يا رب، حقيقي يعني تفائلت أنا بهذه المشاركة. يا رب يا رب، كل شخص عنده أمر كذا معين شاغل باله يصحى كذا، يستيقظ كذا ويلاقي الموضوع صار رائع. أكيد إن الله على كل شيء قدير. نعم اتفق معاك يا حكمي. طيب أبو ناصر، هلا وسهلا أبو ناصر، راسل فنجان قهوة تركي رائع جميل جدا. إيش القهوة هذه؟ يا سلام. يقول قهوتي أمزج معها سكر أشواقي، وبين شوق وشوق أكتب كلماتي، وأبقى برفقة قهوتي بقلمي. بالعافية عليك وصحتين على قلبك يا أبو ناصر. طيب كمان معانا مين؟ علي الرداني، هلا وسهلا، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول النجاح أحيانا يولد الغرور أو التراخي، عندما تنجح قد تميل إلى التوقف عن بذل نفس الجهد أو التوقف عن التعلم والمخاطرة، وهذا هو العائد العكسي الذي يمهد لي الفشل المقبل. إما تحديات الغد ستكون مختلفة عن تحديات الأمس، قد تواجه منافسة أشرس أو ظروفا غير متوقعة أو متطلبات جديدة تماما تتطلب استراتيجيات مختلفة كليا. نعم، يقول الخلاصة أنت جيد بقدر ما تقدمه اليوم وليس بقدر ما حققته بالأمس. الله، علي الرداني، نعم أتفق معك يا علي. طيب مين كمان معانا؟ أنا حراجع على الواتساب. أيوة يس، أبو شامي بيقول مساء الورد، يا هلا وسهلا، مساء الورد والياسمين والفل، مساءاتكم كلها حلوة ومساءاتكم بالتأكيد تمطر وردا. مكملين معاكم، نطلع فاصل ونغني مع عبد الله ونرجع على تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل اللي انضم معنا الآن. أكيد أنتم معنا في الحرف 29. اليوم إحنا بنتكلم عن النجاحات، فخ النجاح أو خداع النجاح. بعد عدة نجاحات متتالية يبدأ العقل بإرسال رسائل خفية يقول أنا أقدر أسوي كل شيء صح، أنا أعرف ما أفعل. بعد كده تتحول الرسالة إلى توقع في النتائج، لدرجة أنه ممكن هو يقول لنفسه أنا أقدر أتوقع كل النتائج، أنا أعرف إيش راح يصير. أوكي، بعد كده تتحول إلى أنه أنا إنسان لا يمكن أني أغلط، أوكي أنا فوق الغلط. ما فيش إنسان ما يخطئ. وهنا تبدأ المشكلة. كيف تبدأ المشكلة؟ لأنه الإنسان يصبح أسير، الإنسان لا يصبح فقط هو أسير الفشل فقط، وإنما أحيانا كثيرة يصبح أسير نجاحه أيضا. طيب والله في عندي كلام مرة كثير، بس خليني نروح لمشاركاتكم. طيب مازن الغانمي يقول يعطيك العافية مريم، حلقة فوق الروعة. شكرا لك يا مازن. انتو كمان ابو رائد يا هلا وسهلا. طيب ابو رائد يقول نجاح اليوم لا يضمن نجاح الغد. نعم، كما ان الفشل اليوم لا يعني الفشل على طول. غدا النجاح يحتاج الى استمرار وتطوير، والفشل قد يكون درس يقود الى نجاح اكبر. لذلك يجب أن لا تعتمد على نجاحك السابق ولا تستسلم بسبب فشلك السابق، ركز على ما تفعله اليوم. نعم أتفق معك يا أبو رائد.

طيب، يعني هذا كان موضوعنا اليوم، إنه كيف ممكن الإنسان ينخدع بالنجاح كما ممكن يتألم من النجاح كما يتألم من الفشل. بعض الناس يسقطوا لأنهم فشلوا كثيراً، لكن بعض الناس يسقطون لأنهم نجحوا كثيراً. الأول هزمته الخيبة، أما الثاني هزمه الغرور والثقة الزائدة. عشان كده لا تجعل من نجاح الأمس يغمض عينيك عن تحديات الغد، ولا تجعل سلسلة الانتصارات تجعلك تنسى أن كل يوم هو بداية جديدة واختبار جديد. نطلع فاصل مع عبد الله وراجعين.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل اصدقاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: وتعلم أنني أهواك جدا، أذوب وأي قلب لا يذوب. وتعلم أنني أهواك جدا، أذوب وأي قلب لا يذوب. وتعلم أن هذا البعد ذنب، فما لك عن ذنوبك لا تتوب. وتعلم أن هذا البعد ذنب، فما لك عن ذنوبك لا تتوب. هواك هواك وإن طواه السر طيا، يخبر عن تمكنه السكوت. هواك وإن طواه السر طيا، يخبر عن تمكنه السكوت. سيبقى في حنايا القلب حيا، أموت أنا وحبك لا يموت.